0: جهاز المخابرات يبلغه بضرورة الذهاب لمقر الجهاز لبدء الاستعداد للعمل، وخرج العمل للنور ببطولة الفنان الراحل الذي لا يغيب محمود عبد العزيز.
1: أيها الأصدقاء، ولد النجم محمود عبد العزيز في الإسكندرية، وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة.
0: تعلم في مدارس الحي إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.
1: بدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل الدوامة في بداية السبعينيات، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً في المسلسل مع محمود ياسين ونيلي.
0: ومع السينما كانت بدايته من خلال فيلم الحفيد، أحد كلاسيكيات السينما المصرية عام 1974.
1: وبدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم حتى آخر العمر.
0: أيها الأصدقاء، انطلق الفنان محمود عبد العزيز إلى عالم النجومية بسرعة البرق.
1: كيف ذلك؟
0: سنتعرف على ذلك بعد هذا الفاصل القصير.
1: عزيزي المستمع، استطاع نجمنا الذي لا يغيب أن يقوم ببطولة 25 فيلما سينمائيا خلال 6 سنوات فقط.
0: ظل يقدم خلال تلك الفترة الأدوار المرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات.
1: منذ عام 1982 بدأ التنويع في أدواره، فقدم فيلم العار، ورسخ محمود عبد العزيز نجوميته بعد هذا الفيلم.
0: ونوع أكثر في أدواره، فقدم دور الأب في العذراء والشعر الأبيض، وفي فيلم تزوير أوراق رسمية،
1: ثم دور عميل المخابرات المصرية والجاسوسية في فيلم إعدام ميت.
0: وقدم شخصيات جديدة في أفلام الصعاليك والكيف الذي حظي بنجاح جماهيري كبير.
1: في عام 1987 قدم فيلما من أهم أفلامه وهو البريء.
0: وفي منتصف الثمانينيات تقريباً قدم دوراً من الأدوار المهمة في حياته الفنية، وهو دور رأفة الهجان في المسلسل التلفزيوني، وهو من ملف المخابرات المصرية.
1: ترى لماذا قامت المخابرات المصرية بنعي الفنان محمود عبد العزيز ولم تنع سواه من الممثلين؟
0: لأنه جسد بصدق وإخلاص وقدرة عظيمة بطولات أبناء الوطن، وقدمها بصورة مشرفة يفتخر بها المواطن العربي في كل مكان وليس فقط المواطن المصري.
1: وفي هذا الصدد قال اللواء محسن النعماني وكيل الجهاز السابق مؤكدا للعربية نت أن الفنان الراحل يستحق أن تنعاه كافة أجهزة الدولة وليس المخابرات وحدها، لكن نعي المخابرات له رسالة ودلالة، وهي أن الفنان الراحل خدم بلده بإخلاص وتجرد، وقدم نموذجاً يحتذى للفنان الأصيل الذي عبر من خلال أداء تمثيلي بارع بطولة واحد من أشجع أبناء الوطن، وهو رفعة علي سليمان الجمال، أي رأفة الهجان الذي تم زرعه داخل إسرائيل.
0: مضيفاً أن الفنان الراحل عقد عدة جلسات مع ضباط جهاز المخابرات خلال التحضير للعمل والإعداد للشخصية والتمهيد لها، وأبهر ضباط الجهاز كما أبهر المشاهدين بعد ذلك بإجادته للشخصية وتقمصه المتقن لها.
2: أنا عارف ومتأكد إني حبقى هناك لوحدي، لكن عارف برضو إن ربنا سبحانه وتعالى هيبقى معايا وهيسمعني. على فكرة محسن بيه، ما تبصليش من بره، أنا مؤمن قوي وموحد بالله قوي وقلبي عمران بالإيمان وعارف إني هنجح.
3: أنا عارف ده كويس،
2: لكن هترجع وتقولي جل من لا يخطئ. طب افرض يعني إني غلطت وانكشفت، هيعملوا فيا إيه يعني؟
3: هيعدموك

0: قام فيها بدور البطولة،
1: بينما أخرج فيلماً واحداً وهو البنت الحلوة الكذابة. وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية والكوميديا والواقعية.
0: في عام 2004 قدم محمود عبد العزيز للشاشة الصغيرة المسلسل التلفزيوني محمود المصري.
1: في هذا المسلسل جسد شخصية أحد كبار رجال الأعمال الذين بدأوا رحلتهم مع النجاح من الإسكندرية.
0: أصدقاءنا، حصل محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية، لعل من أهمها
1: جائزة أحسن ممثل عن أفلام الكيتكات، القبطان، الساحر من مهرجان دمشق السينمائي الدولي،
0: جائزة أحسن ممثل عن فيلم سوق المتعة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،
1: جائزة أحسن ممثل عن فيلم الكيتكات من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي،
0: جائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان في فيلم الليالي المقمرة.
1: أيها الأصدقاء، يقال عن نجمنا الذي لا يغيب إنه صاحب 100 وجه، وهذا دليل على إتقانه للأدوار الدرامية والسينمائية التي قدمها طيلة حياته.
0: كيف لا وهو رأفة الهجان والشيخ حسني وعبد الملك زازور والساحر وأبو هيبة وأبو كرتونة.
1: أدوار استثنائية لممثل غمر الساحة السينمائية والتلفزيونية بمشاهد وأعمال لا تنسى.
0: فمن أعماله السينمائية الكثيرة فيلم يوم الأحد الدامي، عرض عام 1975.
1: وفي عام 1977 قدم الآتية: فيلم خطايا، وفيلم مع حبي وأشواقي، وفيلم ابنتي والذئب، وفيلم الشياطين، وفيلم البنت الحلوة الكذابة، وفيلم طائر الليل الحزين، وفيلم كفاني يا قلب.
0: أما في عام 1978 فقدم الأفلام الآتية: فيلم امرأة بلا قلب، وفيلم امرأة في دمي، وفيلم حساب السنين، وفيلم شباب يرقص فوق النار، وفيلم شفيقة ومتولي، وفيلم قلوب في بحر الدموع، وفيلم وضاع العمر يا ولدي.
1: قائمة الأفلام التي قدمها محمود عبد العزيز طويلة جدا، فهي من عام 1974 وحتى عام 2009.
0: نجوم لا تغيب،
1: محمود عبد العزيز.
0: أيها الأصدقاء، التجريب مهم جدا في حياة الفنان.
1: صدقت، يجب أن لا يكون الفنان نمطيا، بل يجب أن يكون متنوعا.
0: هذا ما كان عليه الفنان الذي لن يغيب عن عالمنا حتى وإن طواه الموت.
1: التجريب كان سمة مميزة في حياة محمود عبد العزيز الفنية، فكانت المرحلة الثالثة من مشواره هي التعاون مع مخرجين وأصحاب رؤية مختلفة في هذا التوقيت، وامتدت من الثمانينيات حتى الألفية الجديدة.
0: قدم أفلاما مع المؤلف والسيناريست والمخرج رأفت الميهي، منها سمك لبن تمر هندي،
1: وفيلم سيدات آنساتي،
0: وفيلم السادة الرجال،
1: وجميعها أفلام تميزت بالتجريب السينمائي، وتميز أداء محمود عبد العزيز خلالها بالحس الكوميدي.
0: وفي العام 1985 قدم فيلم الصعاليك مع الكاتب والمخرج داود عبد السيد، الذي قال عنه وقتها: إن تعبيراته تدل على موهبة واجتهاد وفهم للشخصية.
1: وهذا الأمر دفع داود عبد السيد إلى تكرار التجربة معه في فيلم الكتكات، المأخوذ عن رواية إبراهيم أصلان مالك الحزين.
0: وأصبحت شخصية الشيخ حسن الكفيف التي قدمها من العلامات المهمة في رحلته الفنية.
1: أصدقائنا، وقت حلقتنا شارف على الانتهاء، وما زلنا لم نقل شيئا بعد عن نجمنا الذي لا يغيب.
0: لقد كان لهذا النجم عدد محدود من الأعمال المسرحية، لكن حضورها لم يكن مثل حضور أعماله السينمائية والتلفزيونية.
1: من الأعمال المسرحية التي قدمها محمود عبد العزيز مسرحية 727، هذا هو عنوان المسرحية.
0: هذه المسرحية من إخراج كرم مطاوع، وتدور قصتها حول ثيمة كانت شائعة في الأعمال الفنية وقتها، وهي دور المخترع المصري الدكتور عبد المجيد المصري الذي سوف يقلب نظام الكون باختراعه في إطار أجواء شوفينية كوميدية مصرية.
1: وتقوم المخابرات والجهات الأجنبية مثل الموساد والCIA بمطاردته لكي تمنعه من نشر اختراعاته.
0: ظهرت هذه الثيمة في

0: ويبقى نجم محمود عبد العزيز ساطعا لا يغيب.
1: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
2: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
1: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
2: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن العادات الصغيرة هي التي تبني الحياة الكبيرة، وأن التغيير الحقيقي لا يحتاج إلى إرادة ضخمة كل يوم، بل إلى بداية صغيرة ثابتة متكررة. لكن سؤالا عمليا يطرح نفسه بعد ذلك كله، أين تجد هذه العادات وقتها في يوم مليء بالمشاغل؟ وهذا يقودنا اليوم إلى ميزان لا تقوم الحياة بدونه. نقف عند ميزان الوقت. سؤال أريدك أن تجيب عنه بصدق، هل أنت من يدير وقتك أم أن وقتك هو الذي يديرك؟ كثير منا يصل إلى نهاية اليوم وهو يشعر بإرهاق شديد، لكنه حين يسأل نفسه ماذا أنجزت اليوم لا يجد إجابة واضحة. يوم ذهب وشعور بأن شيئا مهما لم يفعل. لماذا؟ لأن الوقت لا يدار بالنوايا الحسنة، بل بالوعي والاختيار. أقسم الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة بالوقت في كتابه الكريم، ومنها قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وما أقسم الله بشيء إلا لعظم شأنه. والخسر الذي ذكرته الآية ليست خسارة المال ولا خسارة المنصب، بل خسارة العمر نفسه، لأن الوقت ليس مالا.

0: تجمع، بل هو الحياة ذاتها تمر لحظة بلحظة، وما ذهب منه لا يعود. والناس في علاقاتهم بالوقت على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: من يعيش في الماضي يكتر ما فات ويندم على ما مضى فيضيع حاضره في أحزان أمسه. والصنف الثاني: من يعيش في المستقبل يقضي وقته في القلق مما لم يأتي بعد فيغفل عن اللحظة التي بين يديه. والصنف الثالث: من يعيش الحاضر بوعي يعرف أن الماضي دروس والمستقبل أهداف، لكن الحياة الحقيقية تعاش الآن. وهذا الصنف الثالث هو الإنسان المتزن في وقته. لكن ميزان الوقت لا يعني أن تملأ كل دقيقة بعمل، بل يعني أن تختار كيف تصرف وقتك بوعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن هنا ليس أن يكون لديك وقت، بل أن يكون لديك وقت دون أن تشعر بقيمته. وللوقت ثلاثة أعداء يسرقونه في غفلة منا. العدو الأول التشتت، حين تبدأ شيئا وتتركه لشيء آخر ثم تتركه لثالث فينتهي يومك وكل شيء في منتصف الطريق. العدو الثاني الاستعجال، حين تظن أن كثرة الأعمال تعني الإنتاجية فتفعل أشياء كثيرة لكن لا تتقن شيئا. والعدو الثالث الشاشة، وهو أخطر عدو في عصرنا، يأخذ الدقائق بهدوء حتى تجد أن ساعة كاملة ذهبت دون أن تشعر. وميزان الوقت المتزن لا يعني أن تكون آلة إنتاج، بل يعني أن تكون في يومك وقت لله، ووقت لأسرتك، ووقت لعملك، ووقت لنفسك، ووقت للراحة، وأن تعطي كل وقت حضورا حقيقيا لا جسدا غائب العقل. فكر في يومك بالأمس، أين ذهبت ساعاتك؟ وهل لو سئلت عن أهم شيء فعلته ستجد إجابة واضحة؟ وهل كان وقتك خادما لأولوياتك، أم أن الأولويات تأجلت لأن الوقت ضاع في غيرها؟ لا تحكم على نفسك فقط، فقط لاحظ. اليوم جرب تجربة واحدة بسيطة، احذف 10 دقائق من الشاشة وأضفها إلى حياتك الحقيقية. 10 دقائق لتقرأ أو لتمشي أو تجلس مع من تحب أو تخلو بنفسك في هدوء. 10 دقائق فقط، وبعد أسبوع ستشعر أن شيئا ما تغير في يومك، لأن الوقت لا يخزن بل يعاش. تذكر دائما، الوقت لا يخزن بل يعاش، ولا يستعاد بل يستثمر. حتى مع حسن إدارة الوقت وانضباط العادات وصفاء الروح، قد يعصف بنا شيء لا نتوقعه في أي لحظة، شيء يربك كل شيء ويزلزل الداخل قبل الخارج. إنها المشاعر، فكيف نديرها ولا تديرنا؟ هذا ما سنقف عنده في محطتنا القادمة إن شاء الله. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولاية سمائل كما تميزت بأنها استقبلت النور الرباني، وكان لها سبق لقاء النور المحمدي، كان لها كذلك سبق إنشاء أول مسجد في عمان وأول وقف في عمان، فهي بلد مباركة وبركتها تستمر حتى وقتنا الحاضر، مع نماذج مبتكرة في الوقف لخدمة المجتمع وشمول التكافل فيه. نلتقي اليوم مع الدكتور بدر بن خلفان الراشدي، المشرف العام على وقف تعليم العلوم الشرعية والوعظ في ولاية سمائل، هذا الوقف المميز. نقف معه اليوم لنتحدث عن هذا الوقف، عن الانطلاقة لهذا الوقف، عن النشأة لهذا الوقف، كيف بدأ وما هي الحاجة التي دعت لإنشاء وقف مستقل لتعليم العلوم الشرعية والوعظ. دكتور بدر، يعني نشكر لك حضورك معنا في هذا اللقاء، وحقيقة نسعد بسماع تجربتكم في هذه الأوقاف المميزة. كانت لنا لقاءات سابقة لأوقاف لجنة الزكاة والصدقات، اليوم أيضا لقاء آخر لنتحدث عن وقف تعليم العلوم الشرعية والوقف. يا حبذا تحدثنا عن هذا الوقف، عن انطلاقته، عن الحاجة إليه، عن الاستراتيجية التي بنيت له.
1: جزاك الله خير دكتور سعيد على تكرار الاستضافة، وأنتم كما قلت لكم يعني تنالون الأجر والثواب بهذه اللقاءات الجميلة التي تحفزنا نحن، تشجعنا، يعني ترفع همتنا لمثل هذه الأعمال والمواصلة فيها بإذن الله عز وجل. وقف العلوم الشرعية أو وقف تعليم العلوم الشرعية والوعظ بولاية سمائل، يعني هذا أيضا أتى نتيجة احتياج مجتمعي بعد يعني الكرم السخي من الحكومة الرشيدة جزاها الله خيرا، وجزا الله القائمين على وزارة الأوقاف خير الجزاء، يعني في توظيف مجموعة طيبة مؤهلة من المرشدات الدينيات وأيضا من المعلمات القرآن الكريم ومن الوظائف المساندة الأخرى، وإطلاق مجموعة من البرامج في هذا الشأن، وهذا له يعني أثر كبير حقيقة في المجتمع، وهذا يعني من ضمن الأعمال المباركة الجميلة التي يعني أفادت حقيقة ونلمس آثارها في مجتمعنا. هناك برامج تعليمية تحتاج إلى أماكن مخصصة مهيئة ومرتبة، وبرامج أيضا تدريبية تحتاج، وبرامج أيضا توعوية وتثقيفية تحتاج مثل هذه المواقع ومثل هذه المباني الوقفية التي تشغل فيها مثل هذه البرامج. على سبيل المثال، مثلا معرض نسك
0: عن الحج،
1: نعم. مثال دورات إكرام الموتى،
0: نعم.
1: دورات الإجازة القرآنية،
0: جميل.
1: دورات الفقيهات،
0: نعم.
1: يعني تعليم الدورات للمسلمين احيانا الجدد او العمالة الوافدة الراغبة في التعلم، هذا حق من حقوقها، يعني تعلم القرآن الكريم، اخذ التلاوة والرواية والتجويد وغيره من هذه الاحكام التي تفيد المسلم فيها. ايضا تعزيز القيم الوطنية والقيم الدينية والقيم الأخلاقية المجتمعية التي يعني المجتمع العماني عليها باسلوب عصري، اسلوب غير تقليدي. فهؤلاء يعني او هذا يعني الاستاذات اللواتي وظفنا في هذه الاعمال يحتاجن الى الى الى نوع من المرافق منها. فكان في البدايه مقر مستاجر غير مهيئ مهما جهز، يعني في الاصل تاسيسه للسكنه، والمواقف ايضا تعاني منها نظرا لاقبال الناس الكثير على هذه البرامج. ف نشأت الفكرة لإيجاد وقف خاص يعتني بهذه الأمور من ناحية المرافق ومن ناحية أيضا المصاريف التشغيلية، نعم. التي تتبع هذه البرامج،
0: نعم.
1: من ضيافات، من كهرباء، من ماء، من نقل، من توفير أشياء معدات وأدوات،
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين. يعني كان أخونا الدكتور سالم بن مبارك الرواحي حرك في هذا الجانب
0: رحمه الله تعالى.
1: أيوة نعم،
0: هو كان المؤسس،
1: هو كان المؤسس، وقال يعني يا بدر أنا أريدك تكون يعني مساعد لي في هذا العمل.
0: نعم.
1: قلت إن شاء الله سمعا وطاعة، نحن نمضي على بركة الله. أوقفت الأرض هذه الأساس. أوقفت أرض تجارية في موقع جميل يكفي تقريبا أكثر من 150 موقف حولها. وهيئت في 5 أدوار المبنى، هيئ في 5 أدوار بمصاعد وقابل للاستثمار وقابل للتشغيل.
0: جميل.
1: من الأصل في التهيئة.
0: جميل.
1: ما شاء الله أول ما بدأنا يعني المبنى قام الناس ما كتب الله عز وجل أن يراه. وهذا أيضا يعني من اللطائف، قد تكون فكرة أو أساس وما تحيا لترى نتائجها، لكن عند الله عز وجل هي يعني موجودة
0: باقية
1: إلى قيام الساعة،
0: أجرها يمتد.
1: الرجل توفي ونحن في القبو، فسودت الدنيا في وجهي. يعني يعني كيف نكمل هذا الرجل؟ بركة ورجل يعني له مصداقية في المجتمع، ولكن توكلنا على الله عز وجل وقلنا نحقق له هذا الهدف.
0: جميل.
1: السامي الذي سعى له. ووقفت الأخوات طبعا المرشدات وغيرهم من المحسنين وقفة طيبة في هذا العمل، وأنجزناه. والآن للسنة الرابعة على التوالي هو يشغل
0: إن شاء الله.
1: يشغل من قبل 3 جهات هذا المبنى. المرشدات دينيات يديرن 3 أدوار، برامجهم مستمرة، أكثر من 12 برنامج
0: ما شاء
1: يعني
0: الله.
1: يعمل بالصباح والمساء حتى في الإجازات أحيانا.
0: نعم.
1: وإضافة لجهودهم طبعا في المجتمع الخارجي.
0: نعم.
1: المحيط. والمدرسة القرآنية الوقفية لها برامج، يعني بسلاية سمايلنا.
0: نعم.
1: لها برامج ولها
0: في
1: مقر
0: نفس
1: في نفس المبنى.
0: جميل.
1: وجزء أيضا يسير لأنه كان في عريضة الوقف لابد أن يكون للتعريف بالإسلام.
0: نعم.
1: ففتحنا مكتب للتعريف بالإسلام ونسق مع الجهات المختصة وفريق تطوعي.
0: نعم.
1: ولكن يعين وفريق التعريف السابق على هذا الوقف.
0: نعم.
1: ولكن هذا مما أسس له.
0: جميل.
1: والحمد لله يعني تقريبا أكثر من 100 شخص دخلوا الإسلام وسجلوا عن طريق هذا.
0: جميل. هو حقيقة اللي يميز هذا الوقف هو ليس فقط إنشاء الوقف، وإنما البرامج التي يعني خرجت من هذا الوقف، البرامج النوعية أكثر من برنامج نوعي والتشغيل مستمر. تجد بعض الأوقاف تنشأ وتنفق أموال طائلة لكن التشغيل لها دون المأمول. وحقيقة هذا يؤثر أيضا في أنفس المحسنين أنهم لا يجدوا الأثر المتوقع من تبرعاتهم، لكن ما يميز هذا الوقف أنه يعني يشتغل بكامل طاقته. فنسأل الله سبحانه لكم التوفيق والسداد. قد يكون ننتقل لسؤال آخر حول الاستثمار العقاري للوقف العلمي. هنالك وقف آخر لأجل خدمة هذا الوقف والصرف عليه. نكمل الحديث في هذا الموضوع بعد الخروج في فاصل قصير، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
2: أثر يتجدد.

0: طيب، نستكمل دكتور بدر لقاءنا معكم حول وقف تعليم العلوم الشرعية والبعض في ولاية سمائل، هذا الوقف المميز الذي بدأ سنة 2020 تقريبا، والآن ما شاء الله يعني يضم 3 جهات تعمل في المرشدات الدينيات والمدرسة القرآنية الوقفية وفريق التعريف بالإسلام، حقق نجاحات كثيرة وله أثر كبير في المجتمع. بعد هذه النجاحات وهذا الوصول الكبير، كانت هنالك خطوة أخرى هو في إنشاء استثمار عقار لهذا الوقف، هل ممكن تحدثنا عن هذا
1: جميل.
0: الوقف الآخر؟
1: جزاك الله خير دكتور سعيد، أنت أشرت إلى حاجة جميلة. نحن عندنا نحاول في اللجنة يعني وفي الوقف عموما خدمة ما بعد التبرع أحيانا وخدمة ما بعد الوقف، يعني بعض الواقفين أنا أتواصل معهم أعطيهم نتائج أوقافهم.
0: جميل.
1: وهذا عندنا الآن جالسين نهيئه في صورة نظام يعني إداري، الخدمات ما بعد الوقف، ما بعد الإحسان.
0: جميل.
1: هذا يصل التقرير العام، هذا يصل التقرير الخاص في بعض الجوانب. يعني لو أوقف يعني أصلا نتواصل معه أنه أصلك طورناه، هذا صوره الذي أوقفته وهذه الآن إيراداته، وأي ملاحظة عندنا أنت وقت ما تمر إحنا نسعد بها.
0: جميل.
1: في يعني يرتاح في هذا الشأن، يحس أنه شريك.
0: جميل.
1: أي وقت تواصل معنا أي ملاحظة إحنا نرحب بك. هذا الوقف الحمد لله رب العالمين، اللي هو المبنى الأول للعلوم الشرعية، تعليم العلوم الشرعية والبعض، ويشغل باستمرار. فالناس يعني التي تبرعت تشعر بأن مالها فعلا ذهب في وجهة صحيحة.
0: جميل.
1: وأنه يعظم منه العائد. الوقف هذا إحنا كنا مخططين أنه جزء منه يمكن يستخدم كاستثمار. نتيجة التشغيل والحاجة للتشغيل المتزايد ما استطعنا أن نأجره، فأوجدنا له مسار استثماري آخر ويبقى هذا للتشغيل.
0: جميل.
1: الحمد لله رب العالمين اشترينا له يعني أرضا تجارية في موقع طيب في ولاية سيب، موقع تجاري رائع. وأسسنا له أيضا خرائط، واحتمال إن شاء الله خلال الأيام القادمة يبدأ الأعمال الإنشائية فيه، ونتوقع منه عائد طيب لتشغيل هذا المبنى.
0: نعم.
1: وأنشطته والأنشطة المشابهة له في الولاية.
0: نعم.
1: يعني عندنا مدارس قرآنية.
0: جميل.
1: رسمية، عندنا أنشطة، عندنا مكتبات تشتغل، عندنا حلقات في المساجد للمدرسة القرآنية الوقفية.
0: جميل.
1: ومراكز تعتني بالطفولة وبالشباب ومراكز يعني هي غير ربحية أساساً، يعني هي رسمية مرخصة لكن غير ربحية، فتحتاج إلى دعم حتى نخفف عن كاهل أبناء المجتمع، ما كلهم يجدوا ما يدفعون لهذه الأعمال، هذه تحتاج يعني إلى مصاريف. فهذا إن شاء الله الوقف سيكون العوائد منه لدعم المصارف وفق عريضة الوقف، تعليم العلوم الشرعية وما يخصها من علوم قرآن وعلوم لغة وغيرها من العلوم هذه، وعلوم يعني التزكية وتعزيز الأخلاق والمواطنة وغيره، كل ما يخص الجانب الشرعي والوعظ والتوعية والتثقيف والقرآن والتعريف بالإسلام بصورة حسنة طيبة معاصرة، إن شاء الله سيكون هذا ريع هذا الوقف لهذه الأعمال بإذن الله عز وجل.
0: وحقيقة يعني هذا الوقف يعطي نموذج معاصر فكيف ننقل الوقف العلمي نقلة مختلفة. الوقف العلمي سابقا هي كتاب توقفه، مدرسة قرآنية تعلم فيها الأطفال، لكن الوقف العلمي يصل إلى هذه المرحلة، وهذا يعني التنوع وكذلك التوسع في الجانب العقاري وفي البرامج، هذه يعني أفق جديد لهذه الأوقاف. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم فيه التوفيق والسداد. هنالك حقيقة مجموعة من المشاريع الوقفية التي ربما الوقت حقيقي يظلم هذا الوقف، يعني الوقف وقف واسع جدا لكن الوقت لا يكفي للحديث عن جميع البرامج التي فيه، مثلا معاكم قضية وقف طباعة الكتاب، وقف الهدية الوقفية، غيرها من المشاريع التي ربما تساهم في إنشاء هذا الوقف، أو جانب إعلامي أو جانب تشغيلي للوقف. بارك الله فيكم دكتور بدر، وشكرا لكم على هذه الإفادة وهذا التعريف بهذا الوقف المميز، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، ونسأل الله تعالى أن نلتقي بكم في لقاءات أخرى لنتحدث عن طموحاتكم، عن مشاريعكم الجديدة. أكرر شكري لكم، وفي ختام هذا اللقاء الماتع مع الدكتور بدر بن خلفان الراشدي نصل لختام هذه الحلقة، سأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير

يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما
1: بانوراما.
3: إذاعة سلطنة عمان.
1: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
4: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
4: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
4: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
5: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
4: تقديم لبابا يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
6: أصل الأشياء.

0: عود الثقاب شرارة غيرت التاريخ. هل تعلم أن أول عود ثقاب تم اختراعه كان بطول 90 سنتيمترا، يباع في علبة معدنية، وكان خطيرا لدرجة أنه قد ينفجر في جيبك؟
1: في الماضي كان إشعال النار عملية معقدة ومجهدة، إذ كان الإنسان القديم يستخدم الحجارة لإنتاج الشرارة، ثم انتقل لاستخدام أدوات أخرى مثل الكبريت. بقيت فكرة إشعال النار بطريقة محمولة سريعة وآمنة حلماً يراود مخيلة البشر منذ آلاف السنين.
0: لكن البداية الحقيقية لاختراع أعواد الثقاب كما نعرفها اليوم تأخرت حتى القرن 17.
1: فكرة صناعة عود ثقاب خطرت على بال الكثيرين، بدءاً من الكيميائي الألماني هينينغ براند الذي حاول تحويل مزيج من المعادن البخسة إلى ذهب عام 1669، فأنتج بالمصادفة عنصر الفسفور، لكنه أبقى ذلك سراً حتى عام 1680 حينما اكتشفه الكيميائي والمخترع الأيرلندي روبرت بويل، فأصبح الفسفور معروفاً.
0: آنذاك صمم بويل دائرة صغيرة من ورقة خشنة مغطاة بالفسفور ونسرة من خشب، غبس رأسها بالكبريت وحك النسرة بين طيتي الورقة فأخرجت لهباً ليضع الأساس العلمي لابتكارها.
1: عام 1827 كان الكيميائي البريطاني جون ووكر يعمل في مختبره الملحق بصيدلية يديرها محاولاً تطوير عنصراً متفجراً، عندما لاحظ تشكل ما يشبه قطرة جافة كانت مزيجاً من الكبريت والفسفور الأحمر على رأس العود الخشبي الذي يحرك به المزيج الكيميائي، فقام بحك العود

0: أرضية المختبر كي يزيل تلك القطرة، فاشتعل العود.
1: هكذا بمحض الصدفة اخترع ووكر أول عود ثقاب عملي، وأطلق عليه حينها اسم مضيء الاحتكاك، ثم سماها كونغريفز تيمناً باسم الصواريخ الحربية البريطانية.
0: كانت تنبعث من عود الثقاب رائحة كريهة جداً وتسبب لهباً غير مستقر، وكان في إمكان أي شخص إشعال العود بحكه على سطح من الورق يشبه ورق الصنفرة، فيشتعل عود الثقاب مؤدياً إلى لهب مصحوب بسلسلة من الانفجارات تصحبها شظايا تتناثر بعيداً.
1: عام 1830 جاء البريطاني صاموئيل جونز وطور المنتج وطرحه تجارياً تحت اسم أعواد لوسيفر، نسبة إلى كلمة لاتينية تعني حامل الضوء، وإن كان الاسم لوسيفر غالباً ما يستخدم كاسم للشيطان في اللاهوت المسيحي.
0: ومع انتشار أعواد الثقاب برزت مشكلة خطيرة كانت تحتوي على الفوسفور الأبيض، وهي مادة شديدة السمية وكانت مميتة للعاملين في مصانع الثقاب نتيجة تعرضهم لأبخرة ناتجة عن عود الثقاب الفوسفوري.
1: لذلك وفي خمسينيات القرن التاسع عشر قام الكيميائي السويدي غوستاف إيريك باش بابتكار فكرة جديدة، وهي أعواد الثقاب الآمنة، بحيث يفصل الفسفور عن العود ويوضع على سطح خاص للاحتكاك فقط، وتغلف رؤوس الأعواد بمزيج آمن من المواد الكيميائية، ليتم تسجيل براءة الاختراع في ستوكهولم عام 1844.
0: بمساعدة من الصناعي السويدي يوهان إدوارد لونستروم تم تصنيع أول أعواد ثقاب آمنة في العام التالي مباشرة، ثم بدأ الإنتاج على نطاق واسع عام 1855، ما أسهم في انتشارها بشكل كبير حول العالم.
1: لذلك في كل مرة تشعل فيها عود ثقاب صغير تذكر أن وراء هذه الشرارة البسيطة حلم امتد لآلاف السنين، وقصة طويلة بدأت بالفضول والفشل وانتهت بعالم ينتج 500 مليار عود ثقاب سنوياً.
0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
2: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: يقبل الصباح مالئاً الكون بشروقه، يصافح اتجاهات الرياح فتتحول إلى نسائم مبشرة بيوم جميل، وإلى طيور سائقة أحلى الأناشيد. كم هو جميل أن ترى تسلق الضوء على الغصون كاشفاً عن ألوانها الجميلة وعن نضارتها وهي تستقبل الحياة. صباح الخير من القابل.

لا يقبل الصباح في القابل إلا بأسماء آيات الجمال، ولا يقبل إلا وهو متوج بالقمم السامقة للنور والسرور. الكثبان الرملية التي تنعكس عليها شمس الصباح تكتب على جبينها بلغة الشروق أنها الأجمل، تتحول مع انعكاس الضوء إلى سبيكة من الذهب، تفوح منها روائح الورس، تستيقظ على رمالها الناعمة قرى ساقة والعقيدة والجوفاء، ويتجول الصباح على رمال قرية عز وهي ممتزجة بأشجار خضراء في عمق الكثبان، لتكون تحت ظلالها أجمل أماكن الاسترخاء والتخييم. تمر الطبيعة المتنوعة على كوب الشاي في يد زائرها لتحوله إلى الأحلى تحت الظلال والنسائم وأغاريد الطيور. أما عاشق القهوة الذي يعرف معنى الجمال حين تقترب القهوة برائحتها الصباحية من رائحة كثبان الصحراء، يكون هو المدلل تحت الظلال.

على سواق الأفلاج، تتحدث لغة الماء تحت البساتين، لتقول بأن الصباح تحت واحات النخيل وتغاريد الطيور وتراقص الفراشات هو لوحة جمال لا تخطئها العين ولا يغفلها القلب. هنا في القابل يجري 50 فلجا تقريبا، أبرزها أفلاج المضيرب والقابل والنبا، كما تزخر بالعيون المائية كعين مرزوق المشهورة بمياهها المعدنية، وعين وادي بركة، وبين الجبال الشاهقة والوديان المنخفضة وبساتين النخيل. يتحول المشهد إلى ما يشبه مدينة مطرزة بالجواهر والأحصنة الأصيلة، ويبرز ذلك أكثر حين يخبرك أحدهم بأن القابل مربط للخيول الأصيلة ومنطلق للفرسان المنحدرين من سلالات العصور الذهبية للشجاعة والكرم العماني، حتى أصبحت الفرس المسروجة شعاراً لها. وعلى ميدان الصافنات الشهير في قرية المضيرب تحيا رياضات الفروسية التقليدية، ويحرص أهالي الولاية ولجنة الفروسية فيها على تنظيم مهرجانات ركض عرضة الخيل بانتظام، لا سيما في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية مثل هبطة العيد. تشهد هذه المناسبات مشاركة واسعة من الفرسان الذين يستعرضون مهاراتهم المتقدمة، مثل الوقوف على ظهر الخيل أثناء عدوها السريع مترافقة مع الأناشيد والتحريب العماني التقليدي.

0: للماضي رائحة الفجر الزاهي. فمن سوق المضيرب الأثري الذي يحاط ببناء الطين كحصون ومنازل إلى ما يقارب 69 معلما أثريا، ويكفي أن تقف على مسجد الصقر بقرية عز لترى الماء يجري داخله على ساقية ممتدة للبساتين، مسجلا عمرا قديما للمسجد يقدر 500 سنة. ويكفي كذلك أن تقف على موقع سلوت الأثري في قرية النبأ لتقرأ سيرة لامعة كانت هنا، وتقف على نقوش صخرية تاريخية وقبور خلايا النحل وبقايا تاريخية لصناعات صهر النحاس وقنوات مائية قديمة. وعلى الرغم من الشهرة الواسعة لموقع سلوت الآخر الموجود في ولاية بوهلا بمحافظة الداخلية، إلا أن موقع سلوت في ولاية القابل يحمل طابعا أثريا فريدا يربط شرق عمان بداخلها. ومن بلد المضيرب قد أتتنا تهادى في الحلي وفي الحرير، قرأت فصولها فصلا ففصلا من المنظوم والدر النثير، أرى صفحاتها تبدو جمالا كمثل الروض أشرق بالزهور، حوت حسن البيان وكل معنى فمن حكم ومن أدب غزير. صباح الخير من القابل.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم، وهذه عناوين الأخبار. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية، وتؤكد رفضها استهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة والمدنيين للخطر. فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة.

خلال الوسطاء. عشرات القتلى والجرحى وأضرار بالبنية الأساسية في هجمات روسية على أوكرانيا. مقتل 9 مسلحين خلال عمليات أمنية استخباراتية بشمال غرب باكستان. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم.

وشو عندها حكايات تحكيها بدات إلك هون خليها.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
13: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما، رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما، في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

0: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
4: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
4: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما
9: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
10: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
11: حديث البيئة.
10: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
12: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. عندما يتحرك المرعى مع الحيوان في السافانا بشرق أفريقيا، يحدث كل عام واحد من أعظم مشاهد الحياة البرية على كوكب الأرض. أكثر من 1.5 مليون تقريبا من الحيوانات بين ثيران النو ومئات الآلاف من الحمر الوحشية والغزلان تتحرك عبر منظومة السيرينجيتي ومسايا مارا في تنزانيا وكينيا في أفريقيا جنوب الصحراء. لكن لماذا تتحمل الحيوانات هذه الرحلة الطويلة؟ لأن المرعى نفسه يتغير مع حركة الأمطار، تتغير أماكن نمو الأعشاب وتوفر المياه، فتتحرك الحيوانات وراء الموارد الجديدة. هذه الحركة الدائرية التي تستمر على مسافة 1500 كيلومتر سنوياً، تدور في نفس الدوائر من المرعى ها ألف مثلا إلى المرعى التالي إلى المرعى التالي إلى مراعي مناسبة للولادة للتكاثر لمدة 2 أسبوع، ثم تكمل طريقها إلى المرعى الأول فالثاني فالثالث، وهكذا في دورة رعي دائري مستمر منذ أن وجدت هذه الحيوانات في أفريقيا جنوب الصحراء في السافانا الأفريقية ولازالت إلى اليوم. هل تأثر هذه الأعداد؟ هل تأثرت أعدادها؟ لازالت أعدادها كبيرة جدا. هل كانت في مرحلة زمنية أعداد كبيرة أو لا؟ هذا موضوع آخر، لكن لازالت تدور في نهج الاستدامة التقليدي الذي يحدث. هذه الرحلة الموجودة في السافانا الأفريقية بقيادة ثيران النو. ثيران النو تقريبا 1 مليون من ثيران النو تكون موجودة، والحيوانات الأخرى هي المرافقة لثيران النو. فخريطة والمعرفة الوراثية اللي موجودة في هذا القطيع هي التي تعرف وتخطط للرحلة كاملة، وتعرفها وتعرف المسارات والمساقات منذ أن كانت في هذه الموقع. لذلك يعني تلتحق بها بقية يعني الكائنات الحية. هو النو لا يحمل فقط الخريطة والقيادة، وإنما يستجيب أيضا لمنظومة من الإشارات البيئية التي تقود مع القطعان إلى مناطق الغذاء والماء، وتتحرك معه الحمر الوحشية التي تستطيع الاستفادة من أعشاب أكثر خشونة نسبيا، بينما تستفيد أنواع أخرى من النموات الأقصر والأعلى جودة. إنها ليست مسيرة عشوائية، بل منظومة رعوية تتحرك على مساحة هائلة، وأثناء الحركة تعبر القطعان الأنهار. وهنا يظهر الجانب الذي يجعل هذه الهجرة مشهورة عالميا، حيث يتوافد الآلاف أو الملايين من البشر للتفرج وللاستمتاع بهذه المناظر. عند عبور نهر مارا تنتظر التماسيح النيلية، وقد تغرق أو تموت بعض الحيوانات أثناء العبور، بل إنه أكثر ما يموت من ثيران النو ليس بسبب التماسيح، بل بسبب التدافع الذي يحدث أثناء عبور النهر. لكن قصة الحيوان التي يعني تموت لا تنتهي عند النهر، فجثثها تصبح مصدر الغذاء للكائنات المائية والنسور والضباع والحشرات والكائنات الدقيقة، وتنتقل المغذيات من أجسام الحيوانات إلى النظام البيئي وإلى النظم البيئية، حتى الموت يصبح جزء من دورة الحياة ودورة المواد في هذه المناطق. أما على اليابسة فتتحرك القطعان خلفها الروث والمخلفات الأخرى، وهذه المخلفات أيضا تدور المغذيات، تنقل المغذيات، تنقل البذور، وتؤثر في ارتفاع الأعشاب وتركيبها. لكن هناك أيضا جانب آخر مهم في الحركة، الحيوانات تغادر، فعندما تتحرك القطعان من المنطقة إلى أخرى انخفض الضغط الرعوي. هذه المغادرة هي فلسفة الاستدامة التي تحدث في أفريقيا جنوب الصحراء، تغادر الحيوانات من المناطق وتترك الأرض لتستعيد عافيتها من جديد. وهذا للأسف ما لا يحدث في جنوب الجزيرة العربية في المراعي بمحافظة الظفار. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
10: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
9: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
9: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
13: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
9: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
14: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
9: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
15: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
9: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام السابعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بقراءة العناوين. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية. فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تؤيد وتشير إلى أن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الأولى. ترأس صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي اجتماع مجلس إدارة المركز بحضور أعضاء المجلس. واطلع المجلس على مستجدات المنظومة التشريعية والتنظيمية والتشغيلية للمركز، مع التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتهيئة بيئة مستقرة وتنافسية لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية. يأتي إنشاء مركز عمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2026 في إطار التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها لاستهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية، مؤكدة على رفضها التام لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة وسلامة المدنيين للخطر.

0: لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية، إضافة إلى عقود انتفاع في قطاعي الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني.
1: اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية وعقود انتفاع تجاوزت قيمتها الاستثمارية 550 مليون ريال عماني، جرى التوقيع عليها خلال الملتقى الاستثماري ضمن فعاليات اكتوبر العمران بمسقط. وتصدر الاتفاقيات تطوير مشروع مدانا المجمع السياحي المتكامل بقيمة استثمارية تبلغ أكثر من 400 مليون ريال عماني، واتفاقية شراكة وتطوير لمدرسة عالمية في مشروع سرايا بوشر ضمن مشروعات الصروح بقيمة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عماني. وفي إطار استثمار الأراضي ودعم القطاعات الإنتاجية، جرى التوقيع على 197 اتفاقية انتفاع في قطاع الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مزادات الانتفاع عبر منصة تطوير، منها اتفاقية مشروع تلال العامرات في محافظة مسقط بقيمة استثمارية تبلغ 78 مليون ريال عماني، واتفاقية انتفاع لإقامة محطة وقود تابعة لجمعية الرحمة في ولاية العامرات. وفي الجانب الاجتماعي، شهد الملتقى التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون والإسهام المجتمعي لدعم برنامج المساعدات السكنية وبناء وحدات سكنية في عدد من المحافظات، كما وقعت اتفاقيات تمويل بين عدد من البنوك والشركات، منها مشروع وادي زها بمدينة السلطان هيثم بقيمة 10 ملايين ريال عماني، والوحدات السكنية للأفراد وتمويل المستفيدين من مشروع حي نماء بولاية إزكي. وعكست الاتفاقيات تنوع مجالات الاستثمار والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية من خلال مشروعات تدعم تطوير مختلف القطاعات والخدمات والمرافق المرتبطة بجودة الحياة. أعد التقرير الزميل حميد بن علي اللمكي، قرأه أحمد بن عبد الله الندابي.
0: ناقش اجتماع لجنة إدارة وتنظيم الرعاية الصحية مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والترخيص المهني للممارسين الصحيين، الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات والمعايير بين القطاعات الصحية ذات العلاقة وتطوير آليات الاعتماد، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الجاهزية وتجويد الممارسة المهنية. كما ناقشت اللجنة نموذج الرعاية الصحية، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستفيد. وبحثت اللجنة أيضا المسار الوطني الموحد لإحالة مرضى السرطان وتوحيد بروتوكولات العلاج، الذي يهدف إلى تنظيم وتوحيد إجراءات الإحالة بين المؤسسات الصحية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. بحث معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة مع عدد من المسؤولين الإيطاليين تعزيز التعاون في مجالات التراث والسياحة واستكشاف فرص الشراكة مع المؤسسات الإيطالية المتخصصة. وفي إطار زيارته إلى الجمهورية الإيطالية، اطلع معاليه على المواقع الأثرية التابعة للحديقة الأثرية للوكسليوم وتجربتها في حماية التراث وإدارة المواقع وتحسين تجربة الزائر. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه مملكة البحرين بالمنامة. استعرض الاجتماع مجالات رعاية كبار السن وتحديث الميثاق الأخلاقي الخليجي للعاملين في مجال العمل الاجتماعي وتعزيز سياسات الأسرة ومواضيع الأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة وشؤون المرأة. وعلى هامش الاجتماع أقيم حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجال الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

0: ya.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع إيران، وقال ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل حاليا على المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرا إلى أن المفاوضات التي يديرها تحقق تقدما إيجابيا وجيدا للغاية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، موضحا أن عملية تبادل الرسائل تتم عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية أن إيران لا تزال تدرس رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة الذي يفضي إلى معاودة فتح الممرات المائية، مشيرا إلى أن طهران سترد على التعليقات الأمريكية بشأن المقترح في غضون أيام. مرحلة خطيرة تمر بها الأراضي الفلسطينية المستهدفة بتطرف إسرائيل المتصاعد الذي يهدف إلى تهويد القدس المحتلة وفرض السيطرة على الضفة الغربية، مع استمرار تدمير قطاع غزة رغم التعارض الكامل مع المنظومة الدولية.
2: على إسرائيل الالتزام بحماية الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والسماح بإدخال المساعدات لغزة دون عراقيل، تصريح يعود للمقررة الأممية الخاصة بحقوق النازحين، لكن إسرائيل تفعل العكس تماما في قطاع غزة. ورغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، إلا أن الهجمات الإسرائيلية لا تتوقف. قصف مدفعي وآخر جوي طال المنطقة الشمالية للقطاع، فأعلن عن استشهاد شاب وسيدة إلى جانب إصابة آخرين. كما دكت المدفعية جنوب خان يونس وشمال رفح، فأعلن عن إصابات، إضافة لاستهداف المدفعية المنطقة الشرقية لمدينة غزة والتي سمعت فيها أصوات تفجيرات الجيش للمباني. منظمة الصحة العالمية أفادت أنه بسبب القيود الإسرائيلية يحتاج إدخال المعدات الطبية اللازمة لغزة وقتا طويلا جدا، إلى جانب الحاجة الماسة لوقود التشغيل ليمكن تقديم الخدمات الصحية الأساسية للفلسطينيين. وفي السياق، أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن إعلان وقف إطلاق النار لم يكن له أثر على تحسن القطاع الصحي، حيث لا تعمل أي مستشفى في غزة بكامل طاقتها. في الضفة الغربية تستهدف إسرائيل بجيشها ومستوطنيها الفلسطينيين. الجيش شن حملة اقتحامات واسعة لعدة مناطق أبرزها الخليل، واعتقل 60 فلسطينيا واحتجز آخرين وأخضعهم للتحقيق الميداني، إلى جانب تحويل منازل شرق طول كرم إلى سكنات عسكرية وتنفيذ أعمال هدم في محيط مدينة الخليل وتجريف أراض في محيط مدينة نابلس، إضافة لطرد مزارعين وتهديدهم في وادي عبوين شرق رام الله. المستوطنون نفذوا اعتداءات، فأصيب فلسطينيون في محيط مدينة سلفيت، وخربت مجموعات مستوطنين أراضٍ زراعية في عدة مناطق. أما القدس المحتلة فشهدت تجدد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى لأداء طقوس تلمودية تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وداهم الجيش بلدتي العزارية والعيسوية واعتقل شبانا. وفي خطوة أثارت توترا سياسيا واضحا بين إسرائيل وبريطانيا، فعلت إسرائيل قرار منع عمل القنصلية البريطانية في الجزء الشرقي من القدس، ما أثار حفيظة بريطانيا التي أعلن وزير خارجيتها تخفيض الوجود الدبلوماسي من قنصلية إلى بعثة، مع تأكيد على عدم أحقية إغلاق القنصلية ومنعها من العمل. توتر العلاقة انعكس أيضا من خلال تصريح وزير الجيش الإسرائيلي حول عدم السماح بمشاركة بريطانيا في تدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. تحرك إسرائيل المتطرف يضرب دون حسابات ليطال حلفاء لها منذ عقود، ويزيد من وطأة الخطر المحدق بالأراضي الفلسطينية التي تمر بمرحلة من أسوأ ما يكون. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: ومن الأراضي الفلسطينية إلى جنوب لبنان، حيث نفذت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا استهدف وادي زبقين، كما استهدف القصف بلدة المنصوري. وأفادت تقارير لبنانية بأن سكانا بدأوا بالعودة تدريجيا إلى بعض المناطق الجنوبية، لكن الدمار الكبير والأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء والمياه والبنية الأساسية تعرقل عودة أعداد كبيرة من النازحين، في حين لا تزال الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق في أجواء المنطقة. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها واعتداءاتها جنوب سوريا، وذكرت مصادر محلية أن قوة مؤلفة من دبابتين وجرافات وآليات عسكرية توغلت على طريق الصمدانية الشرقية باتجاه محيط تلكروم في ريف القريطرة، فيما تقدمت قوة أخرى مؤلفة من 6 سيارات في قرية عين زيوان وأجرت عمليات تفتيش لعدد من المنازل، وأفادت بأن طائرات حربية إسرائيلية حلقت في أجواء محافظة درعا، فيما استهدفت بعدة قذائف مدفعية مناطق مفتوحة في ريف القنيطرة الجنوبي. قتل وأصيب العشرات في هجمات روسية على أوكرانيا، وألحقت أضرارا بمنشآت صناعية وبنية أساسية للطاقة. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت بلاده بموجات من الصواريخ والمسيرات، فقد دمر صاروخ روسي مبنى سكنيا مكونا من 5 طوابق في منطقة شيرنهيف، كما استهدفت روسيا حافلتين في كراماتورسك شرق أوكرانيا وبناية سكنية في العاصمة كييف، واستهدفت طائرات مسيرة الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة خيرسون ومدينة دونيتسك. في الأثناء جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على استعداد بلاده للعمل من أجل تسوية تفاوضية للحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على ضرورة الإسراع في التوجه للمسار التفاوضي والابتعاد عما وصفه بالمسارات العقيمة. وحذر روبيو من خطورة الجمود في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، منوها إلى احتمالية لجوء طرفي النزاع إلى التصعيد. قتل 9 مسلحين خلال عمليات أمنية استخباراتية بشمال غرب باكستان. وقالت السلطات إن العملية الأمنية تمت في أكثر من موقع بمنطقة شمال وزيرستان الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي، وتم خلالها تدمير عدد من المخابئ ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ميندناو في الفلبين، وذكرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أنها لا تتوقع وقوع أضرار جسيمة، لكن من المرجح حدوث هزات ارتدادية. أوقفت نيبال عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا فيضانات أغسطس الماضي التي أسفرت عن انتشار 1455 جثة، فيما لا يزال 5285 شخصا في أعداد المفقودين بينهم مئات الأجانب. وستركز سلطات نيبال على إعادة الإعمار وإصلاح البنية الأساسية المتضررة وإيصال المساعدات، إذ تقارب تقديرات التكلفة 4.8 مليار دولار مع تأثر نحو 33,000 شخص، كما تضرر أو دمر نحو 7,500 منزل. اشتد إعصار إسياس ليصبح الأول في موسم الأعاصير الأطلسية مع اندفاعه نحو ساحل الخليج الأمريكي، وبسرعة رياح قصوى بلغت نحو 120 كيلومترا في الساعة. وحذر خبراء الأرصاد من أن الإعصار يتجه إلى اليابسة بين ساحل ولاية ميسيسيبي وشريط فلوريدا الشمالي الغربي، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول مفاجئة. كما أعلنت السلطات في المكسيك حالة التأهب تحسبا لتأثيرات حالات جوية تتحرك في محيطها، ومن المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات في أجزاء من جنوب غرب المكسيك. قالت الأمم المتحدة إن ظاهرة نينو ستشتد أكثر قبل أن تبلغ ذروتها في ديسمبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين الأقوى المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هذه الظاهرة تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المنطقة الاستوائية من المحيط الهادي وشرقها، ما يحدث تغيرات في أنماط الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار حول العالم. فازت الشاعرة والكاتبة الكندية أنكاسون بجائزة نوبل للأدب لعام 2026 تقديرا لإنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر الذي أبدع أشكالا جديدة للأدب المعاصر من خلال المزج بين الحوار المرح والتراث الكلاسيكي. وتشتهر كارسون بمزجها بين الشعر والنثر والحوار والترجمة في أعمال تتجاوز الحدود التقليدية للأجناس الأدبية. تسع عشرة دقيقة بعد السابعة ساعة الآن في إذاعة سلطنة عمان، لازلنا معكم ومع فترتنا الإخبارية الأولى. استعرض مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية 2026 استعرض التحديات والفرص المرتبطة بتطوير خدمات الصحة النفسية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب وأحدث الاتجاهات والممارسات العلمية في هذا المجال. تفاصيل هذا المؤتمر تحدث عنها الدكتور بدر بن علي الحبسي مدير مستشفى المسرة.
0: طبعا كلنا نعرف أن الصحة النفسية هي ليست رفاهية، هي جزء أساسي من حياة الإنسان. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية وموائمة مع رؤية عمان 2040 جاء تنظيم هذا المؤتمر. لعل اللي يميز هذا المؤتمر هو الجمع ما بين البحوث العلمية وكذلك ورش العمل التدريبية التي تلامس الاحتياجات المجتمع والتوعية المجتمعية، كذلك الربط ما بين الذكاء الاصطناعي بالصحة النفسية. في محاور كثيرة، يمكن أهمها هو الاستماع إلى تجارب واقعية لمرضى متعافين من الصحة النفسية والاستفادة منها في مجال الصحة النفسية، وهو يواكب شعار اليوم العالمي للصحة النفسية. في محاور أخرى كذلك هو علاقة القيادة بالصحة النفسية وتعزيز الوعي بالصحة المجتمعية. حقيقة الكثير من التحديات، يمكن أهمها هو ربط الوصمة بالمرض النفسي وكذلك العزوف، عزوف بعض المراجعين عن طلب المساعدة. ولكن لله الحمد والمنة، يمكن لاحظنا الفترة الأخيرة صار تحسن كثير، ولعل هذه جهود مباشرة من فريق مستشفى المسرة الذي أخذ على عاتقه ودشن قافلة الصحة النفسية وأخذ على عاتقه توصيل المعلومة من جميع محافظات سلطنة عمان.
1: بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية أقيمت في محافظة البريمي أعمال المؤتمر الوطني لطب العيون وجراحتها الذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع الرابطة العمانية لطب العيون، من خلال استعراض أحدث المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال. محاور وأهداف المؤتمر تحدثت عنها شيخة بن سعيد العزاني اختصاص أول طب وجراحة العيون بمستشفى البريمي.
3: استضافتنا لهذا المؤتمر يعزز الحراك العلمي والمهني في المحافظة، ويؤكد أن جميع محافظات السلطنة قادرة أن تكون منصات علمية لمثل هذه الفعاليات والمؤتمرات. المؤتمر يحتوي على برنامج متنوع، فيه 5 جلسات علمية، راح يتم طرح مجموعة من المواضيع تتعلق بعلوم البصريات، أمراض القرنية، أمراض الشبكية والجلوكوما وأمراض الأطفال. التنوع في المحاور بالإضافة إلى المستجدات اللي راح يتم طرحها في كل حلقة علمية اللي تهم الأطباء وتحسن من خدمتهم للمرضى. وزارة الصحة تسعى دائما لتحقيق اللامركزية، وهذا أكيد يعني استقبالنا لهذا المؤتمر ينعكس لهذا، أن المحافظات السلطنة قادرة أن تتطور، قادرة أن تستقبل هذه الفعاليات. بالإضافة استراتيجية الوزارة تطمح إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة وهي ضمن رؤية عمان 2040.
1: دشنت في جامعة السلطان قابوس حملة بعنوان قيمنا هويتنا الرقمية، بهدف التوعية بخطورة الممارسات الخاطئة لوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية وتعزيز القيم والهوية العمانية في البيئة الرقمية، وذلك استجابة للتحديات والتحولات العالمية المتسارعة.
4: ناقوس الخطر يدق في هذا العالم الرقمي والمليء بالتحولات المتسارعة والتي تفرز ممارسات سلبية على الأفراد والمجتمعات نتيجة الاستخدام الخاطئ للتطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي ولبث الرسائل الإيجابية بين الفئات السنية الصغيرة والشابة. تدشن جامعة السلطان قابوس الحملة التوعوية قيمنا هويتنا الرقمية، مركزة في محتواها على إيجاد مساحات للحوار والتأكيد على التمسك بالقيم والهوية العمانية الأصيلة. الدكتورة بدرية بنت ناصر الوهيبي رئيسة اللجنة الاجتماعية بمجلس أولياء الأمور في ولاية السيب.
5: هدف الحملة ورؤيتها هو إيجاد مجتمع واعي رقميا. طبعا عندنا عدد من المحاور عن أهم التحديات التي تواجههم، كذلك آليات والأساليب التي ممكن أن يتبعها أولياء الأمور في تعزيز قيم المواطنة على وسائل التواصل الاجتماعي، في آلية ضبط وسائل التواصل الاجتماعي لدى أطفالهم، معالجة بعض التحديات كالإدمان الرقمي وكذلك موضوع الابتزاز الإلكتروني.
4: مرحلة أولى من هذه الحملة ستجوب خلالها ولاية السيب، لتنتقل بعدها إلى المؤسسات التعليمية الأخرى في محافظات مسقط كالكليات والجامعات والمدارس، وسيقدم خلالها نشرات إرشادية مبنية على دراسات ومسوحات ميدانية حول ما يتعلق بالأثر السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على المجتمعات. محمد بن عباس البلوشي، مشرف إرشاد اجتماعي بوزارة التعليم.
6: وسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل إيجابية في حد ذاتها، ولكن بعض الأحيان قد تكون لها بعض يعني السلبيات أو بعض الموجهات الغير مرغوبة. لذلك احنا من أجل توعية أبنائنا الطلبة، من أجل توعية هذا المجتمع بما هي الاستفادات الكبرى من تلك الوسائل، وما هي الطرق المثلى التي يستطيع من خلالها الفرد والمجتمع والأسرة استغلالها الاستغلال الأمثل.
4: وتبقى التحديات في بناء سلوك رقمي مرهونا بالموازنة بين الاستفادة من التقنية والمحافظة على الأخلاق التي تربى عليها الناشئة منذ نعومة أظفارهم وحتى بلوغهم سن الرشد. وهنا يظهر جليا دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في بناء جيل يتعامل مع التحولات الرقمية بشكل متزن، لينعكس ذلك على السلوكيات الأخلاقية للأفراد في الفضاء الرقمي. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: مستمعي الكرام، انتهت فترتنا الإخبارية الأولى والتي قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان. يبقى أن نذكركم بأبرز ما جاء فيها. سمو السيد ديازن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية. فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني. وإيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تؤيد وتشير إلى أن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. قدمنا لكم الفترة الإخبارية الأولى من إذاعة سلطنة عمان. لكم تحيات الزملاء في التحرير، معكم رياض بن صالح الغساني الذي قام بإعداد وهذه الفترة. أما في التنفيذ فقد كان معكم في تنفيذ الفترة هندسيا الزميل مانع بن خلف الفارسي. تقبلوا تحيات هلال بن سالم الهلالي. نتمنى لكم صباحا طيبا مباركا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: أحلى صباح.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. صباحات سعيدة مليئة بالخيرات والبركات، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في مجموعة منوعة من الموضوعات والحكاية والأخبار التي نتشاركها معكم في هذا الصباح في حلقة اليوم الجمعة 27 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 9 من أكتوبر لعام 2026 للميلاد. صباحات الخير والنور والبركة، وأهلا بكل من يتابعنا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ولكل من يتابعنا هو في طريقه إلى مختلف الوجهات في ربوع هذا الوطن العزيز. إن شاء الله تصلوا إلى أماكنكم، إلى كل وجهاتكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. سبعة اثنين أربعة أربعة اثنين صفر واحد صفر، هذا هو رقم الواتساب اللي نستقبل من خلاله رسائلكم الصباحية. 7244201 0. إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، في التنسيق والمتابعة طلال بن حمود العويسي، وفي الإخراج مانع بن خلف الفارسي.

تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا أينما تكونوا، وأهلا بكل من انضم لينا في هذه الدقائق في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ضمن موضوعاتنا في حلقة اليوم، جامعة نزوة تنجح في إكثار زواحف مهددة بالانقراض. ثم الحديث عن هذا الموضوع إن شاء الله راح يكون معنا الأستاذ أحمد بن حمود البوسعيري، اختصاصي ثعابين وحياة فطرية، مسؤول عن مرفق الزواحف والحشرات بمركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية بجامعة نزوة. وعن حصول الطالبة أميرة بنت عديم الشريقية من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس على جائزة أفضل مقدم عرض خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي السابع أو المؤتمر الدولي السابع عشر لهندسة وتقنيات الخرسانة الذي أقيم في جامعة مالايا بكوالالمبور بماليزيا. ستكون معنا إن شاء الله في الحديث عن هذا التتويج. هذا بالإضافة لمحطاتنا الأخرى في صحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم، كذلك محطة غذاء ودواء نشارككم فيها عن أو آخر المستجدات والموضوعات والأبحاث، كذلك في ما يتعلق بأسلوب الحياة الصحي وفيما يتعلق كذلك بالأنظمة الغذائية وغيرها. أما تكنولوجيا أيضا عن آخر المستجدات والأبحاث والابتكارات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. قبل ما نطرح أيضا الموضوعات في حلقة اليوم عن القيادة وكيف من الممكن أن يكون التركيز على أعلى مستوى، ما هي المشتتات، لماذا أحيانا حتى بالنسبة لي المادة الصوتية التي نسمعها أثناء القيادة يجب أن تكون عند مستوى معين حتى لا تشتت انتباهنا، ما علاقة الأمرين ببعضهم، مثل لماذا نخفض الموسيقى لنرى أفضل أثناء قيادة السيارة، وما هو وجه التفسير كذلك بين الأصوات العالية أثناء القيادة وبين مستوى الانتباه والتركيز في الطرقات. نسعد أيضا مستمعينا بمشاركاتكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 724-424-0. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح.

0: 游。
1: صحيفة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت صحيفة مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي يستعرض مستجدات المنظومة التأكيد على تعزيز الجاذبية الاستثمارية وتهيئة بيئة تنافسية. مناقشة تنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية بولاية بوخا، ومحافظ مسندم يؤكد تكامل الأدوار بين مختلف الجهات يسهم في تطوير الخدمات التنموية. سلطنة عمان تشارك في اجتماع وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بالمنامة. سلطنة عمان تشارك في مؤتمر الانتربول لمكافحة المخدرات بالتشيك. وشرطة عمان السلطانية تشارك في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المرور. توقيع اتفاقية بناء 46 منزلا لأسر الدخل المحدود بولاية مصيرة. مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية يستعرض التقنيات والممارسات العلاجية الحديثة توظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص والاستماع إلى تجارب المتعافين. مؤتمر طب العيون وجراحتها بالبريمي يبحث تبادل المعرفة والحلول السريرية. بحث تطوير الخدمات الوقائية والعلاجية وتوحيد مسار حالة مرضى السرطان. إنجاز 90% من مشروع واحة الجبل الشرقي بولاية الحمراء. جمعية النور للمكفوفين تفتتح مبناها الاستثماري سندس بولاية صحار. الندوة بولاية ضنك تستعرض قيم المواطنة وتعزيز الوعي المجتمعي. جزر محافظة مسندم ملأ آمن لطيور الخرشنة وتنوع إحيائي فريد. في الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم، بحث فرص التعاون في إدارة المواقع الأثرية والترويج السياحي بين سلطنة عمان وإيطاليا، تطوير السياحة الجبلية والمغامرات والخدمات المرتبطة بها. وزارة الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة. إطلاق النسخة الرابعة من جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي لعام 2027. جلسة حوارية ببهلة تناقش تحديات الثروة الحيوانية وآفاق الاستثمار. 9.3 مليون مسافر و 53.7 ألف رحلة دولية عبر مطارات سلطنة عمان نهاية أغسطس. تحسن شامل في الأداء والمؤشرات يعزز فرص ترقي بورصة مسقط لناشئة، مدعوما بتطور البيئة التنظيمية والتشريعية والبنية الأساسية. من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم، بنجا والمصنعة يبحثان عن أول انتصار من بوابة عبري وصحار. عجلة دوري جندال تستأنف الدوران اليوم. 16 مواجهة في الجولة السابعة لدور الناشئين اليوم. كأس كريدت عمان للرجال بين البشائر والسيب وصل على ومصيرة في مواجهة النساء. جامعة السلطان قابوس تتوج بلقب الكرة الطائرة لمؤسسات التعليم العالي. انطلاق النسخة 15 لأسبوع المصنعة للإبحار والثالثة العربية للفتيات، تبدأ في 18 من أكتوبر وبمشاركة أكثر من 100 بحار وبحارة من دول المنطقة. ضمن صفحة الأخبار الثقافية، الشاعرة الكندية آن كارسون تفوز بجائزة نوبل للأدب 2026. عبد الله التركماني يغوص في ما وراء الشخصية بورشة تمتد لعشرة أيام بمشاركة نحو 25 عضوا من الجمعية العمانية للمسرح. مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية تفوز بالمركز الأول في مسابقة الإجادة لعام 2026 في ختام ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية. 80-90 رحلة إذاعية في ذاكرة الزمن الجميل. أطلقت إذاعة الشباب بداية من أمس الأول برنامجها الإذاعة الجديد 80-90 من إعداد وتقديم الإعلام عبدالله السباح وإخراج عمار البلوشي في تجربة إذاعية تستعيد تفاصيل الحياة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وتعيد المستمع إلى زمن ما زالت تفاصيله حاضرة في الذاكرة والوجدان. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح.

0: مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية بجامعة نزوة. صباح الخير أستاذ أحمد، وأهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام. صباح النور أستاذ إدريس، كيف الحال؟ عساكم بخير.
0: الحمد لله، حياكم الله أستاذ أحمد. نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع وهذه الجهود يعني المستمرة، سواء كان يعني على المستوى الشخصي أو حتى على مستوى يعني مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية بجامعة نزوة. بداية، لو تحدثنا أستاذ أحمد عن الغاية من اهتمام المركز بفصيلة الزواحف وأهميتها أيضا في إثراء التنوع الأحيائي هنا في سلطنة عمان.
1: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأول، هو مركز اللي مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية، مختص بكثير من الأبحاث.
0: نعم.
1: ولكن مرفق الزواحف والحشرات، هذا المرفق في بداية الأيام وإلى الحين نهتم في السموم الموجودة في بعض الزواحف مثل الثعابين. ولكن توسع المركز في أعمال فتحنا المجال أن نقوم بعمليات إكثار من هذه الحيوانات والزواحف، وركزنا على الأشياء أو على الزواحف اللي هي قابلة أنها تدخل قائمة أو خط الانقراض.
0: نعم.
1: فركزنا على الحرباء العربية، والحمد لله تمكن المركز من يعني بجهود كبيرة. طبعا ما في يوم ليلة، هذا خضخض علينا تقريبا أكثر من سنة في تركيز على هذا النوع من الزاحف اللي هو الحرباء العربية، وتمكننا من معرفة سلوك الحرباء، وين تعيش بالضبط، وإيش تحتاج من غذاء، إلى أن تهيأت الظروف. وبالصدفة في بداية الأيام ضابط هذه الزاحفة أو هذا الكائن اللي هو الحرباء العربية. طبعا بعض ما ضابط، من الصعب أنك تهتم بهذا البيض، لأنه حسب معلومات اللي عندنا أن البيض يحتاج له 6 أشهر.
0: نعم.
1: وستة أشهر بعناية فائقة من درجات الحرارة والرطوبة، فيحتاج لك أجهزة معينة مثل الفقاسات، لأن من الصعب أن تكون تحت خلينا نقول تكييف الهواء، لأن البيئة مخالفة. طبعا الحرباء تكون في بيئات شوية رطبة وانخفاض درجات الحرارة مثل البفار، وأيضا تكاثرت في مصيرة، ومن الصعب أن تكاثر في مركز الأبحاث اللي هو مركز الأبحاث موجود في جامعة نزوة، في الموقع في جامعة نزوة، في تكون حرارة شديدة والأقفاص غير مهيئة أن تكون درجات الحرارة بهذه الطريقة. فاضطرينا نستعمل الفقاسات الخارجية، والفقاسات الخارجية أخذ علينا من 6 إلى 7 أشهر في مرحلة الفقس.
0: نعم.
1: التحدي الآخر هو أيضا الحفاظ على صغار الحرباء للنمو مرة ثانية، وكان تحدي صعب صراحة، والحمد لله رب العالمين نجحنا في ذلك إلى أن ضابط الصغار مرة ثانية عندنا.
0: نعم، يعني مؤكد أن هناك ظروف معينة تختلف بحسب يعني اختلاف هذا النوع من الزواحف تحديدا حتى يتم تهيئتها كظروف لعملية الإكثار. ذكرت عن الحرباء أستاذ أحمد، يعني كذلك يعني لو نقترب من هذه الأنواع بشكل أكثر تفصيلا عن أهم أنواع الزواحف المهددة بالانقراض ودور يعني مرفق الزواحف في مركز الأبحاث في الحفاظ عليها.
1: نعم، طبعا هي المهددة بالانقراض يعني ما هي درجة أولى مهددة بانقراض، لكنها موجودة في قائمة اللي قابل أنها تتناقص، أعدادها تم تناقصها مثل الحرباء العربية، عندنا أيضا الضب العماني، وعندنا بعض الكائنات أو بعض الأفاعي اللي هي نادرا مشاهدتها. على سبيل المثال، يوجد ثعبان تم تسجيله في 1933 في عدن، ولكن تم تسجيله في ظفار أيضا تقريبا 2013.
0: نعم.
1: وتسجيله مرة ثالثة 2014، وتسجيله مرة رابعة اللي هو عن طريقنا 2023 تقريبا. فلو تلاحظ السنين اللي تمضي عليه بدون تسجيل، فهذا يعتبر ثعبان نادر جدا جدا جدا. حتى معلومات اللي موجودة في الكتب عن طريقة العيش هذا الثعبان أيضا نادرة. فهذا النوع من الثعابين قابل أنها تنقرض فجأة، أنها ما تكون موجودة عندنا.
0: فصراحة
1: للحين ما قدرنا أن نقدر أن نأخذ عينتين من هذا الثعبان. أخذنا عينة واحدة وما رضت تعيش معنا، عاشت معنا 6 أشهر ومن بعدها نفقت طبعا.

0: وعد معلومات الكافية عن هذا النوع من الكائن، ماذا يتغذى وأين يعيش وما شابه ذلك.
1: نعم.
0: ولكن بعض السحالي اللي هي مثل الحرباء العربية والضب العماني اللي هو يعتبر نادرا جدا جدا جدا. طبعا الضب العماني أندر من الحرباء العربية، كون الحرباء العربية تعيش في ظروف في مناطق أخرى اللي هي ظفار، وأيضا تعيش في اليمن وتعيش في السعودية، فهي ممكن انها تنجو من الانقراض. ولكن الضب العماني مهدد بالانقراض، ليش؟ لانه يعيش فقط في سلطنه عمان وفي بعض المناطق في سلطنه عمان. فلذلك احنا عندنا جهود الحين نبذلها ان نحاول اكثار هذا النوع من الزواحف،
1: نعم،
0: كونه يكون عندنا خلينا نقول امان لوجود هذا الكائن وما يدخل في قائمه الانقراض.
1: نعم. أحيانا أستاذ أحمد، يعني حتى تنجح عملية الإكثار أو أن الظروف التي تهيئها لعملية الإكثار، هل ينظر مثلا أيضا إلى هذا النوع من الزواحف إذا كان موجود مثلا في دولة أخرى أو في قارة أخرى مثلا، وتهيئ الظروف نفسها بمثل ما هي موجودة مثلا في نطاق جغرافي آخر؟
0: طبعا أنت صعب أنك تفرض على دول أخرى في هذه اللي هي المسميات، ولكن تحافظ عليه في في في في بيئتك أو في بلادك.
1: نعم.
0: نعم، تناقص الأعداد هي واحدة من السبل اللي ممكن الحيوان هذا ينقرض. تناقص الأعداد المشهود، يعني أنك تشاهد في الواقع أن الأعداد تتناقص بشكل ملموس، هذه واحدة من نفس الشيء لمشاكل اللي قد تصير، ومشاكلها كثيرة، يعني أسبابها كثيرة.
1: نعم.
0: تغير المناخ، أيضا نقص الغذاء في هذا المكان، أيضا ممكن يكون الصيد الجائر لهذا الحيوان. فمن الأسباب، هذه من الأسباب اللي هي تهيئ أنها تصير في حق قائمة الانقراض.
1: نعم. دعنا نقترب يعني من هذه الجهود أستاذ أحمد ميدانيا،
0: نعم.
1: كأبحاث في الطبيعة في البيئة، وميدانيا في حالات الإكثار أو عمليات الإكثار، ما الذي تقومون به تحديدا؟
0: في عمليات الإكثار نحاول نهيئ الظروف لكائن معين بنفس الظروف اللي موجودة في البيئة الخارجية. أيضا نبحث لها على البيئة المناسبة، درجة الحرارة المناسبة، قد يحتاج إلى إضاءات معينة، لأن احنا نستعمل المختبرات هي عديمة الضوء.
1: نعم.
0: ما تدخل الشمس عندنا في المختبر، فنحتاج احنا إشعاعات UVB، وهذه الأشعة موجودة في الشمس بشكل طبيعي حقيقة.
1: نعم.
0: ولكن احنا نهيئ الظروف بهذه المصابيح انها تكون موجودة عند الفخفاخ بنسب معينة، بارتفاعات معينة، بدرجات حرارة معينة. ايضا نقوم بإعطائها الكالسيوم، الفيتامينات، الاحتياجات التي قد تفيد في حياتها، وايضا نلتزم بعدد معين في مساحة معينة. لا نستطيع أن نأخذ كميات كبيرة، طبعا هذا من الغلط أن تأخذ كميات في مكان ضيق.
1: نعم.
0: يحتاج لك كميات بسيطة في مكان على حسب المساحة اللي موجودة متوفرة. طبعا في البيئة الخارجية هي ماخذة حريتها تأكل من حيث تشاء، ولكن في الأقفاص يحتاج أنك أنت تهيئ لها الظروف وأنت اللي تبحث لها عن الغذاء المناسب.
1: نعم. ذكرت عن الضب العماني أيضا أستاذ أحمد، يعني هذه
0: نعم.
1: من الأنواع من الزواحف التي يتم دراستها ولعمليات أو إجراء عمليات الإكثار منها. ماذا عن الكوبرا العربية أيضا؟ أتوقع هذا ضمن ما ترصده أو تسلط الضوء عليه ضمن هذه الزواحف.
0: فعلا الكوبرا العربية أحد مخططاتنا القائمة بإذن الله تعالى، نحاول إكثار الكوبرا العربية، كون الكوبرا العربية موجودة فقط في ظفار من سلطنة عمان. وطبعا هي ليست من قائمة المهددة بالانقراض، ولكنها جدا مفيدة في المختبر لوجودها كثير من الفوائد اللي هي السم مالها يعتبر نيوروتوكسين اللي هو يهاجم الجهاز العصبي، وهذا نوع من السموم يتم دراسته بشكل أوسع، وأيضا نادرا يكون من الثعابين اللي هي تعطينا هذا النوع من السموم. وطبعا احنا من ضمن توجهاتنا أن يكون عندنا استكفاء في بنك السموم اللي موجود عندنا في الجامعة.
1: نعم.
0: عندنا بنك خاص اسمه بنك السموم، نقوم بتهيئة الظروف أيضا لأخذ السم عن طريق الاستحلاب الثعابين، وأيضا تحويل السم من حالة سائلة إلى حالة يعني جافة اللي هي عن طريق أجهزة معينة وتحول إلى بودرة، وهذه البودرة تكون صالحة للاستعمال لمدة طويلة أكثر. الحالة السائلة عادة يتلف السم في فترة بسيطة، ولكن في حال لما يدخل تحت هذه الظروف ويتحول إلى بودرة أو حالة جافة، فنقدر نستعمله حتى لسنين طويلة.
1: نعم، ربما البعض يعني أستاذ أحمد يتساءل عن بعض الأنواع السامة مثلا من الزواحف أو تحديدا الثعابين، لماذا هذا الاهتمام الكبير بعمليات إكثارها حتى لو كانت هي يعني في حالة انقراض أو من القائمة المهددة يعني بالانقراض؟ ربما يعني المعرفة المحدودة عند بعض الأشخاص عن أهمية هذه الأنواع من الزواحف حتى برغم سميتها، إلا أن البعض ربما يتساءل لماذا هذا الاهتمام الكبير بعمليات إكثارها؟
0: طبعا هناك فوائد لهذه الزواحف، ما خلقت عبث في هذا الكون.
1: نعم.
0: عندك فائدة بيئية اللي هي تساهم في السلسلة الغذائية. هي كائنات تتغذى على القوارض، تتغذى على السحالي، تتغذى على الطيور، طبعا لعشان تكون هناك اتزان في الحياة البرية. وأيضا هي غذاء لحيوانات أخرى. هذا الكائن يعني له فائدتين، من ناحية هو يتغذى على كائنات، وأيضا هو غذاء لكائنات أخرى، كحيوانات مفترسة أخرى تتغذى عليه. هذا من ناحية اللي هي الناحية البيئية اللي هي السلسلة الغذائية. وأيضا هناك فائدة أخرى من الناحية الطبية. الناحية الطبية من أهم المستحضرات الطبية اللي ممكن تصنعها من هذه الثعابين، اللي هي الأنتيفنم أو ما يسمى بالمصلات. المصلات أيضا تصنع من هذه الحيوانات، والمصلات مفيدة جدا طبعا في حالة صار لا سمح الله للدغل أي شخص يروح للمستشفى يأخذ المصل اللي أخذ من الثعابين، ولكن هذا المصل أو هذا ليس سما، وإنما يمر بمراحل كثيرة يهيئ لها الظروف أيضا ليصير مصل. اللي هو يحقن في حيوان كبير ويستخلص منه بعد ذلك الدم، ويستخلص منه كثير من الأشياء، ويفصل منه الأجسام المضادة والأجسام المضادة هي اللي تستعمل في المصلات. أيضا هناك أدوية كثيرة تدرس من هذه السموم، اللي هي منشطة النخاع الشوكي، وأيضا لعضلات القلب، وأيضا لبعض المستحضرات أو خلينا نقول أدوية التخدير تنتج من هذه السموم. فلذلك هناك فائدتين مهمتين لا نستغنى عنها، بيئية وأيضا فائدة طبية من هذه الزواحف.
1: نعم، هناك ربما بعض السلوكيات أو الأخطاء الشائعة التي يشار إليها في عالم التعاون مع الزواحف، سواء كان في التعامل معها في البيئة الطبيعية أو في حالة مثلا اللدغة لا قدر الله، ما هي أبرز هذه الأخطاء التي ترصدونها وكيف من الممكن التعامل معها؟
0: نعم، طبعا إذا تكلمنا أول شيء عن الزواحف اللي هي ممكن نتكلم عن الضب العماني أو عن الحربة العربية. طبعا هذا الكائن جميل، وبعض الناس استلطف هذا الكائن ويريد أن يجعل له يعني خلينا نقول قفص في البيت عشان يشاهده ويتمتع بجمال هذا الكائن، ولكن من سلوكيات الخاطئة اصطياد هذا الكائن، لأنه يحتاج لظروف كثيرة جدا لاستمرار معيشته.
1: نعم.
0: يحتاج إلى مصابيح خاصة، درجات حرارة معينة، أيضا رطوبة معينة، ويحتاج إلى كمية من الحشرات للتغذية، وأيضا يحتاج إلى كالسيوم، يحتاج إلى بروتينات. فهذه الأشياء بعض الناس تجهل أن هذا الكائن يحتاج كل هذه الأشياء، وينفق للأسف يعني كثير من القصص التي توصلنا أن هذا الحيوان رغم أننا نحاول نعطيه أكل لكنه ينفق، ولكن ما يعرف أنه يحتاج مصابيح خاصة وما شابه ذلك. طبعا هذه من السلوكيات الخاطئة أن تمسك هذا الكائن. وهناك أيضا قوانين تجرم العبث في الحياة الفطرية أو مسك مثل هذه الكائنات. أيضا من السلوكيات الخاطئة من الثعابين أيضا.
1: نعم.
0: محاولة إمساك الثعابين وأيضا تصوير معها بطريقة خلينا نقول خطيرة، لأن ممكن أن لا سمح الله يحدث حالات لدغ من الثعابين في حالة أنك تعبثت فيه أو أنك تقربت إلى نطاق الخطر. طبعا الثعابين ليست مهاجمة، الثعابين تدافع عن نفسها، فهي مدافعة عن نفسها، فلما تدخل في مرحلة أنك تكون قريب منها ممكن أنها تلدغك لا سمح الله. فلذلك من النصائح اللي أقدمها عدم العبث بهذه الحيوانات، لأنها حيوانات هي إلها دور في البيئة، اتركها مثل ما هي في البيئة، وإلها ناس مختصين في هذا المجال، فعدم العبث معها. وتركها مثل ما هي. طبعا هذا إذا تكلمت عن البيئة الخارجية، ولكن إذا دخلت في نطاق المساكن فيستحسن أنك إذا كنت كريم فتشيل هذا الكائن وترجع إلى البيئة الطبيعية، وإذا كنت ما تقدر ممكن تتخلص منه إذا كان في منطاق بيتك أو في نطاق المسكن مالك. ولكن إذا كان في البيئة الخارجية فأفضل ترك هذا الكائن مثل ما هو وعدم المساس به.
1: نعم، يمكن البعض يعني من شدة الخوف مهما كان المكان اللي حصل فيه على هذا النوع مثلا من الثعابين يقوم مباشرة بقتله والتخلص منه يعني.
0: فعلا هذا ما يحدث فعلا. وأيضا أنا نصيحتي دائما أسمع عبارات تقول إذا ما لدغني أنا راح يلدغ شخص آخر.
1: أيوة.
0: طبعا كونك أنت زرت البيئة الطبيعية اللي هي الجبال أو الأيودية، هذه هي حياتها، هي تسكن هناك، أنت زائر وهي صاحبة المكان.
1: نعم.
0: وجود يجب علينا احترام صاحب المكان اللي هو هذه الحياة الفطرية الموجودة هناك. طبعا دامك أنت دخلت هذه البيئة يحتاج تكون حذر شديد في خطواتك في تصرفاتك، وإذا كنت في مسمى بالليل تستعمل الإنارة الكافية لتنقذ نفسك، وأي شخص يدخل في هذا المكان يجب عليه ذلك. فلذلك إذا ما أنت تحذرت وشفتها غيرك راح يتحذر أيضا ويشوفها.
1: نعم.
0: فلازم الحذر من هذا الحيوان.
1: بكل تأكيد في بعض الحالات لا قدر الله صارت يعني اللغة هذه، أستاذ أحمد كيف من الممكن التعامل معها بشكل هادئ إلى أن
0: نعم.
1: يذهب يعني إلى المستشفى هذا الشخص بدون ما يتدخل هو أو شخص غيره، ربما بعض السلوكيات هي تفاقم من الحالة.
0: فعلا فعلا هناك سلوكيات خاطئة، مثل ثلاث راح أذكر لك ثلاث أشياء من السلوكيات الخاطئة اللي هي الربط المفرط، وعدم الربط المفرط يسبب عدم تغذية العضو الملدوغ بالدم، والدم ضروري أن يغذي العضو كامل. أيضا القطع في المكان الملدوغ فيه، وهذا ما منه فائدة لأن السم على طول تختلط في الدم، وأيضا حاولة المص واستخراج السم عن طريق المص، وأيضا أيضا من السلوكيات الخاطئة. السلوكيات الصحيحة هو أنك تتعرف على الكائن الذي لدغك سواء كان ثعبان أو عقرب أو دبور، وبعدها ترجع من المكان اللي انت فيه، أو شيء ترجع للسطوة للخلف طبعا التعرف عليه، إذا تقدر تصوره صوره، إذا ما تقدر تصوره غادر المكان حالا في مكان آمن، وقوم بالإجراء مكالمة لصديقك للخدمات الطبية أو الدفاع المدني إني أنا صار لدغ من الشيء الفلاني اللي شفته في هذاك الموقع في المكان الفلاني، فلا سمح الله أن أغمى عليه أو شيء، يكون عندهم معلومات وين موجود الشخص. من بعدها تقوم بالتطبيب بنفسك، طبعا لا تخاف، الخوف يزيد دقات القلب، لا تحاول تجري أو تفرط في الحركة أيضا يزيد دقات القلب وبالتالي ينتشر السم بشكل سريع في الجسم. حاول تكون هادي، تعقم المكان تعقيم سطحي، إذا كنت لابس خاتم أو لابس إسوارة أو لابس ساعة تخلص منهم، أو ملابس ضيقة في المكان الملدوغ فيه تخلص منها. تقوم بتعقيم المكان تعقيم سطحي، استعمال الكحول يكون أفضل، إذا ما موجود عندك الكحول ممكن تستعمل حتى الماء للتعقيم السطحي. من بعدها ممكن تستعمل لفاف المطاطي، اللفاف المطاطي لكن ما تكون يعني ما تضغط عليه كثير، خليه بوضعية سليمة أو آمنة، وتراقب أصابعك أنها ما تتغير للون البنفسجي أو الأسود، معناته أنك ما معرقل الدورة الدموية، وتحطها في وضعية الجبيرة يعني كأنها مكسورة عشان ما تحرك العضلات الموجودة في الطرف الملدوغ. من بعدها تنتقل إلى أقرب نقطة إلى السيارة، من السيارة إلى المستشفى. لا تحاول تأخذ شيء بالفم لأن ممكن بعض الأعضاء في الجسم يكون متخدرة، فممكن على سبيل المثال أنك تشرب ماء ما يروح إلى المعدة، الماء ممكن يروح إلى الرئة لا سمح الله، لأن بعض الأعضاء ممكن تتخدر من اللدغ. أيضا لا تأخذ إسبرين لأنه ممكن يسيل الدم، وممكن يكون هذا النوع من اللدغ الهيموتوكسين اللي هو مسيل الدم أصلا. لا تأخذ لك البنادول لأن بعض البنادول مثل إكسترا في كمية من الكافيين ويزيد من دقات القلب، وبالتالي أنت تريد تخفض من دقات القلب عشان ما ينتشر السم بشكل سريع. باختصار لا تأخذ شيء بالفم إلا إذا اضطريت تبل الريق فقط، تبل الريق يعني كمية قليلة من الماء.
1: نعم.
0: إلى أن تروح للمستشفى، لأن المستشفى مهتم بقراءات كثيرة مثل دقات القلب، التنفس، فحص الدم اللي راح يأخذ، الإنزيمات الكبد، مثل هذه الأشياء هي اللي تأخذها في المستشفى، مهمة جدا عند المشخص أو عند الطبيب عشان يعطيك الجرعة المناسبة من المصل.
1: والله هذه تنبيهات في غاية
0: الأهمية.
1: بارك الله فيك أستاذ أحمد، يعني هذه تنبيهات في غاية الأهمية، من المهم جدا يعني الانتباه لها، لا يمكن أبدا يعني الاجتهاد الشخصي في التعامل مع هذه الحالة، سواء كان الشخص الملدوغ أو أي شخص آخر موجود في المكان. من المهم جدا يعني التعامل مع الحالة بأعلى مستويات الهدوء، والذهاب إلى أقرب مؤسسة صحية للتعامل مع الحالة كما
0: فعلا
1: يجب. يعني لا شك أنتم كباحثين أيضا أستاذ أحمد تقوموا بدور كبير جدا، لكن أيضا هذا الدور ربما يتضاعف حين يكون هناك تعاون أو شراكة مثل مع بعض المؤسسات منها هيئة البيئة، أو حتى ربما بعض
0: نعم
1: الأشخاص حينما يشاركوكم ببعض المعلومات. إلى أي درجة
0: نعم
1: أيضا هذا التعاون هو موجود؟
0: فعلا هيئة البيئة نقوم لها بالشكر الكبير لجهودها. طبعا ايضا هذا التقنين اللي هي القوانين اللي تخرجها من هيئة البيئة، هذا مهم جدا
1: نعم
0: وتخدمنا جميعا، تخدم عمان كامل، مش فقط الهيئة، لا تخدم كل المجتمع، وايضا تحافظ على هذه الحيوانات ايضا دائما واقفين معانا من ناحية التصاريح، من ناحية خلينا نقول تسهيلات الامور
1: نعم
0: وزيارة المحميات الطبيعية. هذا جدا جهود كبيرة من هيئة البيئة، نقف لها شكرا تقديرا، وإن شاء الله تعالى في استمرارية مع هيئة البيئة. وأيضا الحين احنا نكاثر الضب العماني تحت مراقبة هيئة البيئة، وهذا من الضرورة طبعا، لأن هذا الكائن أيضا يقف تحت قائمة خلينا نقول عدم مساس بهذا الكائن،
1: نعم
0: كونه مهم جدا، وفي قوانين كثيرة تجرم من يقوم بإمساك هذا الكائن، وهيئة البيئة سهلت لنا كثير من الأشياء،
1: نعم
0: فشكرا شكرا جزيلا لهم.
1: بارك الله كل هذه الجهود. شكرا أيضا لوجودك معنا أستاذ أحمد، والتفصيل حول هذا الموضوع المهم، حول يعني إنجاح أو النجاح في إكثار زواحف مهددة بالانقراض، وتوثيق الأنواع النادرة، في دعم كذلك، هذا ينعكس على دعم الصيدلة الطبية بمصلات السموم وغيرها من الجوانب المهمة في التعامل مع هذه الزواحف بمختلف أصنافها. نرجو لكم كل التوفيق، وأشكرك مرة أخرى أستاذ أحمد.
0: الشكر لكم أستاذ العزيز، وشكرا على تسليط الضوء على هذه الكائنات، وهذا يدل على اهتمامكم الشديد، وشكرا لكم جزيلا.
1: بارك الله فيك ويومك سعيد أستاذ أحمد،
0: وفيكم
1: حياك الله،
0: وأنتم كذلك، بارك الله فيكم.
1: مع السلامة. إذن
0: مع السلامة.
1: جامعة نزوة تنجح في إكثار زواحف مهددة بالانقراض، كان معنا في الحديث عن هذا الموضوع الأستاذ أحمد بن حمود بن خميس البوسعيدي، اختصاصي ثعابين وحياة فطرية، مسؤول عن مرفق الزواحف والحشرات بمركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية بجامعة نزوة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: كالعادة منتصف الثامنة صباحا هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح. في الإعداد والتقديم إدريس البشري، في التنسيق والمتابعة طلال العويسي، وفي الإخراج مانع الفارسي. أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. حديثنا القادم إن شاء الله مع الطالبة أميرة الشريقية، حصولها عن جائزة أفضل مقدم عرض، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي 17 لهندسة التقنيات الخرسانة الذي أقيم في جامعة مالايا بكوالالمبور بماليزيا. إذن تنضم لنا عبر اتصال هاتفي الطالبة أميرة بنت عديم الشريقية من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. صباح الخير أميرة وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير أستاذ إدريس، أهلا بك بجميع المستمعين الأعزاء.
0: أهلا بك أميرة، مبارك لك بداية هذا التتويج في هذا المؤتمر الدولي.
1: الله يبارك فيك.
0: بداية أميرة، نتحدث عن طبيعة مشاركتك في المؤتمر الدولي 17 لهندسة التقنيات الخرسانة، وماذا عن الموضوع والبحث العلمي الذي قمت بتقديمه في هذا المؤتمر؟
1: قدمت في المؤتمر ورقة بحثية علمية وهي جزء من بحث الدكتوراه، فكان البحث يركز على الاستفادة من مخلفات الرخام الناتجة عن صناعات الرخام في سلطنة عمان، فدرست استخدامها كبديل للركام الطبيعي في الخرسانة، فقمنا باستبدال نسب مختلفة من الرخام، لأن الرخام بشكل عام هو يعني من ناتج من الصناعات بكميات كبيرة، حوالي يعني أكثر من 50% من الرخام يصير أو يتحول إلى مخلفات، فقمنا باستخدامها في المواد الخرسانية ودرسنا تأثيرها على عدد من الخصائص. أهم هذه الخصائص اللي درسناها اللي هي مقاومة الضغط، أيضا مسامية الخرسانة ومتانة الخرسانة مقاومتها للتآكل، بالإضافة إلى دراسة البنية المجهرية للخرسانة. فبالنسبة للنتائج يعني أظهرت أن في تطور أو تحسن في أداء الخرسانة، وأيضا ساهمت وجود هذه المخلفات في الخرسانة في تقليل فقدان وزن تحديد وزن الحديد التسليح وتأخير ظهور التشققات الناتجة في من عملية التآخر.
0: نعم، ماذا عن أهمية يعني هذا الموضوع الذي طرحته يعني فيما يتعلق بالخرسانة وكل الظروف المواتية لبنائها أو تكوينها، يعني بالنسبة إلى مجال الهندسة؟ أتحدث عن الأهمية بالنسبة إلى مجال الهندسة وتقنيات الخرسانة في الوقت الراهن تحديدا أميرة.
1: تأتي أهمية البحث في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى اللي هي الاستدامة، والاستدامة هي من أهم ركائز رؤية عمان 2040، لأن صناعات الرخام تنتج كما سلفت يعني بالذكر سابقا تنتج كميات كبيرة من المخلفات، ففي الوقت نفسه يعتمد قطاع الإنشاءات يعني بشكل كبير على الركام الطبيعي، فاستنزاف الركام الطبيعي بعد يأثر على البيئة، فإعادة استخدام هذه المخلفات في الخرسانة ممكن أنها تساهم في إدارة النفايات، تقليل من كميات النفايات اللي هي متراكمة في المراجم، وفي نفس الوقت نحافظ على الموارد الطبيعية ونقلل من أو أن يكون في تنوع في المواد البنائية يعني. وبالنسبة للنقطة الثانية هي تركز أن الاستدامة يعني لا تعني فقط أن نستخدم الخرسانة أو نستخدم المخلفات في الخرسانة، بل يجب أن نحافظ أيضا على يعني في الوقت نفسه على أداء الخرسانة المجهرية ومتانتها، لأن في معايير دولية لازم نحن للمواد البناء لازم نحن نحافظ عليها، فلذلك يعني لم نركز فقط على مقاومة الضغط يعني قوتها، وإنما درسنا مقاومة التآكل والتشققات وما هي البنية المجهرية للخرسانة، بحيث أن نعرف مدى إمكانية استخدام أو الاستفادة من هذه المخلفات يعني في التطبيقات الخرسانية، بحيث أنها تكون بطريقة عملية ومستدامة.
0: نعم، هذا الجوانب في غاية الأهمية في هذه أو في هذا المشروع المطروح. ماذا عن معايير تقييم العروض في المؤتمر والانطباعات التي تلقيتها أيضا على أثر عرض هذا الموضوع يعني من لجنة المؤتمر أو من المشاركين تحديدا أميرة؟
1: بصراحة كان المؤتمر جدا فرصة جدا جميلة بالنسبة لي، خصوصا إن المؤتمر هو جمع باحثين ومتخصصين من دول مختلفة، مختصين يعني في مجال الخرسانة وهندسة مواد البناء. فخلال تقييم العرض كان التركيز على وضوح الفكرة، أيضا أهمية المشكلة اللي يناقشها البحث وماهية منهجية البحث، بالإضافة إلى النتائج التي توصل إليها الباحث. وأيضا تقييم العرض بشكل يعني مختص،
0: نعم
1: يعني يركز على قدرة الباحث على أنه يوصل الفكرة بصورة واضحة ومختصة أمام لجنة وحضور. فالحمد لله حصلت على جائزة أفضل مقدم عرض، كما أيضا حصل البحث على جائزة أفضل ورقة علمية في مجال تكميل النفايات والمواد الإسمنتية التكميلية والخرسانة المستدامة. فكان بالنسبة لي هذا تقدير جدا كبير للجهد اللي بذلته في البحث والتجارب والتقصي في مختبرات الجامعة.
0: نعم، ونظير هذا الجهد وتحقيقك هذه المعايير، أنت كنت مستحقة لهذا التتويج. أميرة، ما الذي يعني لك الحصول على جائزة أفضل مقدم في عرض أو مقدم عرض في المؤتمر الدولي 17 لهندسة تقنيات الخرسانة؟ وما الذي يمكن أن تقدميه لي يعني زملائك من الطلبة والطالبات والباحثين الشباب الذين يرغبون في المشاركة في مثل هذه المؤتمرات العلمية الدولية وتقديم أبحاثهم بصورة متميزة؟
1: بصراحة هذا الإنجاز يعني لي كثير، لأنه يعني لم يكن مجرد جائزة، إنما هي كانت نتاج رحلة طويلة من العمل والبحث والتقصي ومواجهة أيضا التحديات. فأعتبر أن الأجمل في هذا الإنجاز أنه يعكس إمكانية أن تصل الأبحاث التي تجرى داخل سلطنة عمان إلى منصات ومؤتمرات يعني دولية، وأيضا كيف أن يكون الباحث العماني حضور ومساهمة في تطوير حلول مستدامة في مجال الهندسة. وبالإضافة إلى أن هذه الجائزة أعطتني دافع كبير للاستمرار في البحث العلمي، تطوير أفكار بحثية، خصوصا يعني في مجال الاستفادة من المخلفات المحلية وتحويلها إلى مواد مستدامة.
0: نرجو لك كل التوفيق إن شاء الله يعني في المحافل القادمة أو حتى في المؤتمرات التخصصية التي تركز على مثل هذه الموضوعات، وإن شاء الله تمثل أيضا سلطنة عمان سواء كان يعني إقليميا أو دوليا وعالميا أميرة، وأيضا كل الباحثين الشباب في مختلف المجالات. نرجو لك كل التوفيق وأشكر جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الدقائق.
1: أشكركم، أشكر الإذاعة على هذه الاستضافة، وأحب أشكر جامعة سلطان قابوس، هيئة البحث العلمي والابتكار، وكلية الهندسة على الدعم والتشجيع. وبالإضافة إلى أحب أتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة الإشرافية، مشرف الرئيسي الدكتور خليفة الجابري، وأيضا أعضاء اللجنة الدكتور كازي والدكتور مبارك العلوي. وأشكر أهلي على دعمهم وتشجيعهم، والشكر موصول لكل من ساهم وكان له أثر في مسيرتي العلمية. أشكركم
0: لهم جميعا كل الشكر والتقدير، وشكرا لك على وجودك معنا في هذه الدقائق أميرة، كل الشكر لك، يومك سعيد.
1: أحسنت.
0: إذا حديثنا كان مع الطالبة أميرة بنت عديم الشريقية من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس عن حصولها على جائزة أفضل مقدم عرض خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي 17 لهندسة تقنيات الخرسانة الذي أقيم في جامعة مالايا بكوالالمبور بماليزيا. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

إيش الرابط بين الضوضاء أو الصوت العالي والتركيز أثناء القيادة؟ ممكن حتى في أي سلوك أو في أي مهمة تقوم بها تحتاج نوعا ما إلى هدوء، إلى يعني عدم وجود أي نوع من الإزعاج حتى تركز، وربما حتى أيضا إلى النظر أمامك وتكون في حالة تركيز عالية جدا. قد يكون من أغرب ما نفعله أثناء القيادة أن نخفض صوت الموسيقى مثلا عندما نحتاج إلى تركيز أكبر، وكأن للصوت تأثيرا على ما نراه. لكن هذا التصرف ليس عشوائيا، إذ تشير دراسات الانتباه والإدراك إلى أن الصوت قد يؤثر في طريقة تعامل الدماغ مع المعلومات البصرية. هذا ما كتبته الكاتبة نيلي عادل، تقول: اعتدنا النظر إلى الحواس باعتبارها تعمل بصورة منفصلة، فنربط العين بما نراه والأذن بما نسمع، لكن تجارب علم الأعصاب تشير إلى معالجة ما نسمعه قد تؤثر في كفاءة معالجة ما نراه، خصوصا عندما لا يكون الصوت مجرد ضوضاء بل كلاما نحاول فهمه. يشرح عالم الأعصاب ديفيد بادري في حواره مع مجلة بي بي سي ساينس فوكس أن المشكلة في أداء عدة مهام معا تبدأ عندما تحتاج مهام مختلفة إلى الموارد العقلية نفسها، عندئذ يظهر ما يشبه عنق الزجاجة. هنا وفقا للباحث لا يتوقف الدماغ عن العمل، وإنما يضطر إلى توزيع موارده والانتقال بين المطالب المتنافسة. يلفت أيضا إلى أن مجرد وجود مثير يستدعي انتباهك قد يفرض عبئا إضافيا على الدماغ حتى عند محاولة تجاهله، لذلك ليست كل الأصوات داخل السيارة متساوية، فالموسيقى المألوفة قد تكون أقل تطلبا من حوار أو تقرير يحتاج إلى متابعة وفهم. تشير مجلة ديسكفر في تناولها لهذه الظاهرة إلى أن العامل الحاسم ليس مجرد وجود موسيقى في الخلفية، وإنما الحمل المعرفي الواقع على الذاكرة العاملة، أي قدرتنا على الاحتفاظ بالمعلومات مؤقتا ومعالجتها أثناء أداء المهام. صحيح أن القيادة قد تصبح شبه تلقائية مع الخبرة، لكن متطلبات الدماغ ترتفع كلما احتاج السائق إلى معالجة معلومات إضافية أو اتخاذ قرارات أدق. توضح هيئة الإذاعة الأسترالية ABC في تقرير تناول أثر الانشغال الذهني أثناء القيادة أن الخطر لا يأتي فقط مما تفعله اليدان أو المكان الذي تنظر إليه العينان، ففي تجربة أجريت على عدد من السائقين أثرت المهام الذهنية في أنماط النظر نفسها، إذ قل استخدام بعض المشاركين للمرايا وضاق نطاق فحصهم البصري عندما انشغلوا بمهام تتطلب التخيل والمعالجة الذهنية العميقة. لذلك قد لا يكون إبقاء عينيك على الطريق كافيا إذا كان عقلك منشغلا بمهمة تستنزف انتباهه. من هنا يصبح خفض صوت الموسيقى داخل السيارة أكثر من مجرد رغبة غامضة في الحصول على الهدوء. ربطت أيضا مجلة ديسكفر هذا السلوك بمحاولة تقليل المعلومات المنافسة. عندما تزداد متطلبات القيادة فحين تصبح المهمة الأساسية أكثر صعوبة، يصبح من المنطق التخلص مؤقتا من المثيرات أو المشتتات غير الضرورية. لا يعني ذلك أن الدماغ يتعطل مع تشغيل الموسيقى، وإنما قد يحتاج إلى تقليل ما ينافس المهمة الأساسية على انتباهي، وهو ما يفسر أيضا لماذا يصبح الصوت مزعجا فجأة في موقف يتطلب تركيزا أكبر. لا يقتصر أيضا أثر الانشغال الذهني على الشعور بالضيق من الأصوات فقد يجعلنا نفوت أشياء تقع أمام عيوننا، فمجرد النظر إلى شيء لا يعني بالضرورة إدراك وجوده. تشير أو تشرح مجلة تايم ذلك من خلال تجربة تسمى الجوريلا غير المرئية الشهيرة التي نشرت عام 1999. في تلك الدراسة طلب من المشاركين متابعة تمريرات كرة السلة وعدها، ولم يلاحظوا نحو نصفهم شخصا يرتدي زي غوريلا أمر أمامهم بوضوح في هذا المشهد مثلا. لم تكن المشكلة في العين بل في أن الانتباه كان منهمكا في مهمة أخرى. أيضا يقول عالم النفس تشارلز سبنس في
حديث لبرنامج The Science Show العلمي على إذاعة ABC الأسترالية إن من أكثر الأمور إثارة للدهشة اعتقادنا أننا نرى كل ما يقع أمامنا، بينما يمكن للسائق أن ينظر في اتجاه أحد المشاة أو راكبي الدراجات ولا يدرك وجوده فعليا إذا كان انتباهه مستغرقا في مهمة أخرى. تظهر ظاهرة مشابهة في السماء أيضا، تناولت مجلة ساينتفك أمريكان العلمية ما يعرف بالصمم غير الانتباهي، هي ظاهرة يصبح فيها الشخص أقل قدرة على ملاحظة أصوات واضحة عندما يكون انتباهه منشغلا بمهمة بصرية صعبة. في التجارب التي عرضتها المجلة كان الأشخاص الذين واجهوا مهام بصرية أكثر تطلبا للانتباه، مثل حل أحجية بصرية، أكثر ميلا إلى عدم ملاحظة صوت صدر أثناء تركيزهم على المهمة. بذلك لا تبدو العلاقة بين الصوت والرؤية غريبة كما بدت في البداية عندما ينشغل الدماغ بشيء يحتاج إلى دقة وتركيز، قد تقل قدرته على ملاحظة تفاصيل أخرى تحدث في الوقت نفسه حتى لو كانت تصل بالفعل إلى العين أو الأذن. هل تشكل الموسيقى أيضا يعني خطر أثناء القيادة؟ الإجابة ليست بسيطة، الموسيقى قد ترفع العبء الذهني من دون أن تؤدي بالضرورة إلى تراجع أداء السائق، هذا ما وجدته دراسة أجراها باحثون في عام 2012. أظهرت تجربة شملت 69 سائق في محاكي قيادة أن الاستماع إلى موسيقى عالية الصوت ذات الجهد العقلي الذي يبذله السائقون، لكن أدائهم ظل مماثلا لمن قادوا من دون موسيقى أو هذا بالمقارنة. فسر الباحثون ذلك بأن السائق قد يعوض التشتيت ببذل جهد ذهني إضافي للحفاظ على أدائه. لكن هذه النتيجة لا تعني أن الموسيقى لا تؤثر في القيادة في مختلف الظروف، فنوعها وإيقاعها ومستوى صعوبة الطريق قد تصنع فرقا. فالموسيقى السريعة على سبيل المثال ارتبطت لدى السائقين المبتدئين بزيادة الحمل الذهني ومعدل ضربات القلب والتنفس وتراجع القدرة على اكتشاف الأخطار، بينما لم ترفع الموسيقى البطيئة العبء الذهني وارتبطت بأداء أفضل في اختيار إدراك الأخطار. لذلك لا تبدو الموسيقى خطر ثابت بحد ذاتها، إذ يتوقف تأثيرها على طبيعة ما يسمع السائق ومتطلبات الموقف الذي يواجهه. قد يكون خفض الصوت عندما يزداد تعقيد الطريق استجابة تلقائية لحاجة الدماغ إلى تقليل ما ينافس القيادة على الانتباه. أيا كان هذا الصوت أو هذه المادة الصوتية التي تسمعها، موسيقى كانت أو أي مادة أخرى، يعني المستوى العالي لهذا الصوت يؤثر بشكل أو بآخر في مستوى الانتباه. ربما تكون يعني أخذت بكافة الإجراءات السلامة المرورية من سرعة وغيرها، لكن أحيانا الصوت العالي في ظروف المفاجأة يجعلك بعيد تماما عن التركيز أو الانتباه، تكون في حالة تشتت. لذلك هذه واحدة ربما من الجوانب المهمة التي يتم التركيز عليها أو الإشارة إليها، خصوصا يعني في الوقت الراهن، في الوقت الذي ينشغل فيه السائق مثلا بالاستماع إلى أي مادة صوتية سواء كانت موسيقى أو غير موسيقى، تستمع إلى حتى مادة معلوماتية، بودكاست أو إذاعة، أو إن شاء الله ما أكون يعني شتت أحد المستمعين أثناء القيادة. تصلوا بسلامة إن شاء الله إلى كل وجهاتكم وإلى كل أماكنكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. وبهذا الحديث نختم لقائنا معكم مستمعينا، شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لتواصلكم في هذا الصباح، وإن شاء الله موعدنا يتجدد معكم غدا في ذات التوقيت. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، في التنسيق والمتابعة طلال بن حمود العويسي، وهذه تحيات المخرج مانع بن خلف الفارسي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية، وتؤكد رفضها استهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة والمدنيين للخطر. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تؤيد وتشير إلى أن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هو تقليص كبير للوجود الدبلوماسي البريطاني وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة. القوات الإسرائيلية تواصل قصف جنوب لبنان وتتوغل في درعا والقنيطرة بسوريا. عشرات القتلى والجرحى وأضرار بالبنية الأساسية في هجمات روسية على أوكرانيا. ومقتل 9 مسلحين خلال عمليات أمنية استخباراتية بشمال غرب باكستان. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخبة، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب؟

0: وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
1: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. رست السفينة أمام الميناء في صور 3 أيام، واشتغل دلشاد في إنزال البضائع وتنظيف السفينة ودعك أرضها استعداداً للسفر القادم. وفي اليوم الثالث،
2: هيا ابدأوا تحميل السفينة، سوف نبحر غداً عند الفجر بإذن الله.
3: إلى أين نحن مسافرون يا أخ محسن؟
4: ألا تعرف؟
3: لا.
4: إلى الهند؟
3: لا يهم، الهند، زنجبار، المهم أن أبتعد عن مسقط وحاراتها ونظرات الناس.
4: هل أخبرت أحداً أنك مسافر؟
3: أبداً أبداً، حتى أخي عيسى.
4: هل لك أخ اسمه عيسى؟
3: ليس أخي، ولكنني رضعت معه وتربينا سويا، إنه كأخي.
0: وفي فجر اليوم التالي رفعت المرساة وفردت الأشرعة، سبحت السفينة وناور السكاني الموجة خارجا من خور البطح نحو مياه المحيط المفتوحة.

0: دلشاد، يا دلشاد، ماذا تفعل؟
1: أرتب البضاعة في المخازن مع صالح وإبراهيم.
0: اترك ما بيدك، النوخذ يريدك.
1: أنا؟
0: نعم أنت، أسرع، إنه في الغرفة اليمنى ومعه مسافران غنيان من وجهاء سور.

0: نعم يا سيدي.
1: اسمعني يا دلشاد، هذا هو العم مبارك بن عبد الله، إنه قريبي، وهو ذاهب إلى الهند لعلاج عيني، وهذا ابنه حمد. أريدك أن تقوم على خدمة العم مبارك ولا تتركه ليلا ونهارا، ماذا قلت؟
2: أنا جاهز.
1: حسنا، ابق معهم ولا تفارقهم.
3: ما اسمك؟
2: دلشاد.
3: دلشاد؟ الرائحة كانتنا يا دلشاد، اذهب واغتسل.
2: ها؟
4: تعال معي. أبي منذ أن فقد بصره صار يشم كل شيء مضاعفا 10 مرات، والروائح العفنة تثير غضبه، ولهذا عليك الاعتناء بالنظافة.
2: أنا آسف، سوف أذهب وأغتسل بمياه البحر.
4: خذ هذه ثياب جديدة.
2: شكرا لك يا سيدي.
5: وهكذا أصبح دلشاد عيني العم مبارك يمشي بمحاذاته ويتأكد من سلامة الطريق حتى لا يتعثر بدلو أو يسقط من حاجز السفينة، كما كان يساعد ابنه حمد عندما يقوم بتحميمه خلف ستارة ينصبها.

0: حان موعد طعام العشاء، حان موعد طعام العشاء.
1: اذهب يا دلشاد واجلب لنا الطعام.
2: حاضر يا سيدي. تفضلوا.
3: ما هو الطعام يا حمد؟
1: سمك وأرز يا أبي.
3: وين دلشاد؟
1: ها هو واقف أمام الباب.
3: دلشاد، دلشاد.
2: نعم يا سيدي.
3: تعال وكل معنا يا بني، تعال.
2: ولكن يا سيدي.
3: اجلس، اجلس يا بني. حمد.
1: نعم يا أبي.
3: أخرج لنا بعض السمن من الجرة التي جلبناها معنا واسكب منه فوق الرز.
1: حاضر يا أبي.

0: خذ هذه اللقمة يا بني، اخترتها لك من صدر السمكة، اللحم هنا طري.
1: شكرا يا أبي.
0: أعتقد أنه سمك الكنعد. الحمد لله.
1: ها، لم تأكل يا أبي؟
0: لقد شبعت يا بني، شبعت.
1: لا لا، خذ هذه اللقمة مني أرجوك.
0: حاضر، بارك الله فيك يا حمد. حمد.
1: نعم يا أبي.
0: أخرج لنا الحلوى، أين وضعتها؟
1: في الكيس الصغير مع التمر.
0: أخرج التمر أيضا، كل كل يا دلشاد كل. ها، ما رأيك في الحلوى الصورية يا دلشاد؟
2: إنها لذيذة وخفيفة وتذوب في الفم، وفيها طعم سمن وسكر ورائحة عطر لا أعرفه.
1: والحلوى المسقطية؟
2: هذه تذوقتها مرة واحدة.
1: مرة واحدة؟
2: أجل، كنت صغيرا وجائعا ألعب في بطن الوادي الكبير، عندما رأيت امرأة تحمل صينية فيها أصابع حلوى وأرغفة خبز وتريد تقديمها لأبي الشقص.
0: ومن هو أبو الشقص هذا؟
2: قبر قديم لرجل صالح لا أحد يعرفه، ويقدمون إليه النذور.
1: أها، وبعد ذلك؟
2: انتظرت حتى ذهبت المرأة وتسللت إلى القبر، يدفعني الجوع الذي يعوي في بطني منذ يومين ويكاد يفتك بي، وقاسمت أبي الشقص طعمه.
1: نعم.
0: كل يا دلشاد، كل حتى تشبع من الحلوى أو التمر.
1: خذ يا أبي، اخترت لك هذه التمرة.
0: بارك الله فيك يا بني.
3: كان دلشاد ينظر بحزن عميق إلى تلك العلاقة السامية بين مبارك وابنه، والتي حرم منها وهو صغير، فأبوه مات قبل ولادته. كان الابن يهز رأسه بخضوع لأبيه حين يأمره، والأب يربت على كتف ابنه دائما بحنان، وينظر إليه بعينيه المطفأتين، وكأنه لا يعرف في العالم إلا وجه ابنه الشاب.
1: كم سنبقى في البحر إلى الهند يا أبي؟
0: حسب تجربتي في رحلاتي السابقة، ما بين شهرين إلى شهرين ونصف، وما هو مقدر لنا من الله سبحانه وتعالى.

0: عند ظهر أحد الأيام، كانت مريم تقوم بتدليك ظهر بيبي فردوس ودهنه بخليط من الكركم والصندل والشوارنة، حين دخلت ماموزي ببشرى.
1: بيبي فردوس، لقد وصل أخوك عبد اللطيف من السفر.
2: ابتعدي ابتعدي يا مريم ابتعدي، ساعديني في ارتداء ثيابي.
1: من أخبرك؟
3: الخادم سخي، إنه بالباب ويحمل الحقائب.
0: ركضت فردوس تتبعها الخادمات، وركضت مريم معهم باتجاه الباب. وما إن فتح الباب حتى دخل رجل طويل ممتلئ الجسم باسم المحية، يرتدي دشداشة نظيفة وعمامة بيضاء بأطراف منسولة، ويتمنطق خنجرا وعلى كتفيه سباعية. دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: حتى يوم أمس كنت أخجل من أن أدخل إلى متجر خضار لأشتري الفصة أو البرسيم، أما اليوم فقد فعلت يا صلاح واشتريتها بكل جرأة.
3: لم يكن من داع أصلاً لتخجل من شرائها يا أمي، فالفصة وتسميها العرب الفصيفسة إذا كانت غضة خضراء، والقط إذا كانت يابسة، لها مزايا وفوائد علاجية كثيرة.
2: فعلا، وهذا ما جعلني أتجرأ وأشتريها، فأوراقها كما قرأت تحتوي عنصرا مر الطعم مقويا، ويعطى مغليها أو منقوعها لمعالجة الصداع هضمي المنشأ ولعسرة الهضم العصبية.
3: أحسنتي. وتستعمل الفصة أو البرسيم في الطب لأغراض علاجية عديدة كفتح الشهية ومعالجة مشاكل الهضم كالقرحات.
2: والحقيقة يا صلاح أن فوائد البرسيم أو الفصة للصحة فطن إليها الأطباء التقليديون في الهند القديمة، فعالجوا بها التهاب المفاصل واحتباس الماء والقرحات بشكل عام.
3: صحيح. أما الأمريكيون فكانوا يستخدمون البرسيم لمعالجة التهاب المفاصل والدمامل والسرطان والحفر أو الأسقربوط والأمراض المعوية.
2: واللافت يا بني، ما اكتشفه العلماء المعاصرون من مزايا للبرسيم لا يطالها الشك برأيهم، وهي فائدة البرسيم في معالجة الأمراض القلبية والحوادث الوعائية الدماغية والسرطان، أي الأمراض الثلاثة الأكثر فتكاً بالناس.
3: ليس هذا فحسب يا أمي، فقد كشفت إحدى الدراسات أن أوراق البرسيم تسمح بتخفيض معدلات الكوليسترول في الدم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى توضع ترسبات الصفائح الدموية على جدران الشرايين.
2: ومعلوم أن هذا التوضع للصفائح الدموية هو السبب في الإصابة بالأمراض القلبية والحوادث الوعائية الدماغية، مع الإشارة إلى أن بذور البرسيم تتمتع بمفعول شبيه ولكن أقل أهمية.
3: فعلاً. أما المذهل في فعالية البرسيم فيتمثل فيما برهنته دراسة حديثة، وفيه أن البرسيم يساعد على تحييد المواد المسرطنة في الأمعاء، وأظهرت دراسة أخرى أن هذا النبات المسمى البرسيم أو الفصة يحاصر المسرطنات في الكولون ويسرع طردها من الجسم.
2: ولعل من المزايا التي لا يعرفها الكثيرون من الناس للبرسيم أو الفصة أنه ينفع لترطيب وإنعاش النفس، لكونه يحتوي على اليخدور أو الكلوروفيل الذي يعطيه هذه الميزة.
3: وتوجد مزايا وخصائص غير ما ذكرناه للبرسيم سوف نوردها لأهميتها للصحة والعافية، إنما بعد أن نتناول عصيرا تختارينه يا أمي.
2: بكل سرور يا بني.

0: كشفت دراسات مخبرية أن البرسيم يكافح الفطور المسببة للأمراض، ومن الممكن أن يفيد في علاج الإنتانات الفطرية.
1: وهذه خاصية مهمة جدا يا صلاح في الفص أو البرسيم، ولا تقل عنها أهمية فائدته لعلاج الاضطرابات المعوية واحتباس السوائل والربو وحمى العلف.
0: والسؤال الذي يطرح هنا، ما هي محتويات البرسيم أو الفص ليقدم لنا كل هذه الفوائد؟ أما الجواب فهو إن الفص تحوي من الحديد العضوي الخالص ما لا نستطيع إدراكه بتناول الحديد المحضر في المعامل، والذي ليس سوى برادة الحديد التي يجد الجسم صعوبة في هضمها.
1: صحيح، وبالإضافة إلى الحديد فالفص تحتوي على الكالسيوم بنسبة تفوق ما هو موجود في الحليب، فإن مقدار ربع كيلوغرام من الفص يعطينا من الكالسيوم مقدارا لا نحصل عليه إلا بتناول كيلوغرام كامل من الحليب.
0: صدقت يا أمي، كما أن ما في الفصة من الفيتامينات يفوق ما في البندورة والسبانخ، وإلى الفصة أو البرسيم يعزو العلماء القوة التي تتمتع بها الخيول والحيوية التي تتمتع بها الأرانب.
1: وكذلك يا صلاح، فإن بالإمكان طبخ الفصة شرط أن تكون غضة مثلما تطبخ السبانخ، كما يمكن أن تدخل الفصة في السلطات كمشهن ومقوّن في آن واحد.
0: بعد كل ما ذكرناه من ميزات علاجية وفوائد غذائية للفصة أو البرسيم، لا بد أن نضيف أن الفص مثلها مثل أي نبات آخر، يمكنها أن تحقق للإنسان فوائد جمة فتنفع الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: المستكشف الرقم.
4: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
3: المستكشف.
4: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
3: المستكشف الرقمي
4: مع عبد الله البحراني.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
5: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
6: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
7: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
8: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
9: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
10: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم.
11: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
2: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
11: فنجومنا لا تغيب
2: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
11: نجوم لا تغيب.
2: نجوم لا تغيب.
11: نجوم لا تغيب.
2: الإبداع لا وطن له.
11: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
2: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
11: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
2: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
11: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب،
1: رفيق سبيعي،
0: من عام 1930 إلى 2017.
2: حيرني البعض بشروالي وبلب الشالي وبالخالي.

0: أصدقائنا، الفنان الذي بصحبتنا اليوم والذي لا يغيب هو أحد القامات الفنية العربية.
1: إنه فنان من الجيل القديم، بل وتجدد إلى يوم وفاته، فقد كان عطاؤه للفن كبيرا جدا.
0: إنه أبو صياح، رفيق درب غوار الطوشة، وحسن البرزان وأبو عنتر، وبدر أبو كلبشة.
1: أجل، هو رفيق بمعنى الكلمة. إنه رفيق صبيعي، ممثل ومونولوجيست ومغن سوري من مواليد مدينة دمشق، وتوفي بها أيضا.
0: قدم صبيعي في بداياته شخصية أبو صياح، مجسدا عبرها شخصية الرجل الدمشقي الشهم القوي.
1: أدى هذه الشخصية وبرع فيها، ثم أخذ يطور نفسه، وكان له إسهام مهم في بداية الدراما اللبنانية.
0: كيف؟
1: في عام 1969 عمل في تلفزيون لبنان والمشرق بعدد من المسلسلات، منها فاعل خير والسبع بحرات ومسح رمضان وغيرها من الأعمال.
0: يعد الفنان رفيق صبيعي رائدا من رواد الفن في سوريا، شب على حلم الفن متحديا إرادة الأب وظنون المحيط، الأمر الذي لم يكن سهلا في الشام بعد الاستقلال.
1: كان يطلق على الممثل لقب المشخصاتي، وكان التمثيل آنذاك يعد عيبا اجتماعيا، ما اضطره إلى البدء باسم فني هو رفيق سليمان.
0: بدأ صبيعي مسيرته في أواخر الأربعينيات بتقديم مقاطع كوميدية ارتجالية على مسارح دمشق ونواديها الأهلية،
1: ثم انتقل إلى الغناء والتمثيل في فرق فنية عدة كفرقة علي العريس وسعد الدين بقدونس وعبد اللطيف فتحي والبيروتي ومحمد علي عبدو.
0: ومن المسرح الحر بدأ بتقديم مسرحيات يتخللها أغنيات خاصة مثل بالمقلوب وطاسة الرعبة ومرتي أمر صناعي وصابر أفندي.
1: أيها الأصدقاء، رفيق صبيعي أبو صياح أشهر أدواره على الإطلاق منذ مسلسلات صح النوم وحمام الهنا.
0: بدأت قصته مع أبو صياح كما روى ذلك في إحدى مقابلاته قائلا:
1: أول مرة قدمتها عن طريق المصادفة، حين أراد الفنان أنور المرابط أن يتغيب عن أداء فصل كوميدي يلعب فيه دور العتال أي الحمال بأجرة في إحدى مسرحيات الراحل عبد اللطيف فتحي، وكنت أعمل وقتها ملقما في مسرحه. لم أنم ليلتها من الفرحة، واعتبرت هذا الدور نوعا من الامتحان يمهد لي الطريق كممثل. استعرت الشروال وهو السروال السوري المعروف وباقي الإكسسوارات. فوجئ بي فتحي عندما رآني على المسرح، وجسدت الشخصية على طبيعتها كما تبدو في الحياة. وقتها شاهد أداء المرحوم حكمة محسن وتنبأ لي بالنجومية منذ ذلك الحين.
0: كان ذلك أواخر خمسينيات القرن الماضي في عمل مسرحي مقتبس عن مسرحية مصرية للكاتب أبو سعود الإبياري، نقلها عبد اللطيف فتحي إلى الشامية.
1: تلك المسرحية قدمت على أحد مسارح دمشق، وحضرها صباح قباني أول مدير للتلفزيون السوري، وبقيت في باله.
0: وعندما تأسس التلفزيون عرفه إلى الراحل نهاد قلعي والفنان دوري اللحام، وبدأت مسيرة أبو صياح التلفزيونية مع غوار الطوشة وحسن البرزان.
1: لقب رفيق صبيعي بأكبر لقب فني، وقلما يحصل فنان على هذا اللقب الكبير، إنه فنان الشعب.
0: عمل صبيعي في أعمال درامية وسينمائية ومسرحية كثيرة أبقته نجما عربيا لا يغيب.
1: سنتعرف على أعماله الفنية بعد هذا الفاصل الموسيقي.
0: نجوم لا تغيب،
1: رفيق صبيعي.
0: أصدقائنا، نجمنا العربي السوري رفيق صبيعي كانت له علاقة وطيدة مع الإذاعة السورية.
1: أجل، فقد بدأ العمل في الإذاعة السورية عام 1954،
0: وتم اعتماده مخرجا في الإذاعة في عام 1960 بعد أن أنهى دورة تدريبية في مجال الإخراج الإذاعي في معهد التدريب الإذاعي في القاهرة،
1: ودورة ثانية في معهد التدريب الإذاعي في دمشق.
0: أخرج صبيعي العديد من البرامج والمسلسلات والتمثيليات الإذاعية، بالإضافة لتمثيله أدوارا متنوعة وعديدة.
1: كان أول من قدم في الإذاعة كتاب حوادث دمشق اليومية للبدير الحلاق، والذي يتطرق في كتابه لأواخر الفترة العثمانية، مما عاد بالفائدة على العديد من المؤلفين من خلال مسلسلات البيئة الشامية التي قدموها في السنوات الأخيرة، مثل مسلسل باب الحارة وغيرها.
0: وتابع دوره في التقديم الإذاعي، وأطل على مستمعيه عبر إذاعة دمشق لمدة 12 سنة في برنامجه الأسبوعي الفني حكوات الفن، والذي هو من إعداده وإخراجه أيضا.
1: كل حلقة من هذا البرنامج تتحدث عن مطرب عربي من نجوم طرب الزمن الجميل، هدف من خلاله إطلاع الجيل الجديد على منجزات وإبداعات أساطين الغناء من سوريا والبلاد العربية، بالإضافة إلى جوانب كثيرة من حياتهم الشخصية. أيها الأصدقاء، قدم نجمنا الذي لا يغيب الفنان رفيق صبيعي المشهور بأبو صياح الكثير من الأعمال المسرحية، مثل مسرحية أبطال بلدنا للكاتب المصري يعقوب الشاروني عام 1960،
0: وكذلك مسرحية مساعد المختار،
1: ومسرحية حبس الأحلام.
0: ومن المسرح العالمي قدم مسرحية الأشباح لإبسن إخراج هاني سنوبر في عام 1961،
1: البرجوازي النبيل عام 1962،
0: مدرسة الفضائح عام 1963،
1: الاستثناء والقاعدة لبريخت عام 1964،
0: الإخوة كارامازوف في عام 1964،
1: وغيرها الكثير من المسرحيات.
0: أصدقائنا، من المجالات الفنية الأخرى التي برع فيها رفيق صبيعي فن المونولوج، فكيف كانت بداياته مع هذا الفن الجميل؟
1: حسناً، بدأ مع فن المونولوج الناقد عبر استماعه لأغاني الشعراء الشعبيين أمثال سلام الأغواني وغيره، ثم قام بعد ذلك بتقديم هذا الفن، ومن أشهر أعماله فيه يا ولد لفلكشال،
0: ومونولوج تمام هذا الكلام،
1: شروال أبو صياح،
0: لا تدور على المال، والحب ثلاث تلوان،
1: ومونولوج غول. مستمعين الكرام، قدم نجمنا الذي لا يغيب رفيق صبيعي عددا من الأعمال السينمائية التي تجاوزت 55 فيلما.
0: من أفلامه السينمائية فيلم سفر برلك في عام 1966 مع الأخوين رحباني والسيدة فيروز،
1: وفيلم غرام في اسطنبول في عام 1967، وبنت الحارس مع الأخوين رحباني أيضا في عام 1971،
0: وسفاري والنصابين الخمسة والسكين في عام 1972.
1: أما في عام 1973 فقد طرحت فيه أفلامه مثل شروال وميني جوب وذكرى ليلة حب وهاوي مشاكل والراعية الحسناء،
0: ولم يخلو عام 1974 من أعمال سينمائية مثل نساء للشتاء.
1: ظهر في عام 1976 في أفلام أيام في لندن وغرام المهرج،
0: ومثل في عام 1977 في فيلمين وهما زواج على الطريقة المحلية والقادمون من البحار.
1: في عام 1979 مثل في شيطان الجزيرة،
0: وفي عام 1982 عمل في فيلم من إخراج محمد شاهين وهو قتل عن طريق التسلسل.
1: قدم أيضا فيلم أحلام المدينة في عام 1984 وفتاة شرقية في عام 1985.
0: انقطع صبيعي فترة عن الأعمال السينمائية ليعود في عام 1992 في فيلم الليل من إخراج الليث حجو،
1: ثم غاب فترة 10 سنوات ليعود في 2002 في أفلام صندوق الدنيا وعشاق والليل الطويل.
0: قدم رفيق صبيعي عدة برامج تلفزيونية مثل ساعي البريد ومطعم الأناقة الجوال في عام 1961، بعد ذلك قدم برنامج حلو الكلام.
2: لك يا ابني كمل، وين الزبدة؟
3: وناولني هدول.
2: شو هدول؟
3: هدول يا سيدي مشان اشتري له العواطلية وكون من رجاله وكون له ظهر يعني وفهمكم كفاية.
2: ليش بقى؟ شو غرضه؟
3: بده يخلص على شهران وجماعته، وكل مين بمدهن بمتليك واحد.
2: شو هالحكي هاد؟
4: وحياة رب السماء لأرجيك شي ما شفته يا أبو عبدو، ولدوقك النار اللي شعلتها جواتي.
3: وبده ينهي الزعيم ويتزعم حارة المقادنة ويتأنزع المخاليق كلها، هذا هو غرضه.
2: أبو حمزة عندك رجال؟
5: عندي رجال بياكلوا راس الحي.
6: بدي أبو عبدو هون على الحارة، إياك يفلت من إيدك.
5: شاران
7: مر زعيم.
5: بس
7: أمرني يا أبو حمزة.
6: خد حذرك ليكون وصل له خبر أو شم له شي ريحة. ما بدنا نخسر رجالي يا أبو حمزة. شو سمعت؟
5: توكلنا على الله. يلا شهران.
2: يلا.
5: يلا تز.
7: يلا زعيم بدنا ناكل شي.
2: مع السلامة.
1: أيها الأصدقاء، ظهر رفيق صبيعي لأول مرة على شاشة التلفاز في عام 1960 بشخصية أبو صياح في مسلسل مطعم السعادة مع دريد لحام ونهاد قلعي.
0: تتابعت أعماله التلفزيونية بعد ذلك من خلال مسلسل مبروك وعريس الهنا ونهاية رجل شجاع والدروب الضيقة وليالي الشرق والقناع ودمشق يا بسمة الحزن.
1: كما كان من نجوم مسلسل مقالب غوار في عام 1967 وحمام الهنا في عام 1968 ووادي المسك في عام 1982 والحشاش في 1991.
0: لعب دور البطولة في أيام شامية في عام 1992 والطير في عام 1998 ورقصة الحبارة في عام 2001 وصراع الزمن في عام 2002 ومرزوق على جميع الجبهات وليالي الصالحية في 2011.
1: كان رفيق صبيعي من أبطال أهل الراية وأولاد القيمرية وطالع الفضة.
0: وفي 2012 ظهر في طاحون الشر وظهر في قمر الشام في 2013 وبنت الشهبندر في 2015.
1: كذلك ظهر نجمنا كضيف شرف في بقعة ضوء والحصرم الشامي.
0: منح صبيعي العديد من الأوسمة وشهادات التقدير، منها
1: أول وسام ناله في حياته نوط الفداء الذي منحته إياه منظمة التحرير الفلسطينية في عام تأسيسها 1964.
0: ومنحه الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2008 وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة.
1: منحه الحزب السوري القومي الاجتماعي وسام الصداقة في شهر أيلول من عام 2014.
0: من أقوال رفيق صبيعي:
1: الفنان لا يقتنع بعطائه مهما قدم من أعمال مهمة، إذ يبقى هناك طموح لأن يبدأ من جديد. أصدقائنا، ويبقى نجم رفيق صبيعي ساطعا لا يغيب.
8: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
9: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
8: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
9: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا زياد بن صالح بن سليمان الكلباني، عمري 11 سنة، من مدرسة كعب بن زيد في الموالح.
11: زياد يهوى القراءة والكتابة والرسم والسباحة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل كاتبا، وقد بدأ أولى خطوات تحقيق هذه الأمنية بإصداره كتاب قصص من طفولتي عن مجمع الأطرش للكتاب المختص في تونس عام 2024. مرحبا زياد.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: زين الحمد لله.
11: ما شاء الله، أنت الحين عمرك 11 سنة وصار عندك كتاب باسمك، صحيح؟
12: نعم.
11: احكي لنا عن هذا الكتاب، متى صدر وكيف جات فكرته؟ اللي احنا طبعا قلنا في المقدمة انه عنوانه قصص من طفولتي، صح؟
12: نعم.
11: احكي لنا عنه.
12: كتاب قصص من طفولتي اصدرته عام 2024. بدأ الشغف من الحلقة الاولى. بعد ان اشترى ابي الكثير من الكتب بدأت القراءة، ثم ادركت ان لماذا لا اصبح مثل هذه الكتاب.
11: يعني أنت من كثر ما قرأت للقصص والكتاب تمنيت أنك تصبح كاتب مثلهم؟
12: نعم.
11: ممتاز. وبديت تكتب، تتذكر أول قصة كتبتها متى؟
12: لما كان عمري أتوقع 6 سنين.
11: آه. شيء موجود من يعني من هذا القصص القديمة في هذا الكتاب، ولا هذا القصص كلها كانت؟
12: لا، في.
11: جميل. وجمعت 23 قصة حطيتني في هذا الكتاب.
12: نعم.
11: ممتاز. ومن اللي شجعك على نشر الكتاب؟
12: شجعني عائلتي وأهلي وأبي وأمي وأصدقائي.
11: جميل. وهذا الكتاب دشن في معرض مسقط، صح؟
12: نعم.
11: سنة 2025.
12: نعم، في معرض الكتاب.
11: معرض الكتاب. كيف كان صدى هذا الكتاب؟ يعني الناس اللي قروا إيش رأيهم فيه؟
12: كانوا يمدحوا هذا الكتاب بأنه جميل جداً. وأنه يناسب الأطفال.
11: جميل. وأنا بعد والدك خبرني أنه يعني تم استعراض هذا الكتاب من ضمن نشاطات الصيف في في في,
12: نعم.
11: في الشرقية، صح؟
12: نعم.
11: جميل. احكي لي بعد عن هذا، إيش قلت وهين كان بالضبط؟
12: في الشرقية في موقع مسجد. حدثتهم عن القصص.
11: قصدك كان محاضرة في مسجد، صح؟
12: نعم.
11: من اللي ألقاها؟
12: ألقاها الدكتور بسام بلقاوي، حدثتهم عن الكتاب وماذا يحتوي بداخله.
13: جميل جميل، حدثنا أنت الآن عن الكتاب وما يحتوي بداخله.
12: يحتوي على قصص طفولية تحكي عن قصص وبها عبر جميلة جدا،
13: جميل
12: تستطيع الاستفادة منها.
13: جميل، أنا لاحظت أنه أيضا الحيوانات حاضرة في الكتاب.
12: نعم.
13: في قصة فيها أرنب، وفيها قصة فيها ببغاء يفقد صوته، وفيها قصص فيها قطط، صح؟
12: نعم.
13: جميل، هذه القصص 23 أي قصة أنت تحبها أكثر؟
12: أحب قصة أنا وجدتي.
13: أها، علشان كذا أنت خليت هذه القصة أول قصة، صح؟
12: نعم.
13: إذن إيش رأيك تسمعنا إياها؟
12: أنا وجدتي. في أحد الأيام أرادت شمسة أن تزور جدتها، فهي تحبها كثيرا، فذهبت لأمها قائلة: يا أمي، أتسمحين لي بالذهاب إلى جدتي؟ فقالت الأم: لا بأس يا عزيزتي، اذهبي، ولكن احذري من الناس الذين حولك، ولا تثقي بأي أحد يا بنيتي. احتضنت شمسة أمها وقالت: شكرا لك يا أمي، وسأمشي على نصيحتك التي نصحتني بها، فأنا أعلم مدى حرصك علي، وأنا عند حسن ظنك بي بإذن الله تعالى. ذهبت شمسة مسرعة إلى بيت جدتها، وعند وصولها لبيتها رأت أمامها خروفا جميلا اللون والشكل، وقالت: يا له من منظر رائع. ورأت خلفه جدتها كانت تبعها إلى كل مكان تذهب إليه، وكانت جدتها تعتني به ولا تتركه وحيدا أبدا، وتحبه كثيرا وكأنه أحد أبنائها. احتضنت شمس جدتها وقالت: من هذا يا جدتي؟ فقالت: إنه خروف نعيم نشيط يحب الحركة. لقد كانت جدتها تقص منه الصوف كل سنة مرة واحدة، وتستفيد منه بصنع الملابس وغيرها الكثير من الفوائد، وتبيع تلك الأشياء للآخرين لتشتري بعض الطعام والاحتياجات. وعند مجيء العصر ذهبت شمس لرؤية خروف جدتها، فبحثت عنه لكنها لم تره، واستمرت في البحث ولم تجده أبدا. فذهبت لجدتها مسرعة وقالت: يا جدتي، بحثت عن خروفك فلم أجده أبدا. تعجبت الجدة من كلام حفيدتها، فذهبت الجدة للبحث عنه فلم تجده أبدا. وعند مجيء الليل فتحت الجدة الباب والدموع في عينيها، تركته مفتوعا طوال الليل. وفي اليوم التالي استيقظت شمسة ورأت أمامها نعيم، ففرحت وقالت بأعلى صوتها: جدتي جدتي، إنه نعيم. استيقظت الجدة واحتضنت نعيم، فقالت شمسة: لكنني متعجبة من الأمر يا جدتي. فقالت لها الجدة: وما الغرب يا حبيبتي شمسة؟ قالت شمسة: أنا فرحة بقدوم نعيم فرحا عظيما، ولكن كيف دخل إلى البيت يا جدتي؟ قال الجدة: إني تركت الباب مفتوحا، فإني أعلم أنه لن تفرقنا الحياة أنا ونعيم. الهدف من القصة الثقة بأن الفعل الحسن عاقبته الفرح والسعادة.
13: جميل جميل يا زياد، ما شاء الله عليك. إذن أنت ناوي تواصل الكتابة في المستقبل إن شاء الله؟
12: أكيد.
13: جميل، عشان كذا تتمنى أن تكون كاتبا؟
12: نعم.
13: ممتاز ممتاز. طيب احنا تكلمنا عن الكتابة، خلينا الحين نتكلم عن القراءة. أنت إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: أحب قراءة الكتب التي تناسب عمري.
13: إيش الكتب اللي تناسب عمرك؟
12: أحيانا قصص للشخصيات البارزة مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقصص سندباد التي تحكي مغامراته.
13: أنت قريت كتاب عن خليل بن أحمد الفراهيدي، صح؟
12: نعم.
13: تأليف من؟
12: تأليف زينب الغريبية.
13: زينب الغريبية. طيب عن يعني أعطيني معلومات عن خليل بن أحمد الفراهيدي.
12: أنه أول معجم عربي وقد وضع علم العقول.
13: هو صاحب أول معجم عربي؟
12: نعم.
13: إيش اسم المعجم تعرف؟
12: العين.
13: العين، ممتاز. وقلت لي بعد قريت سندباد البحري؟
12: نعم.
13: تأليف من؟
12: تأليف كامل الكيلاني.
13: كامل الكيلاني. إيش حكاية سندباد البحري؟
12: كانت الجزيرة التي تحركت، فكان سندباد في رحلة بحرية كالعادة، فرأى جزيرة فقرر أن يخيم بها بذي بضعة أيام. فجلس هناك وأشعل النار بها. وحين كان مستلقيا على الجزيرة رأى أن الجزيرة تتحرك، فاستغرب وقال: كيف للجزيرة أن تتحرك؟ فبعد القليل من التفكير أدرك أن هذه ليست جزيرة بالفعل، بل أنها حوت مستلقية على البحر.
13: حوت ضخم لدرجة أنه من ضخامته ظنوا جزيرة صح؟
12: نعم.
13: ممتاز يا زياد ممتاز.
12: فألقى الحوت بالسندباد في البحر فلم يستسلم للسندباد ولم يخف، بل أمسك بقطعة خشب وبدأ بالسباحة إلى جزيرة أخرى.
13: ممتاز ممتاز يا زياد. أنت لك نشاطات في المدرسة؟
12: نعم، قد شاركت بالكثير من المسابقات القرائية والكتابية.
13: ممتاز.
12: ومثلا قبل سنتين في مدرسة المحامد قد شاركت بمسابقة قرائية بمسمى القارئ الصغير، قد حصلت بها على المركز الأول والكثير من المسابقات الأخرى.
13: جميل. هذا المسابقة على اسم برنامجنا القارئ الصغير. وأنت الآن في مدرسة كعب بن زيد.
12: نعم.
13: ممتاز. طيب تحفظ قصائد أو أناشيد؟
12: نعم أحفظ قصيدة.
13: قصيدة ثمانيها؟
12: نعم. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.
13: ممتاز ممتاز يا زياد، ما شاء الله عليك رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: أمنيتي أن أكون كاتبا يعلم به العالم بعلمه وكتبه.
13: جميل. كاتبا يعني كاتب مشهور يعلم به العالم صح؟
12: نعم.
13: إن شاء الله تصبح كاتب كبير و يعني كاتب قصص.
12: نعم.
13: ممتاز. إن شاء الله تصير كاتب كبير في المستقبل، قصص وغير قصص صح؟
12: نعم.
13: ممتاز. في نهاية هذا الحوار

الطارق الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. الطارق الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند ميزان الوقت، وعرفنا أن الوقت لا يخزن بل يعاش، واليوم نقف عند ميزان قد يكون الأصعب في الضبط، لأنه يسكن بداخلنا ويتحرك أحيانا قبل أن نلتفت إليه. نقف عند ميزان المشاعر. دعني أسألك سؤالا، هل تذكر آخر مرة قلت فيها كلاما ثم تمنيت لو لم تقله، أو اتخذت قرارا في لحظة ثم ندمت عليه بعدها، أو تصرفت بطريقة ثم تساءلت لماذا فعلت هذا؟ في أغلب الأحيان الجواب واحد، كانت المشاعر تقود وليس العقل. إذن المشاعر نعمة من الله. الفرح نعمة، والحزن نعمة، والغضب نعمة، والخوف نعمة. نعم، حتى الغضب والخوف نعمة، لأن الغضب ينبهك حين تنتهك حقوقك، والخوف يحميك حين يقترب الخطر، والحزن يعمق إنسانيتك ويرقق قلبك. المشكلة ليست في المشاعر بل في الانقياد لها دون وعي. فحين يتحول الغضب إلى كلام لا يرد، وحين يتحول الخوف إلى شلل يمنعك من الحياة، وحين يتحول الحزن إلى يأس يسرق منك الأمل، هنا يختل الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تأمل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشديد من لا يغضب، بل قال الشديد من يملك نفسه حين يغضب. فالقضية ليست أن تلغي مشاعرك، بل أن تقودها ولا تنقاد لها، وهذا هو الاتزان الانفعالي. وللمشاعر طبيعة مهمة يجب أن نفهمها جميعا. المشاعر رسائل وليست أوامر. حين تشعر بالغضب فهو يقول لك هناك شيء لم يعجبك، وحين تشعر بالقلق فهو يقول لك هناك شيء تحتاج إلى الاستعداد له، وحين تشعر بالحزن وهو يقول لك هناك شيء كان يعني لك الكثير. استمع للرسالة، لكن لا تدع الرسالة تتحكم في القرار. وأعداء الاتزان الانفعالي ثلاثة. الأول الإنكار. حين يقول الإنسان أنا لا أغضب، أنا لا أخاف، أنا بخير، وهو ليس بخير. الإنكار لا ينهي المشاعر بل يدفنها حتى تنفجر في لحظة لا يتوقعها. والثاني الانجراف. حين ينقاد الإنسان لمشاعره دون أي تفكير، فتصبح الانفعالات هي التي تصنع القرارات وترسم العلاقات. الثالث القمع. حين يحاول الإنسان إخماد مشاعره بالقوة فيتظاهر بالهدوء وهو في الداخل يغلي، والحل ليس في واحد من هذه الثلاثة بل في الوعي والتعامل. أن ترى مشاعرك وتفهم رسالتها ثم تختار كيف تتصرف. وأجمل ما علمنا إياه الإسلام في هذا الباب أن العبادة نفسها تعلم الإنسان ضبط المشاعر. الصلاة تعلمك الهدوء وسط الضجيج، والصوم يعلمك أن تملك نفسك حين تدعوك، والصبر ليس كظم المشاعر بل هو إدارتها بحكمة. يقول الله تعالى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكظم لا يغني الإنكار تماما، بل يعني أن تملك زمام نفسك حين يريد الغيظ أن يأخذ منك. فكر في مشاعرك هذه الأيام، أي مشاعر تتكرر معك أكثر من غيرها؟ قلق، غضب، إرهاق، حزن لا تعرف سببه. لا تهرب من الإجابة، فقط اسأل نفسك بهدوء، ما الرسالة التي تحاول هذه المشاعر إيصالها إلي؟ وهل استمعت إليها؟ أم أنك كنت مشغولا بإسكاتها؟ في المرة القادمة التي تشعر فيها بالغضب أو بانفعال شديد لا تتصرف فورا، أجل ردك 5 دقائق، فقط 5 دقائق، أخرج من المكان أو اشرب ماء أو قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو توضأ، وبعد الدقائق 5 ستجد أن الرد تغير تماما، أو أنك أدركت أنه لا يستحق ردا أصلا. 5 دقائق قد تحفظ علاقة وتوفر ندما. وتذكر دائما، ليس المهم ما تشعر به، بل كيف تتعامل مع ما تشعر به؟ بعد أن عرفنا كيف ندير مشاعرنا، يأتي سؤال أعمق: ما الذي يقود المشاعر في الأصل؟ وما الذي يجعل إنسانا يرى الأزمة فرصة وآخر يرى في الفرصة أزمة؟ الجواب في كلمة واحدة هو التفكير، وهذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة ميزان التفكير. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
2: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي
2: من المحافظات.
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
2: نضع الأرقام في سياقها،
1: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
2: من المحافظات، تروى التفاصيل كما هي.
1: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
2: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
1: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: من المحافظات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين ومتابعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وحلقة جديدة من برنامج من المحافظات. مستمعنا العزيز، يمثل توسيع الرقعة الخضراء أحد المسارات المهمة في تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في المدن والمجتمعات المحلية، لما يحققه التشجير من آثار تتصل بحماية البيئة، الحد من التصحر، زحف الرمال، وتحسين جودة الهواء، إلى جانب أيضا إضفاء بعد جمالي وحضري على الأماكن العامة. اليوم المحطة على محافظة شمال الشرقية التي يتخذ فيها هذا المسار بنطاق أوسع، مع انطلاق مشروع متكامل للتشجير يستهدف زيادة الغطاء النباتي في مختلف ولايات المحافظة، ضمن شراكة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع، وبما يعزز المسؤولية المشتركة تجاه البيئة واستدامة مواردها. أهمية هذا المشروع عزيزي المستمع تمتد إلى ما بعد غرس الأشجار، لتشمل اختيار الأنواع الملائمة للبيئة المحلية وتحديد المواقع الأكثر احتياجاً، وتوفير حلول مستدامة للري والعناية والصيانة، وصولاً إلى قياس الأثر الذي يمكن أن يتركه اتساع الرقعة الخضراء على البيئة والمشهد الحضري وجودة الحياة في محافظة شمال الشرقية. في حلقتنا اليوم من برنامج من المحافظات نناقش مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية ومستهدفاته وآليات تنفيذه واستدامة الأشجار بعد غرسها وحجم المشاركة المجتمعية في إنجاح هذا المشروع والأثر المنتظر لهذا المشروع على ولايات محافظة شمال الشرقية خلال السنوات المقبلة. المهندسة شيماء بنت ناصر الراسبي، مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية، ضيفتنا في هذه الحلقة، وسنتحدث معها عن مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية. أهلا ومرحبا بكم في برنامج من المحافظات.

0: نرحب باسمكم ونرحب بالمهندسة شيماء بنت ناصر الراسبي، مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية، ضيفتنا العزيزة في هذه الحلقة. مهندسة أهلا ومرحبا بك معنا من المحافظات، واليوم الدور عليكم في محافظة شمال الشرقية.
1: أهلا فيك مذيعنا المتألق، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان على الاستضافة.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. بنتحدث إن شاء الله عن المشروع بشكل عام من الناحية الرؤية البيئية، سنتحدث أيضا عن التنفيذ واختيار المواقع وحتى نوعية الأشجار والمياه والاستدامة وكلفة ما بعد الغرس، وأيضا أساليب الري المتبعة، ثم أيضا الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع. بداية، إيش المشكلة البيئية اللي جاء مشروع التشجير في شمال الشرقية علشان يعالج هذه المشكلة تحديدا بهذا المشروع؟ وهل سبق مثلا تقييم لواقع الغطاء النباتي في المحافظة؟
1: هذا المشروع طبعا بتوجيهات من سعادة المحافظ، وذلك طبعا لرفع مؤشر رضا المستفيد للمواطنين. طبعا احنا عندنا مجموعة من المؤشرات اللي من خلالها احنا نستهدف اهم النطاقات او نطاقات التحديات والضعف او ما يطلبه المواطن عندنا في المحافظة. فكان من اكثر الاشياء او المتطلبات اللي هي عملية رفع نسبة الغطاء الاخضر والتشجير في المحافظة، وطبعا هذا كان من اولوياتنا نحن في الخطة السنوية، ومن خلالها طبعا بدأت الحملة الكبيرة لمهرجان التشجير في محافظة الشمال الشرقية لاستهداف 7 مليون بذرة وشتلة.
0: لما نتحدث عن مشروع يعني يمكن الأكبر من نوعه على مستوى المحافظة، مهندسة، إيش المعيار الحقيقي لحجم هذا المشروع؟ يعني عدد الأشجار، مساحة الغطاء النباتي المستهدفة، القدرة على إحداث تغيير بيئي مستدام على مستوى كل الولايات في المحافظة.
1: احنا في بداية هذا المشروع عملنا خطة فيها عملية توزيع لكل الأدوار ونطاقات الأماكن اللي راح يتم فيها الاستزراع. انتبهنا إلى أن لازم احنا نستزرع المناطق أو المناطق اللي هي الجرين إيريا في كل المخططات السكنية. للعلم أن كل مخطط سكني موجود في منطقة تسمى جرين إيريا. هذه المناطق على المدى البعيد بعد استزراعها طبعا راح تتحول إلى حدائق ومنتزهات طبيعية. استهدفنا أيضا مداخل القرى، استهدفنا أيضا مداخل الجسور في كل ولاية، استهدفنا أيضا النطاقات اللي المواطن يشوف إنه من الأهمية أن يتم استزراعها، مثلا نطاقات داخل المساجد للاستفادة من مياه الوضوء. أيضا عندنا بعض المناطق اللي تشتهر بمجموعة من النباتات وصار بسبب اللي هي عمليات التصحر والجفاف خلاص انزالت. مثلا في ولاية المضيبي تم استزراع منطقة اللي هي منتزه اللوان. للعلم أن هذه المنطقة كانت تشتهر بصناعة اللي هي اللوان، ولكن بسبب الظروف وعدم يعني الاهتمام فيها رجعنا إلى طبعا استزراعها عن طريق الأهالي. استزرعنا أول نطاق ب200 عقدة لوان، بعدين في الأسبوع الماضي تقريبا استزرعناها أيضا ب100 عقدة، وهذا الأسبوع مستهدفين 50. طبعا احنا في هذا المشروع ايضا مستهدفين الجبال ومستهدفين المناطق الصحراوية. نعم. اللي هي مناطق العزب العائلية على اساس تثبيت التربة في المناطق الصحراوية والتقليل من اللي هو التصحر، وفي المناطق الجبلية في دمى والطائين والجبل في وادي بني خالد استهدفنا ايضا نثر البذور عن طريق اللي هو الدرون على اساس ان احنا نرجع الغطاء الاخضر لهذه المناطق.
0: نعم، يمكن ذكرتي بعض الولايات، لكن انا اريد اسال ايضا مهندس، كيف جرى تحديد الاحتياجات كل ولاية من الولايات من التشجير نفسه؟ هل أنتوا عندكم قاعدة بيانات تحدد مثلا بعض المناطق اللي فيها حاجة أكبر إلى زيادة الغطاء النباتي في كل ولاية من الولايات؟
1: طبعا احنا عندنا اللي هو هذه القاعدة اللي هي نطاقات المناطق ذات الطبيعة الخاصة. هذه القاعدة موجودة طبعا عند وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وجاءت عن طريق الاستراتيجية العمرانية الـNSS. طبعا أيضا اتجهنا إلى عملية حساب نطاقات المناطق الخضراء داخل المخططات السكنية. عملنا ورش تفاعلية مع المجتمع المحلي في كل ولاية، اجتمعنا مع الفرق الأهلية والتطوعية والمبادرين من الناس، وكان في عندنا ما يسمى بسفراء التشجير أيضا عطونا نطاقات أخرى. جمعنا هذه البيانات تم تحليلها، حطينا الأولوية القصوى وبدينا طبعا في عملية الاستزراع من شهر أغسطس.
0: نعم، أغسطس الماضي. أيوه. 2026. أيوه. طيب، إلى أي مدى يرتبط المشروع بالتوسع العمراني؟ يعني شوي يعني ندخل في المشروع، وايضا تعاونكم مع وزاره الاسكان والتخطيط العمراني اللي يعني التوسع العمراني لتشهد بعض ولايات المحافظه. ذكرت يمكن جزئيه متعلقه بالمناطق الخضراء او الجرين اريا اللي موجوده في مثل هذه المجمعات السكنيه خلينا نقول، او حتى ايضا المناطق الماهوله بالسكان. هل اصبح التشجير جزء من التخطيط الحضري ام لما يكتمل المشروع انتم ياتي دوركم؟
1: طبعا إذا رجعنا لعمان سابقا كان نسبة الغطاء الأخضر في المخططات السكنية عالية بسبب الحاجة إلى الأراضي، وصار عندنا توسع عمراني. شهدت عمان فترة من التوسع العمراني العشوائي بتوزيع الأراضي في كل النطاقات، صار تقليل من نسبة الغطاء الأخضر. فحاليا احنا نحاول نرجع نسبة الغطاء الأخضر، طبعا عن طريق هيئة البيئة ومكاتب والمكتب المحافظ، وأيضا عن طريق المجتمع المحلي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالأصل في كل مخطط سكني موجود ما يسمى بالمنتزهات وأيضا نطاقات خضراء، هي مختلفة عن بعض يعني للعلم يعني. فنحاول حاليا ان احنا نستزرع المنتزهات او المشاريع القائمه عندنا، وايضا المناطق الخضراء، وايضا بالتزامن طبعا مع اللي هي مشاريع صروح اللي وزاره الاسكان اوجدتها حاليا، مشاريع صروح اللي وبما ان احنا في اكتوبر العمراني يعني مناطق المخططات السكنيه او صروح داخلها بالاصل وجود مناطق خضراء وحدائق. فاحنا قاسين نشتغل على المخططات السابقه والمخططات طبعا الحديثه مع المطورين العقاريين.
0: طيب انتم علشان توصلون، انتم علشان تنفذون المشروع لابد انكم حطيتوا بعض الاهداف علشان توصلوا الى نسبه غطاء نباتي معينه. الان السؤال، هل توجد نسبه مستهدفه حقيقيه لزيادة الرقعة الخضراء في شمال الشرقية يمكن قياسها بعد تنفيذ المشروع؟ والله احنا وصلنا، كيف المجتمع راح يعرف ان المشروع حقق اهدافه خلاص؟
1: طبعا احنا عندنا طبعا فريق التحول الرقمي، فريق التحول طلبنا من عندهم وجود منصة رقمية تحدد نسبة اللي هي كم تم الاستزراع مع الأدلة، هيش نوع النباتات اللي تم استزراعها، وين المناطق اللي تم استزراعهن. دائما احنا لما نتكلم عن 7 مليون يجينا دائما الأسئلة 7 مليون وايد، كيف تقدروا تحققوا هذا المستهدف؟ احنا في هذه الخطة يعني استهدفنا طبعا نطاقات المحلات التجارية بالزراعة في الفخاريات والأصص، ايضا طلبنا من كل المنازل زراعة من شجرتين الى 4 شجر، ايضا على احرامات الأودية تم الاستزراع داخل نطاقات العزب العائلية. احنا ما استهدفنا منطقة ونستزرعها، لا، احنا حاولنا ان ننشر مفهوم التشجير على ابعد نطاقات. ايضا ذوي الاعاقه حددنا لهم مواقع على اساس استزراعهم داخل المساجد، نفس الشيء بالاستفاده من مياه الوضوء، استزرعنا المجالس العامه.
0: ايش تقصدي بذوي الاعاقه مهندسه؟
1: طبعا ذوي الهمم، ذوي الهمم اخترنا لهم موقع يكون قريب منهم. احنا دائما
0: يعني هم من يستزرعون النباتات،
1: يعني احنا نعطيهم الشتلات ومع البيئه يتم استزراع موقع ويكون، واحنا مثل ما خبرتك على المدى البعيد نريد هذه المناطق تتحول الى حدائق طبيعيه. ذوي الاعاقه عندهم انواع من الالعاب اللي قدروا طبعا انهم يتفاعلوا معها، ما نفس الالعاب اللي موجوده في الحدائق العامه. لذلك احنا شاركنا حتى اصحاب شركات التعدين، قلنا لهم تمويل بعض هذه النطاقات لذوي الاعاقه بتكون عن طريقكم انتم مع استزراع النطاقات التعدين. صحيح ان انتم اليوم احنا مهتمين طبعا باستغلال الثروه التعدينيه، ولكن ايضا مهتمين ان هذه النطاقات ترجع مثل ما كانت على اساس تثبيت التربه. هم متعاونين، 30 شركه تعاونت معانا كتمويل مالي وايضا كعمليه استزراع في نطاقاتهم. فلاحظوا ان احنا مشينا على كل النطاقات، احنا ما استهدفنا موقع واستزرعنا وقلنا والله احنا بنستهدف 7 مليون، احنا حتى الجسور استزرعناها. عملنا عمليه على اساس انك اليوم انت لما تدخل ابره على نطاق الجسر تحصل هي نطاقات الاستزراع. استزرعنا اللي هي شجر البونسيانة لأنه متحمل طبعا للحرارة، استزرعنا النطاقات الجهنمي، وتعاوننا عند شركة الجرين باك. جرين باك عندهم مادة تعمل على حفظ الماء لمدة طبعا
0: تخزن
1: لمدة
0: الرطوبة.
1: وتخزن الرطوبة وتوفر الأسمدة، وهي على أساس عملية تقليل من هدر المياه. تخيل إنها في خلال هذه الفترة إحنا نسقي هذه الشجريات في الأسبوع مرة واحدة، وبعدين خلاص يعني بيتم يعني سقيهن بتكون في الشهر مرة واحدة، وهذه المادة تظل في التربة لمدة 5 سنوات. هذه المادة كانت موجودة طبعا في السعودية، تم تصنيعها، والسعودية المملكة يعني فتحت تصديرها في 2022،
0: نعم
1: وعندها وكيل هنا في عمان. فحسينا ان هذه الطرق لازم احنا نستخدمها.
0: نعم
1: سالفة ان احنا التحدي ما وكذي، هذه لازم احنا نحلحل هذه الاشكاليات اللي
0: نعم
1: موجودة.
0: يعني حلو انكم بعد تاخذوا من تجارب دول اخرى، او حتى ايضا على مستوى محافظات سلطنة عمان. هذه التجربة ما انبنت يعني بطريقة عادية، وانما حتى من تجارب اخرى. هنا يأتي السؤال مهندسة، ايش اللي يجعل هذه التجربة مختلفة عن حملات التشجير السابقة على مستوى المحافظة شمال الشرقية، وحتى على مستوى محافظات أخرى؟ إيش الدروس التي أخذت من تجارب سابقة؟ لابد أنك أنت تستفيد من تجارب الآخرين علشان تنفذ تجربتك. يعني في تجارب أخرى يمكن واجهت بعض التحديات، أنتم حاولتوا أنكم تتجاوزوا هذه التحديات. الآن السؤال، إيش التجارب أو إيش الاستفادة من تجارب أخرى قبل لا أنكم تبدأوا بتنفيذ تجربتكم؟
1: احنا طبعا اطلعنا على كل الغطاء الاخضر اللي في المحافظة، وهين النطاقات اللي تم استزراعهم، وانطلقنا ايضا للمحافظات وشفنا الخطط اللي موجودة معاهم. التحديات هي نفسها في كل محافظة ولكن على مستويات اقل. يعني احنا كتجربة دائما نتكلم محافظة الشمال الشرقية تجربة استثنائية، حاولنا ان الخطة مالتنا تكون على مستويات محددة. حصلنا ان نطاقات الاستزراع اللي تم استزراعها سابقا في نطاقات بعيد عن البيوت، هم زرعوا بالبعيد على اساس الحيوانات السائبة البعد عنها وعملية تكاثرها. يعني احنا لا، في هذا المشروع قلنا خلي المشروع يكون قريب منه والعين تكون قريبة منه، فكل ما قربت الشيء لك كل ما حافظت عليه
0: صحيح.
1: وتطلع عندك أشياء ثانية. لما شجرنا طلعت عندنا مشكلة الحيوانات السائبة، حلحنا مشكلة الحيوانات السائبة، فعلنا القانون. وصح اني ما وصلنا للنسبة العالية خاصة ان احنا مناطق رعوية، ولكن احنا فعلنا قوانين وفعلنا اكثر حملات للحيوانات السائبة. خلال هذه الفترة طلعت عندنا اشكاليات ثانية، مثلا من عمليات اللي هي إقامة دورات مائية داخل الرمال، فصرنا احنا نستزرع في هذه المواقع. فكل شيء حل شيء. عملية ان احنا نزرع في الأسس في كل المحلات التجارية، هذه كانت فكرة استثنائية عندنا في المحافظة. استغلال اللي هي مياه الوضوء داخل كل مسجد، زراعة القبور نفس الشيء. فحاولنا دائما ان احنا كل أفراد المجتمع
0: يكونوا
1: يشتغلوا معنا في هذه الحملة، وكل الجهات الحكومية وجهنا لهم خطابات استزرعوا داخل المباني الحكومية، اعملوا أركان توعية، لأن عملية التشجير ما هي خاصة فقط بهيئة البيئة أو مكتب المحافظ، هي عملية شاملة لكل المجتمع.
0: نعم، وراح نتحدث إن شاء الله حول الشراكة مع القطاع العام أو حتى القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع الكبير في شمال الشرقية. الآن نأتي إلى محور آخر مهندسة شيماء، حول التنفيذ واختيار المواقع والأشجار. كيف حددتوا الأولوية بين الأحياء السكنية والطرق والأودية والمدارس والمرافق العامة والمناطق الصناعية عند توزيع عمليات التشجير؟ إيش بديتوا قبل؟
1: بديناها كلهم بالجميع. يعني
0: أها.
1: ما قلنا مثلا احنا اول شيء بنبدا طبعا في مثلا في نطاقات المناطق الصناعيه، لانها كلها المستهدف هو شخص مختلف عن الثاني. يعني احنا لما نستهدف المناطق الصناعيه ما نفس لما احنا نستهدف اللي هم المدارس،
0: نعم
1: فلو كان نفس الشخص بيكون في ثقل اكثر، ولكن ما كان نفس الشخص. وجهنا خطابات للمدارس على اساس اللي هي عمليه وجود حدائق مدرسيه، حتى قلنا لهم اذا صار ان الموقع ما موجود فيه ماي او ما موجود فيه طريقه للري، ممكن الزراعه داخل حتى على أبسط الأشياء، زرعوا في الأسس وحطوها، حطوا حتى على واجهات اللي هي المحلات فوق أسطح المنازل،
0: منازل
1: لأن هي الفكرة أيضا عملية التقليل أو مشاركتنا نحن في الحياد الصفري في المحافظة. حنحاول إن احنا نستزرع بأبسط الطرق، يعني ما بس إني لا لازم أوفر خزان مائي ولازم أوفر تسليكات ولازم، لا بأبسط الطرق أنت ممكن الاستزراع، تراك إذا زرعت مرة بتزرع مرة ومرتين وهي كذي كاملة مع بعض. وللأمانة أقول لك إني إحنا كنا مستهدفين شهر 8 و9 و10، 8 و9 شفنا شيء يعني خيالي من المجتمع، هم يزرعوا من الصباح للمساء، وهم يزرعوا المناطق، يزرعوا المداخل، يزرعوا مزارعهم، حتى أصحاب المشاتل. طبعا إحنا شاركنا أصحاب المشاتل المؤسسات الصغيرة، فكان دائما يقولنا إحنا التحدي ما في حد يشتري من عندنا. هذه الحملة فرغنا كل المشاتل، فرغناه بالكامل. هيئة البيئة إحنا استفدنا من المشاتل في شمال الشرقية واتجهنا إلى جنوب الشرقية ورحنا للمحافظات. الحين جالسين نفكر نحن في تاريخ 31/10 من وين بنجيب الشتلات من كثر ما تم الناس يعني تزرع.
0: يعني المشاركة كانت كبيرة،
1: كبيرة الحمد لله
0: بالنسبة للمجتمع. طيب يعني الزراعة مثل ما تعرفي شيماء ويعرف يعني المستمعين الأعزاء أن تحتاج إلى ظروف مناخية مناسبة، تحتاج عناية أيضا بالتربة والمياه. الآن هذه المواقع اللي وضعتوها كلها جميعا، هل خضعت لدراسة مثلا مسبقة تتعلق بالتربة، بالماء، بالظروف المناخية؟ اختيارها أيضا يرتبط أساسا بالحاجة الجمالية للموقع.
1: صح. طبعا احنا مشاركين معنا هيئة البيئة وأيضا إدارة مديرية الزراعة معنا، كلهم مشاركين معنا. تحديد التربة هذه البيانات أصلا موجودة. اهتمنا أكثر شيء برأي المجتمع. المجتمع هو من اللي يعطيك الحلول في كل موقع،
0: وهو يعرف أصل التربة،
1: وهو يعرف التربة. حتى لما كنا نستزرع، طبعا للعلم أن احنا مرينا على الولايات وخذينا عدد من السفراء لعملية المتابعة وأيضا تزويدنا بالخبرة. من كل ولاية كنا مستهدفين 50، لما تم رفع الأسماء وصلوا إلى 100 في كل ولاية. حاليا احنا عندنا جروب للعمل 500 شخص يعملون، يعني
0: بمعدل 100 شخص من كل ولاية
1: في كل ولاية. فكان مثلا لما نستزرع موقع، طبعا بالتكاتف مع البلدية، كان هم يخبرونا مثلا ان هذا الموقع لازم مثلا تزرعوا شجر الواشنطن، هذا الموقع لازم تزرعوا فيه شجر السدر، الموقع هذا الطلح ما مناسب السدر، مناسب الغاف، مناسب الشوع. فكنا ناخذ، وطبعا احنا عندنا قسم التشجير في مديرية البلدية، والشكر طبعا للأخ فال، يعني هو في كل موقع كان يزوره، وما شاء الله من الخبرة اللي موجودة معه ومن الخبرة اللي موجودة مع المجتمع قدرنا ان احنا نحلها كل هذه الاشكاليات اللي موجودة الحمد لله.
0: مثل هذا المشروع اكيد يعني التركيز الابرز حول نوعية الاشجار، يمكن ذكرتي بعض منها مهندسة قبل قليل، يعني مسألة حاسمة اعتقد في نجاح المشروع نفسه. ايش المعايير اللي حددتوا الانواع اللي راح تستزرع في كل منطقة؟ إلى أي مدى تعطي الأولوية للأشجار المحلية، خاصة الغاف والسدر وغيرها أيضا من الأشجار؟
1: طبعا الأولوية عندنا الشجر المحلي، مناسب، يعني الشيء اللي لازم الجميع يدركه أني نحن مناطق جافة.
0: صحيح.
1: هذا يعني لكل دول الخليج، فالشجر المحلي هو الشجر الأنسب، يتحمل كل الظروف اللي موجودة. لا يعني أن احنا مثلا ما نهتم بالشجر التجميلي، الشجر التجميلي ممكن تزرع الشجر المحلي وجنب تزرع الشجر التجميلي، وهذا صاير طبعا في الجسور. زرعنا الشجر المحلي وبالأسفل زرعنا
0: الجهنمي. إيش أنواع الأشجار المحلية؟ الغاف، السدر،
1: والشوع نفس الشيء، والطلح. فهذا الشجر كله بالكامل تم استزراعه على حسب الولايات. وللعلم لما جبنا شركة جرين باك أعطتنا بعض الملاحظات، مثلا قالوا ممكن أنتوا تزرعوا اللي هو الشجر المحلي وبالقدام يكون مثلا الجهنمي، لأنه على أساس يعمل كمصدات، وأيضا
0: هو يستحمل الشمس أو أشعة الشمس بسرعة كبيرة.
1: أيوة كجمال. ونفس الشيء يعمل كمصدات، لأن إحنا استزرعنا البونسيانا في النص يعني. وحتى يعني من ضمن الأشياء، وحتى أنا تعلمتها، إن ما ممكن إنك أنت تزرع بطريقة يعني مستقيمة، لازم يكون في خط منحني على أساس الرياح. فكل هذه الأشياء ساعدت على طبعا للعلم إني إحنا وجهنا خطاب لوزارة الزراعة لتوفير أكبر عدد من الشتلات المثمرة لتوزيعها داخل المنازل، لأن إحنا لاحظنا إني أغلب البيوت تحب إنها داخل البيت بالنفس زراعة الشجر المثمر للاستفادة منه، الليمون، العنب، هذه الأشياء يعني من النباتات، فهم وفروا على حسب الولايات. فداخل البيوت الشجر المثمر، وداخل النطاقات الخضراء بتكون الشجر المحلية، وعلى الجسور بتكون الشجر المحلي مع شجر الزينة.
0: نعم ممتاز. لكن بعد لابد أنك تستبعد بعض الأنواع.
1: أيوة استبعدنا.
0: إيش الأنواع الأشجار اللي تم استبعادها مثلا بسبب ارتفاعها لارتفاع استهلاكها عفوا للمياه او عدم ملائمتها للبيئه المحليه. ايش اللي تعلمتوه من تجارب التشجير السابقه في هذا الجانب بالتحديد المتعلق باستبعاد بعض الانواع؟
1: للامانه احنا استبعدنا النخيل، دائما يوني يقولون ليش النخيل وليش النخيل. النخيل ما يزرع على واجهات الشوارع نهائيا، خاصه الشوارع الرئيسيه. النخله اول شيء ما توفر ظل، اثنين تسبب سوسه النخيل لما تزرعها بشكل كبير. نفس الشيء محتاجه لصيانه واهتمام. دائما في الشوارع لازم تزرع شجر الظل على أساس توفير الظل، وأيضا صيانتها تكون أقل ونسبة استهلاكها للمياه تكون أقل. الشجر النخيل موقعه الأصلي هو المزارع، ما ممكن تزرع نخل على الشارع. فقلنا في بعض الولايات، وإحنا رحنا مثلا وادي بني خالد ولاية بديه، لاحظنا أنهم زارعين النخيل، فقلنا لهم النخيل لا، ازرعوا شجر الظل.
0: نعم. بعد مع اتساع نطاق المشروع، كيف راح تضمنوا في المحافظة جودة الشتلات ومصادرها وقدرتها على التأقلم بدل التركيز على تحقيق أرقام كبيرة في عمليات الغرس؟ يعني هنا نسأل عن المتابعة.
1: المتابعة طبعا احنا حددنا أشخاص يسموا سفراء التشجير في كل ولاية، تم تحديد 100 شخص كسفير للتشجير، عليهم عملية المتابعة، استبدال التالف، أي شجرة شافوا أنها خلاص على وشك أنها ذاك يتم استبدالها طبعا بالتزامن مع البلدية. إذا شافوا أن نسبة الري مثلا قليلة ومحتاجة إلى ري مثلا في البدل في الأسبوع مرة تكون مرتين، خلاص هذول سفراء التشجير موجودين لمدة سنة كاملة لعملية المتابعة. بعد 6 سنة إن شاء الله في 2027 في شهر أغسطس راح نجلس معهم ونشوف إيش الإحصائيات للبقاء وأيضا للمتبقي، ونستهدف في 2027 نسبة أعلى.
0: نعم. في محافظة شمال الشرقية ومثلها غير مثل غير المحافظات أيضا، هناك في تباين في الموارد المائية بين موقع وآخر. كيف يعني قدرتوا أنكم توسعوا نطاق الغطاء النباتي من دون إضافة ضغوط كبيرة على المياه؟ وأيضا شق آخر من السؤال مهندسة، حول هل استخدمتوا أساليب يعني الري الحديث أم لا؟
1: بالطبع إذا رحت لأي محافظة بيقول لك التحدي الأكبر الماء، هذه موجودة في كل المحافظات، ولكن إحنا في شمال الشرقية دائما نستبعد كلمة التحديات، لأن إحنا شاركنا المجتمع، في المجتمع هو ساعدنا في موضوع الري. حاولنا دائما أن نستبعد اللي هو سحب من الآبار، أو أن إحنا لا، شفنا اللي هي طريقة الجرين باك وهذه المادة اللي تم استخدامها، استفدنا من كل محطات الصرف الصحي اللي موجودة في المحافظة بالكامل، أوجدنا بعض الآبار المغلقة وفيها كمية كبيرة من المياه، سلكنا لها طبعا بالتسليكات. للعلم ان احنا تواصلنا مع بعض سفراء التشجير ومؤسسات ودعمونا حتى في مبالغ التسليكات، ودعمونا حتى في مبالغ الري. متعاونين حاليا مع شركة تكنو ورح يزورونا في المحافظة على أساس إيجاد أساليب للري، ولكن في اللي هي على مداخل القرى وأيضا على الجسور، لأن عندنا فقط إشكالية في هذين الموقعين. أما البيوت فإحنا أصلا طلبنا أنك أنت تزرع من 2 إلى 4، فما أتوقع الاستهلاك كبير، وجلسنا معاهم وما شفنا نسبة الاستهلاك، حتى يعني كلمناهم من المياه اللي موجود، المياه الرمادية، أنك أنت تسقي من الماي اللي موجود أو من ماي مثلا المتبقي عندك، حتى في الطبخ أنت ممكن، لأن الشجر ما يسحب أي ماي، يسحب فقط احتياجه، فالماي أصلا موجود عندنا، نستخدم المياه المهدرة في عملية الزراعة.
0: نعم، الاستفادة من المتبقي من
1: المتبقي.
0: نعم. طيب، ذكرتي أن في شركات تعاونت معكم في تنفيذ المشروع، وهذه مشاركة من القطاع الخاص والمجتمع أيضا، سفراء من كل ولاية 100 شخص أعتقد مثل ما ذكرتي مهندسة. الآن المدارس، الكليات، الجامعات، الطلبة، كيف شاركتوهم في يعني عملية التشجير ليس فقط غرس الأشجار والعناية بها، وإنما حتى أيضا الثقافة البيئية المتعلقة بثقافة التشجير بشكل عام؟
1: طبعا في هذه الحملة كان الاهتمام الأكثر بعملية التوعية، حتى أن نحن خاطبنا كل الجامعات، جامعة الشرقية وجامعة التقنية وكل المجمعات والمستشفيات، فعطيناهم خطة في كل لكل جهة حكومية باستزراع المواقع اللي عندهم بعمل ركن للتوعية بعملية التشجير. احنا مستهدفين في طريق ايضا الجامعات، تكلمناهم على اساس الاستفادة من المختبرات اللي موجودة في عملية ايجاد طرق للري مبتكرة، بما ان احنا عندنا جامعات عندهم تخصصات الهندسة والزراعة. تكلمنا نفس الشيء المستشفيات بعملية ان حتى يتم اللي هو توزيع للمرضى اللي هي الشتلات، وتعاوننا مع أصحاب المشاتل وأصحاب الكافيهات ما مقصرين معانا، نشروا حملة التشجير على كل الأكواب اللي موجودة، بحيث أنك أنت لما تاخذ حتى الكوب مال الكوفي تشوف شعار الحملة، فيكون في استفسار إيش اللي صاير هناك،
0: وإنكم تبنوا صورة ذهنية.
1: وتبني صورة ذهنية، وهذا حققناه. 52 كوفي من أصحاب المؤسسات شاركونا الحملة، 54 مشتل تم مشاركتنا، المصانع وحتى محلات الحدادة شاركونا عن طريق اللي هي توفير الحمايات، وبعضهم تبرعوا علينا من يعني من حرمانهم، وبعضهم أعطونا أسعار مناسبة يعني مخفضة. هذا اللي ساعدنا يعني للأمانة، وانا يعني اشكرهم جزيل الشكر، واوصل شكر سعادة المحافظ. للعلم ان احنا في تاريخ 31/10 حاليا احنا عندنا حملة للاستزراع، في 31/10 مستهدفين نطاقات اخرى غير اللي الحين جاسين نستزرع لكل الجهات الحكومية. 31/10 كل المحافظة بإذن الله راح تطلع تستزرع هذه المواقع بكل فئاتها من الكبار والأطفال، لأن 31 هو يوم الزراعة. وفي المساء راح يكون عملية اللي هو راح نستعرض النتائج وأعلى نسب للبلديات، وكل الأشياء اللي خلال هذه 3 شهور اللي حصلناها راح نستعرضها في المهرج.
0: أنا ما بخليك مع 3 شهور مهندسة شيماء، وإنما بعد 5 سنوات، وهذا سؤالي الأخير لك في الحلقة، بعد 5 سنوات إيش اللي يمكن أن نقدمه بالأرقام للمواطن علشان نقول والله مثل هذا المشروع، مشروع التشجير، أحدث فرق حقيقي، مساحة خضراء أكبر، انخفاض في زحف الرمال، على أساس أن يعني محافظة شمال الشرقية هي عندها هذه الميزة النسبية من وجود يعني مساحة واسعة من الرمال، أيضا تحسن في المشهد الحضاري، ثقافة عند المجتمع أو مؤشرات أخرى أكثر دقة، كل ذلك يصب في مصلحة المحافظة، محافظة شمال الشرقية.
1: مثل ما خبرتك احنا مستهدفين 7 مليون، وانشأنا منصة الكترونية لإحصاء هذه النباتات ومواقعها على اساس عملية اتخاذ القرارات وايضا متابعتها. ان شاء الله في 2027 في شهر اغسطس راح نطلع على الاحصائيات للمتبقي، ونتمنى ان اللي تم استزراعه يبقى هو بالنفس مع تحديد اللي هو المستهدف اللي بعده. وبعدها مرة ثانية راح نكمل إلى نطاقات أخرى، وهي الخطة أصلاً راح تكون إن شاء الله متكاملة، وهي الفرق موجودة والسفراء موجودين، وإحنا موجودين أيضاً في الخط. لو شخص يعني ما تم وجوده في الفريق، ف 500 شخص من مواطنين محافظة شمال الشرقية راح يكملوا الخط إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في تنفيذ كل المراحل بالنسبة لي هذا المشروع، مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية. شكرا لكم مهندسة بارك الله.
1: أنا اللي أشكرك، وأشكر إذاعة سلطنة عمان، وأشكر المخرج، وأشكركم جميعا للاستضافة، وأشكر المواطنين، وأشكر سعادة محافظة شمال الشرقية، وأيضا رئيس لجنة رضا المستفيد الشيخ سعود المعولي، ونتمنى لهذه المحافظة الكثير وأيضا لعمان
0: بإذن الله تعالى. شكرا لضيفة حلقتنا اليوم المهندسة شيماء بنت ناصر الراسبي، مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة من برنامج من المحافظات، تقبلوا تحيات فريق العمل، وكنت معكم في تقديم هذه الحلقة خالد بن عبد الله البداعي، إلى اللقاء.
2: من المحافظات، حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار الساعة 11، نبدأها بقراءة العناوين. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تشير إلى أن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. التفاصيل من إذاعة سلطنة عمان. ترأس صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي اجتماع مجلس إدارة المركز بحضور أعضاء المجلس، واطلع المجلس على مستجدات المنظومة التشريعية والتنظيمية والتشغيلية للمركز، مع التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتهيئة بيئة مستقرة وتنافسية لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية. يأتي إنشاء مركز عمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 على 2026 في إطار التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها لاستهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية، مؤكدة على رفضها التام لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة وسلامة المدنيين للخطر. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على ضرورة تغليب صوت الحكمة وضبط النفس وتجنب ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها، معربة عن تضامنها مع المملكة وخالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه مملكة البحرين بالمنامة. استعرض الاجتماع مجالات رعاية كبار السن وتحديث الميثاق الأخلاقي الخليجي للعاملين في مجال العمل الاجتماعي وتعزيز سياسات الأسرة ومواضيع الأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة وشؤون المرأة. وعلى هامش الاجتماع أقيم حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجال الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع إيران، وقال ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل حاليا على المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرا إلى أن المفاوضات التي يديرها تحقق تقدما إيجابيا وجيدا للغاية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، موضحا أن عملية تبادل الرسائل تتم عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية أن إيران لا تزال تدرس رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة الذي يفضي إلى معاودة فتح الممرات المائية، مشيرا إلى أن طهران سترد على التعليقات الأمريكية بشأن المقترح في غضون أيام.
استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية قرب المستشفى بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف

تشير أحدث التقارير إلى أن أكثر من 1,400,000 شخص من سكان قطاع غزة يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد. من جانبها، حذرت الأمم المتحدة في بيان منفصل من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية في ظل عمليات القتل والاعتقالات والاحتجاز والقيود المفروضة على التجمعات الفلسطينية، مشددة على أن حجم الدمار في غزة وتفاقم الأوضاع في الضفة الغربية يتطلبان تحركا يتجاوز الإدانات الدبلوماسية. من ناحية أخرى، أعلنت إسرائيل إيقاف عمليات القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، مشيرة إلى بقاء فريق عمل من 7 دبلوماسيين بريطانيين سيكون نطاق نشاطهم محدودا للغاية. من جانبها، تعهدت الحكومة البريطانية بمواصلة تقديم خدمات حيوية في القدس، وقالت إن مبنى القنصلية العامة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة سيظل مفتوحا وسيعرف باسم البعثة البريطانية في القدس. وكانت السلطات الإسرائيلية أمرت في سبتمبر المنصرم بإغلاق القنصلية ردا على العقوبات الغربية التي فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها واعتداءاتها جنوب سوريا، وذكرت مصادر محلية أن قوة مؤلفة من دبابتين وجرافات وآليات عسكرية توغلت على طريق الصمدانية الشرقية باتجاه محيط تل كروم في ريف القنيطرة، فيما تقدمت قوة أخرى مؤلفة من 6 سيارات في قرية عين زيوان وأجرت عمليات تفتيش لعدد من المنازل، وأفادت بأن طائرات حربية إسرائيلية حلقت في أجواء محافظة درعا، فيما استهدفت بعدة قذائف مدفعية مناطق مفتوحة في ريف القنيطرة الجنوبي. إلى أوكرانيا، حيث قتل وأصيب العشرات في هجمات روسية على أوكرانيا وألحقت أضرارا بمنشآت صناعية وبنية أساسية للطاقة. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت بلاده بموجات من الصواريخ والمسيرات، فقد دمر صاروخ روسي مبنى سكنيا مكونا من 5 طوابق في منطقة شيرنهيف، كما استهدفت روسيا حافلتين في كراماتوسك شرق أوكرانيا وبناية سكنية في العاصمة كييف، واستهدفت طائرات مسيرة الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة خيرسون ومدينة دونيتسك. في الأثناء، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على استعداد بلاده للعمل من أجل تسوية تفاوضية للحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على ضرورة الإسراع في التوجه للمسار التفاوضي والابتعاد عما وصفه بالمسارات العقيمة. وحذر روبيو من خطورة الجمود في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، منوها إلى احتمالية لجوء طرفي النزاع إلى التصعيد. قتل 9 مسلحين خلال عمليات أمنية استخباراتية بشمال غرب باكستان، وقالت السلطات إن العملية الأمنية تمت في أكثر من موقع بمنطقة شمال وزيرستان الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي، وتم خلالها تدمير عدد من المخابئ ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. ختاما لهذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية. وإيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تشير إلى أن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. قدمنا لكم أخبار الساعة 11 من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه تحيات الزملاء، نفذ النشرة على الهواء الزميل مبارك
من محمد المياحي، حررها رياض الغساني.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان، تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
2: أيها الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 262 والآية 263 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
3: الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذًى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. في الآية الأولى يذكر الله سبحانه وتعالى أولا جزاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مع اجتناب المن والأذى، وجزاؤهم أن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية تأتي بياناً لما في سابقتها، فإنما تقدم إنما كان وعداً للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أن يضاعف الله تعالى لهم الأجر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. بيّن الله تبارك وتعالى هناك أن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يضاعف لهم حسناتهم، كمثل الذي يبذر حبة ثم ينتج عن ذلك أن تلك الحبة تنبت 7 سنابل، وفي كل سنبلة من هذه السنابل 100 حبة، فيتضاعف العائد إلى 700 ضعف. ولكن هذا ليس هو لكل منفق، فجاءت هذه الآية التالية لتبين نوع المنفقين الذين يضاعف الله تبارك وتعالى لهم الأجر حتى ينالوا الذي ينالونه من الثواب العظيم. هؤلاء هم الذين لا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذًى، الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذًى، هم هؤلاء الذين يستحقون هذا الأجر. أما من كانت نفقته مشوبة بالمن ومشوبة بالأذى فهو ليس من ذلك في شيء، لا ينال هذه المثوبة. ذلك لأن الإنفاق إنما أراده الله تبارك وتعالى لحكم جمة، فمن حكم الإنفاق أنه يجبر نفوس الذين حرموا من الثراء في هذه الحياة الدنيا عندما يرون أن الأغنياء الذين بسط الله تعالى لهم من فضله وآتاهم من رزقه ينفقون عليهم. ومن المعلوم أن الانكسار لا يجبر، انكسار الحرمان لا يجبر بالإنفاق الذي يشوبه المن والأذى، فإن الإنفاق المشوب بالمن والأذى يضاعف من هذا الانكسار. ثم من ناحية أخرى، جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الإنفاق ما ذكرناه من قبل من علاج النفس البشرية من شهوة المال وآثارها فيها، فإن هذه الشهوة عندما تتحكم فيها تعود داء أضالا يستعصي علاج، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى العلاج في هذا الإنفاق سواء ما كان منه منظما أو ما كان غير منظم. وعندما يكون الإنفاق مشوبا بالمن وبالأذى لا ريب أن العلاج لا يكون ضعيفا فحسب، لا يكون ضعيف الأثر فحسب، بل يكون معلوم الجدوى نهائيا، فلا يكون لهذا العلاج أي جدوى في هذه النفس، لأن النفس تشعر مع المن والأذى بالاستعلاء على الذين أنفق عليهم، وكأنما هذا فضل يبسطه الإنسان من عند نفسه إلى أولئك الذين يعطيهم إياه. ومن ناحية أخرى، جعل الله سبحانه في هذا الإنفاق ترابطاً بين هذه النفوس، فهو يستل السخائم والأحقاد من الفقراء والمساكين فلا يشعرون بالحرمان، مع رعاية الأغنياء لجانبهم وإيثارهم بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من فضل. وهذا ما لا يكون أبداً مع المن والأذى، بل تتضاعف الفجوة مع المن والأذى بين الطبقة المتيسرة التي تنفق والطبقة المؤسرة التي ينفق عليها، فالحكمة تفوت مع هذا كله، على أن المنفق عليه قبل كل شيء أن يشعر أنه يقوم بواجب فرضه الله عليه، وأن المال الذي بيده إنما هو مال الله، فليس له فيه حق الأثرة والاستبداد، فلا يجوز له مع هذا أن يصاحب إنفاقه من، لأن هذا الذي صدر ليس هو منه، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يدفعه إلى الغير ليس هو من قبل نفسه، وإنما هو من قبل الله، ولئن كان هو من قبل الله فالفضل لله سبحانه، الفضل لله على هذا الذي يسر له هذا المال أولا، ثم من عليه بالتوفيق لإنفاقه في سبيل الخير، ثم الفضل منه سبحانه وتعالى على ذلك الذي أنفق عليه بحيث يسر له رزقا هنيئا من قبل هذا المنفق. فالمنفق لا ينفق مال نفسه، وإنما ينفق مال الله، وينفق فرضا فرضه الله تبارك وتعالى عليه، فليس له أن يستعلي، وليس له أن يمن على أنه إن أنفق مع حسن نية وسلامة طوية وخلوص من المن والأذى لا يكون هذا الإنفاق أمرا مخسورا، بل هو رابح في هذا الإنفاق، لأنه يعود عليه بالعوائد الكثيرة، بالعوائد الجمة، فالأجر يضاعفه الله تبارك وتعالى له، فلا يخسر هذا الإنفاق. فمن كل وجه من هذه الوجوه ليس لهذا الذي أنفق أن يستشعر المن منه على الذي أنفق عليه، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أي لا يمنون بما أنفقوه على ذلك المسكين الذي أنفقوا عليه، ولا يتبعون هذا الإنفاق أيضاً شيئاً من الأذى. هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم لا يتبعون، العطف جاء بثم ولم يقل ولا يتبعون، وإنما قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ما المراد بثم هنا؟ وكيف لم يكن العطف بالواو التي هي لمطلق الجمع، وإنما جاء بثم التي تقتضي المهلة والترتيب؟ ذكر الزمخشري أن العطف بثم هنا إنما هو لأجل بيان منزلة خلوص النفقة من المن والأذى. العطف بثم لبيان أيضاً شأن هذا الخلوص، لأن ثم كما ذكرنا أكثر من مرة، كما تأتي للمهلة الزمنية تأتي للمهلة الرتبية، فكأنما العاطف بها عندما يذكر المعطوف عليه وينتقل بعده إلى المعطوف يقطع مسافة من الزمن لأجل ما بينهما من التباعد في الرتبة. وهذا ما تدل عليه الشواهد الكثيرة من القرآن الكريم ومن كلام العرب، كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة. ومعنى كلام الزمخشري أن الخلوص، خلوص النفقة من المن والأذى أعظم شأناً وأرفع قدراً من النفقة نفسها. وذكر الزمخشري أن مثل هذا مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، فإن الاستقامة على الإيمان أمر له شأن عظيم. فلو كان الإنسان يقول مرة ربي الله ثم بعد ذلك لا يلتزم مقتضى مقالته هذه، لما كان لمقالته هذا الشأن. ولكن الاستقامة بموجب تلك المقالة له شأن عظيم، ولذلك كان العطف بثم في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. وقد تعقب هذا الذي قاله الزمخشري أبو حيان بالإنكار، وذكر أن الزمخشري لا سلف له في ذلك، وحمل أبو حيان هذا على أن من عادة الناس الذين يتظاهرون بالإخلاص في نفقاتهم أنهم لا يكون منهم المن والأذى فور الإنفاق، وإنما يقع ذلك منهم بعد حين، فلذلك كان العطف بثم التي تقتضي المهلة والترتيب. وما أنكره على الزمخشري لا ينكر، فإن شواهد ذلك كثيرة كما ذكرنا أكثر من مرة في القرآن نفسه وفي كلام العرب. فمن شواهد ذلك في القرآن قول الله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. مع أن إيتاء موسى الكتاب كان سابقاً على هذه التوصية التي صدرت لهذه الأمة، وكذلك قول الله سبحانه: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فكونه من الذين آمنوا هو سابق على الصفات المذكورة من قبل. ومثل ذلك أيضا قول الله سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فإن هذا القول للملائكة، هذا الأمر من الله تبارك وتعالى للملائكة بالسجود لآدم، سابق على ذلك بدليل ما في سورة الحجر، وهو قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وكذلك ما في سورة الصاد وهو قوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذان الملائكة بهذا الأمر كان سابقا على الخلق والتصوير، وإنما جاء بثم هنا لأجل بيان ما بين المعطوف والمعطوف عليه من التفاوت في المقدار هذا. وقد ذكر صاحب الانتصاف في تعقبه على كلام الكشاف ذكر وجها آخر مع إقراره لما ذهب إليه الزمخشري، على أن الذي ذهب إليه الزمخشري أقره جماعة من المفسرين ومن متأخريهم الإمام ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. ذكر صاحب الانتصاف وجها آخر تراءى له ومال إليه، وهو أن ثم لم تخرج هنا عن مدلولها من التراخي، ولكن هذا التراخي ليس هو تراخي انقطاع، وإنما هو تراخي استمرار، أي يستمرون هؤلاء مع كونهم عند العطاء لا يمنون ولا يؤذون، يستمرون على هذه الصفة، ليستمرون على عدم الإيذاء وعلى عدم المن. وذكر أن هذا أيضا هو مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالاستقامة المطلوبة هناك هي استقامة مستمرة دائبة، وليست استقامة منقطعة بحيث يستقيم من قال ربي الله بموجب ما تقتضيه كلمته التي قالها ثم ينحرف عن ذلك فينغمس في شهواته، لا، وإنما يستمر على استقامته هذه. وبسبب كونه يستمر على الاستقامة ولا ينقطع عن هذه الاستقامة جاء العطف بثم التي تفيد التراخي من حيث الأصل، ولكن استعيرت هنا لتراخ مع عدم الانقطاع، أي لتراخ مع الدوام والاستمرار. وذكر أن مثل ذلك أيضا مثل ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو قوله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فالسين من حيث دلالتها هي تدل على التنفيس، ولكن هذه الهداية ليست هداية متأخرة، وإنما هي هداية واقعة فور ذهابه إلى ربه سبحانه، فور هجرته إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن بسبب أن هذه الهداية مستمرة جاء بهذه السين التي تدل على التنفيس، وجنح إلى هذا الذي ذهب إليه صاحب الانتصاف كل من الألوسي وجمال الدين القاسمي في تفسيريهما. وللإمام محمد عبده رأي آخر في ثم هذه، وخلاصة رأيه أن الإنسان المنفق في سبيل الله لا يمكن في حال إنفاقه في سبيل الله، إن كان أنفق حقا في سبيل الله، أن يجامع إنفاقه شيء من المن والأذى، بل ذلك يصرف النفقة من أول الأمر أن تكون في سبيل الله. فأنه عندما يصحب إنفاقه شيء من المن والأذى يخرج هذا الإنفاق عن كونه في سبيل الله. ولكن مع هذا ربما وقع له من قبل المنفق عليه ما لا يرضيه، بحيث لا يحترمه أو لا يقوم بالواجب الذي يفرضه المعروف تجاهه، وقد يتنكر المنفق عليه لجميله ويقع منه ما لم يكن في حسبانه. ففي هذه الحالة قد تثور ثائرة النفس، وتميل هذه النفس إلى المن، وتميل إلى الأذى لهذا الذي أنفق عليه بسبب تذكره للجميل. فأمر الإنسان في هذه الحالة أن يكابر هذه النفس، بحيث يتبين أن ثوابه على هذه النفقة لا يكون مع إعطاء نفسه هواه، بل مع ضبط نفسه واستمراره على الإخلاص لربه سبحانه وتعالى. ولئن كان ما يعتري الإنسان من النوازع النفسية فيقوده إلى المن والاستعلاء ينافي الإخلاص في الإنفاق لوجه الله تبارك وتعالى ويحبط ذلك ثواب عمله، فأحرى أن يكون ما يصحب الإنفاق من أول الأمر من المن والأذى محبطاً لهذا الثواب ومسقطاً لهذا الإنفاق عن كونه في سبيل الله. وهو وجه وجيه، ولكن مع هذا كله لا يمكن أن ننكر كما قلنا أن تكون ثم تأتي للمهلة الرتبية كما تأتي للمهلة الزمنية. والمن يأتي بمعنى الإنعام للشيء، من عليه بهذا الشيء بمعنى أنعم عليه، من الله علي بالإسلام، قل الله يمن عليكم إذ هداكم للإسلام. فالمن يأتي بمعنى الإنعام نفسه، وأصله من حيث دلالته بمعنى القطع، وذلك لأن المحسن عندما يدفع شيئا إلى المحسن إليه، عندما يبسط له شيئا من الفضل، فكأنما يقتطئ هذا الفضل من عنده. فكلمة من أصلها كما قلنا بمعنى القطع، ولذلك استعملت في هذا. ومنه قول الله تبارك وتعالى لهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر غير مقطوع. واستعمل المن في تسميع المعطى بما أعطي، أو في تسميع المتفضل عليه بالفضل، بحيث يكون هذا الذي أنفق شيئا من مالي أو قام بشيء من الواجب يحاول أن يعدد يده التي بسطها لهذا المنفق عليه أو هذا المساعد، فيذكر له أنا فعلت معك كذا وكذا وكذا، أنا آتيتك كذا، أو أنا أعنتك على كذا، أو أنا يسرت لك كذا. هذا هو المن، وهو محرم. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الأجر محصوراً في الإنفاق الذي لا يصحبه المن، بل هو من كبائر الإثم، لأن ما ترتب عليه وعيد فهو من الكبائر. ترتب كثير من الوعيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المن، بل تضافرت الروايات أن المان أو المنان لا يرزق دخول الجنة يوم القيامة، وأنه من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بمعاطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وكذلك جاء في حديث أبي الدرداء عند ابن مردويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. وقد أخرج نحوه من طريق أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه، كما أخرج أيضا النسائي والحاكم وابن حبان وابن مردويه من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم: العاق والمنان ومدمن الخمر. وجاء أيضا نحو ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند النسائي. فهذه الروايات يشد بعضها بعضا تدل على الوعيد الشديد على المن. فالمن إذن من الأمور التي تحبط الأعمال الفاضلة، الأعمال الصالحة، وتفقد صاحبها أجورها. فلذلك شدد الله تبارك وتعالى فيه واشترط في النفقة التي يكون فيها الأجر العظيم أن تكون خالصة من المن والأذى. والأذى هو أعم من المن، فإن المن بطبيعة الحال يؤذي من يوجه إليه، ولكن الأذى قد يكون بأساليب متعددة، فقد يكون مع عدم ذكر شيء من الإنفاق والإعطاء، قد يكون بنحو قول الإنسان الذي جاءه: خلصني الله منك، أو بعد الله بيني وبينك، أو آذيتني بسؤالك، أو نحو هذه الكلمات، فكل من ذلك أذى. وقد جاء في الآية الكريمة ما يدل على أن كل واحد منهما مستقل بإحباط الثواب، فلذلك كان العطف بلا، إذ لم يقل الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وأذى، وإنما قال: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قرن العطف بلا، فيجب أن تكون النفقة خالصة من كل واحد منهما، فلو كان أي واحد منهما مع هذه النفقة بحيث تشاب به لكان ذلك محبطا لثوابها. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم. لهم أجرهم هو خبر الاسم الموصول.
2: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، الآية 262 والآية 263 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تفسير القرآن الكريم.
1: تفسير القرآن الكريم
0: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: بالصبر.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
4: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به:

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر.
1: الله أكبر، الله أكبر،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دعا عباده ليكونوا للخير مسارعين حتى يجزل لهم الأجر العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كان مشمِّرًا عن ساعده للعمل بوصايا رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه العاملين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى، والزموا نهجه الأوفى، واستعينوا به في أموركم يسدد سعيكم ويجزل ثوابه عليكم. واعلموا رحمكم الله أن الله فطر الناس على حب الخير وبذل المعروف والإحسان والمشاركة في البناء وتقديم الأنفع للناس والأصلح لحالهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومع قيم الخير التي تنبع بغزارة من دواخل الإنسان، يأتي الدين ليؤكد تلك المبادئ والمثل. فلقد بين صفات المتقين المستحقين للمغفرة والجنات والأجور، وأول صفة ذكرها هي النفقة في سبيل الله، الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والنفقة يا عباد الله اسم جامع لكل إحسان للغير، مهما كان هذا الإحسان صغيرا أو كبيرا. وإن من أفضل النفقة والصدقات ما استمر أجره في حياة صاحبه وبعد الممات، وهو الصدقة الجارية أو الوقف. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً نشره، أو ولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. فالوقف

ونحوها. والمراد بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالأجرة والثمرة وسكن الدار وغيرها. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمولٍ فيه. هذا. وإذا أراد الواقف أن يقف شيئًا من أمواله فينبغي له أن يراعي الأصلح والأهم في الجهة التي تُصرف إليها أموال الوقف، فلا يقف شيئًا في جهةٍ قد اكتفت بوقوفاتها وغيرها من جهات البر معطلةٌ عن أموال الوقف، ولا سيما عند حاجة الناس إليها. فلينظر الواقف ما يكون في مجتمعه وما هو بحاجة إليه، وليوجه وقفه إلى ما هو أنفع للناس وأصلح لحالهم. فاتقوا الله عباد الله، وقفوا من أموالكم لترتقوا بمجتمعكم، ولتكن النفوس سخية والأيدي بالخير ندية، فخير الناس أنفعهم للناس. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله الذي حث على رعاية مصالح العباد، ورغب في عمارة البلاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أمر بشكر المحسنين والتعاون على ما فيه خير الناس أجمعين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن ديننا الحنيف يحرص على إقامة مجتمع فاعل يكون له من المقومات الإنتاجية والقوة الاقتصادية والمكانة الخلقية والاجتماعية ما يؤهله لتحقيق التقدم والرخاء. ولذا عني الدين عناية فائقة بالتنمية، فبين الأسس التي يقوم عليها، وحذر من المعوقات التي تعترضها، كل ذلك من أجل تحقيق النفع العام وصولاً إلى تنمية مجالات التكافل الاجتماعي وتسهيل سبل العمل الإنساني. هذا، وإن ميدان الوقف ليس ميداناً ضيقاً، بل هو ميدان فسيح يشمل كل أنواع البر في القطاعات الدينية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها. فحري بنا أن نحيي سنة الوقف ونستعيد دوره في الإعمار والإنجاز وتحقيق المصالح وترسيخ جوانب البر. فالوقف كان ولا يزال يقوم بوظيفة حضارية ليستمر العطاء ويدوم الخير والنفع. فحيّ الله تلك النفوس السخية على ما بذلت

وتبذل في خدمة مجتمعاتنا ورفعة أوطاننا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولا ننسى أن التثمير في الإسلام ضرورة للتنمية البشرية وأساس من الأسس الحضارية، لذا فإننا نهيب بالتجار وأصحاب الأموال إلى أن يسهموا في مؤسسات وقفية ترعى الضعفاء والمحتاجين والعجزة وغيرهم. فيا من تبحثون عن أفضل وسيلة لتثمير الأموال، هذا خير سبلها، سكينة في النفس وطمأنينة في القلب وبركة في العمر والرزق والبدن والزوجة والولد، ليبقى لكل منا ما ترك من خير وما خلف من أثر طيب، يبقى ذلك من بعده بين الناس منفعة وذكرى، ويبقى عند الله له زادا وذخرا. فيا عباد الله، أين أثرك الطيب في من حولك؟ وأين بصمتك المتميزة في مجتمعك؟ فاتقوا الله عباد الله، وتواصوا بالخير، وتعاونوا على البر، وليكن لكم في كل خير سهم، وفي كل بر نصيب. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًّا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلاً عليماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، ولا تدع فينا ولا معنا شقيًا ولا محرومًا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كلًا منا لسانًا صادقًا ذاكرًا، وقلبًا خاشعًا منيبًا، وعملًا صالحًا زاكيًا، وإيمانًا ثابتًا راسخًا، ورزقًا حلالًا طيبًا واسعًا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً. اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم، واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.

استووا واستقيموا واعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، سارعوا إلى ملء الفراغات التي في الصرح الداخلي.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: ثم رحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولاية سمائل كما تميزت بأنها استقبلت النور الرباني، وكان لها سبق لقاء النور المحمدي، كان لها كذلك سبق إنشاء أول مسجد في عمان وأول وقف في عمان، فهي بلد مباركة وبركتها تستمر حتى وقتنا الحاضر، مع نماذج مبتكرة في الوقف لخدمة المجتمع وشمول التكافل فيه. نلتقي اليوم مع الدكتور بدر بن خلفان الراشدي، المشرف العام على وقف تعليم العلوم الشرعية والوعظ في ولاية سمائل، هذا الوقف المميز. نقف معه اليوم لنتحدث عن هذا الوقف، عن الانطلاقة لهذا الوقف، عن النشأة لهذا الوقف، كيف بدأ وما هي الحاجة التي دعت لإنشاء وقف مستقل لتعليم العلوم الشرعية والوعظ. دكتور بدر، يعني نشكر لك حضورك معنا في هذا اللقاء، وحقيقة نسعد بسماع تجربتكم في هذه الأوقاف المميزة. كانت لنا لقاءات سابقة لأوقاف لجنة الزكاة والصدقات، اليوم أيضا لقاء آخر لنتحدث عن وقف تعليم العلوم الشرعية والوقف. يا حبذا تحدثنا عن هذا الوقف، عن انطلاقته، عن الحاجة إليه، عن الاستراتيجية التي بنيت له.
1: جزاك الله خير دكتور سعيد على تكرار الاستضافة، وأنتم كما قلت لكم يعني تنالون الأجر والثواب بهذه اللقاءات الجميلة التي تحفزنا نحن، تشجعنا، يعني ترفع همتنا لمثل هذه الأعمال والمواصلة فيها بإذن الله عز وجل. وقف العلوم الشرعية أو وقف تعليم العلوم الشرعية والوعظ بولاية سمائل، يعني هذا أيضا أتى نتيجة احتياج مجتمعي بعد يعني الكرم السخي من الحكومة الرشيدة جزاها الله خيرا، وجزا الله القائمين على وزارة الأوقاف خير الجزاء، يعني في توظيف مجموعة طيبة مؤهلة من المرشدات الدينيات وأيضا من المعلمات القرآن الكريم ومن الوظائف المساندة الأخرى، وإطلاق مجموعة من البرامج في هذا الشأن، وهذا له يعني أثر كبير حقيقة في المجتمع، وهذا يعني من ضمن الأعمال المباركة الجميلة التي يعني أفادت حقيقة ونلمس آثارها في مجتمعنا. هناك برامج تعليمية تحتاج إلى أماكن مخصصة مهيئة ومرتبة، وبرامج أيضا تدريبية تحتاج، وبرامج أيضا توعوية وتثقيفية تحتاج مثل هذه المواقع ومثل هذه المباني الوقفية التي تشغل فيها مثل هذه البرامج. على سبيل المثال، مثلا معرض نسك
0: عن الحج،
1: مثال دورات إكرام الموتى، دورات الإجازة القرآنية، دورات الفقيهات، يعني تعليم الدورات للمسلمين احيانا الجدد او العمالة الوافدة الراغبة في التعلم، هذا حق من حقوقها، يعني تعلم القرآن الكريم، اخذ التلاوة والرواية والتجويد وغيره من هذه الاحكام التي تفيد المسلم فيها، ايضا تعزيز القيم الوطنية والقيم الدينية والقيم الأخلاقية المجتمعية التي يعني المجتمع العماني عليها باسلوب عصري، اسلوب غير تقليدي. فهؤلاء يعني او هذا يعني الاستاذات اللواتي وظفنا في هذه الاعمال يحتاجن الى الى الى نوع من المرافق منها. فكان في البدايه مقر مستاجر غير مهيئ مهما جهز، يعني في الاصل تاسيسه للسكنه، والمواقف ايضا تعاني منها نظرا لاقبال الناس الكثير على هذه البرامج. ف نشأت الفكرة لإيجاد وقف خاص يعتني بهذه الأمور من ناحية المرافق، ومن ناحية أيضا المصاريف التشغيلية التي تتبع هذه البرامج، من ضيافات، من كهرباء، من ماء، من نقل، من توفير أشياء معدات وأدوات. الحمد لله رب العالمين. يعني كان أخونا الدكتور سالم بن مبارك الرواحي حرك في هذا الجانب
0: رحمه الله تعالى.
1: أيوة نعم،
0: هو كان المؤسس،
1: هو كان المؤسس، وقال يعني يا بدر أنا أريدك تكون يعني مساعد لي في هذا العمل.
0: نعم.
1: قلت إن شاء الله سمعا وطاعة، نحن نمضي على بركة الله.
0: نعم.
1: فأوقفت الأرض هذه. نعم. الأساس.
0: نعم.
1: أوقفت أرض تجارية في موقع جميل يكفي تقريبا أكثر من 150 موقف حولها.
0: نعم.
1: وهيئت في 5 أدوار المبنى، هيئ في 5 أدوار بمصاعد وقابل للاستثمار وقابل للتشغيل.
0: جميل.
1: من الأصل في التهيئة.
0: جميل.
1: ما شاء الله أول ما بدأنا يعني المبنى قام الناس وسبحان ما كتب الله عز وجل أن يراه، وهذا أيضا يعني من اللطائف، قد تكون فكرة أو أساس وما تحيا لترى نتائجها، لكن عند الله عز وجل هي يعني موجودة
0: باقية
1: إلى قيام الساعة،
0: أجرها يمتد.
1: الرجل توفي ونحن في القبو، فسودت الدنيا في وجهي يعني. يعني كيف نكمل هذا الرجل؟ بركة ورجل يعني له مصداقية في المجتمع، ولكن توكلنا على الله عز وجل وقلنا نحقق له هذا الهدف.
0: جميل.
1: السامي الذي سعى له، ووقفت الأخوات طبعا المرشدات وغيرهم من المحسنين وقفة طيبة في هذا العمل، وأنجزناه، والآن للسنة الرابعة على التوالي هو يشغل
0: إن شاء الله.
1: يشغل من قبل 3 جهات هذا المبنى. المرشدات دينيات يديرن 3 أدوار، برامجهم مستمرة، أكثر من 12 برنامج
0: ما شاء
1: يعني
0: الله.
1: يعمل بالصباح والمساء حتى في الإجازات أحيانا.
0: نعم.
1: وإضافة لجهودهم طبعا في المجتمع الخارجي.
0: نعم.
1: المحيط، والمدرسة القرآنية الوقفية لها برامج يعني بسلاية سمائلنا.
0: نعم.
1: لها برامج ولها
0: في
1: مقر
0: نفس
1: في نفس المبنى.
0: جميل.
1: وجزء أيضا يسير لأنه كان في عريضة الوقف لابد أن يكون للتعريف بالإسلام.
0: نعم.
1: فتحنا مكتب للتعريف بالإسلام ونسق مع الجهات المختصة وفريق تطوعي.
0: نعم.
1: ولكن يعين وفريق التعريف السابق على هذا الوقف.
0: نعم.
1: ولكن هذا مما أسس له.
0: جميل.
1: والحمد لله يعني تقريبا أكثر من 100 شخص دخلوا الإسلام وسجلوا عن طريق هذا.
0: جميل. هو حقيقة اللي يميز هذا الوقف هو ليس فقط إنشاء الوقف، وإنما البرامج التي يعني خرجت من هذا الوقف، البرامج النوعية أكثر من برنامج نوعي والتشغيل مستمر. تجد بعض الأوقاف تنشأ وتنفق أموال طائلة لكن التشغيل لها دون المأمول، وحقيقة هذا يؤثر أيضا في أنفس المحسنين أنهم لا يجدوا الأثر المتوقع من تبرعاتهم، لكن ما يميز هذا الوقف أنه يعني يشتغل بكامل طاقته. فنسأل الله سبحانه لكم التوفيق والسداد. قد يكون ننتقل لسؤال آخر حول الاستثمار العقاري للوقف العلمي، هنالك وقف آخر لأجل خدمة هذا الوقف والصرف عليه. نكمل الحديث في هذا الموضوع بعد الخروج في فاصل قصير، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
2: أثر يتجدد.

0: طيب نستكمل الدكتور بدر لقاءنا معكم حول وقف تعليم العلوم الشرعية والبعض في ولاية سمائل، هذا الوقف المميز الذي بدأ سنة 2020 تقريبا، والآن ما شاء الله يعني يضم 3 جهات تعمل في المرشدات الدينيات والمدرسة القرآنية الوقفية وفريق التعريف بالإسلام، حقق نجاحات كثيرة وله أثر كبير في المجتمع. بعد هذه النجاحات وهذا الوصول الكبير، كانت هنالك خطوة أخرى هو في إنشاء استثمار عقار لهذا الوقف، هل ممكن تحدثنا عن هذا
1: جميل.
0: الوقف الآخر؟
1: جزاك الله خير دكتور سعيد، أنت أشرت إلى حاجة جميلة. نحن عندنا نحاول في اللجنة يعني وفي الوقف عموما خدمة ما بعد التبرع أحيانا وخدمة ما بعد الوقف، يعني بعض الواقفين أنا أتواصل معهم أعطيهم نتائج أوقافهم.
0: جميل.
1: وهذا عندنا الآن ياسين هيو في صورة نظام يعني إداري، الخدمات ما بعد الوقف ما بعد الإحسان.
0: جميل.
1: هذا يصل التقرير العام، هذا يصل التقرير الخاص في بعض الجوانب، يعني لو أوقف يعني أصلا نتواصل معه أنه أصلك طورناه، هذا صوره الذي أوقفته وهذه الآن إيراداته، وأي ملاحظة عندنا أنت وقت ما تمر إحنا نسعد بها.
0: جميل.
1: في يعني يرتاح في هذا الشأن، يحس أنه شريك.
0: جميل.
1: أي وقت تواصل معنا أي ملاحظة إحنا نرحب بك. هذا الوقف الحمد لله رب العالمين اللي هو مبنى الأول للعلوم الشرعية، تعليم العلوم الشرعية للبعض، ويشغل باستمرار، فالناس يعني التي تبرعت تشعر بأن مالها فعلا ذهب في وجهة صحيحة.
0: جميل.
1: وأنه يعظم منه العائد. الوقف هذا إحنا كنا مخططين أنه جزء منه يمكن يستخدم كاستثمار. نتيجة التشغيل والحاجة للتشغيل المتزايد ما استطعنا أن نأجره، فأوجدنا له مسار استثماري آخر ويبقى هذا للتشغيل.
0: جميل.
1: الحمد لله رب العالمين اشترينا له يعني أرضا تجارية في موقع طيب في ولاية سيب، موقع تجاري رائع. وأسسنا له أيضا خرائط، واحتمال إن شاء الله خلال الأيام القادمة يبدأ الأعمال الإنشائية فيه، ونتوقع منه عائد طيب لتشغيل هذا المبنى.
0: نعم.
1: وأنشطته والأنشطة المشابهة له في الولاية.
0: نعم.
1: يعني عندنا مدارس قرآنية.
0: جميل.
1: رسمية، عندنا أنشطة، عندنا مكتبات تشتغل، عندنا حلقات في المساجد للمدرسة القرآنية الوقفية.
0: جميل.
1: ومراكز تعتني بالطفولة وبالشباب ومراكز يعني هي غير ربحية أساساً، يعني هي رسمية مرخصة لكن غير ربحية، فتحتاج إلى دعم حتى نخفف عن كاهل أبناء المجتمع، ما كلهم يجدوا ما يدفعون لهذه الأعمال، هذه تحتاج يعني إلى مصاريف. فهذا إن شاء الله الوقف سيكون العوائد منه لدعم المصارف وفق عريضة الوقف، تعليم العلوم الشرعية وما يخصها من علوم قرآن وعلوم لغة وغيرها من العلوم هذه، وعلوم يعني التزكية وتعزيز الأخلاق والمواطنة وغيره، كل ما يخص الجانب الشرعي والوعظ والتوعية والتثقيف والقرآن والتعريف بالإسلام بصورة حسنة طيبة معاصرة، إن شاء الله سيكون هذا ريع هذا الوقف لهذه الأعمال بإذن الله عز وجل.
0: وحقيقة يعني هذا الوقف يعطي نموذج معاصر فكيف ننقل الوقف العلمي نقلة مختلفة. الوقف العلمي سابقا هي كتاب توقفه، مدرسة قرآنية تعلم فيها الأطفال، لكن الوقف العلمي يصل إلى هذه المرحلة وهذا يعني التنوع وكذلك التوسع في الجانب العقاري وفي البرامج، هذه يعني أفق جديد لهذه الأوقاف. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم فيه التوفيق والسداد. هنالك حقيقة مجموعة من المشاريع الوقفية التي ربما الوقت حقيقي يظلم هذا الوقف، يعني الوقف وقف واسع جدا لكن الوقت لا يكفي للحديث عن جميع البرامج التي فيه، مثلا معاكم قضية وقف طباعة الكتاب، وقف الهدية الوقفية، غيرها من المشاريع التي ربما تساهم في إنشاء هذا الوقف، أو جانب إعلامي أو جانب تشغيلي للوقف. بارك الله فيكم دكتور بدر، وشكرا لكم على هذه الإفادة وهذا التعريف بهذا الوقف المميز، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، ونسأل الله تعالى أن نلتقي بكم في لقاءات أخرى لنتحدث عن طموحاتكم، عن مشاريعكم الجديدة. أكرر شكري لكم، وفي ختام هذا اللقاء الماتع مع الدكتور بدر بن خلفان الراشدي نصل لختام هذه الحلقة، سأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: حتى يوم أمس كنت أخجل من أن أدخل إلى متجر خضار لأشتري الفصة أو البرسيم، أما اليوم فقد فعلت يا صلاح واشتريتها بكل جرأة.
3: لم يكن من داع أصلاً لتخجل من شرائها يا أمي، فالفصة وتسميها العرب الفصيفسة إذا كانت غضة خضراء، والقط إذا كانت يابسة، لها مزايا وفوائد علاجية كثيرة.
2: فعلا، وهذا ما جعلني أتجرأ وأشتريها، فأوراقها كما قرأت تحتوي عنصرا مر الطعم مقويا، ويعطى مغليها أو منقوعها لمعالجة الصداع هضمي المنشأ ولعسرة الهضم العصبية.
3: أحسنتي. وتستعمل الفصة أو البرسيم في الطب لأغراض علاجية عديدة كفتح الشهية ومعالجة مشاكل الهضم كالقرحات.
2: والحقيقة يا صلاح أن فوائد البرسيم أو الفصة للصحة فطن إليها الأطباء التقليديون في الهند القديمة، فعالجوا بها التهاب المفاصل واحتباس الماء والقرحات بشكل عام.
3: صحيح. أما الأمريكيون فكانوا يستخدمون البرسيم لمعالجة التهاب المفاصل والدمامل والسرطان والحفر أو الأسقربوط والأمراض المعوية.
2: واللافت يا بني، ما اكتشفه العلماء المعاصرون من مزايا للبرسيم لا يطالها الشك برأيهم، وهي فائدة البرسيم في معالجة الأمراض القلبية والحوادث الوعائية الدماغية والسرطان، أي الأمراض الثلاثة الأكثر فتكاً بالناس.
3: ليس هذا فحسب يا أمي، فقد كشفت إحدى الدراسات أن أوراق البرسيم تسمح بتخفيض معدلات الكوليسترول في الدم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى توضع ترسبات الصفائح الدموية على جدران الشرايين.
2: ومعلوم أن هذا التوضع للصفائح الدموية هو السبب في الإصابة بالأمراض القلبية والحوادث الوعائية الدماغية، مع الإشارة إلى أن بذور البرسيم تتمتع بمفعول شبيه ولكن أقل أهمية.
3: فعلاً. أما المذهل في فعالية البرسيم فيتمثل فيما برهنته دراسة حديثة، وفيه أن البرسيم يساعد على تحييد المواد المسرطنة في الأمعاء، وأظهرت دراسة أخرى أن هذا النبات المسمى البرسيم أو الفصة يحاصر المسرطنات في الكولون ويسرع طردها من الجسم.
2: ولعل من المزايا التي لا يعرفها الكثيرون من الناس للبرسيم أو الفصة أنه ينفع لترطيب وإنعاش النفس لكونه يحتوي على اليخدور أو الكلوروفيل الذي يعطيه هذه الميزة.
3: وتوجد مزايا وخصائص غير ما ذكرناه للبرسيم سوف نوردها لأهميتها للصحة والعافية، إنما بعد أن نتناول عصيرا تختارينه يا أمي.
2: بكل سرور يا بني.

0: كشفت دراسات مخبرية أن البرسيم يكافح الفطور المسببة للأمراض، ومن الممكن أن يفيد في علاج الإنتانات الفطرية.
1: وهذه خاصية مهمة جدا يا صلاح في الفص أو البرسيم، ولا تقل عنها أهمية فائدته لعلاج الاضطرابات المعوية واحتباس السوائل والربو وحمى العلف.
0: والسؤال الذي يطرح هنا، ما هي محتويات البرسيم أو الفص ليقدم لنا كل هذه الفوائد؟ أما الجواب فهو إن الفص تحوي من الحديد العضوي الخالص ما لا نستطيع إدراكه بتناول الحديد المحضر في المعامل، والذي ليس سوى برادة الحديد التي يجد الجسم صعوبة في هضمها.
1: صحيح، وبالإضافة إلى الحديد فالفصة تحتوي على الكالسيوم بنسبة تفوق ما هو موجود في الحليب، فإن مقدار ربع كيلوغرام من الفصة يعطينا من الكالسيوم مقدارا لا نحصل عليه إلا بتناول كيلوغرام كامل من الحليب.
0: صدقت يا أمي، كما أن ما في الفصة من الفيتامينات يفوق ما في البندورة والسبانخ، وإلى الفصة أو البرسيم يعزو العلماء القوة التي تتمتع بها الخيول والحيوية التي تتمتع بها الأرانب.
1: وكذلك يا صلاح، فإن بالإمكان طبخ الفصة شرط أن تكون غضة مثلما تطبخ السبانخ، كما يمكن أن تدخل الفصة في السلطات كمشهن ومقوّن في آن واحد.
0: بعد كل ما ذكرناه من ميزات علاجية وفوائد غذائية للفصة أو البرسيم، لا بد أن نضيف أن الفصة مثلها مثل أي نبات آخر، يمكنها أن تحقق للإنسان فوائد جمة فتنفع الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض أهم وآخر الأنباء. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها لاستهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية، مؤكدة على رفضها التام لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة وسلامة المدنيين للخطر. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على ضرورة تغليب صوت الحكمة وضبط النفس وتجنب ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها، معربة عن تضامنها مع المملكة وخالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. بحثت سلطنة عمان وجمهورية النيبال خلال جلسة المشاورات السياسية الثانية التي عقدت في العاصمة كاتماندو العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وتناولت المشاورات فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم والتبادل الثقافي والمنتجات الزراعية والأسمدة والنقل الجوي، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا القنصلية والاتفاقيات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين، واستعرض الاجتماع مجالات رعاية كبار السن وتحديث الميثاق الأخلاقي الخليجي للعاملين في مجال العمل الاجتماعي وتعزيز سياسات الأسرة، إضافة إلى موضوعات الأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة وشؤون المرأة. وعلى هامش الاجتماع أقيم حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجال الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع إيران، وقال ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل حاليا على المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرا إلى أن المفاوضات التي يديرها تحقق تقدما إيجابيا وجيدا للغاية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، موضحا أن عملية تبادل الرسائل تتم عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية أن إيران لا تزال تدرس رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة الذي يضفي إلى معاودة فتح الممرات المائية، مشيرا إلى أن طهران سترد على التعليقات الأمريكية بشأن المقترح في غضون أيام. استشهد وأصيب فلسطينيون جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بعد استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة قرب تل الهوى في مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق على المدينة. هذا وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية لا تدخل إلى القطاع بحرية، كما حذرت من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة في ظل عمليات القتل والاعتقالات والاحتجاز والقيود المفروضة على التجمعات الفلسطينية. وفي الخبر الأخير، قتل وأصيب العشرات في هجمات روسية على مناطق متفرقة من أوكرانيا، وألحقت أضراراً بمنشآت صناعية وبنية أساسية للطاقة، كما قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء قصف شنته القوات الأوكرانية على مقاطعة بلاغورد الروسية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرض أهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: المشهد الثقافي.
9: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
8: ملتقيات أدبية وفكرية،
9: قصص وروايات وتراث شعبي،
8: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
9: حوارات ونقاشات وآراء،
8: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
9: المشهد الثقافي.
8: المشهد الثقافي.

ونخصص حلقة هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة العاشرة من برنامج النادى الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، فأهلا وسهلا بكم.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. واصل النادي الثقافي مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، الذي يهدف إلى إبراز المنجز القصصي العماني والتحولات الفنية والفكرية للقصة القصيرة، وذلك في إطار قراءة نقدية لمساراتها الإبداعية واستكشاف تطور لغتها وبنائها السردي. وقد استضاف النادي الثقافي في مقره بالقرم مساء الأربعاء 30 سبتمبر لعام 2026 جلسة الحلقة 10 من هذا البرنامج، وضمت 4 قاصات عمانيات قدمن تجاربهن وشهاداتهن وقرأن نماذج من نصوصهن القصصية، ثم تفاعلن مع الأسئلة المتعلقة

0: بمسيرتهن في كتابة القصة القصيرة. وهؤلاء الكاتبات هن أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي وفاطمة العبيداني. أدار الجلسة الأكاديمي العماني الدكتور علي بن سالم المانعي، مساعد عميد كلية التربية والآداب في جامعة صحار. عبر هذه الحلقة من المشهد الثقافي نوثق جزءا من تجارب الكاتبات الأربع ومسيرتهن القصصية وإجاباتهن عن الأسئلة التي طرحت عليهن. وبداية نستمع إلى المحاورة بين مقدم الجلسة والكاتبات الأربع.
1: نبدأ بأمامة. أمامة، هل المرأة تكتب من المرأة أم للمرأة أم عن المرأة؟ هل المرأة تكتب منها من المرأة أم لها أم عنها ضد الآخر؟
2: يعني لا أفكر بهذه الأشياء حين أكتب، وإنما أكتب على حسب ما يعني الإلهام، الفكرة، ما رأيته، ما أريد أن أوصله من رسالة. يعني لا أكتب بمعنى أنه أنا امرأة فأكتب بشكل مختلف عن الرجل مثلا، لا، أحيانا قد أعبر عن قضية أشعر بها أنا أكثر، أو أستطيع أن أعبر عنها بشكل أفضل من الرجل، لأنها قد تتصل بطبيعة المرأة. ولكن بشكل عام يعني، لأنه يعني هو صعب حقيقة أنه الواحد يحكم من قصة واحدة وأن يعرف أسلوب الكاتب ونمطه في الكتابة وأفكاره من خلال قصة واحدة، فلا بد أن يعني يقرأ مجموعة قصصية له. أحيانا تكتشف أنه هذه الكاتبة لها صوت نسائي واضح في كل القصص التي تكتبها، وأنها في كل القصص تعبر عن قضايا تتعلق بالمرأة وضد الآخر، وهذه طريقة يعني المرأة تنفس بها أو ربما تنتقد فيها الرجل، ولكن بطريقة يعني مواربة.
1: أنا طبعا ما لاحظت في وأنا أقرأ هذه القصص مريم أنه كثيرا ما تركز المرأة على الحالة النفسية والمزاجية للشخصية، فهل فعلا المرأة يعني متخصصة في وصف الحالة المزاجية لشخصياتها، تركز كثيرا على النفسيات؟ لأن لاحظت أنا كثيرا الاحتفاء بذلك، وذكر حتى الثنائيات المتضادة في القصص، يعني في ثنائيات موجودة كثيرا في قصصكم، في قصص المرأة. مريم وأنت باحثة نفسية واجتماعية، هل ترين أن فعلا يعني المرأة تكتب عن نفسية المرأة، تصف واقع المرأة، نفسية المرأة، خوفها من الآخر، تكتب للآخر، أم أنها لا يوجد فرق حتى في كتابتها عن الآخر؟
3: ممكن أن أكتب عن الرجل أكثر، يعني بنفس التفصيلات الصغيرة اللي أكتبها عن المرأة، ولكن لقربي من يعني من عالم المرأة أكثر، يمكن لقربي من الأماكن اللي يعني دائما يصادفني في الأماكن، يعني مثلا في مجموعة قوارير كل القصص عن المرأة، ما عشان أنا متحيزة للمرأة لا، ولكن أنا أكتب يعني طبق يعني كذا طبقا لحالة التأثر بالقصة. يعني إذا تلاحظ وأنا أكتب القصة لازم أكون متلبسة الشخصية عشان أوصفها، يعني الوصف الشخصية هذه كأني أنا أغمض عيوني وأحط نفسي مكان الشخصية، إيش هذه الشخصية تصرفها تجاه بعض الأشياء، سبحان الله، فأنقل ذلك حرفيا، وقد أوفق وقد يمكن الناس يقولوا تبالغ، ولكن يعني يجب أنه يعني تلبس بالشخصيات لكي تكتب عنها. فيمكن أني أنا كامرأة أقدر أن أنا أتلبس بشخصية المرأة أكثر عن شخصية الرجل.
1: جميل جميل. طيب الآن السؤال لأمل وفاطمة، لو أردنا أن لو كان أحد النقاد أو أحد القراء أراد أن يقرأ لكن، ما المشروع اللي تشتغلون عليه؟ يعني وأنت تكتبين يعني ما الشيء الذي تركزين عليه كثيرا بحيث تختصرين علينا عندما نقرأ القصص؟ هل تكتبين لماذا تكتبين؟ يعني هل ما النقطة المحورية اللي تركزين عليها كثيرا في كتاباتك، أم أن هناك تنويع في الكتابة؟
4: هو أنا شخصيا يعني عندي ميول وحب للفلسفة من الأساس، يعني ولأني من الأساس أقرأ أكثر في الفلسفة أكثر مما أقرأ في الأدب، فأنا لاحظت وأنا أكتب إن أساساً قراءتي للفلسفة أثرت على كتابتي الأدبية. مشروع الأساسي يعني اللي أفكر فيه، أنا عندي مجموعة قصصية واحدة وعندي روايتين غير منشورات عندي في البيت محتفظة فيهم ما نشرتهم لحد الحين. في الأساس كانت فكرتي في أثناء الكتابة إني أريد أبدأ من فكرة فلسفية وأريد أجسدها عن طريق الأدب، يعني يكون الأدب هو تجسيد لفكرة فلسفية في الأساس. وأغلب الأفكار الفلسفية اللي أنا يعني تشغل ذهني هي التعبير على الإنسان، الإنسانية، فكرة إنه الإنسان أساساً أثناء عيشه في المجتمع وأثناء عيشه في الحياة الطبيعية يكون في أغلب الأحيان مصادر، غير قادر على التعبير عن نفسه، فالأدب هو الوسيلة للتعبير عن هذا الإنسان.
5: لا دكتور، أنا يعني أي حدث أشوفه مناسب ويخص الإنسان أو يمكن أن يقدم شيء عن الإنسان نفسه أو حدث ممكن أنه يصور موقف أو يعالج قضية أنا أتناوله قصة من قصص القصيرة. كل شيء يتعلق بالإنسان أنا ركز على النواحي الإنسانية والاجتماعية والنفسية صحيح، لكن أنا أحس كل حدث جدير بأن يكتب بأن يوضع كنص ليعالج قضية ليصور حالة إنسانية فهو يكون يعني في صلب أو صميم موضوعاتي القصصية. دكتور
1: جميل. مريم وأمامة، لاحظت من خلال قراءة سعيد الصباه ومن خلال ما كتبت يا مريم أن هناك توجه للحديث عن القضايا المجتمعية، هل عند كتابتكم تميلون إلى تغيير الوعي المجتمعي مثل ما حصل في قصة سعيد الصباغ مثلا أو حتى ما حصل في مسألة اللي هي البحث عن العلاج سواء كان علاجا شعبيا أو علاجا بالطبي، هل عندكم توجه لتغيير الوعي المجتمعي أم أن هناك سؤال يشغلكم وأردتم الحديث حوله ولم تستطيعون أن تخرجوا بعيدا عن هذا السؤال، سؤال طرح عليكم أو حالة أو مشهد وهكذا كتبتم حوله، أم أن هناك توجه تلقائي للكاتب في تغيير وعي المجتمع عندكم؟
3: هو فعلا في يعني توجه انه يعني يلتفت، يعني القصة تلفت نظر بعض الناس للقضية اللي انا احاول اشرحها من خلال قصة قصيرة، وانه يتم يعني مثلا عندي في قوارير تقريبا كلها قضايا امرأة وهذه من ضمنها مثلا قصة فضيحة، يعني كيف كلام الناس ممكن يتحور، وانه يعني في القرى إنه الكلام كثير وتداول الحديث والزيادة في الحكي كثير، مثلا عندنا يعني حتى في مجال الحياة اليومية، حتى لما يعني في مجال العمل، في مجال مثلا إذا تروح مثلا يعني أنا أتكلم مع فئات المجتمع كلها، مثلا عندي صديقات أمينات سر في المحكمة عندي كذا، فمعظم القضايا سببها يعني تكونت القضية بسبب كلام كبر أو بسبب أفكار وضعت في رأس شخص آخر. يعني ممكن أنا عندي القناعة أن أعيش الحياة عندي، بس الحياة اللي أنا عايشتنا فجأة في إنسان معين يبدأ تأثيره علي فأرغب بالانقلاب على وضعي أو أرغب كذا. إذن هي مسألة التغيير مسألة حكي، فإذا كان الحكي السلبي قادر على أنه يغير حياة آمنة مستقرة، فالحكي في الكلام الإيجابي أو القصة اللي احنا نكتبها أكيد أنها راح تغير في شيء إذا قرأت بتمعن وقرأت بوعي.
1: قبل أن أنتقل إلى أمامة، مريم أنت تكلمت كثيرا عن الموروث العماني وهذا الموروث العماني وهذا يستهويني كثيرا، أنت في كتاباتك تسائلين الموروث العماني أم تنقلينه للجمهور؟
3: أنا أحبه، يعني ما أريد حد ينساه، يعني ما قصدي إن أنا أحب المغبار والترصيص وإلى آخره، ولكن هذه التصرفات البسيطة اللي هي يعني فعلت عن غير وعي هي من موروثنا، هي شيء كانوا أجدادنا. يعني وأنا أكتب ترصيص، الترصيص كان عندنا يعني كان عندنا حرمة كبيرة توفت الله يرحمها، كان أي حد يمرض أترصص له، يعني تجيب رصاصة من الرصاصات القديمة، رصاص يمكن يعرفوا الناس اللي في مثل عمرنا، فهذه الحرمة يعني يقولوا ودوا هذا عند حبو سالمة. زين حبو سالمة إيش تسوي؟ يعني إحنا كنا نتذكرها حتى أنا وبنات خالتي، فكانت هي تجيب القمر الفحم وتحط فيه الرصاصة، وفي أثناء ذلك يكون عندها ملة فضة أو يعني آنية فضة وتحط فيها الجسم الورق الحنة وماي وحاجات كثيرة، وهي تمسك بالمقص. طبعا المقص إذا تلاحظوا بعد في موروث ثاني إن شاء الله بكتب عنه قصة أخرى، المقص دائما كموروث يستخدم تحت رأس الجنين الطفل عشان ما ينتقز في الليل، عشان ما يقوم ولا يبكي، عشان ما يخوفوا الجن. هذا من ضمن الأشياء طبعا اللي تراني أنا ألقط من الشياب أجلس معهم أحب. فهم في جلسوا بالمقص يسوي يبين زين، بين إذا كان من جن يبين. فهي كأنها تقول شعر أو كأنها تقول حاجة أو ترنيمة، ترنيمة لحد ما تخلص الترنيمة تكون الرصاصة ذابت فتكبها، فتجلس تشوف عليها هذا سنور اللي مفزع عنه، هذا من جدنا، هذا كذا، والناس يصدقوا سبحان الله. يعني كما يقولوا الواحد على نيته، على نيتي أنا إذا كنت أنا مؤمنة أنه هذا الشيء يعني صاير حال ولدي، يمكن أنه يعني أنه شفاء بفعل حب وسالمة. فيجي الناس كلهم عندها عشان هي أيوة هذا حب وسالمة تسوي كذا، هذه كذا. فهي يعني مجرد يعني مثال وليست حصر. يعني في أمثلة كثيرة في المجتمع، نتمنى يعني أنه نحاول أن نحصرهم وأنه ما يضيع يعني هذا الشيء، ولو أنه يعني في أشياء كثيرة يعني مغلوطة ولكنها من تراثنا، من ذكرياتنا الطفولية، من الأشياء اللي شهدناها وإحنا صغار، واليوم نتكلم عنها ونقول تذكروا لما كانت تسوي كذا وتسوي كذا. يعني ننقدها بطريقتنا إحنا عاد كبرنا، لكن يعني هي تظل من موروثنا وتظل إن تذكرنا بأجدادنا وشيابنا. يعني السبيتان هذه كان جدي يقولها، خلا ودوني السبيتان
1: فعلا.
3: الله يرحمه.
1: شكرا يا مريم. شكرا أمامة، ما رأيك؟
2: والله أنا حبيت إنها هي يعني قاعدة تحافظ على التراث أو توثق التراث من خلال القصة.
1: ليس بعيدا عن هذه النقطة، سنرجع للنقطة الأولى، يعني هل يمكن أن نأخذ الحكاية الشعبية وننسجها في بناء قصصي محكم؟ كما نعلم أن الحكاية الشعبية لها بناءها الخاص وممكن تكتب بطريقة الحكاية الشعبية، ولكن أخذ الحكاية الشعبية كما تكلمت مريم وننقلها إلى بناء القصة القصيرة في بنائها الخاص، هذا بالأمر السهل يكون؟
2: بالنسبة لي أنا أكتب الحكاية الشعبية للأطفال، ولكن لم أكتبها للكبار
1: قصيرة.
2: لم أكتبها كقصص، يعني أسلوبي في القصص القصيرة مختلف. ربما بالنسبة للقصة اللي قرأتها هذه كانت تركز أكثر على مسألة أنه كيف ممكن للسلطات الدينية والاقتصادية والاجتماعية أنها تتآلف لخلق وضع معين أو للحفاظ على مصالح معينة داخل المجتمع. وهذا يعني كان القصة كانت نموذج بسيط، وإنما ما يحدث في المجتمعات أساساً وما نشهده نحن وفي العالم يعني يثبت بشكل أعمق كيف أن هذه السلطات الثلاث يمكن أن تجتمع على مبدأ خاطئ لحماية مصالحها كل على حدة. أما بالنسبة لبقية القصص في المجموعة، بعض هذه القصص كانت تستند على فكرة واقعية، وأنا أخذت الفكرة وحولتها إلى قصة طورت منها. وبعض القصص ربما يعني نحن كبشر، ولا أقول كامرأة أو كرجل، قد لا نتمكن أحيانا من يعني التعبير عن مشاعرنا وأحاسيسنا وما نشعر به بشكل مباشر. قد يبدو ذلك للطرف الآخر يعني وكأننا فتحنا أسرارنا أو فتحنا قلوبنا وما فيها، فالطريقة الأخرى التي تكون في التعبير عن مشاعرنا أو أحاسيسنا أو الأفكار الفلسفية أو الذهنية أو أي فكرة أخرى يعني ترد في بالنا عن طريق القصة. فالقصص الأخرى يعني قمت بتوظيف هذه الأفكار فيها. يعني
0: استمعنا فيما سبق إلى كل من الكاتبات العمانيات أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي وفاطمة العبيداني، وقد أجابت كل منهن عن أسئلة مقدم الجلسة الدكتور علي بن سالم المانعي حول تجربتهن القصصية ضمن برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة العاشرة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، حيث شهدت الجلسة مداخلات من الحضور تناولت أساليب الكتابة القصصية لدى الكاتبات المشاركات في الجلسة، وهن أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي وفاطمة العبيداني. نستهل هذه المداخلات بمداخلة الناقدة الدكتورة منى حبراس.
1: هذا السؤال الذي سألته في البداية سؤال تقليلي طبعا، هل المرأة تكتب من المرأة أم المرأة أم عن المرأة؟ سؤال تقليل، لكن أردت أن أستنطق الأخوات فقط في السؤال ليس إلا.
2: حياك الله دكتور علي، يعني كأنك تستبق مواليد قوله، ونريد شاكسة تحديدا في هذا السؤال. يعني نحن اليوم استمعنا دكتور علي إلى 6 قصص. من 6 قصص 4 قصص كانت شخصياتها الرئيسية رجال، قصتان فقط شخصيتيهما الرئيسيتين كانت شخصيات نسائية، قصة من مريم وقصة من فاطمة. لذلك أنا أتصور أنه السؤال المبدئي ربما قد يكون مستفز، وانتقتنا فعلا هو سؤال قد يكون متكرر وأشبه ما يكون سؤال حاضر دائما عند كتابة المرأة، أن هل تكتب المرأة للمرأة وهل تكتب لأجل المرأة وماذا، يعني هذه الموضوعات. لكن لا يحدث العكس غالبا، يعني مثلا الكاتب الرجل عندما يكتب في كل قصصه شخصيات رئيسية رجال لا يسأل لماذا يكتب الرجل عن الرجال أو لماذا فقط يهتم بالرجال، ولكن المرأة عندما تكتب عما تعرف يصبح مباشرة هذا موضوع نقاش، هل تكتب من المرأة وهل عن المرأة وهل هي تفكر فقط في المرأة. أنا عجبتني مثلا إجابة أمامة تقول لا أفكر في هذه الأشياء، فأنا أساسا أكتب من الحالة، أكتب عن الإنسان، أكتب عن المواقف التي أعرفها. لكن أحيانا قد أستشف لماذا يطرح هذا السؤال، لأن بالنسبة لي أو كما دائما أؤمن أن المرأة مجهولة حتى كتبت. عندما كتبت المرأة عرف الرجال ما يعتمل في عوالم المرأة، فلذلك وكأنها فتحت نافذة على هذا العالم الذي ربما لا يعرف تفاصيله القارئ الرجل.
3: لذلك الفضول أكثر من المرأة.
2: بالضبط، أثار الفضول، لذلك أصبح هذا السؤال حاضرا عندما تكتب المرأة، لماذا تكتب عن المرأة فقط؟ لأنها ذهبت إلى المناطق التي ربما لم يكن يكتشفها من قبل أو لم يعرفها من قبل. لكن الحقيقة أنا أتصور أنه بحاجة إلى أن نتجاوز هذا السؤال، أن نقول أن نتحدث عن الشخصية الموجودة بغض النظر عن كونها رجلاً وامرأة، أنها إنسان يحمل قضايا كما يحمل الرجل أيضاً قضايا.
0: كانت هذه الناقدة الدكتورة منى حبراس. ننتقل إلى مداخلة الأكاديمي والمترجم الفلسطيني حسني مليطات.
4: صحيتم مساء جميعا، شكرا لك دكتور علي، شكرا لكم الأستاذة أمامة وفاطمة ومريم وأمل، أشكركم جميعا. أنا أتفق مع الدكتورة منى في هذه النقطة، أنا ما يكتب هو كاتب، يعني بغض النظر مجرد ما يتحول الحدث إلى مشهد سردي إذن هو أصبح جزء من، أو مجرد ما يتحول الحدث وإن كان واقعيا أصبح مشهدا متخيلا بغض النظر عن جنس كاتبه يعني. لكن أنا أريد أن أسأل الأستاذة مريم حول اللهجة. أنا كما قال دكتور علي أنا ما فهمت القصة الأولى تحديدا، لكن شعرت أنه في شيء مهم يعني يتعلق بالموروث، ممكن القصة الثانية لامست الاتجاه الكتابي عندك يعني، فلماذا لا يعني على الأقل القارئ لغير العماني، لأنه إحنا أيضا بحاجة حقيقة لمعرفة هذا الموروث بعمقه، أنه كما فهمت من القصة الثانية أن هناك حفر حقيقي للموروث الشعبي العماني، موضوع الأفلاج وموضوع التعامل الشعبي مع كثير من القضايا. أعتقد أنا بحاجة أيضا أن أعرف هذا السلوك أو هذه الممارسة أدبياً على الأقل، لأنه هذا الجزء مهم أيضا في الأدب العالمي كله، وبالتالي له اهتمامه وله أثره وجزء من التراث الثقافي الذي إذا دون أعتقد أنه سيكون جزء من هذه الذاكرة الجمعية، ليس فقط العمانية وإنما أيضا العربية، وربما إذا ترجمت تصبح العالمية أيضا. فأنا يعني أشجعك أن تكون أيضا باللغة الفصحى، يعني أو اللغة التي يمكن أن نفهمها جميعا، حتى نعيش هذا الموروث. شكرا لكم وكل التوفيق لكم جميعا.
0: كان هذا الأكاديمي والمترجم الفلسطيني حسني مليطات. ونستمع الآن إلى مداخلة الدكتور ناصر العبري.
5: أنا سؤالي، هل لا زالت القرية تمثل غنى بيئي لكي تدور حول كثير من الأحداث، من وليكون يعني كثير من القصص تدور أحداثها في القرية؟ يعني هل لا زالت القرية ببيئة القرية الاجتماعية والثقافية والطبيعية إلى آخره، يعني غنية بأن تكون محط انظار أو الكاتب؟ لأن أمامي الآن أكثر من كاتبة كانت القرية هي المحور الحديث وانطلق من ضمنها من خلالها. أيضا لعلي أن أعقب على ما ذكرت الدكتورة منى حول كتابة المرأة على المرأة، أنا في رأيي يعني أن لو كتب رجل عن المرأة وهو قادر أن يكتب عنها لأثارت حفيظة المرأة، في رأيي أثارت يعني حتى لو يعني وصل إلى، ولذلك أكثر قبولا عندما تكتب المرأة عن المرأة كما ذكر الدكتور. نعم، لكن أحيانا أكثر احتجاجا للمرأة أكثر احتجاجا.
1: أنا طبعا سؤالي كان لأني أمامي 4 نسوة.
5: نعم،
1: هذا سؤالي فقط، كان مقدمة فقط، وكنت أريد فقط دقائق في دكتور.
5: السؤال الثاني أيضا وهو عام لجميع الكتاب، مدى قرب وبعد أو انفصال أو اتصال الناحية النفسية والاجتماعية للكاتب عن موضوع كتاب أو قربة بموضوع كتابته؟ يعني ما أعرف أنا كيف أصيغ السؤال، لكن يعني موضوع القصة هل هو تعبير عن ما يعتمر النفس الإنسانية أو النفس للكاتب، أو عن يعبر عن وضع اجتماعي ويسقطه على القصة لكي تظهر في صورته؟ يعني هذا سؤالي يعني يعني أتمنى الإجابة عليه. يعني هل أنا أعبر عن ذاتي كقاص في حين هو يعني هو هم عام أو مشروع عام أو ثم تقولوا تيمة عامة؟ لا يعني لا أعرف هذا يعني الإجابة لهذا السؤال.
1: أنا أشكر دكتور حسني والدكتورة على المداخلة، لكن لا أتوقع أن تنتظرون إجابة في ذلك. أما سؤال الشيخ، السؤال أنا سألت السؤال هذا على فكرة، سألت مريم وأمامة، هل الكاتب عندما يكتب لتغيير الوعي المجتمعي، أم أنه يكتب لأن أمام قضية يريد أن يكتب عنها أصلا، سؤال مطروح أو رأى شيئا أمامه فكتب حول هذه القضية، هل يكتب لتغيير الوعي المجتمعي أم أنه يكتب لأنه أراد أن يكتب أصلا هكذا؟ وكان السؤال موجه لمريم وأمامة. يعني
0: كان هذا الدكتور ناصر العبري حول حضور القرية في النص القصصي وكتابة المرأة عن المرأة ورد مقدم الجلسة على مداخلته. ونستمع إلى مداخلة الأكاديمي والشاعر الدكتور خالد المعمري ورد مقدم الجلسة على مداخلته.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا للأخوات على هذه الجلسة الثرية، أشكر الدكتور علي أيضا على هذه القراءة. أنا لن أطيل، سأعقب على نقطتين. النقطة الأولى، النقطة التي تحدثت عنها الدكتورة منى عن قضية الكتابة المرأة، لماذا تسأل المرأة ولا يسأل الكاتب الذكر؟ في رأيي إضافة إلى ما ذكرته الدكتورة منى أن هذا راجع إلى، طبعا ربما يختلف معي البعض، راجع إلى سلطة الكتاب الذكورية، من حقه أن يسأل دون أن يتلقى أي سؤال، هو يسأل يطرح سؤال لماذا، وفي المقابل لا يمكن أن يتقبل السؤال من الآخر. هذا يعني ملخص لماذا تسأل الكاتبة ولا يسأل الكاتب. النقطة الثانية دكتور بخصوص القرية، أنت ذكرت أنه حنين الكاتب، أنا من خلال قراءتي في الشعر الحديث أو حتى الكتابة السردية الحديثة، أنا أرى أن حضور القرية أكبر من كونه حنين، هو صراع ذاكرة، صراع الموجود والمفقود عند الكاتب نفسه، لأن لو قلنا الحنين يعني مشهد بسيط، لكن الكاتب سيعود إلى القرية متفقدا كل شيء، لكن هي أكبر من حنين، هي صراع تشكل عند الكاتب لحظة الكتابة، وبالتالي هذا الصراع أوجد لنا تضاد بين بيئتين، بيئة المدينة وبيئة القرية. شكرا لكم
1: دكتور خالد. عندما أنا أتكلم عن الحنين فقط استشهاد على أنه يبقى الإنسان الماضي يجتره الماضي كثيرا، ولذلك الكاتبات عندما تكلمنا عن القرية تكلمنا بكل تفاصيل القرية، بعاداتها، بفكر أهلها، بتفاصيلها، حتى بأزقتها، بالممارسات القديمة التي كانت موجودة في القرية، فذاكرة القرية موجودة في مخيال الإنسان، يبقى هكذا. ولذلك عندما نتكلم عن طفولة الإنسان أحيانا قد الطفولة تبقى راسخة في ذهن الإنسان. أنا أقول وقلت أن قد يكون بعد فترة من الزمن الجيل القادم الذي عاش في المدينة من يأتي يتكلم عن المدينة وينسى كما ذكرت مريم، ينسى كل تفاصيل القرية، لم تعد القرية وجود. ولذلك لا نقول القرية حنين بقدر ما نقول الكاتبات تكلمنا بكل تفاصيل القرية، حتى بفكر أهلها، حتى بالمعتقد، طريقة تغيير نظام القرية. لما تكلمت أمامة عن سعيد صباه كانت تتكلم عن تغير المجتمع تلقائيا نحو المدنية، يعني حتى القرية تغيرت إلى المدنية.
0: كان هذا الأكاديمي والشاعر الدكتور خالد المعمري ورد مقدم الجلسة على مداخلته.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونختتم مداخلات الحضور بمداخلة الفنان التشكيلي يوسف البادي الذي تحدث عن حضور اللهجة المحلية في النص القصصي، كما وجه سؤاله إلى الكاتبة أمام اللواتي عن العلاقة بين اهتمامها بالتصوف وأدب الطفل.
1: بالسنة في البداية بيقول يعني بعيدا عن المرأة والرجل في الكتابة، أنا أعتقد الكتابة رواية أو قصة أو حتى الفنان التشكيلي مثلا، أنا أعتقد هو ما مهنته أن يقول أنا رجل أو أنا امرأة في النص. أنا أعتقد هو الكاتب والفنان مثل ما قلت بشكل عام مهمته أنه يطرح أسئلة ولا يطرح أجوبة، هذا من ناحية المرأة والرجل. يعني من ناحية أخرى نتكلم عن اللهجة العمانية، أنا أعتقد أنه الوقوع بكثرة في اللهجة العمانية يمكن أحياناً يضعف النص ولا يقوي، لأنه مرات يعني الواحد حتى مثلاً لو شفنا الأفلام المصرية إن صحت أنها تكون فن يحتذى، أنا أعتقد لما تكون يعني اللغة العربية تدخل في اللهجة المصرية مثلاً تستوي كأنها كوميديا أو العكس طبعاً. فأنا أعتقد أنه ما بالضرورة إحنا نتكلم باللهجة العمانية البحتة إلا إن كان مثلا عبارة أصلا ما تقال إلا بالعمانية، مثل ترصيص أو شيء اللي تفضلتي وقلتي الأستاذة مريم، أعتقد اسمها الكلمة كذا. فيعني إذا البقية ما عندهم هذه الكلمة ولا شيء ممكن نمرر هذه العبارة أو الكلمة. أقصد الأستاذة أمامة، أنا كان في بالي سؤال يعني بعيد من زمان أقصد، وهو بين اهتمامك بالصوفية واهتمامك بالطفل في آن واحد، هل كان في بينهم خط لقاء؟
2: والله يعني هذا السؤال هو اللي أوقع المجموعة القصصية هذه في مشكلة، لأنه أنا أكتب أساساً يعني إصدارات كثيرة للطفل، وحين جئت وأصدرت هذه المجموعة القصصية ربما لم يحالفني الحظ في اختيار اسم للمجموعة القصصية، والجميع اعتقد أنها كتبت للأطفال بسبب عنوانها بابا خليل. وبابا خليل للمفارقة هي قصة صوفية أساساً مذكورة في الكتاب، ولكن مصطلح بابا يطلق في بعض المجتمعات مثلاً في الهند وباكستان على الرجل الدرويش، على الرجل البسيط الذي له كرامات، ففهمت يعني فهمت الكلمة خاطئة. فأنت جبت السؤال اللي ربط أدب الطفل مع القصة الصوفية. بالنسبة للتقاطع نعم، يعني بسبب اهتمامي بالقراءة في كتب التصوف كان هو سبب يعني اللي خلاني أكتب أو أحول المثنوي إلى قصص للأطفال. فالمثنوي لجلال الدين الرومي صدر في 20 قصة مخصصة للأطفال، لأني لاحظت أنه هناك مثنوي مكتوب للأطفال باللغة الفارسية وباللغة التركية، ولكن لا يوجد له يعني شيء مشابه باللغة العربية، وهناك مجموعة أخرى وإن شاء الله في أعمال أخرى قادمة.
0: كانت هذه الكاتبة أمام اللواتي وقد أجابت عن سؤال الفنان التشكيلي يوسف البادي حول اهتمامها بالتصوف وأدب الطفل. ختاما نستمع إلى إجابات الكاتبات أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي وفاطمة العبيداني عن مداخلات وأسئلة الحضور.
3: تفضلي أمل.
4: بالنسبة للقرية أستاذ، ما زالت القرية يعني حبلة بالكثير من التفاصيل، القرى العمانية يعني الإنسان دائما يشعر بالحنين والشوق للفردوس المفقود اللي هي مرحلة الطفولة، دائما هناك تفاصيل يعني الكاتب دائما يعني يشعر بها بشكل مخالف عن الشخص يعني العادي، الأديب هو إنسان حساس يشعر بالتفاصيل بالأحداث قد يدمجها مع طفولته. فمثلا أنا قد نشأت في بيئة ساحلية كان يعني البحر وجود أو مرتكز هام أو مهم في كثير من قصص القصيرة. هناك البحر، الشاطئ، الأصداف، القوارب، جميع هذه الأشياء حين يتذكرها الأديب يوظفها في قصصه بما يناسب شخصيته أو يناسب طفولته. لذلك فالقرية هناك نستطيع أن نقول بأنها عبارة عن مخزون ثقافي متجدد. الأديب يستطيع أن يصور قرية الساحلية أو قرية الجبلية أو يصور الكثير من التفاصيل التي تختص بها هذه القرية. لذلك فإن القرية هي زاد أساسي لدى الكاتب. يعني صحيح أن المدينة تحوي الكثير من التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لكن تظل القرية يعني من وجهة نظري نكهة خاصة لدى الأديب في وصفه الكثير من التفاصيل والمجالات المختلفة.
3: دعوني أنا أحور السؤال فاطمة، وأحور السؤال بطريقة أخرى، هل القصة القصيرة تحتفي كثيرا بالقرية أكثر من بقية الفنون الأخرى؟ يعني هل لاحظنا فعلا كما لاحظ الشيخ أن فعلا القصة القصيرة كثيرا ما تحتفي بالقرية أكثر من الرواية؟ هل فعلا يعني القصة القصيرة حاضنة القرية؟
2: فقط ملاحظة، أنا لست ابنة قرية، وهذه القصة الوحيدة التي ذكر فيها القرية بالمصادفة، يعني حدث ذلك مصادفة.
3: لكن يبقى حنين أهل المدينة إلى القرية. ترى
5: كان الأستاذ يسأل عن علاقة الكاتب بعمله الكتابي، هل يصدر من خلال شعوره هو الشخصي يعني، أو هي رؤية يعبر عنها؟ أنا راح أتكلم عن منظور الشخصي في الموضوع، وخصوصا لما نتكلم عن المرأة. المرأة يعني في مجتمعنا أنا أشعر أنه ضرورة الكتابة عن المرأة هذا شيء يعني مهم جدا، لأنه كما تعرفي نحن يعني نمر في ثقافة استعراض، وثقافة الاستعراض دائما توحي للآخرين بأنه كل شيء بخير، كل شيء زين. لكن لو جلست مع البشر يعني أطفال أو كبار، نساء أو رجال، كلهم يعانون من مشاكل رؤية الذات وموقع هذه الذات من المجتمع يعني. فلما نتكلم عن المرأة أو نتكلم عن المشاعر المرأة تجاه نفسها، فأنا أراهنك أنك ممكن تحصل تقريبا 90% من النساء عندهم إشكاليات في نظرتها لذاتهم داخل المجتمع، والسبب الرئيسي هو المجتمع نفسه وطريقة نظرته وتعامله مع المرأة. فطبيعي أنه هذا يظهر في كتابات النساء يعني عن المرأة. لما كان يسألنا الدكتور لماذا يعني نكتب عن المرأة، نحن نكتب عن المرأة لأن المرأة في هذه الثقافة إلى حد كبير مصادرة أساسا، لا تستطيع التعبير عن نفسها.
2: يعني أنا أتفق بأنه ما في كاتب عماني قرأت له ما كان يتكلم عن القرية. وفي فترة من الفترات أنا يعني هذا سبب لي يعني أزمة، لأنه أجد المواضيع كلها تتشابه. وبالنسبة لي أنا ابنة مدينة لم أعش في القرية، ليس لدي هذاك الزخم أو الذاكرة التي تربطني بالقرية ورموزها ومصطلحاتها وكلماتها، ليس لدي. فبالتالي أنا أكتب وقصصي بعيدة عن القرية. حتى هنا في هذه القصة مصطلح القرية ذكر، ولكن من غير يعني التوغل في تفاصيل هذه القرية. بقية القصص كلها بعيدة عن هذا الجانب. فقط هذا هو التعليق. يعني
6: ما لازم تكون قرية إمامة. يعني مثلا في إحدى مجموعات الدكتور يونس لخزمي تكلم عن مطرح كونه أنه عاش فيها، فكانت يعني طبعا هي ما قرية مطرح، هي مدينة ساحلية، لكن زخم التفاصيل اللي تكلم عنهن ما زالت محفورة. أنا يعني حسيت كأني أنا عايشة في المكان، وإني أنا أتنقل في الأزقة، وإنه الشخصيات اللي هناك يعني اندمجت معاها وصارت يعني مثل كأنك تقرأ نجيب محفوظ كذا. يعني شخصيات الإنسان اللي يتعامل مع يعني مع الشخصيات المعاشة كأنها يعني أنت تقرأها كأنك عايش معها. فهذه ما قرية. فأحيانا تكون قرية، وأحيانا هي تكون البيئة أو المكان اللي أنت عشت وترعرعت فيه يمثل لك طفولة. قبل ما تنساها تريد تسجل هذه الذكريات، هذه الأشياء اللي عشتها عن طريق القصص. وفي نفس الوقت هي يعني يمكن هو تذكير حالك وتذكير للآخرين. يعني وأنا أكتب أحس إنه أنا اقتربت من ذاتي الصغيرة، من طفولتي، وفي نفس الوقت تركت إرث لما يجي أولادي بعدين يقروا يعرفوا. لا لأن أولادنا اليوم ما عندهم هذا الأرث اللي هي القرية والمزارع والأفلاق وكذا. حتى لما نأخذهم يعني وإحنا يعني أولاد قرى تقريبا، يعني احترام الأمامة، يعني إحنا أولاد قرى، يعني إحنا متربيين في قرى، لكن أولادنا لما يروحوا هناك ما تمثلهم القرية هذاك المعنى اللي عندنا وهذاك الشيء. حتى أن يعني أحيانا أنت تقول حال ولدك يلا نشوف المزارع، نمشي بين المزارع، ما يتشجع، غير عننا احنا صغار وكبار، احنا نريد نمشي، نريد نشوف، نريد ايش تغير، ايش تطور، ايش اللي صار. فالقرية ما زالت هي بذكرياتها، بالناس اللي فيها اللي باقيين او الجديدين، ما زالت تمثل الأصالة، تمثل الشيء الجميل اللي الواحد الأصل اللي يريد يحتفظ فيه. المدينة جميلة نفس الشيء، في ناس عندهم ذكريات والمدينة جميلة، بس انا احسه يعني كأنه يعني جماد وهيئات. لكن احيانا انت في قصه قصيره تصنع حياه من مثلا في داخل مكتب، داخل مؤسسه، داخل شارع، مثل قصص سليمان المعمري وغيره من القصاص، يعني اذا كنت انت قريت لهم. ف يعني كل واحد له اسلوبه اللي يقترب من البيئه اللي هو قاسي يتكلم عنها، ومن القصه درجه اقترابه من القصه هي اللي تخلي هذه القصه مخلده في ذاكره القارئ.
3: جميل يا مريم. يبقى الإنسان ابن بيئته ويحن إلى طفولته ويحن إلى أماكنه السابقة، كمنزل في الأرض يألف الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. قد يأتي بعد فترة من الزمن في الجيل الحاضر الآن الذي عاش في المدينة من يحن إلى المدينة، من يتكلم عن المدينة، قد يكون هذا اجترار لما كان للسابق القديم.
0: كانت هذه إجابات الكاتبات أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي، إضافة إلى الكاتبة فاطمة العبيداني، عن مداخلات وأسئلة الحضور، وذلك في جلسة الحلقة العاشرة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها لتغطية جلسة الحلقة العاشرة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، والذي ينظمه النادي الثقافي احتفالا بالقصة القصيرة في عمان. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. دمتم بود.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان وفي أبرز العناوين. سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية، وتؤكد رفضها استهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة والمدنيين للخطر. ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقط هذا الأسبوع لتتجاوز 417 مليون ريال عماني. أهلا بكم، التفاصيل أصحبكم في قراءتها مريم بن سعيد البداعي. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها لاستهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية، مؤكدة على رفضها التام لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة وسلامة المدنيين للخطر. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على ضرورة تغليب صوت الحكمة وضبط النفس وتجنب ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها، معربة عن تضامنها مع المملكة وخالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين، واستعرض الاجتماع مجالات رعاية كبار السن وتحديث الميثاق الأخلاقي الخليجي للعاملين في مجال العمل الاجتماعي وتعزيز سياسات الأسرة، إضافة إلى موضوعات الأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة وشؤون المرأة. وعلى هامش الاجتماع أقيم حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجال الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية. بحثت سلطنة عمان وجمهورية نيبال الاتحادية الديمقراطية خلال جلسة المشاورات السياسية الثانية التي عقدت في العاصمة كاتماندو، بحثت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وتناولت المشاورات فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم والتبادل الثقافي والمنتجات الزراعية والأسمدة والنقل الجوي، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا القنصلية والاتفاقيات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية. وفي العاصمة طشقند بحثت سلطنة عمان وجمهورية أوزباكستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقاء سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية بسعادة بهرمجوان أعليف النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزباكستان. في ختام فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء لهذا العام، احتفل بتخريج الدفعة الرابعة من البرنامج الوطني لبناء القدرات رافد للمدن الذكية في المرحلة الأولى، والتي ضمت 20 خريجا من مختلف الجهات. كما أقيمت جلستان تناولتا مستقبل القطاع السكني والشمول في تصميم المدن. وكان المعرض قد شهد توقيع أكثر من 230 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإسناد مناقصة، وشكل مساحة لتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بمشاركة أكثر من 50 دولة. رعى المناسبة معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني. اختتمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة النسخة 3 من معسكر المشاريع الطلابية الواعدة بمحافظة ظفار بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة، وحصل فريق باراسايت على المركز الأول عن مشروع رصد ومكافحة والقضاء على نبتة الباراثينيوم السامة، وجاء ثانيا فريق معيار عن مشروع جهاز توفير الطاقة الكهربائية، بينما حصل فريق مدار على المركز الثالث عن مشروع منصة وكلاء الذكاء الاصطناعي. وسعى المعسكر إلى دعم وتنمية المبادرات الطلابية وإكساب الطلبة المعارف والمهارات اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناشئة واعدة. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط مرتفعاً بـ3% مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداولات بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليون ريال عماني، فيما قاربت القيمة السوقية 39.9 مليار ريال عماني.
1: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليغلق المؤشر العام مرتفعا بـ3% عند مستوى 7832 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وارتفع مؤشر الخدمات بنحو 3% والقطاع المالي بأكثر من 2%، أما مؤشر الصناعة فارتفع بـ1.5%. وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليون و388 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 1.361 مليار ورقة مالية من خلال نحو 60

0: صافي في سلطنة عمان بأكثر من 2% حتى نهاية أغسطس الماضي، ليقارب 149 مليون و959 ألف برميل، منها أكثر من 91 مليون برميل من وقود السيارات والطائرات. كما تجاوز إنتاج غاز البترول المسال 7,445 ألف برميل، وقارب إنتاج النفط 26 مليون و200 ألف برميل، فيما بلغ إجمالي إنتاج البتروكيماويات 725,600 طن متري. سجل إجمالي اشتراكات خدمات الهاتف المتنقل الشنطة في سلطنة عمان نمواً 2.5% بنهاية أغسطس الماضي على أساس سنوي، ليتجاوز 8,515,000 اشتراك، وارتفعت الخدمة آجلة الدفع بـ7%، فيما انخفضت مسبقة الدفع 0.5%. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي اشتراكات خدمة إنترنت الأشياء والإنترنت ذي النطاق العريض والألياف البصرية ليقارب 8,372,000 اشتراك. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل دولارين و64 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 108 دولارات و36 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114 دولارا و7 سنتات. وفي الخبر الأخير، أقيمت في محافظة شمال الشرقية فعالية لغة الصمت، ودشن خلالها مبادرة جسر المعنية بتمكين فئة الطلبة ذوي الإعاقة السمعية في المجال التقني والبرمجة.
1: اهتماماً بفئة الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، نظمت محافظة شمال الشرقية فعالية لغة الصمت، حيث تأتي الفعالية بغرض تسليط الضوء على هذه الفئة وإبراز دورها كفئة فاعلة حققت إنجازات محلية ودولية في المجال التقني والبرمجة. عزاء بنت علي الحارثي من فريق إدارة الاتصال والشمول الرقمي بمحافظة شمال الشرقية:
2: هدف الفعالية إطلاق مشروع جسر، المبادرة التي تهدف إلى تمكين هذه الفئة من الاندماج في العالم الرقمي ومشاركتهم الفعالة دون قيود. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي وضمان وصول الخدمات الإلكترونية إلى جميع فئات المجتمع، بما يعكس التزامها بمبدأ الشمولية وتكافؤ الفرص.
1: وتقدم مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة عديد البرامج النوعية التي تنعكس على قدراتهم وتهيئهم لممارسة حياة سوية. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
0: وفي ختام أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية، وتؤكد رفضها استهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة والمدنيين للخطر. ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقط هذا الأسبوع لتتجاوز 417 مليون ريال عماني. أعد لكم أخبار عمان حميد بن علي اللمكي، نفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، قرأتها مريم بن سعيد البداعية. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درس.

0: أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
9: متعطشون للظلال،
8: مسكونون بالدهشة،
9: منذورون للخيال،
8: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
9: يمحون ويسطرون،
8: يفكون ويركبون،
9: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
8: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الكاتبة والناقد الفني والشاعر عز الدين بوركة من المغرب. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.

0: عز الدين بوركة كاتب وناقد فني وشاعر حاصل على إجازة في الفيزياء الإلكترونية عام 2013، وإجازة في الصحافة في موضوع الصورة عند ريجيس دوبريه عام 2017، يعرف بمساهماته في النقد الفني والفكر الجمالي والهندسة الثقافية والفنية والصناعات الثقافية، بالإضافة إلى اهتماماته بالفلسفة والفنون البصرية. تتميز كتاباته بالجمع بين التحليل الفلسفي والتأمل النقدي، حيث يشتغل على قضايا تتعلق بالفن المعاصر والسيميائيات والعلاقة بين الفنون المختلفة. يكتب بوركا عن الفن التشكيلي والفكر الجمالي، ويبحث في التحولات التي تشهدها الساحة الفنية المعاصرة، خاصة في السياقات العربية والمغربية، كما يهتم بمسألة العلاقة بين الفن والسلطة، والفن والسوق، والفن والمجتمع، وهو ما يتجلى في مقالاته النقدية وأبحاثه الأكاديمية ومؤلفاته الجمالية. له العديد من المقالات والدراسات النقدية التي نشرت في مجلات عربية ودولية متخصصة في الفن والثقافة، إلى جانب مشاركته في معارض وندوات فنية داخل المغرب وخارجه. كما أنه يعرف باهتمامه بتاريخ الفن المعاصر وأسئلته الفلسفية، حيث يستند إلى فلسفات ما بعد الحداثة. صدر لعز الدين بوركة بعيدا عن العالم شعر، ولاعة ديوجين شعر، حزين بسعادة شعر، الفن التشكيلي في المغرب من البدء إلى الحساسية نقد وبحث، الحساسيات البصرية المفرطة مفاهيم الفن العائم بحث، نوافذ هنري ماتيس، المغرب شرقا بين الألفة والغرابة دراسة مونوغرافية، كتابة الظل، الفوتوغرافيا من النشأة إلى المعاصرة، تأملات شذرية. نرحب بك الكاتب والناقد الفني والشاعر عز الدين بوركة في هواء الكتابة.
1: شكرا لكم، شكرا على الاستضافة، وشكرا للإذاعة، ومرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكرام.
0: أهلا بك. مع هذا التعدد والتنوع في اشتغالك الجمالي والثقافي، دعنا نقول مع هذه البوتقة المنصهرة لمكونات الرؤية لديك في تحديقك الشفيف للأشياء والعالم، وددت أن أسألك عن ذلك الخيط السري الذي يربط كل هذه الأذرع الجمالية والفنية في اشتغالك. كيف استطعت في آن ما أن توفق بين الأدب والفن والعلم؟ أنت طبعا حاصل على الإجازة في الفيزياء الإلكترونية.
1: نعم، وحصل على الإجازة في الفيزياء الإلكترونية في كلية العلوم، ثم أكملت الدراسة في كلية الآداب شعبة الصحافة، ثم أكملت الدراسة من بعد ذلك في شعبة الآداب أيضا في كلية الآداب في شعبة الهندسة الثقافية، ماجستير في الهندسة الثقافية والفنية.
0: جميل.
1: ربما بعد اكتمال أو إكمال دراستي في التخصص العلمي، أردت أن أعيد الاعتبار لذلك الميول الطفولي والمراهقي والشبابي الذي كنت أميل إليه، وهو اهتمامي بكل ما هو أدبي.
0: يبدو أنه هوى قديم.
1: نعم. فحال حصولي على الإجازة في الفيزياء الإلكترونية، قلت لما الآن أعود إلى ذلك الشغف القديم وأكمل فيه ما لم أستطع بدايته منذ منعطف ما بعد البكالوريا، دراسة البكالوريا. فأعدت الاهتمام، ولكن دراسة الأدب أو دراسة أو الميل الأدبي لم يكن وليد الصدفة أو وليد ما بعد دراسة المواد العلمية، بل هو نتاج عن سنوات من الاشتغال خارج المنظومة الأكاديمية الأدبية.
0: نعم.
1: فكنت أهتم بالكتابة في بعض المجلات والصحف حول الأدب وحول الفنون، ولكن كان ذلك يطبعه طابع قرائي
0: دؤوب،
1: انطباعية. ولكن حاولت أن أغني هذه النزعة الانطباعية بدراسة أكاديمية.
0: جميل. هنا سؤال قد لا يكون بعيدا عن هذا السياق أيضا. أنت استفدت طبعا من البحث الأكاديمي والدرس الأكاديمي والاشتغال الأكاديمي، كما أسلفت، لكنك لم تكن رهينة مفاهيمه النظرية الجامدة، أو دعنا نقول طروحاته المتعالية التي كثيرا ما تكون بعيدة عن التطبيق أو السوق أو الدار أو المجتمع إلى آخره. كيف تسنى لك هذا الأخذ أو هذا التناول المثمر لكي تمزج بين النظرية والتطبيق، بين الرصانة المفرطة إلى الجانب الأكاديمي، وأيضا ممكن أن نقول السيولة التي عادة ما يحتضنها ويرعاها الفن والشعر والجمال؟
1: هناك مقولة تقول أن الذين يشتغلون في الأدب ويأتون إليه من خارج حقل الأدبي يستطيعون أن يحدثوا بعض الخروقات أو الاختراقات أو يشتغلون خارج ما هو ثابت أكاديميا، ونوعا ما الحديث صحيح. وقد استفدت من تلك الدراسات والتكوينات والمعارف العلمية التي جئت بها إلى الحقل الأدبي، وأعطتني بعض الدفعات وبعض طرق التفكير خارج النسق الأكاديمي. ولكن دائما كما قلت فالصقل التجربة التي جئت بها إلى عالم الأدب عبر الدراسة داخل المجال الأكاديمي عزز هذا الميول وعزز تلك المعارف وأعطاها بعدا نظريا أغنى تجربتي وأغنى رؤياي، واستطعت أن أدمج بعض المعارف العلمية داخل الحقل
0: الفني والأدبي
1: والعلمي، وهو ما يجعلني أقرأ الأعمال الفنية أيضا بطرق مختلفة عن الأنساق الأدبية والأكاديمية الفنية، أحاول أن أستقطب بعض المفاهيم العلمية إلى الحقل الفني والأدبي، وأحاول أن أدرس بها مقروئي ومنظوري، يعني ما أنظر إلى تلك الأعمال القابلة للرؤية والمعاينة عبر بعض المصطلحات وبعض الأفكار التي أستقيها من الحقل.
0: نعم.
1: وهو أمر بالنسبة لي أمر يغني طرق معالجة وقراءة وتأويل الأعمال الفنية خارج الأنساق وخارج الثابت أو القول المكرر والسائد.
0: بالضبط. فيما يتعلق بكتابتك للشعر، في إحدى اللقاءات الصحفية تشير إلى أن تقول هكذا تحديدا: أول ديوان أمسكه هو أوراق في الريح لأدونيس.
1: صح.
0: تقول وتضيف: كنت أحاول في سن 11 أو 12 أن أقلده، أخذني الديوان إلى استكشاف عوالم الشعر بعيدا عن النصوص المقررة الدراسي، النصوص المختارة بجفاف وعدم إبداع عبر تلقين التلاميذ تلك النصوص الهزلية. كيف تطورت التجربة الشعرية لديك من ناحية تتالي إصداراتك، ومن ناحية أيضا اللغة التي لا شك بأنك قد رعيتها بالقراءة والمران والخبرة الشخصية؟
1: قبل أن أجيبك أريد أن أعقب على هذا الحوار.
0: نعم.
1: أنني وأمر أقول لأول مرة أن الفضل لقدومي إلى الأدب أو اهتمامي بالشعر والأدب كان بفضل أولا عمي رحمه الله الذي أهداني ديوان أدونيس، وثاني أمر هو أحد الأساتذة في سلك أو في أيام التعليم الإعدادي الذي أهداني منفلوطي. فلهذا أقول دائما للذين يريدون أن ينتفعوا بالمراهقين والشباب للاهتمام بالجانب الأدبي أقول لهم أهدوهم المنفلوطي.
0: المنفلوطي تحديدا النظرات والعبرات أم ترجمات أم ماذا؟
1: لا، النظرات، كتابته هو.
0: نعم.
1: النظرات والعبارات.
0: هي
1: تجذب الطائفة وتجعلك تحب اللغة العربية وتحب الكتابة. وما حدث لي هو أمر حدث لي في الجانب المنفلوطي وفي جانب الأدونيس، أنني حاولت أن أكتب على سجيتهم، على نسقهم، على لغتهم، أن أعيد بحث وعيد تركيب لغتين على لغتهم في أيام المراهقة وأيام الشباب، وهذا ما دفعني للاهتمام وحفزني أن أغوص أكثر في الجانب الأدبي. أحيانا كنت أقرأ أدونيس في أوراق الريح ولا أفهم شيئا، ولكن رغم ذلك كنت معجبا بتلك الكتابة، معجبا بتلك اللغة. وهكذا تطورت. فتعرفت على محمود درويش، تعرفت على اسم نازك الملائكة، تعرفت على الشياب، تعرفت على أسماء أخرى داخل الأدب الفرنسي أيضا.
0: والتجربة التجربة المغربية أيضا، الشعر المغربي
1: طبعا، طبعا الشعر المغربي طبعا. تعرفت على زريقة، تعرفت على بن طلحة، تعرفت على شعراء، شعراء من جيلنا الذين تقاسمت معهم لاحقا التجربة نفسها والهم الأدبي نفسه.
0: نعم. حسب ما ورد في لقائك الصحفي أيضا تقول: في حالتي اتجهت إلى الكتابة عن الفضاء التشكيلي ونقد مجموعة من التجارب الفنية والمدارس التشكيلية قادما من عالم الشعر والكتابة الأدبية. هذا الأمر كما تقول قدم لي دفعة مهمة من حيث إمكانية التعاطي مع اللغة الناقدة والتفاعل مع الأعمال الجمالية. هذا ما منحه الأدب والشعر إلى أو في نقدك وبحثك الفني. لكن ربما أسألك أيضا سؤال آخر أيضا أو في شق آخر: ما الذي أسعفك اقترابك وفاعليتك اليومية من التشكيل والجماليات الفنية في نصك الشعري؟
1: تتحدث عن رؤى الانتقاء البصري أو
0: نعم ما الذي أضافه إلى نصك الشعري؟ نعم
1: صح، ما أضافه لنصي الشعري أنني كما قلت لك كنت أكتب نصوصا تحاول أن تقارب أو أن تصل إلى نصوص أدبية أخرى، ولكن في لحظة التقائي بما هو بصري بما هو تشكيلي اكتشفت مفردات جديدة، مفردات خارج المفردة اللغوية، مفردة بصرية، مفردة بصرية يمكن أن تؤول باللغة وبالعين وباللسان، أن تؤول أكثر من مرة، وحينما تضعها في النص الأدبي أو النص اللغوي تغنيه تأويليا. هذا المعطى دفعني لأن أجرب مفردات جديدة خارج النسق اللغوي، أن أستقطب المفاهيم التشكيلية وأستقطب المفاهيم البصرية وأعيد دمجها داخل اللغة الشعرية، مما يعطي أو يهب الشعر نوعا أو بعدا آخر خارج البعد اللغوي المألوف، وهو ما يقارب أو يجعلنا نقترب بصريا إلى اللغوي ونقترب لغويا إلى ما هو بصري.
0: نعم. قد يقول البعض أن عز الدين بوركا الناقد والباحث قد طغى على عز الدين بوركا الشاعر، على الأقل من جهة حضورك الصحفي، بحوثك، دراساتك في النقد الفني والفكر الجمالي، وفي كتابتك عن الفن والفوتوغرافيا. هل تتفق مع هذا الرأي؟
1: وأنا أتفق أن الجانب الصحفي يغلب كثيرا على الصحفيين وعلى طابعهم أو نزعتهم الشعرية والأدبية. هذا أمر أكاد نتفق عليه، لأن يعني اليومي قد
0: يمتص ويأخذ الجانب، نعم،
1: أو يمتص جانبنا الشعري والإبداعي، ولكن هذا لا يعني أننا لا يمكن أن نبدع رغم الظروف هذه اليومية وظروف هذا الصحفي الذي ينتزع منا اللغة الشعرية. ولهذا ربما نصير أقل كتابة شعريا، ولكن نستطيع أن نعود إلى الشعر دائما ونبدع من خلاله نصوصا تستقي قوتها ولغتها مما ركمناه عبر تلك اللغة اليومية المتداولة. وهذا ما نراه عند مجموعة من الشعراء الذين اشتغلوا داخل الحق الصحفي والذين أبدعوا رغم ذلك نصوصا تهتم بالجانب الهش واليومي والمنفلت والمنسي.
0: في نصك الكتابة بالحياكة كيف نخيط النصوص، في هذا النص تقدم ما يشبه البيان أو دعنا نقول المانيفيستو عن ما يشغلك في الكتابة، عن ماهية الكتابة، عن كيف ولماذا تكتب. ربما كان المدخل في هذا النص هو قراءة عالم الخطاط عادل السوداني بما فيه من تلاقح ثقافي في أعماله بين ثقافات مختلفة كما ورد في ما كتبت. لكن يبدو أن ما كتبته هنا دعني أقول هو ربما تكئة أو توضيح لمشروعك الكتابي برمته، وفض أيضا لماهية هذا المشروع أنت وأقرانك من الكتاب، بما أنك استخدمت ضمير الجمع في هذا النص أيضا. أظن أننا إذا أردنا أن نسألك لماذا تكتب سوف نجد إجابة استباقية شافية في قراءة هذا النص أو المدخل التعريفي بالكتابة والتجربة.
1: صح، ولماذا نكتب سؤال فلسفي وسؤال وجودي كبير جدا، يستحيل أن نجيب.
0: طيب إذا سمحت لي يعني أي مدخل شئت أو أي ساروت أو مفتاح، ما الذي يحضر في ذهنك عن هذا المشروع أو الشلال أو النهر الحميم أو التوق الحار عن الكتابة أقصد؟ ماذا يمكن القول إذا؟
1: عن ما
0: خارج هذا النص الذي كتبته؟ نعم،
1: أقول أن ما هي الكتابة أو ما هي الكتابة بالنسبة لي أنا شخصيا هي ذلك الملء، ذلك الفراغات التي نعيشها، الفراغات اليومية، عبر إعطاء تلك الفراغات إمكانيات الحياة أو إمكانية التأويل أو إمكانيات جمالية خارجة ما يقتلنا من اليوم وما يقتلنا من أحداث وحروب وفاجعات وكوارث. فالكتابة تمنحنا ذلك الطابع الحس وذلك الطابع الحسي والجمالي الذي يجعلنا نخرج من ويلات وكوارث هذا العالم. فهي عملية تطهيرية بالمعنى الأرسطي، عملية ارتقائية ترتقي بنا من الويلات ومن الفاجعة التي نحياها، الفاجعة اليومية التي لا يكتفي العالم في سردها وفي إظهارها لنا. فالكتابة تمنحنا تلك النزعة إلى كل ما هو راقي وكل ما هو جمالي، وتعيد إحياء الإنسان فينا عبر التصالح مع الذات ومع العالم. وهي نوع من فعملية الكتابة في حد ذاتها هي نوع من البيان ومن التمديد ضد كل ما هو سائد، كل ما هو يغرقنا في ظلمات اليأس وظلمات المجهول الذي يكاد يلتهمنا ويلتهم كل ما هو جمالي فينا.
0: نعم.
1: حينما نكتب فنحن نخرج من كل هذه الظلمات إلى نوع من النور، نوع من الإقرار بأن هناك أمل ما، هناك شيء ما قد يجرنا لما هو أفضل. قد يكون فقط شيء مثالي موجود في الكتابة نفسها، ولكن على الأقل ممارسة الكتابة هي ممارسة للحياة، ممارسة لملء هذه الفراغات التي يتركها فينا اليوم.
0: نعم، بالإضافة إلى كونك شاعرا، طبعا أنجزت عدة مجموعة شعرية، أنت تمتدح أيضا التجارب التي يتلاقى ويتواشج فيها الشعر والتشكيل، مثلا من قبيل تجربة الشاعر صلاح بوسريف مع الفنان التشكيلي الأردني محمد العامري في ديوان بوسريف كوميديا العدم، أو في تجربة الفنانة التشكيلية والكاتبة المغربية لبابة العلج التي رصدت العلاقة بين الشعر والتشكيل. ما الأهمية التي تعول عليها في هذه القربة والآصرة بين اللون والكلمة، بين الكتابة واللوحة، بين البصري والشعري، من أجل ما تطلق عليه تعريف جديد لماهية الشعر والفن أو ما تسميه بالكتابة البصرية؟
1: أولا ينبغي أن نكرر أو نعترف أن عالم المعاصرة أو العالم الأدبي والفني الجديد داخل هذا الباراديغم ما بعد حداثي هو عالم ذو جزر تبدو أنها متفرقة ولكنها متصلة فيما بينها جذوريا بالمعنى الذي يسوغه دولوز. هذا الفعل أو هذا التواصل الجذوري يجعل هذه الجزر قادرة على أنها تتواصل بينها وتخلق نوع من الالتقاءات والتقاطعات التي يعمل الأدب الآن المعاصر على بلورتها داخل النص والمشروع الأدبي. فالمشروع الأدبي أو النص أو المشروع الشعري أو النص الشعري المعاصر لا لا لا لا يعتمد فقط على اللغة فحسب، بل يبلور داخل نسيجه واستغلاله ووجوده مجموعة من الأنساق الأخرى التي يستقطبها إلى عوالمه اللغوية ويدمجها داخله ليولد نصا تتلاقى فيه هذه الأنساق، نصا لا يعترف بالانغلاق بقدر ما هو ينفتح على العالم عبر مجموعة من الإمكانيات التأويلية. فنجد نصوصا تستعمل ما هو صورا أو تستعمل مقاطع موسيقية أو تستعمل الرقصات. مثلا نجد أن نعلم أن هناك ما يسمى بالشعر البرفورمانس أو الشعر الأدائي، الشعر الذي يستعمل الجسد البشري كعنصر أو كمفردة لغوية في ذاتها. فحينما ينتج الرقص والأداء مع معنى شعري يخرج أو يتجسد اللغوي عبر إمكانيات بصرية ملموسة. هذا هو ما أحاول أن أقاربه عبر هذه الأعمال أو هذه النماذج الشعرية التي تستقطب أولا المفردات أو المصطلحات أو تستقطب التجارب أو تستقطب العناصر البصرية كاملة داخل شغلها الشعرية.
0: في مقدمة إحدى مقالاتك ترى بأن للصورة سحرها وسلطتها الخاصة، تقول ويا لها من صدفة مدهشة أن نجد الصورة إيمج والسحر ماجي يتكونان من الأحرف نفسها كأنهما من الجذر اللغوي عينه، يمارسان المكر والغواية عينهما. كما تذهب إلى القول بأن الصورة لا تقتصر على المجال الآلي الفوتوغرافي السينمائي الملموس فحسب، بل تتجاوزه إلى المتخيل الشعري والذهني غير الملموس. اهتممت بالفنون البصرية وأوليتها جل اهتمامك، ومن هنا ذهبت لقراءة الصورة في تجلياتها الثرية والمختلفة وفي تحولاتها وتأثيراتها. ما الذي نبهك باكرا إلى هذه الغواية، غواية الصورة وإلى مكر الصورة، إلى هذا الاهتمام الجدلي المثير للصورة، وأيضا إلى ملاحقة الصور بعد ذلك بطريقة نقدية وبحساسية منفتحة على الأسئلة؟
1: يعود الأمر كما قلت لك لاشتغالي بما هو بصري وما هو أدبي وفني قبل ولوجي إلى الدراسة الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال. فحينما كنت أهتم بما هو فني خاصة واهتمام بالأعمال الأدبية، فذلك الاهتمام بالأعمال الفنية هو نفسه هو اهتمام بما هو بصري وما هو بالصورة، باعتبار أن الصورة أو العمل الفني هو الصورة. قابل أن يرى، قابلية الرؤية هذه تمنحه حضوره الصوري أنه يصير صورة. وهذا الاهتمام بالصورة دفعني إلى القراءة والمطالعة، ومن ثم حينما ولجت شعبة الصحافة حاولت أن أتخصص في الصورة، ولكن لا أدرسها آليا، لم أكن نوع من التمرد داخل الاشتغال الصحفي. لم أدرس تاريخ الصورة أو الصورة في وظيفته الآلية أو الصحفية. حاولت أن أدرس أن أربط الصورة الصحفية بالصورة الفلسفية. اهتممت بريجيس دوبري وما فعله حول تاريخ الصورة في حياتها ومماتها عبر مراحلها التاريخية وحضورها داخل النسق الفني والنسق في التلفزيون وفي الحضارات القديمة، الحضارة الفرعونية أو اليونانية وغيرها. فاهتمام بريجيس دوبري أحيا في نوعا من النزعة نحو استفسار كل ما هو فني باعتباره صورة قابلة أن تقرأ عبر آليات مختلفة، أولا عبر علاماتها البصرية أو ما تقدم لنا من عناصر، ثم ما يمكن أن نؤوله عبر هذه العناصر وعبر ما ومختبأ أو ما تخفيه الصورة في ذاتها.
0: ماذا عن المكان المغربي أيضا، فسيفساء، هذا المكان المحتضن والمحتشد بالظلال والألوان، يعني هنالك مدن تتوشحها وتحتضنها الألوان، الزرقة في العرائش، الحمرة في مراكش، إلى غيرها من السمات اللونية الأمكنة.
1: أنا أعيش بمدينة الدار البيضاء ومدينة الفوضى الصورة بامتياز، مدينة فوضوية في ذاتها ولكنها جميلة. رغم فوضى هذه الفوضى هي جميلة، هذه الفوضى البصرية تمنحك قدرة معينة على الاستبصار ورؤية مجموعة من حالات الصورة، إنه ما هو بشع، ما هو جمالي، ما هو عبثي، ما هو سريالي، ما هو واقعي. فالدار البيضاء مغتنية بحالات صورية متعددة، ربما لأن انتمائي لمدينة الدار البيضاء الدار البيضاء وعيش الدار البيضاء، حياتي تقريبا جل حياتي عشتها في الدار البيضاء، أعطاني بشكل لا واعي ربما هذا الاهتمام البصري المكثف بكل تجليات الصورة.
0: نعم نعم. طيب، يعني أنا خارج النصائح أو الإرشادات أو البيداغوجيات، يعني دعنا نطرح سؤال يتعلق بالوعي بالصورة وتأثيراتها وحمولاتها. في رأيك ما الذي ينبغي علينا مع هذا الاحتشاد الهائل من الصور؟ ما الذي ينبغي أن نتنبه إليه، أن نستخلصه، أن ندقق ونمحص فيه، أن نقاربه في كل صورة مثلا؟ هل ينبغي مثلا أن نركز المقام الأول على الصورة التي نراها؟ هل نهتم بالعين التي ترى تلك الصورة وزاوية تلك الصورة؟ ما المهم في أمر الصورة وفي مكر وخداع وجمال وقبح الصورة أيضا؟
1: المهم في الصورة ليس ما تقدمه الصورة، المهم في الصورة ما يمكن أن نستخلصه منها. أو حتى بول كليه عندما يتحدث عن الفن وفن باعتبار الصورة أيضا أو إنتاج الصور، يتحدث أنه ليس الغرض منه إظهار المرئي بل إعادة إظهار. يعني فالأشياء التي نراها بشكل يومي ومعتاد قد تكون بالنسبة لنا أشياء مهملة لا نرى، رغم أننا نلتقيها بشكل يومي ومعتاد، فنحن بشكل لاواعي نهملها ونتركها. ولكن حينما نعيد رؤيتها ونعيد استبصارها بشكل جديد، نستخلص منها ما هو خبئ، ما هو خفي فيها. هذه العملية هي المطلوبة منا. المطلوب منا ليس النظر للأشياء باعتبار بما تظهر لنا، بل بما تخبئه خلفها، بما تكتنزه من خبايا ومن خابية لتأويل العالم خارج هذا اليومي الفاجع، هذا اليومي الذي لا يقدم إلى الفاجعة ويقدم إلى الحروب. فحينما نعيد نظر إلى العالم باعتباره ظاهرة بصرية، ظاهرة قابلة أن ترى بعدة زوايا نظر مختلفة، يجعلنا نعيد إحيائه أو إعادة إعطائه قابلية جديدة لتأويله خارج هذه الفواجع، خارج هذه الكوارث. وهذا هو المطلوب منا، أن نكتسب وعيا بصريا، وعيا قادرا على أنه نجمل العالم، ليس بإعطاه طابعا جماليا تعسفيا، لا، باستخراج روح الجمالية التي تسكن وتقيم في هذا العالم. العالم لا يتمتع أو لا يكتسي فقط الطابع الفاجعي الذي يقدمه لنا الإعلام عبر تلك الصور والفائدة بما هو دموي، ولكن هناك دائما صور يمكن أن تنطبع فينا جماليا وتهبنا القدرة على تجميل العالم. أعطينا مثالا بالأفلام الرعب أو أفلام الدراما أو أفلام التراجيدي، رغم الميتات والقتال والدموية التي يحتفل بها هذه الأعمال، إلا أن جمالية هذه الأعمال وجمالية الصور أنها تهبنا القدرة على فهم العالم برؤية مختلفة.
0: نعم.
1: تهبنا الوعي بالعالم عبر الصور.
0: في مادة لك بعنوان الفوتوغرافيا، الابن العاق الذي غير تاريخ التصوير الصباغي، في هذه المادة ترى بأن العلاقة بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير الصباغي قد تطورت من خلال التبادل المستمر الذي تغذيه بعمق الديناميات التاريخية والتقنية والجمالية للوسائط. أنت تستكشف في هذه المقالة طرفا من الحوار التاريخي حول أثر كل فن على الآخر عن طريق التنافس أو التكامل، كما تطرح أيضا سؤال بالغ الأهمية، هو أيهما أكثر مصداقية، الفوتوغرافيا أم التصوير الصباغي، مشبها الفوتوغرافيا بالابن الذي يسعى لأن يتجاوز أباه. هل تعتقد بأن التصوير الفوتوغرافي ما يزال مسكونا بشبح الرسم، أم تعتقد بأنه وجد حريته واستقلاله عن أي أبوة أو بنوة؟
1: هو نوعا ما في لحظة الميلاد أو لحظة الانبثاق الذي تولدت عنه الفوتوغرافيا، كان فنا يحاول أن يضاهي أو يتبع النسق التصوير الصباغي نفسه يمتلك ذلك الاعتراف به. حتى أن بودلير الأب الروحي للحداثة قد اتهم الفوتوغرافيا بأنها تظل بلا روح، وأن المطلوب منها أن توثق الكتب والتصاوير أو الأعمال الصبغية فحسب، فلم يعترف بها بأنها أعمال يمكن أن تضاهي أو تصل الدرجة نفسها للتصوير الصبغي. ولكن مع مرور العقود ومرور الزمن استطاعت الفوتوغرافيا أن تجد لنفسها ذلك المسلك إلى اعتبارها وعدها عملا فنيا أو طريقة لإنتاج ما هو فني، خاصة في تلك اللحظة التي استعان بها فنانون الفن المعاصر وفنانون أرادوا توثيق أعمالهم مثل أعمال فن الأرض الذي يختفي باختفاء المعروض أو المنتوج الفني. فمعضلة هذا الاختفاء حاول فنانون الأرض أن يستعينوا بالفوتوغرافيا لتوثيق أعمالهم وعرضها. في تلك اللحظة تساءل الفوتوغرافيون نفسهم، هل منتوجنا هو منتوج إعادة إنتاج بصري لما هو بصري، أم نحن ننتج عملا بصريا في حد ذاته؟ باعتبار أن العمل الفوتوغرافي أو اللحظة التي اقتنص فيها الفن الفوتوغرافي قد اقتنص لحظة معينة، مثل ذلك الفنان السباعي الذي يصور لحظة ما. فهذا السؤال وهذه النزعة أو الدافع نحو إيجاد مسلك أو مخرج للاعتراف بأعمال فنية بعدها أعمال فنية على الفوتوغرافيين إلى التمرد على هذا الإقصاء الذي طالهم عقودا من الزمن. فتم إحداث معارض وندوات وسجالات ونقاشات حول العمل الفني
0: باعتباره إبداعا وفنا ليس تسجيليا أو
1: رغم أن كلا العملين الصباغي والفوتوغرافي يحاول أن يمثل شيء ما، ولكن طريقة التمثيل تختلف. فالفوتوغرافي يبحث عن تلك اللحظة التي تكاد تنفلت عن العين، اللحظة التي يختبئ فيها العالم في لحظة سريعة الزوال منفلتة جدا، في لحظة يقتنص فيها العالم في قابلية اختفائه وموته.
0: أنت علي حال تتحدث أحيانا عن أبوة يعني الفوتوغرافيا، التصوير الصباغي أب للفوتوغرافيا، وأحيانا تتحدث عن علاقة أمومية ليست علاقة أبوة بين التصوير الصباغي والصورة الفوتوغرافية، كما تقول أسوة بأمها الجينالوجية التصوير الصباغي في
1: ربما هي فقط تعابير لغوية.
0: نعم تعني الوشيجة الوثيقة. نعم نعم
1: تعني الوشيجة الوثيقة أو ذلك
0: العلاقة الوثقة. نعم
1: العلاقة التوليدية
0: بالضبط. دعنا نذهب إلى كتابك لكي لا يأخذنا الوقت. كتابك كتابة الظل، الفوتوغرافيا من النشأة إلى المعاصرة، شذرات تأملية. أولا طبعا صدر هذا الكتاب عن دار خطوط وظلال عمان الأردن 2025. في البداية لماذا تخيرت أن تنحاز إلى المقاطع الشذرية في تأملاتك؟ هل هي بمثابة خلاصات استنتاجات معمقة تحاشيت أن تتخلص بواسطتها من الإطالة لصالح التكثيف والتجوهر النصي مثلا؟
1: هي نوعا ما أردت أن أضع تأملاتي الخاصة خارج النسق الأكاديمي، نسق الدراسات الأكاديمية والبحثية، نوع من من من من تكثيف رؤياي الخاصة داخل اللغة وللحديث عن ما هو فوتوغرافي. حاولت أن أتحدث عن علاقتي الخاصة الشخصية، حتى الفنانين الذين اخترتهم كانوا اختيارات معينة في حد ذاتها، اختيارات نابعة من علاقتي الخاصة بالفوتوغرافيا. فحاولت أن أكتب خارج النسق الأكاديمي، خارج البحث الأكاديمي، أن أتحدث عبر شذرة. فصدر التم نحوي نوع أو تم نحو لنا عن من من من تكتيف اللحظة وتكتيف العالم.
0: نعم. على أي حال أظن الكتاب كتب بلغة الشعر، ومن هنا ربما تتوسع أهمية وقيمة ودلالة الموضوع. يعني التأويل منفتح على مضان وحدوثات متوالدة، على دلالات حبلة أيضا بدلالات أخرى. كل معنى في البدء كان الظل، لنقرأ بعدها: في البدء لم يكن النور بل الظل يسكن في الزوايا ويتربص في حواف الأشياء. تقول: أنا الفوتوغرافيا بزغت من رحم هذه الظلال فصارت الصورة منفا للضوء. هل تستند هذه الرؤية الظلالية إلى نظرات أو إلى نظريات علمية، أم هي استكناهات شعرية وحدوثات فنية بالدرجة الأولى؟
1: هي تتولد عنهما معا. فالفوتوغرافي حينما يسجل أو يصور فهو يصور التل، ذلك انعكاس الأضلال بفعل النور.

0: على تلك الشرائح الفدية والورقية التي يصوره التي يصور عبرها. فعلاقة الدل هي علاقة أولا علاقة تقنية وعلاقة علمية وعلاقة شاعرية وأسطورية. الفن الصويري أو السباغي حسب الأسطورة باعتباره هو الأب الروحي للفوتوغرافيا تولد عن أسطورة انعكاس دل أحد العشاق أو أحد الأشخاص في حائط وحاولت حبيبته أن تسجل هيئته وجسده عبر ذلك الدل المعكوس، فتخلدت صورته في الحائط ومن هنا تولد لنا التصوير السباغي ونفسه هو شاعريا وأسطوريا المنبع الذي نبعت منه الفوتوغراف.
1: أيضا نلحظ اهتمامك أو هنالك دعنا نقول الخلفية الأساسية في هذه الشذرات الزمن. يعني هنالك يعني دعنا نذهب للشذرة الرابعة مثلا، الصورة ليست صورة بل ميدان صراع، رغبة في الخلود عبر لحظة زائلة. يعني الكتاب معبأ بسؤال الزمن كأنه هو الخلفية الأساسية أو الأس والأساس الذي تنطلق منه ثيمة الكتاب الفوتوغرافي، خصوصا فيما يتعلق بثنائيتي الخالد والزائل، الماكث والضائع، الصامد والآفل.
0: فكما قلت فالكتابة التي اخترتها لهذا الكتاب كتابة شذرية، وروح الكتابة الشذرية نوعا ما هو روح شعري يحاول أن يكثف الرؤية ويكتف ما يمكن يقال في صفحات في سطر واحد. الشعر يمنحنا هذه القدرة على تكتيف اللغة، تكتيف ما هو قابل أن يقال في عدة صفحات في بعض أسطر أو في سطر أو سطرين. وهذه هي أدول هذه الذي شغلني في هذا الكتاب، أن أقول ما يمكن أن أقوله داخل في كتاب ضخم وأكاديمي في بعض الشذرات وأهيبها قابلية أن تؤول في عبر عدة تأويل أو عدة قراءات، تمنح كل شذرة أرواحا متعددة وتمنح القارئة أريحية لقراءة النص بطرق مختلفة، بطرقه الخاصة، بمقرؤه الخاص، بتاريخه الخاص، بثقافته الخاصة.
1: طبعا تطعم نصوصك أيضا بمشاهد حدثت في الواقع، ربما نقول ذات أهمية تاريخية، مثل التقاط إدوارد موي بريدج أول صورة متوالية لحصان يركض عام 1878 ليقتنص لحظة طيرانه، أو استدعاء لأول صورة فوتوغرافية على الإطلاق تعود لعام 1826. يعني كأن هنالك حاجة ماسة لمثل هذه التوثيقات العيانية التي حدثت على أرض الواقع بالتوازي أو الترافق مع اللغة الشعرية المنسابة المتداعية عن الفوتوغرافية.
0: هو لا يمكن أن نتحدث عن تاريخ فني معين أو تجربة معينة فنية خارج عن الأمثلة الحية عنها. فإعطاء أمثلة معينة ويهب النص مصداقيته ويهبه تسلسله التاريخي ويعطي للقارئ إحالات يمكن أن يعود إليها ويرجع إليها ليغني قراءته لذلك النص، ويتهد النص أيضا مصداقيته التاريخية ومعالجته للموضوع معالجة مبنية على على على على على وقائع حقيقية وليس على تأملات لغوية فقط. فهنا لا أبني فقط القراءة للفوتوغرافية قراءة لغوية فحسب، بل هي قراءة مبنية على تلك التراكم التاريخي الذي درسته وعاينته وعرفته أعطاني القدرة أو القابلية لقراءة الفوتوغرافية قراءة خاصة وشخصية.
1: نعم، في مادة لك بعنوان متلازمة الإفراط أفور العمل الفني، تقدم ما يشبه دعنا نقول المرثية للأعمال الفنية في هذا العصر الذي هو حسب ما جاء في مقالك زمن النهايات، زمن الميتات المتعددة. طبعا تستدعي هنا رأي والتر بنيامين عن أفول هالة العمل الفني في زمن مترافق مع عادة الإنتاج المفرطة الاستهلاك المفرط، الإدمان المفرط، وحتى الحساسيات البصرية المفرطة. لكنك أيضا في هذه المادة كنت تؤكد على وجود أزمة ما، طبعا من بينها أزمات السوق، الفرجة، الاستهلاك، انتهاء عصر الالتزام، حيث الفنان يبحث أن يصير مكرسا ورسميا. في مقابل ذلك، أي في مقابل تلك المرثية التي حددتها ورسمت معالمها، ترى بأنه يمكن أن نعود نهاية الفن أو موته بالتعبير المتداول جزء لا يتجزأ من العملية الإبداعية. يعني أنت في توصيفك لأزمة الفن تبشر بميلاد جديد للفن أو بولادات قادمة على أنقاض تلك الميتات أو النهايات أو الزوالات السالفة. يبدو أنك تعلي من حس التفاؤل أكثر من كونك محبط أو متشائم مما يحدث للفن من انتكاسات، دعنا نقول، أو ترديات.
0: كما قلت لك، أو أنطلق من كلامك الأخير حول الموت الفن، فحديث عن الموت الفن هو حديث كان منذ أزرف، منذ بداية، أو كما هو مسجل لدينا منذ القرن الأول ميلادي. تحدث فلاسفة انتبه على مفهوم الفن، كل حسب رؤيته وتطوره لهذا الموت.
1: نعم.
0: فمفهوم الموت الفن كان دائما هاجس داخل الفن نفسه، كأنه تلك اللعنة التي بقدر ما يصاب بها الفن يعلن عن ميلاده داخل نسق معين، باراديغم جديد، شغال مغاير لما هو سابق. فموت الفن هو تلك المتلازمة الأبدية للفن نفسه، أو وهذه المتلازمة أو هذا الموت لا ينبع إلا من الأزمة، من سقوط الفن أو التعبير الفني في أزمة. لهذا في ذلك النص الذي أشرت إليه أتحدث عن الأزمة. الأزمة هنا لا تعني وقوع عطب ما أو خلل ما مجاني، بل هو نشب
1: تطور طبيعي،
0: تطور طبيعي للأشياء، تطور طبيعي للفن. فكأن الأزمة حالة لا بد منها للانتقال من حالة معينة إلى حالة أخرى، وهي في حد ذاتها إعلان عن إصابة الجسد المعين بخلل معين أو بعطب ما، كالأزمة المرضية معينة التي لا نشعر بها إلا نمر بها إلا في حالة إصابة الجسد بخلل معين، وعلينا أن نتطور، أن ننتقل من تلك الحالة المرضية للحالة الصحية أو حالة أخرى متجددة. هو نفسه تاريخ الفن، هو حينما يصاب بأزمة يعلن عن نهاية لحقبة معينة وبداية حقبة جديدة بالمعنى الهيكلي، وهنا يتسبب الموت، موت كل تصورات سابقة وحياة تصورات جديدة، تصورات بديلة عما كان، مما يتوافق والنماذج الفكرية والبصرية والإبداعية والعلمية التي تولدت عن العصر الجديد، مثل ما حدث مثلا مع الفن الحديث تجاه الفن الكلاسيكي، وما حدث مع المعاصر تجاه الفن تجاه الفن الحديث، ومحد داخل هذه الباراديغمات حينما تتداول تيارات معينة من رحم تيارات أخرى، أو تنبع تيارات معينة في لحظة وفاة وانبثار تيار معين. حالة الزوال، وأنتم أشرتم إلى الزوال في بداية الحديث، حالة الزوال هذه هي حالة تلازم الفن. ولكن حينما أتحدث عن الزوال في النص الذي أشرتم إليه، أتحدث عنه في علاقتي بالفن المعاصر الذي بات يشتغل في مجمله عن هذه التيمة أو هذه الموضوع المرتبطة ارتباطا وثيقا باليومي بعالم المعاصر المهتك دائما بدائي الموضة التي لا تتوقف أبدا عن الجديد. فيعيش العالم دائما حالة الأفول، حالة الزوال، حالة النسيان المتكرر. فكان لابد أن يهتم الفنانون بهذه الموضوع حتى يضعوا العالم إزاء هذه القابلية للمحو التي تهدده باستمرار.
1: نعم. أظن قريب من هذا السياق أنت تكتب في إحدى نصوصك الفن المعاصر بين السياسي والإعلامي، ترى بأن الفن يستخدم أو يوظف السخرية والتهكم كما يؤسس نقده البناء، أو حسب العبارة الموضوعة ضمن المزدوجتين التي يبدو أنك استعرتها من كاتب آخر، هدم عبر السخرية من أجل البناء باللعب، مثل ما يفعل الأطفال بألعابهم القابلة لإعادة التركيب. إذن الفن هكذا يعني كما تقول، ربما هنالك كبوة ما في فترة من الفترات، لكنه يعود ويخرج من الرماد مرة أخرى ليستيقظ المارد الذي فيه. نعم
0: الفن هو كالعنقاء التي تخرج من رمادها بعد احتراقها. هو ذلك الطائر الأسطوري الذي رغم مماته فهو يحيا من جديد، ولكن ربما في جسد يكاد يشبه الجسد السابق، ولكنه ذو بدن مختلف، ذو روح مختلفة، ذو زمنية مختلفة. في الزمنية في حد ذاتها هي تجديد لهذا الجسد، لهذه الرؤية.
1: بما أنك تحدثت عن الجسد والروح منذ قليل، تشير إلى مسألة توظيف الجسد في الفن، مثلا التوظيف الموارب للجسد في الفن الإسلامي بما يتوافق مع عدم استفزاز طبعا الذائقة، لكنك كثيرا ما تنبه أيضا إلى الطاقة الروحية للفن. ترد مفردة الروح في الكثير من مقالاتك، نصوصك، كتاب الظل مثلا، دعنا نقرأ كتاب الظل. تقول: تتجاوز الفوتوغرافيا التصنيف الفني إلى مجالات أعمق وأصدق، إنها تتماهى مع الفنون التصويرية الكلاسيكية، حيث تكون الصورة مرآة للروح والخيال، لا مجرد استنساخ للواقع المادي. وأيضا في الشذرة السابقة على هذه الشذرة نقرأ: ظهرت الفوتوغرافيا كتابة الضوء كفن يحكي قصة الأشياء والعناصر، يرسم ملامح الأرواح الشاردة على صفيحة من بريق غير مرئي، ويحفر ويكتب تفاصيلها ظلالة. يعني بهذا المعنى أنت تولي أهمية للإثنين معا في توصيفك الفني للضوء والظل طبعا، ولحيوية الفوتوغرافيا. نعم
0: صح.
1: يعني الجسد والروح ليس هنا باعتبارهما متناقضين أو متوازيين أو حتى باعتبارهما ثنائية، لكن
0: باعتبارهما يكادان يكونان شيئا واحدا.
1: نعم، كينونة أو توق أو فرادة. نعم
0: صح. أو صيغتان أو مفرداتان للشيء الواحد.
1: نعم.
0: اللي هو المتن، اللي هو المنتوج الإبداعي. المنتوج الإبداعي بقدر ما هو جسدي ففي طياته روح تهبه هذه الحياة، تهبه هذه القدرة على أن يتنفس داخل العالم. فالمنتوج الفني ليس جمادا، ليس غرضا شيئيا، بل هو كيان ذو روح قابل أن يحيا، وأن هذه القابلية في الحياة التي يكتسيها من روحه هي التي تهبه تلك الإمكانيات التأويلية في أزمنة وفي ثقافات متعددة. فلا يمكن أن يوجد العمل الفني إلا باعتباره روحا تحيا وسطنا.
1: طيب، مع الثورة العارمة والمحتدمة للذكاء الاصطناعي والفن الرقمي والتقنيات التطبيقية لهذا الذكاء وتلك النظم الرقمية، هل يمكن أن نقول أن هنالك آفاقا يمكن أن يفتحها على صعيد صناعة الأعمال الفنية، على صعيد مثلا الاستغناء عن اليد المثابرة، العين الخاصة، اللمسة المرهفة التي للفنان؟
0: نحن ربما بزلنا بعيدين نوعا ما، رغم اهتمامي أيضا بالذكاء الاصطناعي علاقتي بالفن، ولكن ربما نحن ما زلنا بعيدين نوعا ما من تلك الاستقلالية التي قد يتمتع بها الذكاء الاصطناعي في العالم، والتي قد تهبه أو تمنحه القدرة على أن ينتج لذاته أعمالا فنية. لحد لا زلنا ليومنا هذا، أو لا يزال الإنسان هو المتدخل الرئيس في العملية الإبداعية التي تنتج عن هذا الذكاء الاصطناعي عبر تلك التدخلات الخوارزمية والكتابية والأمرية التي يقوم بها الإنسان أو الفرد المتحكم أو المتفاعل مع الذكاء الاصطناعي. لكن

0: ليست فقط أداة توثيقية، ولكن صارت وسيلة فنية مثلها مثل مجموعة من الأدوات والتقنيات القديمة التي استعان بها الإنسان لإنتاج أعماله الفنية مثل السيريغرافيا مثلا أو غيرها. فالتقنية لا يمكن أن ننظر إليها عين بنظرات الشيطان الذي يواجه أو يهدد وجودنا، ولكن يمكن أن ننظر إليها أيضا باعتبارها تقنية من التقنيات التي يمكن أن نستعملها لتطوير الفن في المستقبل ومستقبل الذكاء الاصطناعي أكيد. فلما لا يكون هو أيضا مستقبل من مستقبلات الفن أن يوظف الفنانون الذكاء الاصطناعي إنتاج أعمال فيلمية، فهذا لا يهدد الفن. أي نعم قد يعلن عن موت معين للفن، وكما قلت سابقا فالموت هو تلك المتلازمة التي لا بد منها، الشر الذي لا بد منه للانتقال من مرحلة إلى أخرى. فهذا الذكاء الاصطناعي قد يهددنا بموت معين، موت الأنساق الآن التي نعرفها، ويولد لنا أنساقا جديدة طرق الشغال الأخرى تندمج ما بين الإنساني وما هو الذكاء الاصطناعي والتقني متطور وفارق وحاسوبي.
1: الباحث في التشكيل والفوتوغرافيا، المهتم بالفلسفة والفنون البصرية، والذي جمع في كتاباته بين التحليل الفلسفي والتأمل النقدي، الشعر والنقد الفني، عز الدين بوركا من المغرب، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة.
0: شكرا لكم وشكرا للمستمعين، ونتمنى أن نكون عند حسن الإصغاء، وشكرا لكم.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: نورا.
1: إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب يكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام

0: منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: حتى يوم أمس كنت أخجل من أن أدخل إلى متجر خضار لأشتري الفصة أو البرسيم، أما اليوم فقد فعلت يا صلاح واشتريتها بكل جرأة.
3: لم يكن من داع أصلاً لتخجلي من شرائها يا أمي، فالفصة وتسميها العرب الفصيفسة إذا كانت غضة خضراء، والقط إذا كانت يابسة، لها مزايا وفوائد علاجية كثيرة.
2: فعلا، وهذا ما جعلني أتجرأ وأشتريها، فأوراقها كما قرأت تحتوي عنصرا مر الطعم مقويا، ويعطى مغليها أو منقوعها لمعالجة الصداع هضمي المنشأ ولعسرة الهضم العصبية.
3: أحسنتي. وتستعمل الفصة أو البرسيم في الطب لأغراض علاجية عديدة كفتح الشهية ومعالجة مشاكل الهضم كالقرحات.
2: والحقيقة يا صلاح أن فوائد البرسيم أو الفصة للصحة فطن إليها الأطباء التقليديون في الهند القديمة، فعالجوا بها التهاب المفاصل واحتباس الماء والقرحات بشكل عام.
3: صحيح. أما الأمريكيون فكانوا يستخدمون البرسيم لمعالجة التهاب المفاصل والدمامل والسرطان والحفر أو الأسقربوط والأمراض المعوية.
2: واللافت يا بني، ما اكتشفه العلماء المعاصرون من مزايا للبرسيم لا يطالها الشك برأيهم، وهي فائدة البرسيم في معالجة الأمراض القلبية والحوادث الوعائية الدماغية والسرطان، أي الأمراض الثلاثة الأكثر فتكاً بالناس.
3: ليس هذا فحسب يا أمي، فقد كشفت إحدى الدراسات أن أوراق البرسيم تسمح بتخفيض معدلات الكوليسترول في الدم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى توضع ترسبات الصفائح الدموية على جدران الشرايين.
2: ومعلوم أن هذا التوضع للصفائح الدموية هو السبب في الإصابة بالأمراض القلبية والحوادث الوعائية الدماغية، مع الإشارة إلى أن بذور البرسيم تتمتع بمفعول شبيه ولكن أقل أهمية.
3: فعلاً. أما المذهل في فعالية البرسيم فيتمثل فيما برهنته دراسة حديثة، وفيه أن البرسيم يساعد على تحييد المواد المسرطنة في الأمعاء. وأظهرت دراسة أخرى أن هذا النبات المسمى البرسيم أو الفصة يحاصر المسرطنات في الكولون ويسرع طردها من الجسم.
2: ولعل من المزايا التي لا يعرفها الكثيرون من الناس للبرسيم أو الفصة أنه ينفع لترطيب وإنعاش النفس، لكونه يحتوي على اليخضور أو الكلوروفيل الذي يعطيه هذه الميزة.
3: وتوجد مزايا وخصائص غير ما ذكرناه للبرسيم سوف نوردها لأهميتها للصحة والعافية، إنما بعد أن نتناول عصيرا تختارينه يا أمي.
2: بكل سرور يا بني.

0: كشفت دراسات مخبرية أن البرسيم يكافح الفطور المسببة للأمراض، ومن الممكن أن يفيد في علاج الإنتانات الفطرية.
1: وهذه خاصية مهمة جدا يا صلاح في الفص أو البرسيم، ولا تقل عنها أهمية فائدته لعلاج الاضطرابات المعوية واحتباس السوائل والربو وحمى العلف.
0: والسؤال الذي يطرح هنا، ما هي محتويات البرسيم أو الفص ليقدم لنا كل هذه الفوائد؟ أما الجواب فهو إن الفص تحوي من الحديد العضوي الخالص ما لا نستطيع إدراكه بتناول الحديد المحضر في المعامل، والذي ليس سوى برادة الحديد التي يجد الجسم صعوبة في هضمها.
1: صحيح، وبالإضافة إلى الحديد فالفصة تحتوي على الكالسيوم بنسبة تفوق ما هو موجود في الحليب، فإن مقدار ربع كيلوغرام من الفصة يعطينا من الكالسيوم مقدارا لا نحصل عليه إلا بتناول كيلوغرام كامل من الحليب.
0: صدقت يا أمي، كما أن ما في الفصة من الفيتامينات يفوق ما في البندورة والسبانخ، وإلى الفصة أو البرسيم يعزو العلماء القوة التي تتمتع بها الخيول والحيوية التي تتمتع بها الأرانب.
1: وكذلك يا صلاح، فإن بالإمكان طبخ الفصة شرط أن تكون غضة مثلما تطبخ السبانخ، كما يمكن أن تدخل الفصة في السلطات كمشهن ومقوّن في آن واحد.
0: بعد كل ما ذكرناه من ميزات علاجية وفوائد غذائية للفصة أو البرسيم، لابد أن نضيف أن الفصة مثلها مثل أي نبات آخر، يمكنها أن تحقق للإنسان فوائد جمة فتنفع الصحة والعافية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
8: المستكشف.
7: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
8: المستكشف الرقمي
7: مع عبد الله البحران.
9: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حوار مع باحث. نظمت المكتبة الرئيسة بجامعة السلطان قابوس مسابقة معنية بدعم البحوث والدراسات، وكان البحث المعنون برافد منصة وطنية ذكية لربط نتائج البحوث والمشاريع بالتخطيط الاستراتيجي في سلطنة عمان من وجهة نظر الباحثين، الحاصل على المركز الأول عن المحور الأول في هذه المسابقة. فما هو التعريف لهذه المنصة الوطنية رافد، وما الأدوار التي تقدمها لدعم البحث العلمي في سلطنة عمان، وكيف تسهم في ربط نتائج البحوث والمشاريع بالتخطيط الاستراتيجي في سلطنة عمان؟ للحصول على إجابات هذه الأسئلة تفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا في حوار مع باحث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب بالدكتورة موزة بنت علي الشيادي، وهي الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية رافد المنصة الوطنية الذكية لربط نتائج البحوث والمشاريع بالتخطيط الاستراتيجي في سلطنة عمان من وجهة نظر الباحثين. أهلا ومرحبا بكم دكتورة معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا أستاذ راشد، مرحبتين،
0: حياكم الله. لنبدأ من العنوان، يعني لماذا رافد؟ لماذا اخترتم هذا الاسم تحديدا دكتورة؟
1: نعم طبعا، بسم الله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. أهلا وسهلا فيكم أستاذ راشد وبالمستمعين الأعزاء. يعني ارتئينا كلمة رافد، طبعا كان هناك عدة خيارات لاسم المنصة، لكن استقرينا في النهاية على رافد باعتبار أنها هي فعلا ستكون رافد، من خلاله يتم الربط بين المنتج البحثي وبين المشاريع والتخطيط الاستراتيجي في سلطنة عمان، لذلك فهي رافد تستفيد منها الباحث ورافد تستفيد منها الجهات المشرعة والمخططة بإذن الله تعالى.
0: جميل، طيب ما المشكلة البحثية التي انطلقتم منها؟ هل فعلا نتائج البحوث لا تصل إلى صناع القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي؟
1: طبعا شوف أستاذ راشد، في الحقيقة يعني أكثر عقبة يواجهها أي باحث، وأنا أقصد هنا العقبات النفسية، أكثر عقبة يواجهها أي باحث يقوم بعمل بحث أو مشروع، سؤال يطرح دائما، وبعدين أين سيكون مصير بحثك؟ لماذا دائما احنا نرى ان الابحاث مكدسه على الرفوف وعلى المكتبات وفي يعني وفي الاوعيه الالكترونيه حاليا، ما مستفيدين منها في التخطيط، نحن ما مستفيدين، طبعا يتكرر ذا الكلام بشكل مستمر. حتى في المؤتمرات الدوليه اللي تقام عن البحث العلمي، اول موضوع يطرح بعد المؤتمر وين بتروح هذه الابحاث. هي في الحقيقه في الاصل انها جميعها يتم الاستفاده منها، يعني انا ما أريد أدافع عن هذا الجزء، لكن في الحقيقة هي إثراء المكتبة العربية في المقام الأول، والمكتبة العالمية في المقام الثاني، لأن منتج أدبي، ما في منتج أدبي ما يتم الاستفادة منه. زين الآن نحن خلينا أكثر احترافية في هذا الموضوع، غير إثراء المكتبة الأدبية، غير إثراء المكتبة العالمية، أعطيني حاجة تخلي هذا البحث يتحول إلى واقع. فجاءت الفكرة من أن نحن لما لا نقوم بعمل وعاء إلكتروني ذكي يربط كل الجهات، يربط الباحث ويربط المشرع ويربط المنفذ في مكان واحد، ويربط الهاوي والخبرات في مكان واحد، ليستفيدوا جميعا من المنتج البحثي، وأيضا حتى الباحث يستفيد من الأفكار اللي موجودة في السوق المحلية، سواء اقتصادية، طبية، صحية، تعليمية، ويحولها إلى مادة علمية مفيدة.
0: جميل، طيب دكتورة كيف تعمل المنصة؟ يعني ومن اسمها ذكية، يعني هل وظفتم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثلا؟
1: نعم، أول حاجة خليني أستاذ راشد أوضح نقطة. بالنسبة للمنصة لما جينا يعني نشتغل فيها نحولها إلى شيء واقع، قمنا بتطبيق مقابلات مع مجموعة من الباحثين العمانيين في جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوة وجامعة الشرقية وجامعة صحار وبعض الباحثين اللي يشتغلوا بشكل فردي. فجمعنا مجموعة مقابلات وسألناهم، أنت لو تريد تعمل منصة وذي المنصة تريد تربط بين الباحث وبين سوق العمل، ما كيف تتخيل شكل هذه المنصة؟ الحقيقة هم الأساتذة الباحثين هم اللي رسموا ملامح المنصة بعد تطبيق دراسة. الدراسة طبعا كانت مقابلات وحللنا أيضا الواقع، شفنا أيضا منصات عالمية، فأعطونا شكل المنصة بجميع أجزائها ومكوناتها. طبعا هم ركزوا على عدة أشياء، مثلا تحديات الوصول إلى الإنتاج المعرفي السابق، كيف أنا أقدر هذا الجزء يكون جزء من المنصة. البعض الآخر قال كيف نستطيع أن تكون المنصة وطنية وموحدة. هناك مقترح قال كيف تكون مستدامة، كيف تكون محوكمة. البعض الآخر قال كيف تكون تؤدي الغرض بالطريقة التي تجعل العمل أكثر مرونة، وهنا ركزنا على الذكاء الاصطناعي. فاقترحوا علينا أن ندمج الذكاء الاصطناعي بحيث أن يكون هناك خوارزمية تربط بين الباحث المنتج الأكاديمي بين المركز الوطني مركز الإحصاء الوطني،
0: مركز وطني إحصاء المعلومات. نعم
1: نعم. ثم أيضا بوابة عمان الرقمية مهمة، أيضا الجامعات الأهلية جميعها، الجامعات الحكومية اللي هي جامعة العلوم التطبيقية وجامعة سلطان قابوس، الكل يكون في مكان واحد ينتج فكر ويستفيد أيضا من الأفكار التي قد يعني يتم رفعها في هذه المنصة، سواء من جهاز الاستثمار، من المستثمرين المحليين، من الطموحين والهواة، كلهم موجود لهم أيقونات محددة في المنصة تعمل على ربط الجميع في مكان واحد.
0: جميل. طيب دكتورة، أنتم درستم هذا الموضوع من وجهة نظر الباحثين.
1: نعم.
0: فماذا قال الباحثون؟ ما أبرز التحديات التي تواجههم وما هي تطلعاتهم؟
1: نعم، هناك عدة مطالب أنا وضعتها على شكل 6 نقاط.
0: نعم.
1: 6 متطلبات هم طلبوها. طلبوا ضوابط حوكمة على مدخلات المنصة والوصول لها، طبعا عارفين وش يعني حوكمة. ثاني شيء طلبوا أن تكون ذكية لمنع تكرار الجهد والربط بين الفجوات البحثية، أن كل الفجوة البحثية اللي عند الدكتور راشد كيف تتكامل مع الفجوة البحثية اللي عند الدكتورة موزة، كيف تتكامل مع الدكتورة مع الفجوة البحثية عند الدكتور سين وصاد وعين.
0: نعم.
1: ثم طلبوا أيضا طبقة الخبرة يعني البشرية، طلبوا أن تكون عند مستوى معين مثلا من الخبرة وتم تصنيفهم إلى هو متخصصين ممارسين وهكذا. المتطلب الرابع كان ضرورة تجربة الاستخدام كشرط، أن لازم نجرب، ما على طول المنصة يتم يعني تدشينها وتنزل للواقع. أيضا طلبوا فكرة حلوة أنا كنت حقيقة ما منتبه لها، لابد من وجود جهة إشرافية متفرغة ومستجيبة لأن تكون يعني ترعى هذه المنصة. ثم المتطلب السادس آلية الضمان استمرار المنصة، يعني ما تكون فكرة كذا تطلع فجأة وبعدين تبدأ تدخل في وادي موت الأبحاث المعتاد اللي احنا متعودين عليه. المتطلب السابع كان الربط بين البيانات الرسمية المفتوحة عن طريق طبعا بوابة عمان الرقمية، وهذه مهمة ترى للباحثين. أستاذ راشد أنا أريد أكد على نقطة، ترى هذا الموضوع بالنسبة لي أنا موت الشيالي هو مشروع متكامل، أنا قدمت منه ورقة واحدة للمكتبة الرئيسية، وهناك عدة أوراق، ورقة أخرى لجهة أخرى إن شاء الله تعالى في وقتها يعني سأعلن عنها.
0: جميل.
1: ورقة ثالثة نشتغل فيها أنا والفريق إن شاء الله تعالى لتقدم في مؤتمرات مشابهة. بس هو كل مشروع واحد كبير يعني.
0: جميل. طيب كيف ستستفيد المؤسسات من منصة رافد في وضع خططها الاستراتيجية؟ كيف سيتم الربط؟
1: وايد ممتاز السؤال. نحن شوف بالنسبة حق رافد في أيقونات وفيها مسارات. على سبيل المثال لو افترضنا افتراضا أن مثلا بنك الاستثمار أراد أن يستثمر مشروع في محافظة الوسطى، يعني مثلا في الدقم.
0: نعم.
1: على سبيل المثال.
0: نعم.
1: فقال أني أنا بسوي هناك مشروع تنموي مثلا للترويج أو لبناء مؤسسات صحية تتعلق بالصحة، فهو يريد طبعا ينفذ المشروع. يفترض أن الآن عند ولوجة لهذه المنصة يجد كل الأبحاث التي أقيمت عن هذا النوع من الأفكار في محافظة الوسطى، أيضا يجد الاستشاريين اللي ممكن يستفيد منهم أكاديميا، يعني سيجد هناك أبحاث طبقت عن المؤسسات الطبية في المناطق في محافظة الوسطى ونتج عن هذه الأبحاث 1 و2 و3. أنت كمنفذ مشروع ستجد المستشارين الأكاديميين، لأن سين عمل هذا المشروع، صاد عمل هذا المشروع، عين عمل هذا المشروع، أقصد المشروع الأكاديمي، فتقدر ترجع له كخبير تستشيره هل هذا النوع من المشاريع ممكن ينجح، فهو بيعطيك الخبرة، يعطيك طبعا معلومات من الناحية الأكاديمية البحثة، يقول لك والله علميا ترى ما يصلح لأن نسبة كثافة السكان في هذا المكان كذا كذا، ولا لا يصلح لأن عدد السكان كذا، ميولهم كذا، اتجاهاتهم كذا، يحبون كذا ولا يحبون كذا. فبتلاحظ أن اللي بينفذ أي مشروع في أي مكان سيجد بناء على أن المنصة يرفض لها كل الأبحاث من كل الأماكن سيجد إن شاء الله ضالته كمستشارين، كمساعدين في التخطيط، كراسمين الخطط الاستراتيجية من خلال البحث العلمي في المنصة بإذن الله.
0: جميل. طيب، يعني من الممكن بذلك دكتورة أن تتحول رافد إلى بنك معلومات وطني حتى أن يمنع تكرار البحوث؟
1: ممتاز، عبرت بالطريقة الصح. هي بنك فعلا وطني في الأبحاث العلمية وفي أيضا الهواة، الأشخاص اللي الممارسين. يعني على سبيل المثال أن في شخص هو ما دكتور، يعني ما باحث، لكن هو هاوي مثلا في صيانة بعض الأجهزة أو في تركيب بعض الأشياء، أو هاوي مثلا في التصوير، أو هاوي مثلا في الحياة الفطرية ومتابعتها. في المنصة هو يقوم بتحميل كل ما يعتقد أنه سيفيد الآخرين في هذا المجال، وبالتالي لما أي مؤسسة تريد تنفذ أي مشروع حتى الهواة ستجدهم. أني أنا مثلا سأجد في مثل رجال المشروع التونا خذينا كمثال في محافظة الوسطى، في شخص هاوي يتعامل مع الحياة الفطرية، له وجهة نظر في إنشاء المشاريع في هذا المكان، وبالتالي ستكون هي منظومة متكاملة، ما فقط بحث، البحث جزء منها، ولكن هي شبكة كذا متكاملة تستطيع أن تحول المعرفة إلى استثمار حقيقي.
0: نعم. طيب، يعني ختاما لهذا اللقاء، هل من الممكن أن تتحول هذه الفكرة البحثية إلى فعلا مشروع وطني حقيقي؟
1: والله أنا أأمل، وحقيقة يعني بكون صادقة، بعد المؤتمر اللي أقيم في جامعة سلطان قابوس كان لنا كذا على هامش المؤتمر لقاء مع الفائزين، وحقيقة ناقشونا بشكل جاد إن شاء الله للمشاريع، بما أنها حصلت مراكز أولى نحن نأمل كثيرا أنها تتحول إلى واقع، وانتظروا منا تواصل. نعم. فنحن متأملين، لأن تعرف النوع من المشاريع في الأصل يحتاج دعم ترى كبير
0: يعني. صحيح.
1: فيحتاج تمويل ويحتاج رعاية، بس حقيقة الآن أنا أكلمك كباحثة.
0: نعم.
1: من بعد 2020 نحن وجدنا دعم من الدولة بما يكفي حقيقة، ونتأمل المزيد، بس في دعم حقيقي، وإن شاء الله تعالى نحن ننمو يعني مع توجهات الدولة فيما يخص البحث العلمي بإذن الله.
0: لا سيما بأن هذه المنصة الوطنية الذكية الرقمية تسهم في تحقيق أهداف ومستهدفات رؤية عمان 2040، بناء اقتصاد مبني على المعرفة.
1: صحيح، اتفقنا.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا جزيلا لوجودك معنا دكتورة.
1: شكرا أستاذ راشد، ونلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى مشابهة بإذن الله.
0: شكرا جزيلا للدكتورة موزة بنت علي الشيادي، وهي الباحثة الرئيسة للمشروع البحثي رافد، منصة وطنية ذكية لربط نتائج البحوث والمشاريع بالتخطيط الاستراتيجي في سلطنة عمان من وجهة نظر الباحثين، وحصل على المركز الأول عن المحور الأول في مسابقة المكتب الرئيسة بجامعة السلطان قابوس. شكرا جزيلا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة، لقاء آخر وبحث متجدد يجمعنا بكم الأسبوع القادم في حوار مع باحث.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية وفي أبرز العناوين. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية. منح جائزة نوبل للسلام للمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. التفاصيل أصحابكم في قراءتها مريم بنت سعيد البداعي. تدرس طهران ردوداً وملاحظات أمريكية بشأن مقترح إيراني يفضي إلى معاودة فتح طرق الملاحة البحرية في المنطقة، في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل حالياً على المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق مع طهران، مؤكداً على أن المفاوضات التي يديرها تحقق تقدماً إيجابياً وجيداً للغاية.
1: تحركات متسارعة تشهدها كواليس الدبلوماسية على المستوى الإقليمي والدولي بعد تلقي طهران ردوداً وملاحظات أمريكية بشأن مقترح إيراني يتناول مسارات لتهدئة التوتر في الممرات البحرية، إلى جانب ضبط إيقاع التفاهمات السياسية. وبينما يؤكد وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده تدرس رد واشنطن على اقتراحها لصياغة موقف نهائي، تبدي الولايات المتحدة حذرا إزاء مدى جدية المقترحات، مشددة على أن أي اتفاق يجب أن يلبي المعايير الأمنية في المنطقة. مصادر مطلعة أبرزت نقاط الخلاف الفنية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم وآليات تفتيش المنظمة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب جدول رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، في حين تسعى الإدارة الأمريكية إلى توسيع أجندة التفاوض لتشمل برنامج إيران الصاروخي وشبكة التحالفات الإقليمية، وهو ما ترفضه طهران بشكل قاطع. وعلى وقع هذه التباينات يستمر الطرفان في ممارسة ضغوطهما لتحقيق النصر، ففي الوقت الذي سارعت فيه الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات إضافية طالت شبكات شحن النفط بالتوازي مع تعزيز وجودها العسكري في المنطقة لتأمين الملاحة، تبعث طهران برسائل تحذيرية تؤكد أن أمن الملاحة في المنطقة خط أحمر وأن أي تحرك عسكري سيلقى رداً حاسماً. مسار المفاوضات وعلى الرغم من تعقيداته بين فترة وأخرى، إلا أن طرفي النزاع ما زالا يؤكدان استمرار التمسك بالخيار الدبلوماسي كمسار أساسي لمعالجة الخلافات القائمة. وبين أخذ ورد تبقى المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرهونة بمدى قدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر في وقت يترقب فيه العالم إبرام اتفاق أو الذهاب نحو حالة من التصعيد.
0: تواجه إسرائيل احتمال تأجيل انتخابات الكنيست حال تجدد المواجهة مع إيران، ومع ذلك لم يتغير مستوى التصعيد في الأراضي الفلسطينية التي ودعت شهداء في قطاع غزة، فيما تعاني الضفة الغربية من اعتداءات الجيش والمستوطنين وتهويد القدس المحتلة.
2: ارتفاع مضطرد في مستوى الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يتم توثيقه على أكثر من مستوى بهدف السعي للفوز بانتخابات الكنيست وتغليب الوجود والسيطرة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على المدى الطويل. قطاع غزة حيث وقف إطلاق النار لا يلامس واقع الغزيين، استهدفه الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات عنيفة طالت أحياء الشجاعية والصبرة شرق مدينة غزة، فدمر عدة منازل وخلف شهيدين أحدهما طفل إلى جانب عشرات المصابين. القصف المدفعي استهدف المنطقة الوسطى، فأعلن عن شهيد في دير البلح وآخر سقط برصاص قناص إسرائيلي في مخيم المغازي، ورصد تقدم للآليات العسكرية في المنطقة الوسطى تحت غطاء من إطلاق الرصاص والقذائف وتنفيذ الآليات عمليات تجريف للأراضي. شرق وجنوب خان يونس تعرض للقصف المدفعي المكثف في وقت تتعمق الأزمات الإنسانية نتيجة قيود إسرائيل على إدخال المساعدات رغم المطالبات الدولية بالعكس. في الضفة الغربية اعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين بينهم مدير المسجد الإبراهيمي في الخليل خلال اقتحامات لمناطق بيت لحم والخليل وقلقيلية. وصادف الجنود مزارعين في بلدة عبوين قرب رام الله ومنعوا مزارعين من الوصول لأراضيهم في منطقة وادي اللبن. كما شدد الجيش إجراءاته على الحواجز العسكرية وامتدت الإجراءات لتطال الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في القدس في مسعى لعرقلة صلاة الجمعة، ورغم ذلك توافد آلاف الفلسطينيين للصلاة. المستوطنون يستمرون في تنفيذ اعتداءات تركزت في مسافر يطا بالخليل وقرية جوريج جنوب نابلس ومدينة سلفيت. وأطلق المستوطنون مسلحون الرصاص خلال اقتحام إحدى ضواحي مدينة رام الله، فيما اندلعت مواجهات أصيب خلالها فلسطينيون أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين في بلدة بيتا قرب نابلس. سياسيا تستعد إسرائيل لانتخابات الكنيست، لكن موقف بنيامين نتنياهو المتأزم بفعل الاتهامات الموجهة حول علمه المسبق بأحداث 7 أكتوبر وقضايا فساد تطاله مباشرة قد تكون السبب في توجهه نحو تجديد المواجهة مع إيران. فوفقا لتقديرات إسرائيلية يمكن للتصعيد مع إيران أن يعود مجددا خلال أسابيع، ما دفع الجيش لرفع درجة الاستعداد مع رصد هبوط طائرات عسكرية وأخرى للتزود بالوقود في مطار بن غوريون، مع تلميح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بإمكانية تأجيل الانتخابات حال تجدد الحرب، ما يعتبر مخرجا ولو مؤقتا لبنيامين نتنياهو وداعميه. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلن حزب العمال الكردستاني أنه سحب قبل أيام مقاتليه من تركيا ومناطق أخرى في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الخطوات التي ستتخذها أنقرة لاستكمال مسار السلام ومدى انعكاسه على الدول الإقليمية.
3: يشكل هذا الانسحاب بالنسبة إلى أنقرة فرصة لتقليص التهديدات الأمنية وخفض كلفة العمليات العسكرية وتعزيز الاستقرار والتنمية في جنوب شرقي تركيا، لكنه يضع الحكومة أمام استحقاق موازن يتمثل في توفير إطار قانوني للمرحلة المقبلة ومعالجة الملفات المرتبطة بالحقوق الكردية والمشاركة السياسية. أما حزب العمال الكردستاني فيواجه تحدي الانتقال من العمل المسلح إلى المسار السياسي والحفاظ على حضوره وتأثيره بعد التخلي عن السلاح، في ظل ضرورة لتسوية ملفات المقاتلين والقيادات وضمان تنفيذ التفاهمات بين الأطراف. ويمتد أثر الخطوة إلى العراق، حيث قد يسهم تراجع وجود الحزب المسلح في الشمال في الحد من العمليات التركية عبر الحدود وتهيئة الظروف لتعزيز سيادة بغداد وتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي مع أنقرة. وفي سوريا تتوقف التداعيات على مسار منفصل يتعلق بمستقبل ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية قسد، التي تطالب تركيا بمعالجة صلاتها بالكردستاني، بينما ترتبط ترتيباتها العسكرية والإدارية بمفاوضاتها مع الحكومة السورية. هذا ولا يعني انسحاب مقاتلي الحزب تلقائيا تفكيك هذه القوات أو حسم مستقبلها، لكنه قد يزيد الضغوط باتجاه إعادة تنظيم وضعها ضمن تسوية سورية أوسع. أما إيران فتراقب انعكاسات التحول على التوازنات الأمنية في المنطقة، وإن كان الاتفاق التركي لا يشمل تلقائيا التنظيمات الكردية المسلحة الناشطة على أراضيها، وبين فرص خفض التوترات وتعزيز الاستقرار والتجارة يبقى نجاح المسار مرتبطا بالتحقق من الانسحاب ونزع السلاح وتنفيذ الضمانات السياسية والقانونية ومعالجة جذور الصراع، بما يحول التفاهمات الأمنية إلى سلام مستدام. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: بدأت في تركمانستان.

0: الماضية. تشكك أمريكي روسي حول احتمال تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية يترافق مع الإعداد لزيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي إلى موسكو، فيما تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا.
1: أعلن الكرملين أن موسكو تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو على عدم وجود بوادر مشجعة لتحقيق تسوية دبلوماسية في أوكرانيا. وكان ماركو روبيو قد وصف الأزمة الأوكرانية مؤخرا بأنها بلغت طريقا مسدودا، موضحا أن روسيا مصرة على التحرير الكامل لدنباس، لكن أوكرانيا تعتبره شرطا غير مقبول على الإطلاق. ويرى روبيو أن ذلك يشكل جمودا يمكن كسره إما بتسوية تفاوضية أو بتصعيد من أحد الطرفين أو كليهما بحيث يمتد إلى ما وراء حدود النزاع. ولعل هذا الجمود بالذات هو الذي دفع الجانب الأمريكي لتنشيط مساعي ويتكوف وكوشنر اللذين يرجح أن يقوما بزيارة إلى موسكو في الشهر الحالي، وسيحملان معهما مخرجات الاجتماع الموسع في ميامي الذي ضم فريق التفاوض الأوكراني، ومعه ممثلون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والناتو، بمعنى أن هناك محاولة لتوسيع الرقعة التفاوضية لتكون أمرا واقعا بالنسبة لموسكو لاحقا. في غضون ذلك، أوضحت موسكو أن سعي أوروبا لتكريس العسكرة الشاملة للمواجهة مع روسيا لن تسفر عن أي نتائج إيجابية، سواء بتجربة الصاروخ النووي الفرنسي أو بنوايا الجيش الألماني نشر لواء دائم في ليتوانيا، وأن روسيا على أهبة الاستعداد لمواجهة ما تعتبره هوسا بتوسيع التسلح لدى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك مع شداد القصف الروسي على عدة مدن أوكرانية، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا، عدا عن شلل المترو وغرق العاصمة في ظلام دامس. وبالمقابل، طال القصف الأوكراني مركز بيانات ياندكس الضخم في مدينة ريزان، والذي يحتوي على عشرات آلاف الخوادم، ما أسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل، وتسبب في تعطيل بعض خطوط السكك الحديدية والمصارف وأعطال وصفت بأنها غير مسبوقة. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعلنت الأكاديمية السويدية عن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية في جنوب إفريقيا نافي بيلاي، تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي وإسهاماتها في الدفاع عن المبادئ القانونية الدولية وتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقد شغلت بيلاي عددا من المناصب، منها المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعضوية المحكمة العليا في جنوب إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين، واستعرض الاجتماع مجالات رعاية كبار السن وتحديث الميثاق الأخلاقي الخليجي للعاملين في مجال العمل الاجتماعي وتعزيز سياسات الأسرة، إضافة إلى موضوعات الأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة وشؤون المرأة. وعلى هامش الاجتماع أقيم حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجال الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية. بحثت سلطنة عمان وجمهورية نيبال الاتحادية الديمقراطية خلال جلسة المشاورات السياسية الثانية التي عقدت في العاصمة كاتماندو، بحثت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وتناولت المشاورات فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم والتبادل الثقافي والمنتجات الزراعية والأسمدة والنقل الجوي، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا القنصلية والاتفاقيات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية. وفي العاصمة طشقند بحثت سلطنة عمان وجمهورية أوزبك

باكستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام جاء ذلك خلال لقاء سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.

ناقلات النفط إلى مستويات غير مسبوقة يجعل النفط الخام الأمريكي بعيد المنال بالنسبة للمصافي الآسيوية، ما يدفعها للبحث عن بدائل من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وتشير البيانات إلى أن تكلفة استئجار ناقلة نفط خام عملاقة للنقل مليوني برميل من النفط الأمريكي من خليج المكسيك إلى الصين في نوفمبر بلغت 80 مليون دولار هذا الأسبوع. وفي الخبر الأخير، أظهرت تقديرات شركة السكك الحديدية الروسية أن الموانئ المطلة على بحر البلطيق رفعت طاقتها السنوية لتصدير الحبوب إلى 23 مليون ونصف المليون طن في أكتوبر الجاري. وقدر المحللون أن نسبة صادرات القمح الروسي المشحونة عبر هذه الموانئ بلغت 60% في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع الكميات أكثر هذا الشهر. وفي ختام الفترة الإخبارية الثانية، هذا تذكير بأبرز العناوين. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية. منح جائزة نوبل للسلام للمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. أعد لكم الفترة حميد بن علي اللمكي، نفذها على الهواء حمود بن سالم بني عرابة، قرأتها مريم بن سعيد البداعي. إلى اللقاء.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا زياد بن صالح بن سليمان الكلباني، عمري 11 سنة، من مدرسة كعب بن زيد في الموالح.
11: زياد يهوى القراءة والكتابة والرسم والسباحة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل كاتبا، وقد بدأ أولى خطوات تحقيق هذه الأمنية بإصداره كتاب قصص من طفولتي عن مجمع الأطرش للكتاب المختص في تونس عام 2024. مرحبا زياد.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: زين الحمد لله.
11: ما شاء الله، أنت الحين عمرك 11 سنة وصار عندك كتاب باسمك، صحيح؟
12: نعم.
11: حكي لنا عن هذا الكتاب، متى صدر وكيف جات فكرته؟ اللي احنا طبعا قلنا في المقدمة انه عنوانه قصص من طفولتي، صح؟
12: نعم.
11: احكي لنا عنه.
12: كتاب قصص من طفولتي اصدرته عام 2024. بدأ الشغف من الحلقة الاولى. بعد ان اشترى ابي الكثير من الكتب بدأت القراءة، ثم ادركت ان لماذا لا اصبح مثل هذه الكتاب.
11: يعني أنت من كثر ما قرأت للقصص والكتاب تمنيت أنك تصبح كاتب مثلهم.
12: نعم.
11: ممتاز. وبديت تكتب، تتذكر أول قصة كتبتها متى؟
12: لما كان عمري أتوقع 6 سنين.
11: آه. شيء موجود من يعني من هذه القصص القديمة في هذا الكتاب، ولا هذه القصص كلها كانت؟
12: لا، في.
11: في. جميل. وجمعت 23 قصة حطيتهم في هذا الكتاب.
12: نعم.
11: ممتاز. ومن اللي شجعك على نشر الكتاب؟
12: شجعني عائلتي وأهلي وأبي وأمي وأصدقائي.
11: جميل. وهذا الكتاب دشن في معرض مسقط، صح؟
12: نعم.
11: سنة 2025.
12: نعم، في معرض الكتاب.
11: معرض الكتاب. كيف كان صدى هذا الكتاب؟ يعني الناس اللي قروا إيش رأيهم فيه؟
12: كانوا يمدحوا هذا الكتاب بأنه جميل جداً. وأنه يناسب الأطفال.
11: جميل. وأنا بعد والدك خبرني أنه يعني تم استعراض هذا الكتاب من ضمن نشاطات الصيف في في في,
12: نعم.
11: في الشرقية، صح؟
12: نعم.
11: جميل. احكي لي بعد عن هذا، إيش قلت وهين كان بالضبط؟
12: في الشرقية في موقع مسجد. حدثتهم عن القصص.
11: قصدك كان محاضرة في مسجد، صح؟
12: نعم.
11: من اللي ألقاها؟
12: ألقاها الدكتور بسام بلقاوي. حدثتهم عن الكتاب وماذا يحتوي بداخله.
11: جميل جميل. حدثنا أنت الآن عن الكتاب وما يحتوي بداخله.
12: يحتوي على قصص طفولية. تحكي عن قصص وبها عبر جميلة جدا.
11: جميل.
12: تستطيع الاستفادة منها.
11: جميل. أنا لاحظت أنه أيضا الحيوانات حاضرة في الكتاب.
12: نعم.
11: في قصة فيها أرنب، وفيها قصة فيها ببغاء يفقد صوته، وفيها قصص فيها قطط، صح؟
12: نعم.
11: جميل. هذه القصص 23، أي قصة أنت تحبها أكثر؟
12: أحب قصة أنا وجدتي.
11: أها، علشان كذا أنت خليت هذه القصة أول قصة صح؟
12: نعم.
11: إذن إيش رأيك تسمعنا إياها؟
12: أنا وجدتي. في أحد الأيام أرادت شمسة أن تزور جدتها، فهي تحبها كثيرا، فذهبت لأمها قائلة: يا أمي، أتسمحين لي بالذهاب إلى جدتي؟ فقالت الأم: لا بأس يا عزيزتي، اذهبي، ولكن احذري من الناس الذين حولك، ولا تثقي بأي أحد يا بنيتي. احتضنت شمسة أمها وقالت: شكرا لك يا أمي، وسأمشي على نصيحتك التي نصحتني بها، فأنا أعلم مدى حرصك علي، وأنا عند حسن ظنك بي بإذن الله تعالى. ذهبت شمسة مسرعة إلى بيت جدتها، وعند وصولها لبيتها رأت أمامها خروفا جميلا اللون والشكل، وقالت: يا له من منظر رائع. ورأت خلفه جدتها، كانت تبعها إلى كل مكان تذهب إليه، وكانت جدتها تعتني به ولا تتركه وحيدا أبدا، وتحبه كثيرا وكأنه أحد أبنائها. احتضنت شمسة جدتها وقالت: من هذا يا جدتي؟ فقالت: إنه خروف نعيم نشيط يحب الحركة. لقد كانت جدتها تقص منه الصوف كل سنة مرة واحدة، وتستفيد منه بصنع الملابس وغيرها الكثير من الفوائد، وتبيع تلك الأشياء للآخرين لتشتري بعض الطعام والاحتياجات. وعند مجيء العصر ذهبت شمس لرؤية خروف جدتها، فبحثت عنه لكنها لم تره، واستمرت في البحث ولم تجده أبدا. فذهبت لجدتها مسرعة وقالت: يا جدتي، بحثت عن خروفك فلم أجده أبدا. تعجبت الجدة من كلام حفيدتها، فذهبت الجدة للبحث عنه فلم تجده أبدا. وعند مجيء الليل فتحت الجدة الباب والدموع في عينيها تركته مفتوحا طوال الليل. وفي اليوم التالي استيقظت شمسة ورأت أمامها نعيم، ففرحت وقالت بأعلى صوتها: جدتي، جدتي، إنه نعيم. استيقظت الجدة واحتضنت نعيم، فقالت شمسة: لكنني متعجبة من الأمر يا جدتي. فقالت لها الجدة: وما الغرب يا حبيبة شمسة؟ قالت شمسة: أنا فرحة بقدوم نعيم فرحا عظيما، ولكن كيف دخل إلى البيت يا جدتي؟ قال الجدة: إني تركت الباب مفتوحا، فإني أعلم أنه لن تفرقنا الحياة أنا ونعيم. الهدف من القصة الثقة بأن الفعل الحسن عاقبته الفرح والسعادة.
11: جميل جميل يا زياد، ما شاء الله عليك. إذن أنت ناوي تواصل الكتابة في المستقبل إن شاء الله؟
12: أكيد.
11: جميل، عشان كذا تتمنى أن تكون كاتبا؟
12: نعم.
11: ممتاز ممتاز. طيب إحنا تكلمنا عن الكتابة، خلينا الحين نتكلم عن القراءة. أنت إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: أحب قراءة الكتب التي تناسب عمري.
11: إيش الكتب اللي تناسب عمرك؟
12: أحيانا قصص للشخصيات البارزة مثل خليل بن أحمد الفراهيدي، وقصص سندباد التي تحكي مغامراته.
11: أنت قريت كتاب عن خليل بن أحمد الفراهيدي صح؟
12: نعم.
11: تأليف من؟
12: تأليف زينب الغريبية.
11: زينب الغريبية. طيب عن يعني أعطيني معلومات عن خليل بن أحمد الفراهيدي.
12: أنه أول معجم عربي وقد وضع علم العقول.
11: هو صاحب أول معجم عربي؟
12: نعم.
11: إيش اسم المعجم تعرف؟
12: العين.
11: العين، ممتاز. وقلت لي بعد قريت سندباد البحري؟
12: نعم.
11: تأليف من؟
12: تأليف كامل الكيلاني.
11: كامل الكيلاني. إيش حكاية سندباد البحري؟
12: كانت الجزيرة التي تحركت. فكان سندباد في رحلة بحرية كالعادة، فرأى جزيرة فقرر أن يخيم بها بذي بضعة أيام. فجلس هناك وأشعل النار بها. وحين كان مستلقيا على الجزيرة رأى أن الجزيرة تتحرك، فاستغرب وقال: كيف للجزيرة أن تتحرك؟ فبعد القليل من التفكير أدرك أن هذه ليست جزيرة بالفعل، بل أنها حوت مستلقية على البحر.
11: حوت ضخم.
12: نعم.
11: لدرجة أنه من ضخامته ظنوا جزيرة صح؟
12: نعم.
11: ممتاز يا زياد، ممتاز.
12: فألقى الحوت بالسندباد في البحر. فلم يستسلم للسندباد ولم يخف، بل أمسك بقطعة خشب وبدأ بالسباحة إلى جزيرة أخرى.
11: ممتاز ممتاز يا زياد. أنت لك نشاطات في المدرسة؟
12: نعم، قد شاركت بالكثير من المسابقات القرائية والكتابية.
11: ممتاز.
12: ومثلا قبل سنتين في مدرسة المحامد قد شاركت بمسابقة قرائية بمسمى القارئ الصغير. قد حصلت بها على المركز الأول والكثير من المسابقات الأخرى.
11: جميل. هذه المسابقة على اسم برنامجنا القارئ الصغير. وأنت الآن في مدرسة كعب بن زيد.
12: نعم.
11: ممتاز. طيب تحفظ قصائد أو أناشيد؟
12: نعم أحفظ قصيدة.
11: قصيدة سمانيها؟
12: نعم. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل.
11: ممتاز ممتاز يا زياد، ما شاء الله عليك رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: أمنيتي أن أكون كاتبا يعلم به العالم بعلمه وكتبه.
11: جميل. كاتبا يعني كاتب مشهور يعلم به العالم، صح؟
12: نعم.
11: إن شاء الله تصبح كاتب كبير و يعني كاتب قصص.
12: نعم.
11: ممتاز. إن شاء الله تصير كاتب كبير في المستقبل، قصص وغير قصص، صح؟
12: نعم.
11: ممتاز. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: الفشل هو أول النجاح.
11: الفشل
12: هو أول النجاح.
11: هو أول نجاح، هذا حكمة رائعة، لكن أريدك تشرح لي إياها.
12: فحين تفشل لا تظن أنك لا تستطيع الاستمرار، بل استمر وصلح من أخطائك التي أخطأت بها في الماضي.
11: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا زياد، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن زياد بن صالح بن سليمان الكلباني البالغ من العمر 11 عاما، الطالب الرائع في مدرسة كعب بن زيد في الموالح، شكرا جزيلا لك.
12: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
12: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنى العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي. عندما نتحدث عن جذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، فإن الحديث غالبا ما يذهب إلى التشريعات والحوافز والتمويل والبنية الأساسية وسهولة الإجراءات، لكن هناك جانبا آخر لا يقل أهمية. ماذا يحدث عندما ينشأ نزاع بين المستثمرين أو الشركات، وكيف يمكن تسويته بسرعة وكفاءة ومهنية، وبما يحفظ الحقوق وتعزز الثقة في بيئة الأعمال. من هنا تبرز أهمية التحكيم والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، ليس فقط باعتبارها أداة قانونية لحسم الخلاف، وإنما بوصفها جزء من البيئة المؤسسية الداعمة للأعمال والاستثمار. وفي سلطنة عمان يقوم مركز عمان للتحكيم التجاري بدور متنامي في هذا المجال، بالتزامن مع توسع المشروعات والاستثمارات والشراكات والعقود المحلية والدولية. ومن هنا نطرح في حلقتنا سؤالا رئيسيا: كيف يمكن لمنظومة التحكيم والوساطة في سلطنة عمان أن تنتقل من تسوية المنازعات إلى الإسهام في تعزيز الثقة الاستثمارية وترسيخ مكانة مسقط كمركز إقليمي للتحكيم والوساطة؟ يسعدنا نرحب بضيف المنتدى دكتور عبد الله بن ناصر المندري، الرئيس التنفيذي لمركز عمان للتحكيم التجاري. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا دكتور أحمد، وجزاك الله خير على الاستضافة، وأهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام، ونأمل أن يحقق هذا اللقاء الفائدة المرجوة منه.
0: بلا شك نحن على يقين من ذلك، وخاصة يعني خبرات متراكمة في هذا القطاع بشكل كبير جدا. لو نبدأ للمتابع والمشاهد يكون أقرب أيضا كذلك للتعرف الدور الذي أنشئ من أجل مركز عمان التجاري وأبرز اختصاصاته وخدماته في التحكيم والوساطة وغيرها من وسائل تسوية المنازعات، وكيف يختلف التحكيم المؤسسي الذي يقدم المركز عن التحكيم الحر، وما القيمة التي يضيفها أيضا مركز وطني متخصص ومستقل لبيئة الأعمال في السلطنة؟
1: هذه يمكن أربعة أسئلة في سؤال واحد.
0: في سؤال واحد. أيوة. عشان نستثمر وجودك.
1: جزاك الله خير. في البداية نتحدث عن التحكيم كوسيلة أو إحدى وسائل حل وتسوية المنازعات بالطرق البديلة، بالإضافة إلى أيضا الوسائل الأخرى مثل الوساطة والتسوية. بالنسبة للتحكيم أو تاريخ التحكيم في سلطنة عمان، بدأ بسن قانون التحكيم في عام 1997، ومن ثم انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية نيويورك في عام 99، ومن ثم صدر المرسوم السلطاني بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري في 2018، وصدرت القواعد الأولى في عام 2020، ومن ثم تم استلام أول قضية في مركز عمان للتحكيم التجاري في عام 2021، ولله الحمد والشكر من ذلك الوقت، والقضايا تتوالى على المركز. في عام 2026 تم أيضا تعديل بعض القواعد، وسنتحدث عنها لاحقا، بعض التعديلات الجوهرية في هذه القواعد يعني تسليط الضوء على الممارسات الحديثة في جانب التحكيم. بالنسبة للسؤال الثاني، ما هو الفرق بين أيضا عملية التحكيم الحر وعملية التحكيم المؤسسي؟ لا شك أن عملية التحكيم الحر تدار من قبل مؤسسة وكيان مستقل مثل مركز عمان للتحكيم التجاري، وعموما العملية أيضا هذه واردة في الكثير من الدول، بأن يكون هناك خيار للأطراف بأن يلجأوا إلى التحكيم الحر أو يلجأوا إلى التحكيم المؤسسي. يمكن من فوائد التحكيم المؤسسي وجود قواعد واضحة، وأيضا وجود الدعم اللوجستي الواضح، وأيضا وجود أيضا التكلفة الواضحة من قبل، لأنه عادة الرسوم القضايا تكون يعني بالنسبة لعمان منشورة في الجريدة الرسمية، وبالتالي الأطراف على علم وعلى بينة بكلفة هذه العملية مسبقا. يعني
0: اختصاصات ومجالات التي يعمل من خلالها المركز دكتور؟
1: الاختصاصات، المركز يركز الآن على عمليتين: عملية التحكيم وعملية الوساطة. الوساطة، الفرق بين الوساطة وبين التحكيم أن التحكيم القرار الصادر من هيئة التحكيم أو المحكم إذا كان محكم فرد هو قرار نافذ، وهذا أيضا ما يميزه عن التقاضي.
0: جميل.
1: هناك أيضا
0: أي.
1: تقاضي عندك خلينا نقول الحكم الابتدائي وثم حكم الاستئناف، قد يجوز أيضا الطعن في المحكمة العليا إذا كان موضوع الطعن موضوع إجرائي أو شكلي. نتكلم عن التحكيم،
0: هنا
1: هو
0: الحكم
1: درجة واحدة،
0: درجة واحدة
1: درجة واحدة
0: ونافذ لا
1: ونافذ
0: يقبل الطعن،
1: مباشرة،
0: ولا يقبل الطعن.
1: يقبل الطعن في حالات جدا بسيطة، في
0: بسيط.
1: حالة أنه وجود خلل في الإجراء، وبالتالي إذا كان خلل في إجراء في عملية التحكيم وليس في موضوع النزاع نفسه أو في الحكم، لا يتطرق القاضي إلى الحكم المرتبط بالنزاع، يتطرق فقط إذا كان في تحدي في أو في خلل في مسألة الإجراءات التحكيم.
0: جميل. لو افترضنا يعني نقرب المسافة للمستمع، متى يحتاج المستثمر أو الشركة الرجوع إلى مركز تحكيم تجاري؟
1: هو يمكن واحدة من أهم تأسيس مركز عمان للتحكيم التجاري وأهدافه، وأعتقد هي تعزيز بيئة الاستثمار، وهذه جدا مهم، لأنه
0: الهدف الرئيسي،
1: هدف
0: الأهداف
1: رئيسي.
0: الرئيسية.
1: وأيضا
0: نعم.
1: نحن إذا نتكلم عن رؤية عمان 2040 في أولوية القضاء والتشريع والرقابة،
0: نعم.
1: هي تعزيز مكان عمان، مكانة عمان أو مسقط كوجهة وقبلة لحل النزاعات بالوسائل البديلة. لما نتكلم عن هذا الهدف في هذه الأولوية، وبالتالي لا يخفى على الجميع بأنه وجود مركز تحكيم مستقل وقوي ويكتسب ثقة المستثمرين داخل وخارج عمان، سيعزز بيئة الاستثمار داخل سلطنة عمان. أيضا اكتساب السمعة والمكانة، هذه محتاج لجهود كبيرة جدا، ولكن يبدأ بالإيمان من داخل عمان، سواء كان التجار أو المستثمرين المحليين وكذلك الحكومة في عقودهم، بإدراج شرط التحكيم في هذه العقود والإشارة إلى مركز عمان للتحكيم التجاري.
0: جميل. يمكن أحيانا يعني مدى أيضا يعني خلال فترة، طبعا يعني اعتبر فترة قصيرة جدا من إنشاء المركز وبدأ يعني أعماله بشكل كبير جدا، يتعلق بمدى الثقافة ووعي أيضا كذلك المجتمع بهذا المركز ودوره وأهميته، هل من خلال عدد القضايا مثلا، هل من الأسئلة التي قد ترد إليكم مثلا، هل من الحملات أيضا التي تقومون بها مثلا؟
1: كلها عوامل مشتركة، وكل هذا يصب في تعزيز مكانة المركز. في نهاية العام الماضي تم وضع خطة استراتيجية للمركز، وبوركت من قبل مجلس الإدارة، وكذلك بوركت من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. ترتكز هذه الاستراتيجية على محورين أساسيين، وما يسمى بالظهور ومحاولة أيضا الوجود الحقيقي والفعلي لهذا المركز، سواء على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي والدولي. الجانب الآخر، الأساس الآخر لهذه الاستراتيجية، هو وجود مركز ذو ثقة أو موثوق، وبالتالي جميع الأحكام التي تصدر فيه وأيضا الخدمات المقدمة من جانبه التي تصدر عنه والخدمات التي تقدم من جانبه، هي يعني تعزز مكانة المركز ويصبح مركز ذو شأن وله أيضا سمعة طيبة، سواء كان داخل عمان وخارج عمان، من ناحية الثقة والأحكام التي تصدر من هذا المركز. لا شك أن الجانبين، أيضا بالإنجليزي سميناهم visibility و credibility، وبالتالي هذا الجانبين مهمين لأي مؤسسة، وخاصة إذا كانت مرتبطة ب يعني جزء من المنظومة العدلية وجزء من بناء الثقة للنظام القانوني في ذلك البلد. وإذا نتكلم عن عمان، أعتقد ولله الحمد هذه البيئة يعني وصلت لمرحلة من النضج، وأعتقد المركز سيعزز هذا الجانب بوجود أيضا مركز يشار له بالبنان في مسألة الثقة، وبالتالي يعزز تلقائيا بيئة الاستثمار في عمان.
0: جميل. أشرت في بداية حديث دكتور إلى يعني أيضا أعطيت انطباع بقضية يعني المرونة أيضا في التغيير بعض القواعد والأنظمة لتتواكب أيضا كذلك مع المرحلة. 2026 صدرت هناك عدة يعني قواعد للتحكيم في الاختصاصات، في إيش الجديد في هذه القواعد الجديدة؟
1: هو أعتقد أيضا من خبرتي في هذا الجانب أنه عادة المراكز كل 5 سنوات تعدل هذه القوانين، القواعد الداخلية للمركز. وبالتالي هذه القواعد عند تعديلها ينظر ما هي المستجدات في صناعة التحكيم بشكل عام، وما هي أفضل الممارسات الدولية، وبالتالي ترفع كفاءة الإجراءات ومرونتها للأعوام القادمة. أبرز التحديثات اللي تمت في قواعد المركز والتي نشرت في أبريل من هذا العام هي تعزيز الوسائل الإلكترونية، يعني الاعتراف باستخدام بعض الوسائل الإلكترونية. أيضا محددات التحكيم المعجل، كان النزاع إذا يبلغ نصف مليون فبالتالي في اللي هو التحكيم المعجل أو المستعجل، وبالتالي هذا ينتهي خلال 6 أشهر، وبالتالي أي نزاع قيمته أقل من 500,000 ينتهي يحسم هذا النزاع خلاص. الآن في القواعد الجديدة رفع إلى مليون. طبعا يجوز الأطراف حتى لو كان المبلغ يتجاوز المليون، يجوز الأطراف الاتفاق على الإجراءات المستعجلة. فممكن أيضا الاتفاق عليها.
0: فهو المحكم والطوارئ أيضا. المعجل والطوارئ.
1: بالضبط. نعم. بالضبط. أيضا في عندنا يعني عدة تعديلات في القواعد الجديدة. وأيضا أعطت لضمان الجودة أيضا مراجعة المركز لمشروع المحكم من الناحية الشكلية قبل إصدار، وبالتالي مشروع الحكم يتأكد من الناحية الشكلية، وذلك لتقليل عدد حالات الدفع بالبطلان في المحكمة عند التنفيذ، وبالتالي نحاول أيضا رفع جودة الحكم الصادر من المركز.
0: نرجع، إيش أهم تغيير سيشعر فيه أيضا المستثمر أو الشركة في التحول هذا الجديد؟ هل فيما يتعلق بالتحكيم المعجل ومحكمة الطوارئ، إيش بالضبط سيشعر المستثمر بالقواعد الجديدة؟
1: أنا أعتقد أيضا رفع السقف هذا واحد منها، أيضا استخدام التكنولوجيا هذا جانب آخر. أعتقد أيضا الاطمئنان على أنه المركز في مجلس القرارات الفنية يراجع أيضا الحكم من الناحية الشكلية، وبالتالي كل هذه الإجراءات ستعزز من زرع الثقة في المركز في الفترة القادمة إن شاء الله.
0: جميل، أشرت إلى الجانب التقني في قضية عملية التحكيم وإدارة القضايا أيضا.
1: نعم.
0: ففي تطور في هذا الجانب، معناته الاستعجال في هذا الجانب.
1: نعم.
0: ابتسمت كأنك عجبتك.
1: نعم، لأنه من العام من ضمن الخطة الاستراتيجية رسمنا خطة لتحول المركز.
0: ممتاز.
1: وهذه الخطة خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني ركزت على عدة محاور. بدأنا على طول باللي ما يعرف بالاي ار بي سيستم او إدارة الموارد البشرية والمالية عن طريق التكنولوجيا، عن طريق استخدام نظام معين، وبالتالي تعاقدنا مع احد الشركات العمانية، ولله الحمد يعني خلال فترة وجيزة تم استخدام النظام من قبل فريق المركز، والآن الحمد لله كل المعاملات المالية والإدارية تتم عن طريق هذا النظام. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أيضا تطوير وتحسين موقع المركز.

0: بعض الأنظمة القضائية وبعض مراكز التحكيم. بعد أيضا نقاش جيد تم قرار من مجلس الإدارة بأنه نحاول أن نبني منصة خاصة بمركز عمان للتحكيم التجاري بأيادي عمانية،
1: ممتاز.
0: ولله الحمد تكليف شركة عمانية محلية، وواصلين إلى مرحلة متطورة بحيث أنه أيضا العملية التحكيمية من بدء نشوء النزاع واستخدام طرفي لأحد أطراف العقد أو طرفي العقد لشرط التحكيم يتم عن طريق هذه المنصة، وبالتالي
1: جميل.
0: متابعة كل الإجراءات التحكيمية. هذا سيعزز الشفافية، يعزز السرعة، ويعزز الثقة في المركز.
1: جميل، أشرت إلى نقطة عجبتني أيضا في حوارك، كلما تتحدث تقول لك شركة عمانية، شركة عمانية. أعتقد في أحد حواراتنا أنت قلت لا يمكن أن أقبل أن أتعاقد مع أي شركة أجنبية في ظل وجود شركة عمانية قادرة تنفذ هذه الخدمة.
0: فعلا هو توجه عام في سلطنة عمان، وتوجه أيضا من مجلس الإدارة، وبالتالي أيضا خلال الفترات السابقة نحاول قدر المستطاع أنه إعطاء الفرصة للشركات المحلية. ونحن الحمد لله بدينا في أول تعاقد مع شركة عمانية لإدارة الموارد البشرية والمالية في المركز، ومن ثم أيضا حتى الشركة التي عملت الهوية الجديدة للمركز
1: للمركز
0: أيضا شركة عمانية. يعني يمكن نحن بعدين بيقولوا عبد الله يسوي دعاية حال هذه الشركات، ولكن
1: لا
0: شركة
1: بدون
0: أسوس
1: أسماء
0: عملت
1: طبعا، بدون أسماء طبعا، احنا نذكر أسماء الشركات لكن
0: وأيضا
1: شركة
0: شركة
1: عمانية.
0: عمانية عملت الهوية الجديدة للمركز، وأيضا منصة إدارة القضايا أيضا شركة عمانية،
1: إن شاء الله
0: وأيضا كل الأنشطة اللي نقوم بنحاول أن نجد شركة عمانية أنه تقوم بهذا العمل. طبعا هو جزء من مسيرة المركز دعم المحتوى المحلي، ما في شك يعني، وبالتالي طبعا المركز بالجهود اللي أو الأعمال اللي موجودة عنده، هذا مبدأ عنده أنه يسعى يعني إعطاء الأولوية للشركات العمانية.
1: جميل. قال ولكن مهما تطورت قواعد التحكيم تبقى نقطة مهمة جدا ربما تسبق الوصول أصلا إلى المركز، وهي العقد نفسه وكيفية صياغة شرط للتحكيم منذ البداية. شرط التحكيم حماية تبدأ قبل نشوء النزاع. وأنا أحضر أيضا، يعني وجد أغلب التحديات وأغلب الإشكاليات تأتي في العقد.
0: نعم،
1: وغريبة جدا، يعني قضايا كما يقال لا تعد ولا تحصى
0: نعم
1: في
0: نعم
1: قضية صيغة العقد.
0: نعم
1: تفضل دكتور.
0: أتذكر قبل
1: جميل.
0: أشهر، نعم قبل أشهر بسيطة، كنت في إحدى الحوارات في إحدى يعني المؤتمرات، وكنت مشارك في جلسة، وكان أحد اللي جالس على يميني أجنبي وأيضا يعني محكم مشهور ومحامي كبير يعني، فذكر بالإنجليزي شرط التحكيم، يقول لك يسمى عند بعض المحامين يسميون ميدنايت كلوز، لأنه يتم التفاوض على كل جوانب العقد من الجوانب المالية والجوانب الفنية والجوانب الاقتصادية، ويأتي بند حل النزاع في ذات العقد، ويكون الجميع مرهق ومتعب ويصلوا إلى هذا، وهذا يكون عادة في نهاية العقد، عادة يعني بند
1: خلاص
0: حل
1: الكل منهك،
0: المنازعات
1: الكل تعبان،
0: وإلغاء
1: وآخر
0: العقد.
1: الليل
0: بالضبط، يسميه
1: خلص
0: ميد نايت كلوز هذا، يعني
1: إغلاق العقد
0: أيوة
1: آخر الليل هذا
0: أيوة، فهذا أيضا بند نصف الليل هذا يحتاج
1: خطير
0: له
1: هذا.
0: أيوة يحتاج له حقيقة تركيز، ويفترض أنه تعكس المعادلة. لماذا؟ لأنه عندما يحدث أي خلاف بين الأطراف، أول بند يلجأ إليه أحد طرفي العقد أو أطراف العقد هو هذا البند.
1: صحيح.
0: ما هي طريقة حل النزاع؟
1: صحيح.
0: هل نلجأ إلى المحكمة؟ هل نلجأ إلى التحكيم؟ وإذا لجأنا إلى التحكيم، هل نلجأ إلى التحكيم الحر أم نلجأ إلى التحكيم المؤسسي؟ وإذا لجأنا إلى التحكيم المؤسسي، هل نلجأ إلى مركز محلي مثل مركز عمان للتحكيم أو مركز يعني الموجود في ذات البلد، أو نلجأ إلى تحكيم خارجي مثلا في مراكز تحكيم موجودة في أوروبا، مراكز تحكيم موجودة في آسيا، ومراكز تحكيم موجودة في المحيط يعني. وبالتالي هذا الشرط يفترض أن يكون يعني الأطراف أو ممثلي الأطراف عند الصياغة حذرين جدا بأن يكون واضح وضوح تماما، وعند استخدام هذا البند عند وجود الخلاف يتم مباشرة اللجوء إلى الوسيلة الصح وإلى المكان الصح، وهذا هو الآن أحد أكبر التحديات اللي توجد. وأحيانا يذكر التحكيم ولا

0: لكن لا يذكر هل هو تحكيم مؤسسي أم تحكيم حر. وفي العادة إذا ذكر المركز في الأغلب القضاء لا يتدخل، إذا لجأ أطراف
1: إلى
0: العقد
1: المركز،
0: إلى المحكمة
1: المحكمة
0: وكان الشرط واضح بأن هذا اختصاص المركز، فالقاضي يطلب من الأطراف اللجوء إلى المركز، وبالتالي هم لا لا ليس له صلاحية في النظر في هذا العقد. والعكس أيضا إذا كان يعني
1: المركز.
0: إذا كان أشير بأنه تحكيم حر ولم يتفق الأطراف بأنه
1: يلجأون
0: النزاع يحال إلى المركز، وبالتالي يسمى هو مشارطة التحكيم. فمشارطة التحكيم قد تكون عند صياغة العقد وقد تكون أيضا لاحقة، وحتى أثناء هذا قد يلجأ الأطراف يقول لك طيب موضوع النزاع وموضوع الخلاف موضوع خاص، ولا يعني توجد رغبة لأحد الأطراف بأنهم يذهبوا إلى القضاء، فبالتالي يقول يتم يعني الاتفاق على مشارطة التحكيم واللجوء إلى المركز. وبالتالي هو يعني بند موجود في العقود، وقد يكون أيضا بند لاحق للعقد نفسه.
1: هل يعني تحضرك يعني جملة من الأخطاء التي لامستها في العقود مثلا أصبحت دارجة أو شبه شائعة يعني بشكل كبير جدا؟
0: يشار إلى التحكيم بدون الإشارة نوع التحكيم أو المركز
1: هذه
0: الذي
1: جزء من
0: سينظر
1: الأخطاء
0: أو
1: أيضا.
0: القواعد التي تطبق على النعم، هذا موجود. وأيضا بعض العقود القديمة كان يشار إلى يعني وسيلة حل النزاع في ذلك العقد أو في عقد معين بدون الإشارة إلى الوسيلة الأنسب أو المكان الأنسب لحل هذا النزاع. وهذا يعني الآن طبعا جزء كبير من هذه التحديات أصبحت تتلاشى.
1: البعض يقول هل يعني في حوار للدكتور هل تنصحون الشركات باستخدام الشرط النموذجي للمركز؟
0: طبعا نحن ما
1: وليس
0: ننصح،
1: دعاية،
0: نحن نحث، لا
1: ليس
0: ما دعا،
1: دعاية
0: لأنه
1: بقدر ما هو صيغة محكمة.
0: بالضبط
1: فهمت؟
0: بالضبط
1: نعم
0: بصيغة موجودة في القواعد، وصيغة هذا البند صيغة رصينة وواضحة أيضا، وما في مجال أبدا للتأويل. وبالتالي عند وجود هذا البند في العقود، يعني عند وجود أي خلاف مباشرة هذا البند واضح أنه لأي من طرفي العقد اللجوء إلى التحكيم، وبالتالي يبدي استخدام خيار التحكيم في المركز.
1: جميل. جزء أيضا يعني ربما قد يكون الشركات الكبيرة أو الشركات أيضا الضخمة والأجنبية لديها الإلمام بمثل هذه العقود، كيف وضع الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
0: سؤال جميل، وأعتقد واحد أيضا من الأهداف الاستراتيجية اللي وضعت في الخطة نفسها إنه نحن كيف نصل لهذه النوع من الشركات في عمان.
1: جميل.
0: حقيقة في جهد بذل، وخلال الأشهر القادمة سيتم تعزيز هذا الجهد بمحاولة الجلوس مع المعنيين في هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة بأن نجد آلية وبند يتم إدراجه في عقود هذه المؤسسات التابعة للهيئة. أيضا الجانب الآخر نشر ثقافة يعني التحكيم بشكل عام في بين هذه الفئة، لأنه عادة يلجأ للتقاضي، والتقاضي قد يكون طريقه يعني في تحديات أكثر من التحكيم.
1: أطول ربما قد يأخذ
0: أطول
1: يعني بشكل أطول
0: أطول
1: بشكل كبير
0: أطول
1: جدا.
0: بشكل عام أطول.
1: جميل. إذا كانت صياغة العقد تمثل خط الدفاع الأول، فإن أهمية وجود منظومة فعالة لتسوية المنازعات تصبح أكبر كلما ارتفعت قيمة وتعقيد المشروعات. وهذا يقودنا إلى المشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية بعد الفاصل. نأخذ استراحة ثم نكمل.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
2: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
3: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص. يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. حوار شيق، وخاصة عندما ندخل في قطاع من أهم القطاعات التي تعد قطاع الداعم مباشر لقطاع الاستثمار، سواء على مستوى الشركات الفردية الشركات الكبرى، ولكن عندما ندخل في التحكيم في المشروعات الكبرى وكذلك أيضا الاستثمار الأجنبي. الدكتور، يعني فما الذي يبحث عن المستثمر المحلي والأجنبي في هذه المنظومة، وما دور التحكيم في منازعات قطاعات كبيرة مثل الطاقة والإنشاءات والنفط والتمويل والاستثمار والعقود الحكومية؟ ما دور المركز؟
0: المركز له دور كبير لا شك. يعني عند التوسع الاقتصادي الحاجة للمنظومة بأن تكون فعالة ومتخصصة لتسوية المنازعات تزداد في أي دولة، وبالتالي يبحث المستثمر الأجنبي عن بيئة آمنة وعن أيضا الوضوح والاستقرار وسهولة الأعمال وضمان آلية حاسمة لحل تلك النزاعات. وبالتالي يأتي دور التحكيم المحوري في هذا الجانب، وخاصة في قطاعات مثل قطاع الإنشاءات والطاقة وأيضا التمويل والاستثمار لجم الحد، أيضا الحاجة للخبرات الفنية والإجراءات الخاصة. ميزة التحكيم، أحد الميزات المهمة عند وجود مثل هذه الخلافات بين الأطراف، بأن المحكم عادة يكون خبير ومختص في ذات النزاع، وهذا من الصعوبة يعني يتحقق في أغلب القضايا لما يكون التقاضي هو وسيلة حل النزاع أو تسوية النزاع في ذلك العقد. بينما في التحكيم عادة يتم البحث عن شخص متخصص في ذات القطاع. هذا جانب. أيضا من ميزات التحكيم والاستثمار عادة توجد بشركات عالمية ولها سمعة معينة، وأيضا بالتالي أيضا سرية. فسرية الإجراءات في عملية التحكيم مهمة جدا للمستثمر الأجنبي، وبالتالي أيضا يختار اللغة، يختار المحكمين، وبالتالي المقر واللغة، وبالتالي هذه كلها يعني مزايا مرتبطة بعملية التحكيم للمستثمر سواء كان الخارجي أو الداخلي. ولكن لا شك أنه المستثمر الخارجي يبحث عن هذه البيئة الآمنة ويبحث عن هذه المزايا عند وجود أي نزاع. أيضا يعتبر التحكيم أحد الأعمدة الأساسية للاستثمار، بحيث أنه متى ما اطمأن المستثمر إلى وجود مركز في تلك الدولة ذات ثقة، وأيضا الإجراءات أصبح يكتسب يعني سمعة كبيرة بإجراءاته وأحكامه هذا، وبالتالي يطمئن أكثر الاستثمار في ذلك البلد. وبالتالي يعتبر المركز ركيزة استثمارية جوهرية يعني متوازنة مع المزايا الأخرى التي يطلبها المستثمر في تلك الدول.
1: جميل دكتور، يعني أنت تشير أو يعني واضح جدا أنه دور المركز بلا شك يساهم في خفض المخاطر القانونية والاستثمارية التي يضعها المستثمر في حساباته بلا شك، يعني من هذا الدور. والاستثمار الأجنبي ربما يعني المركز بالنسبة له هو المصدر الثقة،
0: نعم،
1: على اعتبار سرعة وجود خبرات عالمية محلية.
0: بالضبط.
1: نأخذ مكالمة ثم نكمل. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، حياك الله.
4: أهلا وسهلا، حياك الله دكتور.
1: من معي
4: ياسر بن سهيل النقيب اليافعي.
1: حياك الله يا مرحبا ياسر، رجل أعمال ومستثمر أيضا. جميل،
0: حياك الله الأخ ياسر.
4: أهلا وسهلا دكتور، كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير، الله يسلمك.
4: والله نحن من زمان نتمنى نسمع عنكم يعني كثير.
0: جزاك الله خير.
4: وعن المركز.
0: الجميع سفراء لمركز عمان للتحكيم التجاري.
4: كل الشكر للدكتور أحمد والبرنامج يعني.
1: حياك الله.
4: والله يحفظكم.
1: تفضل الله. تفضل سؤالك للدكتور.
4: والله
1: أو مداخلتك.
4: مداخلتي بالنسبة لدور المركز. طبعا سمعنا من خلال ما شرحه الدكتور عبد الله هل ترون أن المركز يجب أن يقتصر دوره على حل النزاعات بعد وقوعه، أم أنه في مراحل مستقبلية تتطلب دور أكبر في الوقاية من النزاعات وإدارتها في مراحل مبكرة، خاصة للمؤسسات والشركات الحكومية، شركات في السلطنة؟ طبعا دور المركز في مجال العقود والاستثمارات الأجنبية أكيد له دوره، ولكن أتكلم عن الوضع المحلي.
1: نعم
4: هذا النقطة الأولى.
1: أيوة تفضل بعده.
4: وبكمل مع الدكتور إذا كان
0: بإمكان. إن شاء الله. شكرا جزيلا، سؤال مهم. لا شك بأن هناك إجراءات تتم قبل عملية التحكيم بين الأطراف، ومن ضمنها التفاوض على حل النزاع، والتفاوض عادة يكون بين الطرفين مباشرة، ومحاولة إيجاد يعني منطقة متوازنة وأيضا منطقة وسط بين الطرفين. والوسيلة الأخرى أيضا الوساطة. الآن الوساطة أصبحت أحد الوسائل المهمة في حل المنازعات التجارية، وأصبحت تنتشر يعني خارج البلد، ولكن أعتقد أيضا في سلطنة عمان نحن لأول مرة نستلم قضية وساطة خلال هذا العام، وبالتالي أعتقد أن ثقافة الوساطة ستبدأ بالانتشار في حل المنازعات التجارية، وأيضا تنتشر في عمان على وجه التخصيص وعلى وجه يعني خلنا نقول الاهتمام، وأيضا يعني ما يعرف عن عمان كوسيط دولي في حل النزاعات السياسية والنزاعات الشائكة، وبالتالي أعتقد نحن يعني الوساطة هي جزء من الثقافة العمانية. وكذلك التحكيم، لكن لو يعني نركز على الوساطة كوسيلة لحل المنازعات، وأعتقد أنه بتكون أيضا وسيلة فعالة. هذا بالنسبة للمنازعات التجارية. طبعا لا شك عندك لجان التوفيق والمصالحة، وهي أحدى وسائل حل وتسوية المنازعات، ولكن ذلك في الجانب المدني. وبالتالي أعتقد أنه التفاوض والوساطة هي إجراءات تتم قبل عملية التحكيم، وممكن الوصول إلى حل وتجنب الدخول في عملية التحكيم.
1: جميل. شيخ ياسر، سؤالك الثاني أو تعليق؟
4: أحيانا تبدأ المنازعات من مسائل بسيطة، وكيف ممكن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة أو الشركة المحلية إنها تتقدم بوضعها مثلا للوساطة؟ هل يجب أن يعني مثلا لابد أن نقوم بقبول الطرفين حتى يسووا وساطة، ولا بالإمكان أنه مثلا أنا عندي موضوع وعقد مع جهة أو مع مؤسسة كانت حكومية أو مقاولة أو شيء من هذا القبيل، ويبدو لي أنه هناك يعني كصاحب عمل تبين لي أنه بيكون في خلاف، وأريد يعني ألحق قبل يعني أن يتفاقم إلى أن يكون نزاع ويطول وهكذا، هل بالإمكان أنه مثلا يتقدم الشخص إلى المركز في الفترة في هذا الجانب، ولا له بروسس مختلف يعني أو طريقة معينة؟
0: طبعا إذا وافق الطرف الآخر، هي مشروطة بموافقة الطرفين، يعني ما ممكن يلقى طرف والطرف الآخر، وخاصة إذا كان يعني بند حل الخلاف في هذا العقد يشير إلى التقاضي. مثل ما ذكرت إنه الوساطة هي الخيار الأمثل، خاصة في العقود يعني اللي مبالغها ليست يعني بالكبير، وبالتالي قد يكون الوساطة هو الخيار. أيضا مثل ما ذكرت قبل تعيين الوسيط قد يكون أيضا التفاوض بين الطرفين. أعتقد هي أيضا الجانب اللي يحتاج تعزيزه، هو المركز سيسعى جاهدا وهو نشر الثقافة بحيث أنه يكونوا على اطلاع، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأيضا النزاعات اللي ذكرتها أنت قد يكون نزاع أيضا بسيط، وهو قد يكون أيضا نزاع ما مرتبط بذات العقد بقدر ما هو خلاف بين أحيانا طبيعة الشخصيات نفسها، وبالتالي قد يكون أيضا هذا توسيط شخص يسمع من الطرفين بحيث أنه يكون محايد ويطرح تسوية معينة أو حل وسط بين الطرفين.
4: ممتاز دكتور. بالنسبة للعقود الحكومية والمناقصات وحفظ حقوق المقاولين أو الموردين في هذا الجانب، تعرف كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشتغل بنظام العقود الباطن، وهي المحرك لهذه الشركة. هل من آلية مثلا أنه مثلا يقودها المركز عندكم لإيجاد مثل ما تقول حل أو يعني طريقة تحت منظومة هيئة المناقصات والمشتريات وبالتعاون معهم وغرفة التجارة وصناعة عمان؟ لأنه الكثير من المؤسسات تتنازل عن كثير من حقوقها نتيجة الضغط اللي ممكن ينعمل عليها بخصوص هذه العقود الباطن، لأنها تدخل في عمليات اتكالية. أنا لما أخذ عقد من جهة وأروح أمول مثلا هذا العمل وهذا المشروع، ثم هذه الجهة تصير عندها إشكالية في عملية استلام حقوقها مثلا من جهة أو لسبب معين خارج دوري اللي أنا أنقصه. فالآن أنا مثلا واضحة، فإذا كان أنا أشوف يعني وجهة نظري أنه يعني غرفة التجارة والصناعة، هيئة المؤسسات والعقود، المؤسسات هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك المركزي كذلك، لأنه كثير من الشركات تروح تأخذ تمويل من البنك على أساس أنه بيكمل المشروع هذا والبنك بيأخذ فائدة، والتأخير اللي بيحصل كله صار سلبي. فأنا مضطر أني أنا أقبل، يعني مثلا إذا عقدي ب500,000 أضطر أني أقبل على 300 على أساس أنه البنك ما يحطني في الملاعة المالية والتعثر وخلاف صحيح. ذلك صحيح. فهذه المنظومة إذا ما تمكننا أن نحن نوصلها من خلال آليات منظمة ومع نشر دوركم في الوساطة وهذه الجانب، اتوقع انه بالامكان انكم تقودوا شيء من هذا، وما ادري اذا كان هذا التوجه اللي عندكم ولا ايش.
1: شكرا جزيلا ياسر. اذا تابع الشيخ ياسر الله يخليك، شكرا جزيلا. احسن
0: شكرا شيخ. بالنسبه لهذا الموضوع على وجه التحديد بذلت جهود كبيره في الاشهر الماضيه، وكذلك ايضا من قبل مجلس اداره غرفه تجاره وصناعه عمان، محاولة من الجميع بيتم اعتماد مركز عمان للتحكيم التجاري في العقود الحكومية. أعتقد في توجيه الآن، وبالتالي سيضمن يعني شرط التحكيم إحدى الخيارات الموجودة في هذه العقود، وقد تكون مسألة وقت أن نصل إلى مرحلة من نشر الثقافة والوعي بأن التحكيم هو الخيار الأمثل في العقود الحكومية. لا شك بأنه أيضا هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بذلت جهود كبيرة حقيقة، وهم يشاركوا في كثير من الجهود اللي يبذلها المركز في المؤتمرات والندوات، وعندهم أيضا قناعة كبيرة بأنه خيار التحكيم هو أحد الخيارات المهمة في العقود التي تبرمها الحكومة.
1: جميل. في جزئية يمكن لفتت انتباهي، يعني متى ممكن تقولوا لأطراف النزاع خيار الوساطة أفضل منها للتحكيم؟ طرفي نزاع بعد التحليل وجدهم الأصلح أن يكون الموضوع الوساطة أفضل من اللجوء للتحكيم.
0: المركز ما يحدد.
1: ما يحدد يعني ما يتدخل في قضية التوقيع أو يعطي استشارة مثلا؟
0: الاستشارة دي من ممثلينهم القانونيين
1: اللي هم يمثلون، فهم يختاروا انه أيوة فعلا
0: ايوه بالضبط،
1: لانه قد يميل المركز او يفضل حد على حد مثلا، ولا نوع ما من الشفافيه يعني.
0: اي نوع من الشفافيه، وايضا بشكل عام يعني تعرف الاطراف عاده تكون عندهم يعني مراحل قبل لا يصلوا الى مرحله اللجوء الى المركز، وخلال هذه المراحل عندهم ايضا محاميهم او خلينا نقول فريق الدفاع عن مصالحهم، وبالتالي قد يكون هم يقترحوا بأنه بدل ما نلجأ إلى التحكيم نلجأ إلى الوساطة. المركز يستلم سواء طلب الوساطة أو طلب التحكيم، ومن ثم يبدأ الإجراءات.
1: جميل. وجود قواعد حديثة وتحكيم مؤسسي ووساطة فعالة وكفاءات متخصصة، كلها عناصر تقودنا إلى سؤال أكبر يتجاوز إدارة النزاع نفسه، إلى موقع سلطنة عمان إقليميا في صناعة التحكيم والوساطة. ما المقومات التي تملكها سلطنة عمان كوجهة إقليمية للتحكيم الوساطة؟
0: كثير من المقومات ذكرنا أيضا خلال الحوار يعني على عجالة بأن عمان أصبحت يعني تتمتع بصيت واسع عالمي وبثقة أغلب الدول في العالم، وبالتالي أعتقد أنه إحدى أهم مميزات سلطنة عمان هي السمعة والمكانة العالمية.
1: أعتبرها كميزة تنافسية قوية جدا.
0: بالضبط. هذا جانب. أعتقد أيضا التعديلات الأخيرة في بعض القوانين أيضا عطت بعض يعني المساحة والمرونة للاستثمار الأجنبي. أعتقد أيضا النظام القضائي والقانوني في عمان أيضا وصل لمرحلة من النضج، بحيث أنه تكون هي بيئة داعمة وبيئة جاذبة للاستثمار، وكذلك وجود المؤسسات الأخرى اللي هي أيضا مكملة لهذه العملية الاستثمارية أو الجوانب الاستثمارية. فأعتقد أن عمان في السنوات المقبلة قادمة على نهضة استثمارية، و يعني أيضا جذب استثمارات كثيرة في مختلف القطاعات إن شاء الله، وبيكون التحكيم يعني أحد عوامل الجذب بإذن الله. جميل.
1: هل هذا يرتبط أيضا دكتور عبد الله عندما نقول هل نحتاج أن تصبح، إذا قلنا هل نحتاج أن تصبح اختيار مركز عمان للتحكيم التجاري أكثر حضورا في العقود التي تبرمها الشركات والجهات والمؤسسات داخل السلطنة لكي ننتقل ليكون كمركز معنا؟
0: ما في شك. لأي مركز في مسيرة، وهذه المسيرة عبارة عن بناء، وهذا البناء يتطلب الكثير من الصبر والكثير من الجهد والكثير من التعاون. الصبر بأن ثمار ظهور المركز وأيضا وصوله إلى المرحلة التي يعني يسعى لها المركز والهدف من إنشاء المركز يحتاج إلى وقت. الجهد بذل جهد ولا زال الجهد مستمر، وسيبذل جهد أكبر في قادم الأيام إن شاء الله للتأكد ومن تعزيز مكانة المركز محليا وإقليميا ودوليا. لا شك أيضا أنه يحتاج التعاون، وهذا التعاون هو أيضا عبارة عن جهود جهات معينة في بلد معين. وإذا نتكلم عن عمان نتكلم عن جهود اللي هي سواء كان مجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون القانونية، غرفة تجارة وصناعة عمان، جهاز الاستثمار، جميع الوزارات المعنية بعملية التحكيم وبصناعة التحكيم وبقطاع التحكيم في عمان، التحكيم والوساطة. أعتقد أنه كل واحد له دور في تعزيز هذه الثقة وفي بناء هذه المنظومة في سلطنة عمان.
1: جميل. يستعد مركز عمان للتحكيم التجاري لتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر أيام مسقط للتحكيم والوساطة في ديسمبر المقبل، فما هي الرؤية التي تقف خلف هذا المؤتمر؟ وعقدته قبل أيام يعني مؤتمر صحفي أو لقاء صحفي، شرحته من خلاله ماذا نتوقع من هذا المؤتمر القادم إن شاء الله؟
0: الهدف من عقد مؤتمر سنوي، والعام الماضي كان اسمه أيام مسقط للتحكيم، هذا العام وتم تغيير الاسم وإضافة الوساطة، بحيث أن تكون الوساطة أيضا هذا جزء من تعزيز الثقافة بأن الوساطة أحد وسائل أو أهم وسائل حل المنازعات بالطرق البديلة. أنه يكون مؤتمر أيام مسقط للتحكيم والوساطة المنصة المعرفية الرائدة إقليميا ودوليا في مجالات التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات، ومحطة استشراف سنوية تسهم في ترسيخ سلطنة عمان كمركز إقليمي موثوق لفض المنازعات بالوسائل البديلة. طبعا اكتساب هذه المكانة واكتساب هذا الحضور يحتاج أيضا إلى جهد وأيضا يحتاج إلى وقت. مع مرور الأعوام أعتقد عمان ستصبح إحدى المراكز وإحدى المحطات السنوية الإقليمية والعالمية إن شاء الله.
1: جميل. هل أشرتم أيضا دكتور الفرص اللي حيوفرها المؤتمر للمحكمين والوسطاء والمحامين والخبراء العمانيين الشباب؟
0: نعم.
1: فرصة في جدا لتلاقي واستفادة من خبرات.
0: بالضبط. بالضبط. المؤتمر هذا العام، إذا نتكلم عن هذا العام على وجه التحديد، وخاصة أنه خلال يعني شهرين الآن أمامنا لحين انعقاد المؤتمر، مقارنة بالعام الماضي هذا المؤتمر عدد الحضور نتوقع عدد أكبر، عدد المتحدثين من خارج عمان نتوقع أكثر من يعني عدد المتحدثين الإجمالي يمكن أكثر من 50 إلى 60 متحدث. أيضا فتحنا المجال هذه السنة بأن مكاتب المحاماة والشركات المحلية والدولية بعقد أيضا جلسة حوارية نقاشية باختيار الموضوع واختيار المتحدثين، وبالتالي هذا يخلق فرصة أيضا للتعاون مع الشركات المحلية والشركات الخارجية. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا طبيعة المحاور والمواضيع التي سيتم نقاشها في هذا المؤتمر اختلفت عن العام الماضي، وبالتالي في تحديث كبير من المتحدثين، من المحاور، من برنامج المؤتمر، وبالتالي سيسهم أيضا في الاستفادة الكبيرة للكفاءات العمانية.
1: هنا يعني إذا هو سيصير حدث سنوي تقريبا
0: إن شاء الله
1: بإذن الله سبحانه وتعالى إلى منصة مستدامة لبناء الكفاءات والشركات الدولية.
0: نعم.
1: كيف أيضا تتمازج مثل ما أشرت قضية الخبرات وتكافؤ هذه الخبرات، بمعنى كل سنة نتوقع أنه هناك شيء آخر.
0: نعم.
1: أثر أو
0: نعم.
1: تحقق نعم. من خلال هذا المؤتمر أو الندوة.
0: نعم، هو جانبين. الجانب الأول اختيار المواضيع نفسها، وبالتالي تكون المواضيع هي مواضيع حديثة، وبالتالي أيضا تهم سواء كان سلطنة عمان كبلد أو المنطقة أو العالم، وبالتالي هي مواضيع متجددة كل عام. أيضا المتحدثين سواء كان من داخل عمان ومن خارج عمان يكون في تنوع أيضا في يعني جذب أو استقطاب المتحدثين. هذا جانب. الجانب الثاني، نحن العام الماضي في المؤتمر أطلق يعني مجلس الإدارة مبادرة مسابقة التحكيم الصوري بين الجامعات العمانية. هذا السنة بنبدي إن شاء الله خلال نهاية الشهر الجولات الأولى، وبالتالي الجولة النهائية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية إن شاء الله بتكون في أيام المؤتمر اليوم الثالث، مخصصة لتأهيل وتطوير الكفاءات العمانية. في الآن جهد كبير يبذل في أنه إعداد جيل قادم من المحكمين والوسطاء، وبالتالي هذه المنصة بتكون أيضا بداية لهم من خلال المسابقة، من خلال حضور الجلسات الحوارية، أو أيضا الحوار المباشر مع خلنا نقول الخبرات العالمية. كل هذه يتيح مساحة كبيرة وفرص عظيمة للكفاءات العمانية للاستفادة من المؤتمر.
1: جميل. سائل يعني ما دور العلاقة ما بين المركز والجهات المعنية ذات العلاقة، سواء كانت المحاكم، وزارات التشريع، الجهات القانونية، أيضا كذلك الجمعيات المحامين، ما هي العلاقة بين المركز وكذلك أيضا مع هذه القطاعات المتشابهة أو التكامل مع بعض؟ يعني
0: متكاملين دائما. أيوة.
1: كيف
0: معا ننجح نعم، مع النقف.
1: نعم.
0: في المؤتمر على وجه التحديد أعتقد نحن ولله الحمد يعني صار في يعني نقاش، وأيضا صار تنسيق كبير مع المجلس الأعلى للقضاء في نوع المحاور، في أيضا بعض الأسماء المتحدثين، بحيث أنه أيضا ندخل الوساطة إلى الـ إلى الـ إلى المؤتمر، وبالتالي يتم تعزيز هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا في أكبر الداعمين للمركز جهاز الاستثمار العماني، وبالتالي الشركات الحكومية أيضا بعضهم يشاركوا كمتحدثين، وبعضهم أيضا يشاركوا بالدعم المالي والدعم المعنوي، فوجود شركاء كثيرين. لا شك أنه أكبر الداعمين الحاضن الأول للمركز وهي غرفة تجارة وصناعة عمان، وجزيل الشكر والتقدير لهم دائما والامتنان على دعم المتواصل للمركز. فهناك تنسيق كبير وهناك في تكامل بين المؤسسات اللي هي تكمل عملية التحكيم، ولها دور كبير أيضا في نجاح المركز، وأنا أطلق عليهم الآن شركاء النجاح.
1: شركاء النجاح دائما.
0: نعم.
1: جزئية أيضا عندما نتحدث عن هذا الموسوعة كمركز أيضا يمكن يتبادر إلى ذهني وإلى ذهن المستمعين أيضا مدى توفر هذه الكفاءات في هذا المركز، أو استشارات والخبراء أيضا، أو يعني كما يسمونه اللي لهم علاقات وشراكة أيضا مع المركز، وخاصة نحن نعتبره مركز يعني لا زال نعتبره في طور التأسيس يعني.
0: نعم.
1: صدق القول يعني.
0: نعم.
1: فمركز بهذا الفخامة بهذا الاسم الكبير، كيف قدراته وكفاءاته لتحقيق هذه الأهداف التي رسمها؟
0: هنا نرجع على أنه لكل نجاح يحتاج له عدة عوامل، ومنها ما الصبر.
1: جميل.
0: والجهد الذي يبذل، وأيضا وضوح الهدف.
1: جميل.
0: ماذا تريد أن تصل، ماذا تريد أن تحقق، ما هو دور المركز، ما هي العوامل التي ستساهم في نجاح المركز. أعتقد أن واحدة من الأشياء اللي ستكون متوفرة خلال الأشهر القادمة هي مثل ما ذكرت إدارة منصة أو منصة إدارة القضايا، وبالتالي جزء منها وجود خبراء معينين، يعني حتى ممكن أن يعطي استشارة للأطراف لأنه هل من المناسب لكم أيضا الدخول في عملية التحكيم أو لا. هذه كلها يعني عبارة عن مراحل، وكل مرحلة يحتاج لها أيضا عملية نضج وعملية جهد كبير تبذل، تتأكد أيضا من الخدمة المقدمة من قبل المركز سواء كان عن طريق المنصة أو عن طريق أيضا المركز مباشرة. لا شك بأنه مع وجود هذه المؤتمرات، مع وجود المسابقة، مع وجود عملية التحكيم بشكل مستمر وازدياد عدد قضايا التحكيم في المركز، ستبدأ يعني ثقافة التحكيم في الانتشار، وبالتالي وجود هذه يعني الرغبة من الأطراف بالدخول في هذا القطاع، وهي أعتقد أنه نحن الآن في الطريق الصحيح إن شاء الله.
1: منظمة المراكز التحكيم خليجيا
0: نعم
1: وعالميا
0: نعم،
1: أين موقعها في هذه القطاعات؟ يعني من حيث يعني السلطة، من حيث الموقع أيضا، من حيث الاهتمام أيضا، وأنت خبرتك يعني عشرات السنين في هذا القطاع يعني بكافة تخصص قيادي وإداري وقانوني أيضا كذلك.
0: جزاك الله خير.
1: أعطينا نموذج يعني من
0: أنا خبرتي جدا متواضعة في هذا الجانب، ولكن أحاول أجتهد. بالنسبة للمراكز التحكيم الخليجية، في بعضها يعني أنشئ من فترات قديمة جدا، و يعني إحدى المراكز المجاورة يعني يمكن أخذ 10 سنوات الحين استلام أول قضية، فأحيانا بعض المراكز تستلم يعني فترة طويلة الحين البدء باستلام أول قضية في هذا المركز، سواء كان من ناحية التسويق أو أيضا بناء الثقة، وبالتالي هذا يأخذ جهد كبير. بالنسبة لعمان عندها فرصة كبيرة جدا، وخاصة مع الأوضاع يعني كل سنة تزيد الثقة بعمان وتزيد أيضا المكانة العالمية يعني لسياسة عمان من ناحية الحكمة، من ناحية أيضا يعني وضوح الرؤية السياسية لسلطنة عمان، وبالتالي أعتقد أنه هذا بيعطي مركز عمان للتحكيم التجاري ميزة تنافسية في قادم الأيام. لا شك أنه يمكن الجانب الاقتصادي في عمان لما نتكلم عن بعض الدول الخليجية بالذات يعني يمكن 10 أضعاف أحيانا، وبالتالي ممكنة أيضا بعض المراكز في يعني في الدول الخليج أعطي هذا اللي هو التمكين عن طريق القرارات الرسمية. وبالتالي أعتقد أن أيضا نحن في هذا الطريق، وإن شاء الله يكون مع الجهود اللي بذلت من قبل المركز وفريق المركز أنه تبدأ تحقق هذه النتائج إن شاء الله.
1: جميل جدا. سؤال ويحتاج إلى إجابة سريعة، إذا أردنا خلال السنوات الخمسة المقبلة أن تصبح سلطنة عمان وجهة إقليمية وموثوقة للتحكيم والوساطة وتسوية المنازعات، ماذا نريد بالضبط؟ ما هو الشيء اللي قلنا خلال 5 سنوات يجعل السلطنة مركز إقليمي للتحكيم؟
0: أن يكون هناك دعم مباشر من قبل يعني الجهات المعنية، وإدراج شرط التحكيم في عقود الحكومية وعقود الشركات الحكومية، وبالتالي بيكون عدد قضايا التحكيم في عمان وفي المركز على وجه التحديد في ازدياد، وبالتالي تبدأ الثقة المركز داخليا، ومن ثم هذه الثقة تنعكس إلى الخارج إن شاء الله.
1: بإذن الله. في ختام هذه الحلقة، يتضح أن التحكيم والوساطة لم يعود مجرد وسائل حسم المنازعات بعد وقوعها، وإنما أصبح جزء من منظومة أوسع ترتبط بجودة بيئة الأعمال وإدارة المخاطر وحماية العلاقات التجارية وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي. كل الشكر لضيفنا الدكتور عبد الله بن ناصر المندري، الرئيس التنفيذي لمركز عمال التحكيم التجاري، وزملائي حمد الوردي والمهلب العمري، وكل المستمعين، وإلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لحفظكم وشكرا للفريق.
3: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: بانوراما.

أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولاية سمائل كما تميزت بأنها استقبلت النور الرباني، وكان لها سبق لقاء النور المحمدي، كان لها كذلك سبق إنشاء أول مسجد في عمان وأول وقف في عمان، فهي بلد مباركة وبركتها تستمر حتى وقتنا الحاضر، مع نماذج مبتكرة في الوقف لخدمة المجتمع وشمول التكافل فيه. نلتقي اليوم مع الدكتور بدر بن خلفان الراشدي، المشرف العام على وقف تعليم العلوم الشرعية والوعظ في ولاية سمائل، هذا الوقف المميز. نقف معه اليوم لنتحدث عن هذا الوقف، عن الانطلاقة لهذا الوقف، عن النشأة لهذا الوقف، كيف بدأ وما هي الحاجة التي دعت لإنشاء وقف مستقل لتعليم العلوم الشرعية والوعظ. دكتور بدر، يعني نشكر لك حضورك معنا في هذا اللقاء، وحقيقة نسعد بسماع تجربتكم في هذه الأوقاف المميزة. كانت لنا لقاءات سابقة لأوقاف لجنة الزكاة والصدقات، اليوم أيضا لقاء آخر لنتحدث عن وقف تعليم العلوم الشرعية والوقف. يا حبذا تحدثنا عن هذا الوقف، عن انطلاقته، عن الحاجة إليه، عن الاستراتيجية التي بنيت له.
1: جزاك الله خير دكتور سعيد على تكرار الاستضافة، وأنتم كما قلت لكم يعني تنالون الأجر والثواب بهذه اللقاءات الجميلة والتي تحفزنا نحن، تشجعنا، يعني ترفع همتنا لمثل هذه الأعمال والمواصلة فيها بإذن الله عز وجل. وقف العلوم الشرعية أو وقف تعليم العلوم الشرعية والوعظ بولاية سمائل، يعني هذا أيضا أتى نتيجة احتياج مجتمعي بعد يعني الكرم السخي من الحكومة الرشيدة جزاها الله خيرا، وجزا الله القائمين على وزارة الأوقاف خير الجزاء، يعني في توظيف مجموعة طيبة مؤهلة من المرشدات الدينيات وأيضا من المعلمات القرآن الكريم ومن الوظائف المساندة الأخرى، وإطلاق مجموعة من البرامج في هذا الشأن، وهذا له يعني أثر كبير حقيقة في المجتمع، وهذا يعني من ضمن الأعمال المباركة الجميلة التي يعني أفادت حقيقة ونلمس آثارها في مجتمعنا. هناك برامج تعليمية تحتاج إلى أماكن مخصصة مهيئة ومرتبة، وبرامج أيضا تدريبية تحتاج، وبرامج أيضا توعوية وتثقيفية تحتاج مثل هذه المواقع ومثل هذه المباني الوقفية التي تشغل فيها مثل هذه البرامج. على سبيل المثال مثلا معرض نسك
0: عن الحج،
1: مثال دورات إكرام الموتى، دورات الإجازة القرآنية، دورات الفقيهات، يعني تعليم الدورات للمسلمين.

0: احيانا الجدد او العمال الوافده الراغبه في التعلم، هذا حق من حقوقها يعني. تعلم القران الكريم، اخذ التلاوه والروايه والتجويد وغيره من هذه الاحكام لتفيد المسلم في، ايضا تعزيز القيم الوطنيه والقيم الدينيه والقيم الاخلاقيه المجتمعيه التي يعني المجتمع العماني عليها باسلوب عصري، اسلوب غير تقليدي. فهؤلاء يعني او هذه يعني الاستاذات اللواتي وظفنا في هذه الاعمال يحتاجن الى الى الى نوع من المرافق منها منها. فكان في البدايه مقر مستاجر غير مهيئ مهما جهز، يعني في الاصل تاسيسه للسكنه، والمواقف ايضا تعاني منها نظرا لاقبال الناس الكثير على هذه البرامج. ف نشأت الفكرة لإيجاد وقف خاص يعتني بهذه الأمور من ناحية المرافق ومن ناحية أيضا المصاريف التشغيلية التي تتبع هذه البرامج، من ضيافات، من كهرباء، من ماء، من نقل، من توفير أشياء معدات وأدوات. الحمد لله رب العالمين، يعني كان أخونا الدكتور سالم بن مبارك الرواحي حرك في هذا الجانب
1: رحمه الله تعالى.
0: أيوة نعم،
1: هو كان المؤسس،
0: هو كان المؤسس، وقال يعني يا بدر أنا أريدك تكون يعني مساعد لي في هذا العمل.
1: نعم.
0: قلت إن شاء الله سمعا وطاعة، نحن نمضي على بركة الله.
1: نعم.
0: فأوقفت الأرض هذه الأساس.
1: نعم.
0: أوقفت أرض تجارية في موقع جميل يكفي تقريبا أكثر من 150 موقف حولها.
1: نعم.
0: وهيئت في 5 أدوار المبنى، هي في 5 أدوار بمصاعد وقابل للاستثمار وقابل للتشغيل.
1: جميل.
0: من الأصل في التهيئة.
1: جميل.
0: ما شاء الله أول ما بدأنا يعني المبنى قام الناس وسبحان ما كتب الله عز وجل أن يراه، وهذا أيضا يعني من اللطائف، قد تكون فكرة أو أساس وما تحيا لترى نتائجها، لكن عند الله عز وجل هي يعني موجودة
1: باقية
0: إلى قيام الساعة،
1: أجرها يمتد.
0: الرجل توفي ونحن في القبور، فسودت الدنيا في وجهي يعني.
1: سبحان الله.
0: يعني كيف نكمل هذا الرجل بركة، ورجل يعني له مصداقية في المجتمع، ولكن توكلنا على الله عز وجل وقلنا نحقق له هذا الهدف.
1: جميل.
0: السامي الذي سعى له، ووقفت الأخوات طبعا المرشدات وغيرهم من المحسنين وقفة طيبة في هذا العمل، وأنجزناه، والآن للسنة الرابعة على التوالي هو يشغل
1: إن شاء الله.
0: يشغل من قبل 3 جهات هذا المبنى. المرشدات الدينيات يديرن 3 أدوار، برامجهم مستمرة، أكثر من 12 برنامج
1: ما شاء
0: يعني
1: الله،
0: يعمل بالصباح والمساء حتى في الإجازات أحيانا.
1: نعم.
0: وإضافة لجهودهم طبعا في المجتمع الخارجي.
1: نعم.
0: المحيط، والمدرسة القرآنية الوقفية لها برامج، يعني بولاية سمائلنا.
1: نعم.
0: لها برامج ولها مقر في نفس المبنى.
1: جميل.
0: وجزء أيضا يسير لأنه كان في عريضة الوقف لابد أن يكون للتعريف بالإسلام.
1: نعم.
0: ففتحنا مكتب للتعريف بالإسلام ونسق مع الجهات المختصة وفريق تطوعي.
1: نعم.
0: ولكن يعين وفريق التعريف السابق على هذا الوقف.
1: نعم.
0: ولكن هذا مما أسس له.
1: جميل.
0: أيوة. والحمد لله يعني تقريبا أكثر من 100 شخص دخلوا الإسلام وسجلوا عن طريق
1: هذا. جميل. هو حقيقة اللي يميز هذا الوقف هو ليس فقط إنشاء الوقف، وإنما البرامج التي يعني خرجت من هذا الوقف، البرامج النوعية، أكثر من برنامج نوعي، هو التشغيل مستمر. تجد بعض الأوقاف تنشأ وتنفق أموال طائلة، لكن التشغيل لها دون المأمول. وحقيقة هذا يؤثر أيضا في أنفس المحسنين، أنهم لا يجدوا الأثر المتوقع من تبرعاتهم، لكن ما يميز هذا الوقف أنه يعني يشتغل بكامل طاقته. فنسأل الله سبحانه لكم التوفيق والسداد. قد يكون ننتقل لسؤال آخر حول الاستثمار العقاري للوقف العلمي. هنالك وقف آخر لأجل خدمة هذا الوقف والصرف عليه. نكمل الحديث في هذا الموضوع بعد الخروج في فاصل قصير، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
2: أثر يتجدد.

0: طيب نستكمل الدكتور بدر لقاءنا معكم حول وقف تعليم العلوم الشرعية والبعض في ولاية سمائل، هذا الوقف المميز الذي بدأ سنة 2020 تقريبا، والآن ما شاء الله يعني يضم 3 جهات تعمل في المرشدات الدينيات والمدرسة القرآنية الوقفية وفريق التعريف بالإسلام، حقق نجاحات كثيرة وله أثر كبير في المجتمع. بعد هذه النجاحات وهذا الوصول الكبير، كانت هنالك خطوة أخرى هو في إنشاء استثمار عقار لهذا الوقف، هل ممكن تحدثنا عن هذا الوقف الآخر؟
1: جزاك الله خير دكتور سعيد، أنت أشرت إلى حاجة جميلة. نحن عندنا نحاول في اللجنة يعني وفي الوقف عموما خدمة ما بعد التبرع أحيانا وخدمة ما بعد الوقف، يعني بعض الواقفين أنا أتواصل معهم أعطيهم نتائج أوقافهم.
0: جميل.
1: وهذا عندنا الآن جالسين هي في صورة نظام يعني إداري، الخدمات ما بعد الوقف ما بعد الإحسان.
0: جميل.
1: هذا يصل التقرير العام، هذا يصل التقرير الخاص في بعض الجوانب، يعني لو أوقف يعني أصلا نتواصل معه أنه أصلك طورناه، هذا صوره الذي أوقفته وهذه الآن إيراداته، وأي ملاحظة عندنا أنت وقت ما تمر إحنا نسعد بها.
0: جميل.
1: يعني يرتاح في هذا الشأن، يحس أنه شريك.
0: جميل.
1: أي وقت تواصل معنا أي ملاحظة إحنا نرحب بك. هذا الوقف الحمد لله رب العالمين اللي هو مبنى الأول للعلوم الشرعية، تعليم العلوم الشرعية الوعظ، ويشغل باستمرار، فالناس يعني التي تبرعت تشعر بأن مالها فعلا ذهب في وجهة صحيحة.
0: جميل.
1: وأنه يعظم منه العائد. الوقف هذا إحنا كنا مخططين أنه جزء منه يمكن يستخدم كاستثمار. نتيجة التشغيل والحاجة للتشغيل المتزايد ما استطعنا أن نأجره، فأوجدنا له مسار استثماري آخر ويبقى هذا للتشغيل.
0: جميل.
1: الحمد لله رب العالمين اشترينا له يعني أرضا تجارية في موقع طيب في ولاية سيب، موقع تجاري رائع. وأسسنا له أيضا خرائط، واحتمال إن شاء الله خلال الأيام القادمة يبدأ الأعمال الإنشائية فيه، ونتوقع منه عائد طيب لتشغيل هذا المبنى.
0: نعم.
1: وأنشطته والأنشطة المشابهة له في الولاية.
0: نعم.
1: يعني عندنا مدارس قرآنية.
0: جميل.
1: رسمية، عندنا أنشطة، عندنا مكتبات تشتغل، عندنا حلقات في المساجد للمدرسة القرآنية الوقفية.
0: جميل.
1: ومراكز تعتني بالطفولة وبالشباب ومراكز يعني هي غير ربحية أساسا، يعني هي رسمية مرخصة لكن غير ربحية، فتحتاج إلى دعم حتى نخفف عن كاهل أبناء المجتمع، ما كلهم يجدوا ما يدفعون لهذه الأعمال، هذه تحتاج يعني إلى مصاريف. فهذا إن شاء الله الوقف سيكون العوائد منه لدعم المصارف وفق عريضة الوقف، تعليم العلوم الشرعية وما يخصها من علوم قرآن وعلوم لغة وغيرها من العلوم هذه، وعلوم يعني التزكية وتعزيز الأخلاق والمواطنة وغيره، كل ما يخص الجانب الشرعي والوعظ والتوعية والتثقيف والقرآن والتعريف بالإسلام بصورة حسنة طيبة معاصرة، إن شاء الله سيكون هذا ريع هذا الوقف لهذه الأعمال بإذن الله.
0: وحقيقة يعني هذا الوقف يعطي نموذج معاصر فكيف ننقل الوقف العلمي نقلة مختلفة. الوقف العلمي سابقا هي كتاب توقفه، مدرسة قرآنية تعلم فيها الأطفال، لكن الوقف العلمي يصل إلى هذه المرحلة وهذا يعني التنوع وكذلك التوسع في الجانب العقاري وفي البرامج، هذه يعني أفق جديد لهذه الأوقاف. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم فيه التوفيق والسداد. هنالك حقيقة مجموعة من المشاريع الوقفية التي ربما الوقت حقيقي يظلم هذا الوقف، يعني الوقف وقف واسع جدا لكن الوقت لا يكفي للحديث عن جميع البرامج التي فيه، مثلا معكم قضية وقف طباعة الكتاب، وقف الهدية الوقفية، غيرها من المشاريع التي ربما تساهم في إنشاء هذا الوقف أو جانب إعلامي أو جانب تشغيلي الوقف. بارك الله فيكم دكتور بدر، وشكرا لكم على هذه الإفادة وهذا التعريف بهذا الوقف المميز، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، ونسأل الله تعالى أن نلتقي بكم في لقاءات أخرى لنتحدث عن طموحاتكم عن مشاريعكم الجديدة. أكرر شكري لكم في ختام هذا اللقاء الماتع مع الدكتور بدر بن خلفان الراشدي نصل لختام هذه الحلقة. سأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان. نباهج.
2: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
8: من مرحلة الطفولة وصولاً للمراهقة وحتى النضج.
2: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
8: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
2: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية، ونهتم بصحتهم النفسية،
8: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
2: مباهج. في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
8: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
2: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
8: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
2: كيف يراها المختصون
8: وكيف يحققها المربون.
2: مباهج. إعداد وتقديم
8: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
2: حنان المعمرية.
9: مستمعين الأكارم، طاب يومكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج. اليوم نتحدث عن أهمية حماية الطفل. الطفولة أكيد مرحلة مهمة، وحماية الطفل لا تعني أن الطفل يملك قدرة على حماية نفسه أو فهم ما قد يعرضه للخطر. لذا تصبح مسؤولية حماية الطفل مسؤولية كبيرة، تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة ومن ثم المجتمع. وحماية الطفل أيضا لا تعني أن نحيطه بالخوف أو نمنعه من خوض التجارب، بل توفير بيئة آمنة داعمة لهذا الطفل، تحفظ له أكيد كرامته وتصون جسده ومشاعره. ما الذي نعنيه بموضوع حماية الطفل، وأين تبدأ مسؤولية الوالدين؟ ما أهمية الوعي المشترك بين الأسرة والمجتمع وبيئة المدرسة لحماية الطفل؟ كل هذه المحاور إن شاء الله راح نناقشها مع ضيفتنا اليوم في استوديو مباهج، سعاد بنت عبد الله الغيلاني، وهي أخصائية صحة نفسية، نناقشها أكثر في هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك سعاد. بداية، عندما نتحدث عن حماية الطفل، ما المقصود بموضوع حماية الطفل بشكل عام؟
10: لما نتكلم عن حماية الطفل، شيء جدا مهم أن احنا نفهم أنه ما يكون بعد وقوع الإساءة. حماية الطفل تبدأ بكثير قبل ذلك.
9: نعم.
10: هي أن احنا نوفر لبيئة فيها أمان اجتماعي ونفسي وجسدي، وأنه يحس أنه محترم ومسموع، وأن هناك شخص بالغ يستمع ليه ويدعمه في هذه المواقف حتى قبل وقوعها. فمثل ما ذكرتي في المقدمة، الطفل نفسه ما يقدر أنه يوصل صوته أو يقول بشكل مباشر أن أنا
9: بحاجة
10: لحماية، أو تعرضت أساسا إلى إساءة بأي شكل من الأشكال. ولكن لما إحنا نوفر البيئة الآمنة بحيث أنه يقدر يوصل ويتكلم ويعرف أن أنا لما بتكلم هناك شخص من بيسمعني بيصدقني وبيساعدني في هذه المواقف، هنا إحنا خلقنا هذه المنظومة أو خلقنا هذه البيئة الآمنة لتحميه. فحماية الطفل ما تبدأ بس لما هو يتعرض لأي إساءة من الإساءات، ولكن تبدأ في توفير هذه البيئة. ولما نتكلم مثلا عن حماية الطفل في البيئة المدرسية مثلا، هي أن احنا نسوي هذه المنظومة أو السياسة. أتوقع أن أغلب المدارس عندهم هذه السياسات بشكل ممتاز، ولكن من الأهم أن احنا نوفر هذه البيئة ونوصلها للطفل بشكل مباشر. يعني الحماية هي مش بس اللي احنا نسويه بعد حدوث الضرر، وإنما أيضا ما نفعله عشان نمنع هذه المخاطر أو عشان نبني بيئة آمنة أكثر.
9: نعم. ما الذي نعنيه بحماية الطفل في بيئة المدرسة؟ يعني بما أن يعني انتهيتم مؤخرا من ملتقى حماية الطفل في المدارس، وطبعا أبرز المفاهيم والمعارف اللي حاولتوا تركزوا عليها وتوعوا فيها سواء العاملين في المدارس أو حتى الأسر.
10: الملتقى ركز أكثر على المهنيين، هو كان ملتقى مهني متعدد التخصصات، فكانت من أكثر من جهة معنية في حماية الطفل. فكان عندنا متحدثين من وزارة الصحة، وزارة التعليم، والنيابة العامة. فكانت الفكرة أن احنا يعني نسد الفجوات في النظام أو في منظومة حماية الطفل لما تكون بشكل خاص في المدارس، لأن المنظومة نفسها أو مسؤولية حماية الطفل ما تقع على شخص واحد، بل هي مسؤولية أفراد مختلفين في محيط هذا الطفل. فابتداء من المنزل إلى المدرسة وإلى الدعم ما بعد ذلك. فكانت فكرة الملتقى إن إحنا نقرب وجهات النظر أو نقرب سياسات مع بعض، ونحاول قدر المستطاع إن إحنا نجمع أو نوضح المسارات في حماية الطفل لكل من يشتغل أو يعمل مع الطفل والأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
9: في حالات حماية الطفل عزيزتي سعاد، هل وجدتم يعني أنتم كأخصائيين نفسيين يوجد تداخل ما بين أدوار الأسرة مثلا والجهات المختصة فيما يتعلق بموضوع التعامل مع هذه الحالات بالتنسيق أكيد مع الجهات المعنية؟
10: أكيد، مثل ما ذكرت حماية الطفل مش مسؤولية شخص واحد مثل ما ذكرنا.
9: نعم.
10: هي تبدأ من حمايته من والديه، وبعد ذلك حمايته في البيئة المدرسية ومجتمعيا أيضا. يكون التنسيق مع الجهات المختلفة لأنها هي منظومة واحدة تحميه، مش شخص واحد اللي يحميه. فكان من المهم ان احنا مثل ما نقول ان احنا نحط يدنا بيد بعض عشان نقوي هذه المنظومة اللي موجودة الحمد لله في جميع المدارس في المحافظات، بحيث ان احنا نساعد على خلق هذه البيئة الآمنة للطفل، بحيث انه ينشأ في مكان ما يعني يعرف ان اذا حدث ضرر في مكان يقدر يلجأ له. وحتى قبل ما يكون مثل ما ذكرت سابقا ان احنا الحماية تبدأ قبل حدوث الإساءة وليس بعدها فقط،
11: وقاية يعني.
10: بالضبط.
11: نعم. نرجع لموضوع المخاطر نفسها التي تهدد الأطفال، ولما نتحدث عن منظومة حماية الطفل، نحمي الطفل من ماذا تحديدا، وما هي المخاطر اللي أنتم ترون أن هي مرة أخرى كأخصائيين نفسيين تهدد الأطفال اليوم؟ مفهوم الحماية يمكن على طول يجي في بالنا حمايته من العنف الجسدي، وإنما بينما هناك أشكال أقل وضوح مثل الإهمال النفسي، العنف النفسي، التنمر، وحتى الاستغلال الرقمي.
10: صحيح. المنظومة الحماية تشمل الإساءات هذه بمختلف أنواعها، في الإساءات الجسدية مثل ما ذكرتي، الجنسية، بعد الإهمال والتنمر، يمكن هذه من أبرز
11: التنمر الإلكتروني.
10: التنمر بكل أنواعه، جسدي، نعم، لفظي، نفسي، اجتماعي، أو حتى إلكتروني. نعم. فهي تبدأ من أن احنا نخلق هذه البيئة الآمنة لهم، بحيث أنهم ما يتعرضوا مثل هذه الإساءات، وبنفس الوقت كيف نتصرف عندما تحدث هذه الإساءات. يعني تكون في أسس نظامي أو برنامج نظامي أو تعليمي أو تثقيفي للأطفال، بحيث أنه كيف أن احنا ممكن نوقف التنمر في المدارس، وكثير من المدارس بعد تواصلت مع أخصائيين مختلفين بحيث أن احنا نسوي مثل هذه البرامج. الإهمال النفسي مثل ما ذكرتي، أو الإهمال بكل أنواعه، بعد هذه من الإساءات اللي نشوفها، والجسدي والجنسي.
11: الأسرة لها دور كبير في منظومة الحماية، ويفترض أن الأسرة هي الحامل الأول لطفلها، لكن أين تنتهي خصوصية الأسرة؟ يعني وين ترون أن لا يعني حتى الأسرة الآن لم تعد يعني مكان لحماية هذا الطفل، مكان آمن لحماية الطفل، متى يبدأ هنا دور ومسؤولية ومؤسسات المجتمع؟
10: مثل ما ذكرت لي، كانت في مسارات جدا مختلفة في وقت الإحالة، عندما يكون هناك خطر أو تم وقوع إساءة لطفل معين، فهي بمختلف أنواعها هناك مسارات مختلفة. إذا كان طبعا هناك خطر أو إساءة مباشرة للطفل في بيئة المنزلية، يتم التدخل من قبل حماية منظومة حماية الطفل بسحب الطفل بعيدا عن هذه البيئة الخطرة. ولكن يمكن أنا أؤمن أن لما أنا كأخصائية أطفال أؤمن أن يعني دور مختلف الجهات مهم هنا، فدور الوالدين، دور الطبيب النفسي، المرشد الاجتماعي، والدور القانوني، ودورك كأخصائية نفسية ما يكتمل إلا بقول هذه الأطراف أو هذه التدخلات بعد. ولكن يبدأ أول شيء ملاحظة الإساءة، فهي الحماية تبدأ أو نبدأ أن احنا نتدخل لما نلاحظ أن في إساءة. وطبعا مع الأطفال هم يعني ما يعبروا دائما عن الخطر بشكل مباشر، يعني ما بتحصي طفل يجي يقول لك أنا صار معاي كذا وكذا وكذا بشكل مباشر، ولكن نلاحظ بأشكال مختلفة. فلما نبدأ نلاحظ هذه علامات الإساءة عليه، إن كان في تغيير في المزاج بشكل متكرر، إن كان في ظهور علامات إساءة جسدية، تدهور في الأداء الأكاديمي، انسحاب اجتماعي، ومثل هذه العلامات تشير إلى أن هناك إساءة حدثت مع هذا الطفل أو خطر. فتبدأ الخطوة الأولى بالملاحظة، بعد ذلك بالمتابعة، أو إن احنا نسأل، أو مثل ما يقولوا انفستيجيت اكثر في
11: البحث
10: عن ايش المشكله اللي صارت. ومثل ما ذكرت لك سابقا لكل نوع اساءه او لكل خطر ممكن يصير في مسار مختلف اساسا يكون موجود.
11: موضوع التبليغ ايضا موضوع حساس مع انه متاح والجهات المعنيه يعني اتاحته بصوره كبيره ورفعت الوعي يعني
10: صحيح.
11: موضوع ان الوعي حول عن تعرض الطفل للأذى قد يكون يعني متاح للكل وبسرية تامة. لكن من وجهة نظرك هل هذه ثقافة التبليغ اليوم يعني موجودة يعني بشكل ناضج في مجتمعاتنا بشكل عام؟
10: إذا بقارنها بقبل طبعا احنا وصلنا مرحلة فيها الحمد لله أمان أكثر إنهم حتى الطفل نفسه يعبر عن هذه الأشياء. إذا أنا بتكلم عن دور كأخصائي نفسي لما أتعامل مع الأطفال أو المراهقين في العيادة أحصل في انفتاح، ولكن ما يكون دائما مباشر، فهي تبدأ في بناء هذه بيئة الحماية. ولكن هناك جهات حماية الطفل فاتحين مجالات أكثر للتبليغ، ففي عندنا الخط الساخن وفي بعد التبليغ الإلكتروني أتوقع أنه تم تفعيله قبل شهور، اللي هو أنه تبلغي عبر الموقع الإلكتروني إذا لاحظت أن في حالة تستدعي بحث أو أن تستدعي أن احنا ننظر لها بشكل مباشر أو نبحث عنها بشكل أعمق. فهنا يكون الأدوار مختلفة يعني وين بدأت، يعني إذا بتبدأ معاي في العيادة فيبدأ عندنا الريسك أسسمنت اللي هو تقييم الخطورة هنا، ونفهم إيش كانت نوع الإساءة، هل هو خطر مباشر بينه وبين نفسه أو بسبب أحد ثاني كان تنمر. وبعد ذلك يتم مشاركة الجهات المعنية في مساعدة الطفل على حماية على دور الحماية، وأيضا يعني إن إحنا بطرق علاجية أو ببرامج علاجية نساعد الطفل بحيث إنه هو يقوي من
11: يتخطى
10: طبعا. ونرجع لموضوع الوقاية أيضا، فكيف ممكن إن إحنا نساعد إنه إذا حدث مثلا تنمر وهي أكثر شيء شائع هنا، كيف ممكن يستجيب لهذه المواقف، من ممكن عن من ممكن يبحث إلى من يلقى، كيف ممكن ندربه على الصرامة في الحوار، فمهارات التواصل الاجتماعي أو المهارات البين شخصية احنا نسميها، بحيث انه لما يتفاعل مع الآخرين يبني علاقات إيجابية وصحية بشكل أحسن، بحيث انه ما تستمر مع هذه الإساءة. فمثل ما ذكرت لك هي منظومة شاملة، وأيضا يدخل دور المدرسة بشكل مباشر هنا، بحيث ان احنا نساعد الاخصائيين مثلا اذا انغفل عن الاخصائي، لان في المدارس عدد الطلاب في المئات يعني، فلما تبدا الحاله من عندي دائما يكون في تعاون مع مختلف المدارس ان كانت خاصه او حكوميه، وهذا شيء يعني ايجابي ولازم اشير له يعني الحمد لله. المدارس دائما تكون مستعده بانها تتعاون مع القطاعات الخارجيه او الخاصه بشكل خصوصي ببناء هذا التعاون لبناء منظومه هذه الحمايه بشكل اقوى واحسن.
11: جميل. بالعودة إلى ملتقى حماية الطفل في المدارس سعاد عزيزتي، يعني إيش أهم الأمور أو المحاور اللي تناقشتوا فيها؟ كل في مجاله وتخصصه أكيد، مثل ما ذكرتي كان في متخصصين من مختلف الجهات، إيش هي الرسالة الأساسية اللي كانت موجهة فيما يتعلق بحماية الأطفال في بيئة المدرسة؟
10: الملتقى بدأ لما احنا لاحظنا ان في فجوة بين القطاع الخاص والقطاعات الحكومية، خاصة في منظومة حماية الطفل. فكان الهدف الأساسي والرئيسي من هذا الملتقى ان احنا نسد هذه الفجوات، بحيث ان احنا نعرف لما توصلنا حالات كعيادة خاصة إلى من نحيل.
11: ممتاز. يكون في تعاون أكبر.
10: في تعاون أكبر بالضبط.
11: نعم.
10: وأيضا كان الملتقى لمهنيين مختصين في مجال الطفل والأسرة في مختلف المجالات، من مثل ما ذكرت وزارة الصحة، وزارة التربية، أخصائيين عاملين في المدارس، فهي توضيح المسارات وسد هذه الفجوات بحيث أن نطلع بمنظومة واحدة. مثل ما ذكرت سابقا أن يمكن أكبر المخاطر اللي ممكن نواجهها في بناء هذه المنظومة أن كل جهة تعمل بشكل منفصل، فكان الهدف أن احنا نقرب هذه الفجوات أو نحاول نسدها، وكانت تقريبا من الخطوات الأولى اللي خذيناها عشان نبني الجسور بيننا وبين القطاعات الحكومية.
11: إذا موضوع حماية الطفل سعاد هو ليس إجراء فقط نلجأ إليه، ليس فقط نعم القانون موجود، ولكن هي ثقافة نزرعها في تفاصيل حياتنا اليومية. فالأطفال طبعا أكيد أمانة في أعناقنا، فموضوع احترام الحدود، موضوع الإصغاء، موضوع حمايته من المخاوف، تعليمه حتى، كلها تقع ضمن يعني حقوقه، وضروري أن نحمي هذه الحقوق أكيد، ونتأكد يعني كأسر أنها موجودة. سؤالي ربما يتعلق بموضوع اللي هو حمايته نفسيا، بما أن يعني هذا تخصصك وأنت متعمقة فيه، هل تشعرين أن الجانب النفسي وحماية الطفل نفسيا أيضا هي ثقافة يعني يتمتع بها مجتمعنا يعني بشكل عام؟
10: من خلال العمل في الفترة الأخيرة في العيادة لامست هذا الجانب من الأهالي بشكل مباشر، حتى يعني كانت أغلب الحالات ممكن في البداية تكون من تحويل مدرسي، ولكن شفت في كثير من أولياء الأمور أمهات وآباء
11: يحرصون يعني في حال وجود أي مشكلة أو خلل نفسي،
10: أو حتى إذا هم ما كانوا ملاحظين شيء. لاحظت في كثير من جلسات الاستشارية اللي أسويها مع أولياء الأمور بأنهم هم لبوا رغبة الطفل باللجوء إلى أخصائي نفسي دون أنهم يحسسوا بأن هذا غلط أو عيب. والحمد لله الوعي زاد في مجتمعنا بالتعامل مع وصمة العار المصاحبة للصحة النفسية، فزاد الوعي الحمد لله في المجتمع وخاصة بين أولياء الأمور، وصار اللجوء أو طلب المساعدة من أخصائي نفسي أمر سهل جدا ومطلوب من أولياء الأمور بعد.
11: نعم. إيش هي أكثر حالات اللي تجيكم بشكل عام سعاد لمتعلقة بالأطفال؟
10: مختلفة جدا. إذا بتكلم أكثر من الحالات اللي أشوفها في العيادة هي في الصحة النفسية بشكل مباشر، موضوع القلق في إن كان أكاديمي أو حتى اجتماعي. القلق تقريبا من حتى من الإحصائيات ويشير إن من أعلى الأمراض النفسية الموجودة في السلطنة القلق بكل أنواعه. للأسف ظهرت بعد ثقافة إيذاء الذات كنوع من التعامل مع هذه الصعوبات أو التحديات النفسية، فلاحظنا أن الكثير ما يلجأ لإيذاء الذات كوسيلة للتفريغ أو التعامل مع الأذى النفسي، فكانت نفس الشيء عدد كبير من الحالات اللي كنا نشوفها فيها هذه الخطورة. وفي مشاكل سلوكية أيضا، مثلا الغضب، أحيانا تكون حتى اجتماعيا تحديات اجتماعية في العلاقات الاجتماعية بشكل مباشر. نعم. أو بشكل خاص.
11: لكن الأمر الجيد والإيجابي أنه الحمد لله يوجد وعي في إيجاد حلول لهذه
10: أكيد الحمد
11: المشكلات.
10: أيوه. ما بس من الأسرة فقط، ولكن لاحظنا حتى من القطاعات المدارس في التعليم في الجامعات في الشركات صار في مسؤولية عندهم إنهم يخصصوا يوم للموظفين للطلاب بحيث أنه يكون عندهم مرشة أو برنامج يضم الصحة النفسية. فشفنا الحمد لله أن في الأسر في جهات العمل أيضا صار في اهتمام أكبر لجانب الصحة النفسية أو الرفاه النفسي.
11: ممتاز. إذا أردنا نخرج من هذه الحلقة سعاد عزيزتي بثلاث رسائل مهمة خرجت فيها من ملتقى حماية الطفل، ركزت تحديدا على موضوع المدارس. اليوم أكيد في حلقتنا تحدثنا عن أهمية هذه المنظومة بشكل عام والجهات المعنية والأطراف التي لها دور أكيد في تحقيق وتكامل هذه المنظومة. لكن ملتقى حماية الطفل في المدارس على وجه الخصوص أهم ثلاث رسائل عملية خرجت بها من خلال طبعا مشاركة الجهات المعنية.
10: ركزنا أكثر على بناء العلاقة قبل أن تحدث المشكلة.
11: نعم.
10: فمثل ما ذكرنا أن الحماية تبدأ قبل وقوع الإساءة أو قبل وقوع الضرر، فكانت من أهم الرسائل أن احنا كيف نبني هذه العلاقة أو الثقافة العامة بين الجهات المعنية، وخاصة يمكن في المدارس كيف تكون بيئة المدرسة بيئة أمان أكثر. الرسالة الثانية كانت أن ما نتجاهل أي تغيير ممكن يصير في سلوك الطفل، لأن مثل ما ذكرنا الطفل ما يعبر بشكل مباشر، خاصة لما يكون في خطر، الخوف ممكن يسيطر عليه أكثر، فنبدأ نلاحظ هذه التغييرات السلوكية في الطفل. والمطلوب هنا ليس التشخيص ولكن الملاحظة مثل ما ذكرت، لما نلاحظ في تغيير في الأداء الأكاديمي، في التفاعل الاجتماعي، في المزاج، نعطي هذه أهمية، نعطي أهمية لهذه الملاحظات. وأخيرا ويمكن من أهم الرسائل اللي تطرقنا لها أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة وليست مسؤولية شخص واحد، فلا تستطيع مثل ما قلنا المدرسة وحدها أن تحمي، ولا الأسرة ولا الأخصائي نفسه وحده. الطفل يحتاج إلى جهات تعمل يد بيد معا لبناء أو لخلق هذه البيئة الآمنة له نفسيا اجتماعيا وجسديا. فما بالضرورة ان احنا نعرف كل الإجابات، ولكن يحتاج ان احنا نعرف ايش الإجراءات او المسارات اللي ممكن احنا نتخذها بالتعاون مع جهات مختلفة لضمان حماية الطفل.
11: جميل. إذن حماية الطفل سعاد ليست إجراء فقط أو هي منظومة لا تتعلق بفقط إجراءات، نعم هناك إجراءات قانونية وغيرها، لكن هي أيضا ثقافة نزرعها في منازلنا في بداية الأمر، في بيوتنا مع أبنائنا، في حياتنا اليومية، تبدأ من حتى من زرع يعني ووضع الحدود، الاحترام، الإصغاء، تعليمهم كيف يقولون لا مثلا في المواقف اللي راح تكون مؤذية لهم نفسيا أو جسديا، وأيضا طلب المساعدة سواء إذا كان شخص من خارج العائلة وجد أن هذا الطفل متضرر يطلب له المساعدة، أو حتى يعني المجتمع بشكل عام كيف يطلب المساعدة لهذا الطفل. هذا أيضا واجب وثقافة يجب يعني نتمتع بها جميعا، لأن الطفل المحمي ليس الطفل الذي يواجه أي صعوبة، وإنما الطفل الذي يعرف أنه هو أكيد ليس وحده في هذا المجتمع، وهناك منظومة متكاملة تحميه من أي ضرر. كلمة أخيرة توجهها سعاد لجميع المستمعين اليوم فيما يتعلق بموضوع منظومة حماية الطفل.
10: يمكن من أهم الرسائل اللي إذا بوصلها للأهالي أو للعاملين مع الطفل بشكل مباشر، إن نلاحظ سلوك الطفل. الأطفال بطبيعتهم يتواصلوا معنا بسلوكهم أكثر من أنهم هم تكون عندهم القدرة بأنهم يعبروا بشكل مباشر. فرسالتي الأخيرة هنا اللي أريد أوصلها للأهالي ولجميع العاملين مع الطفل، إن خليكم قريبين وخلقوا هذه البيئة الآمنة للطفل بأنه هو يشارككم أو يعيش طفولته البريئة بشكل آمن أكثر من خلال الملاحظة والاستماع والاحترام المتبادل بينه وبينهم.
11: شكرا جزيلا لك سعاد، أكيد نضم صوتنا إلى صوتك. سعاد بنت عبد الله الغيلاني أخصائية صحة نفسية، شكرا لإثرائك لمباهج اليوم، ولنجعل أكيد بيوتنا ومدارسنا ومجتمعنا بشكل عام أماكن يشعر دائما الطفل فيها بأمان. حتى نلقاكم في حلقة مقبلة، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرجة حنان المعمري، وإلى اللقاء.
12: مباهج.
13: مباهج.
12: إعداد وتقديم
13: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
12: حنان المعمرية.

0: سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله. 6 دقائق بعد 7 مساء بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. معرض أكتوبر العمران يختتم أعماله بعد أن شهد خلال 4 أيام التوقيع على أكثر من 230 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإسناد مناقصة. سلطنة عمان تحصل للعام الثاني على التوالي على المركز الأول إقليميا وجائزة الريادة الإقليمية في المؤشر العالمي للتنمية البريدية. ارتفاع قيمة تداولات وسط مسقط هذا الأسبوع لتتجاوز 417 مليون ريال عماني. من العناوين وإلى التفاصيل. في ختام فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء لهذا العام، احتفل بتخريج الدفعة الرابعة من البرنامج الوطني لبناء القدرات رافد للمدن الذكية المرحلة الأولى، والتي ضمت 20 خريجا من مختلف الجهات. كما أقيمت جلستان تناولتا مستقبل القطاع السكني والشمول في تصميم المدن. وكان المعرض قد شهد توقيع أكثر من 230 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإسناد مناقصة، وشكل مساحة لتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بمشاركة أكثر من 50 دولة. رعى المناسبة معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني. شارك سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 12 للجنة الخاصة بوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين. واستعرض الاجتماع مجالات رعاية كبار السن وتحديث الميثاق الأخلاقي الخليجي للعاملين في مجال العمل الاجتماعي وتعزيز سياسات الأسرة، إضافة إلى موضوعات الأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة وشؤون المرأة. وعلى هامش الاجتماع أقيم حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجال الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية. بحثت سلطنة عمان وجمهورية نيبال الاتحادية الديمقراطية خلال جلسة المشاورات السياسية الثانية التي عقدت في العاصمة كاتماندو، بحثت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وتناولت المشاورات فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم والتبادل الثقافي والمنتجات الزراعية والأسمدة والنقل الجوي، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا القنصلية والاتفاقيات الثنائية مع تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية. وفي العاصمة طشقند بحثت سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقاء سعادة الشيخ خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية بسعادة بهرمانغون علييف النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان. حصل سلطنة عمان للعام الثاني على التوالي على المركز الأول إقليميا وجائزة الريادة الإقليمية في مؤشر التنمية البريدية لعام 2026 الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي. ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي يشهده القطاع والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الخدمات البريدية وتوسيع نطاقها. ما شهد شبكة الخدمات البريدية في سلطنة عمان نموا في عدد مكاتب البريد ونقاط النفاذ، ليرتفع عددها الإجمالي من 610 نقاط في عام 2024 إلى 704 نقاط في عام 2025، بما يعزز انتشار الخدمات البريدية ووصولها إلى مختلف شرائح المجتمع في سائر المحافظات. اختتمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة النسخة الثالثة من معسكر المشاريع الطلابية الواعدة بمحافظة ضفاع

0: شريعة ناشئة واعدة. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط مرتفعا ب3% مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداول بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليون ريال عماني، فيما قاربت القيمة السوقية 39 مليارا و900 مليون ريال عماني.
1: مع اختتام التداولات هذا الأسبوع، شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليغلق المؤشر العام مرتفعا ب3% عند مستوى 7832 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وارتفع مؤشر الخدمات بنحو 3% والقطاع المالي بأكثر من 2%، أما مؤشر الصناعة فارتفع ب1.5%. وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليونا و388 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 1,361 مليون ورقة مالية من خلال نحو 60 ألف صفقة. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت ارتفاعا طفيفا لتقارب 39 مليارا و900 مليون ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع ب88% مقابل 87% لمشترياتهم. وتصدر سهم بنك مسقط إجمالي قيمة التداول ب20%، كما تصدر سهم بنك صحار الدولي ب31% من إجمالي عدد الأوراق المالية، فيما بلغ صافي شراء الاستثمار الأجنبي 62 ألف ريال عماني في آخر جلسة تداول لبورصة مسقط. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: انخفض إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان بأكثر من 2% حتى نهاية أغسطس الماضي ليقارب 149 مليونا و959 ألف برميل، منها أكثر من 91 مليون برميل من وقود السيارات والطائرات. كما تجاوز إنتاج غاز البترول المسال 7,445,000 برميل، وقارب إنتاج النفط 26,200,000 برميل، فيما بلغ إجمالي إنتاج البتروكيماويات 725,600 طن متري. سجل إجمالي اشتراكات خدمات الهاتف المتنقل النشطة في سلطنة عمان نمواً ب2.5% بنهاية أغسطس الماضي على أساس سنوي يتجاوز 8,515,000 اشتراك، وارتفعت الخدمة آجلة الدفع 7%، فيما انخفضت مسبقة الدفع 0.5%. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي اشتراكات خدمات إنترنت الأشياء والإنترنت دي النطاق العريض والألياف البصرية ليقارب 8,372,000 اشتراك. وأخيرا إلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل $2.64 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $108.36 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ $114.07 للبرميل. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين. معرض أكتوبر العمران يختتم أعماله بعد أن شهد خلال 4 أيام التوقيع على أكثر من 230 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإسناد مناقصة. سلطنة عمان تحصل للعام الثاني على التوالي على المركز الأول إقليميا وجائزة الريادة الإقليمية في المؤشر العالمي للتنمية البريدية. ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقط هذا الأسبوع لتتجاوز 417 مليون ريال عماني. حرر لكم أخبار عمان أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اذاعه سلطنه عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الالكتروني elections.om. بادر واثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
2: البيئة. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. عندما يتحرك المرعى مع الحيوان في السافانا بشرق أفريقيا، يحدث كل عام واحد من أعظم مشاهد الحياة البرية على كوكب الأرض. أكثر من 1.5 مليون تقريباً من الحيوانات بين ثيران النو ومئات الآلاف من الحمر الوحشية والغزلان تتحرك عبر منظومة السيرينجيتي ومسايا مارا في تنزانيا وكينيا في أفريقيا جنوب الصحراء. لكن لماذا تتحمل الحيوانات هذه الرحلة الطويلة؟ لأن المرعى نفسه يتغير مع حركة الأمطار، تتغير أماكن نمو الأعشاب وتوفر المياه، فتتحرك الحيوانات وراء الموارد الجديدة. هذه الحركة الدائرية التي تستمر على مسافة 1500 كيلومتر سنوياً، تدور في نفس الدوائر من المرعى ها ألف مثلا إلى المرعى التالي إلى المرعى التالي إلى مراعي مناسبة للولادة للتكاثر لمدة 2 أسبوع، ثم تكمل طريقها إلى المرعى الأول فالثاني فالثالث، وهكذا في دورة رعي دائري مستمر منذ أن وجدت هذه الحيوانات في أفريقيا جنوب الصحراء في السافانا الأفريقية ولازالت إلى اليوم. هل تأثر هذه الأعداد؟ هل تأثرت أعدادها؟ لازالت أعدادها كبيرة جدا. هل كانت في مرحلة زمنية أعداد كبيرة أو لا؟ هذا موضوع آخر، لكن لازالت تدور في نهج الاستدامة التقليدي الذي يحدث. هذه الرحلة الموجودة في السافانا الأفريقية بقيادة ثيران النو. ثيران النو تقريبا 1 مليون من ثيران النو تكون موجودة، والحيوانات الأخرى هي المرافقة لثيران النو. فخريطة والمعرفة الوراثية اللي موجودة في هذا القطيع هي التي تعرف وتخطط للرحلة كاملة، وتعرفها وتعرف المسارات والمساقات منذ أن كانت في هذه الموقع. لذلك يعني تلتحق بها بقية يعني الكائنات الحية. هو النو لا يحمل فقط الخريطة والقيادة، وإنما يستجيب أيضا لمنظومة من الإشارات البيئية التي تقود مع القطعان إلى مناطق الغذاء والماء، وتتحرك معه الحمر الوحشية التي تستطيع الاستفادة من أعشاب أكثر خشونة نسبيا، بينما تستفيد أنواع أخرى من النموات الأقصر والأعلى جودة. إنها ليست مسيرة عشوائية، بل منظومة رعوية تتحرك على مساحة هائلة، وأثناء الحركة تعبر القطعان الأنهار. وهنا يظهر الجانب الذي يجعل هذه الهجرة مشهورة عالميا، حيث يتوافد الآلاف أو الملايين من البشر للتفرج وللاستمتاع بهذه المناظر. عند عبور نهر مارا تنتظر التماسيح النيلية، وقد تغرق أو تموت بعض الحيوانات أثناء العبور، بل إنه أكثر ما يموت من ثيران النو ليس بسبب التماسيح، بل بسبب التدافع الذي يحدث أثناء عبور النهر. لكن قصة الحيوان التي يعني تموت لا تنتهي عند النهر، فجثثها تصبح مصدر الغذاء للكائنات المائية والنسور والضباع والحشرات والكائنات الدقيقة، وتنتقل المغذيات من أجسام الحيوانات إلى النظام البيئي وإلى النظم البيئية، حتى الموت يصبح جزء من دورة الحياة ودورة المواد في هذه المناطق. أما على اليابسة فتتحرك القطعان خلفها الروث والمخلفات الأخرى، وهذه المخلفات أيضا تدور المغذيات، تنقل المغذيات، تنقل البذور، وتؤثر في ارتفاع الأعشاب وتركيبها. لكن هناك أيضا جانب آخر مهم في الحركة، الحيوانات تغادر، فعندما تتحرك القطعان من المنطقة إلى أخرى انخفض الضغط الرعوي. هذه المغادرة هي فلسفة الاستدامة التي تحدث في أفريقيا جنوب الصحراء. تغادر الحيوانات من المناطق وتترك الأرض لتستعيد عافيتها من جديد، وهذا للأسف ما لا يحدث في جنوب الجزيرة العربية في المراعي بمحافظة الظفار. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.
3: إيه بشوف ليتاتكم فوقي، غنوا وياي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان.
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. رست السفينة أمام الميناء في صور 3 أيام، واشتغل دلشاد في إنزال البضائع وتنظيف السفينة ودعك أرضها استعداداً للسفر القادم. وفي اليوم الثالث،
5: هيا ابدأوا تحميل السفينة، سوف نبحر غداً عند الفجر بإذن الله.
2: إلى أين نحن مسافرون يا أخ محسن؟
6: ألا تعرف؟
2: لا.
6: إلى الهند؟
2: لا يهم، الهند، زنجبار، المهم أن أبتعد عن مسقط وحاراتها ونظرات الناس.
6: هل أخبرت أحداً أنك مسافر؟
2: أبداً أبداً، حتى أخي عيسى.
6: هل لك أخ اسمه عيسى؟
2: ليس أخي، ولكنني رضعت معه وتربينا سويا، إنه كأخي.
0: وفي فجر اليوم التالي رفعت المرساة وفردت الأشرع، سبحت السفينة وناور السكاني الموجة خارجاً من خور البطح نحو مياه المحيط المفتوحة.

0: دلشاد، يا دلشاد، ماذا تفعل؟
1: أرتب البضاعة في المخازن مع صالح وإبراهيم.
0: أترك ما بيدك، النوخذ يريدك.
1: أنا؟
0: نعم أنت، أسرع، إنه في الغرفة اليمنى ومعه مسافران غنيان من وجهاء سور.

0: نعم يا سيدي.
1: اسمعني يا دلشاد، هذا هو العم مبارك بن عبد الله، إنه قريبي وهو ذاهب إلى الهند لعلاج عيني، وهذا ابنه حمد. أريدك أن تقوم على خدمة العم مبارك ولا تتركه ليلا ونهارا، ماذا قلت؟
2: أنا جاهز.
1: حسنا، ابق معهم ولا تفارقهم.
3: ما اسمك؟
2: دلشاد.
3: دلشاد؟ رائحتك نتنة يا دلشاد، اذهب واغتسل.
2: ها؟
4: تعال معي. أبي منذ أن فقد بصره صار يشم كل شيء مضاعفا 10 مرات، والروائح العفنة تثير غضبه، ولهذا عليك الاعتناء بالنظافة.
2: أنا آسف، سوف أذهب وأغتسل بمياه البحر.
4: خذ هذه ثياب جديدة.
2: شكرا لك يا سيدي.
5: وهكذا أصبح دلشاد عيني العم مبارك يمشي بمحاذاته ويتأكد من سلامة الطريق حتى لا يتعثر بدلو أو يسقط من حاجز السفينة، كما كان يساعد ابنه حمد عندما يقوم بتحميمه خلف ستارة ينصبها.

0: حان موعد طعام العشاء، حان موعد طعام العشاء.
1: اذهب يا دلشاد واجلب لنا الطعام.
2: حاضر يا سيدي. تفضلوا.
3: ما هو الطعام يا حمد؟
1: سمك وأرز يا أبي.
3: وين دلشاد؟
1: ها هو واقف أمام الباب.
3: دلشاد، دلشاد.
2: نعم يا سيدي.
3: تعال وكل معنا يا بني، تعال.
2: ولكن يا سيدي.
3: اجلس، اجلس يا بني. حمد.
1: نعم يا أبي.
3: أخرج لنا بعض السمن من الجرة التي جلبناها معنا واسكب منه فوق الرز.
1: حاضر يا أبي.

0: خذ هذه اللقمة يا بني، اخترتها لك من صدر السمكة، اللحم هنا طري.
1: شكرا يا أبي.
0: أعتقد أنه سمك الكنعد. الحمد لله.
1: ها، لم تأكل يا أبي؟
0: يا لقد شبعت يا بني، شبعت.
1: لا لا، خذ هذه اللقمة مني أرجوك.
0: حاضر، بارك الله فيك يا حمد. حمد.
1: نعم يا أبي.
0: أخرج لنا الحلوى، أين وضعتها؟
1: في الكيس الصغير مع التمر.
0: أخرج التمر أيضا، كل كل يا دلشاد كل. ها، ما رأيك في الحلوى الصورية يا دلشاد؟
2: إنها لذيذة وخفيفة وتذوب في الفم، وفيها طعم سمن وسكر ورائحة عطر لا أعرفه.
1: والحلوى المسقطية؟
2: هذه تذوقتها مرة واحدة.
1: مرة واحدة؟
2: أجل، كنت صغيرا وجائعا ألعب في بطن الوادي الكبير، عندما رأيت امرأة تحمل صينية فيها أصابع حلوى وأرغفة خبز وتريد تقديمها لأبي الشقص.
0: ومن هو أبو الشقص هذا؟
2: قبر قديم لرجل صالح لا أحد يعرفه، ويقدمون إليه النذور.
1: أها، وبعد ذلك؟
2: انتظرت حتى ذهبت المرأة وتسللت إلى القبر، يدفعني الجوع الذي يعوي في بطني منذ يومين ويكاد يفتك بي، وقاسمت أبي الشقص طعمه.
1: نعم.
0: كل يا دلشاد، كل حتى تشبع من الحلوى أو التمر.
1: خذ يا أبي، اخترت لك هذه التمرة.
0: بارك الله فيك يا بني.
3: كان دلشاد ينظر بحزن عميق إلى تلك العلاقة السامية بين مبارك وابنه، والتي حرم منها وهو صغير، فأبوه مات قبل ولادته. كان الابن يهز رأسه بخضوع لأبيه حين يأمره، والأب يربت على كتف ابنه دائما بحنان، وينظر إليه بعينيه المطفأتين، وكأنه لا يعرف في العالم إلا وجه ابنه الشاب.
1: كم سنبقى في البحر إلى الهند يا أبي؟
0: حسب تجربتي في رحلاتي السابقة، ما بين شهرين إلى شهرين ونصف، وما هو مقدر لنا من الله سبحانه وتعالى.

0: عند ظهر أحد الأيام، كانت مريم تقوم بتدليك ظهر بيبي فردوس ودهنه بخليط من الكركم والصندل والشوارنا، حين دخلت ماموزي ببشرى.
1: بيبي فردوس، لقد وصل أخوك عبد اللطيف من السفر.
2: ابتعدي ابتعدي يا مريم، ابتعدي. ساعديني في ارتداء ثيابي. من أخبرك؟
1: الخادم سخي، إنه بالباب ويحمل الحقائب.
0: ركضت فردوس تتبعها الخادمات، وركضت مريم معهم باتجاه الباب. وما إن فتح الباب حتى دخل رجل طويل ممتلئ الجسم باسم المحية، يرتدي دشداشة نظيفة وعمامة بيضاء بأطراف منسولة، ويتمنطق خنجرا وعلى كتفيه سباعية. دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة، وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم وفقرات جديدة في أسلوب حياة.
1: البعض ينسى أن لديه ابتسامة جميلة، والبعض قد يمر عليه يوم كامل دون أن يبتسم، ولكن هل تعلمون أن الابتسامة لوحدها قد تغير الحياة من حولنا للأفضل؟
2: فالابتسامة تخرجنا من ضغوطات الحياة، تجعلنا نفكر بإيجابية في كل خطواتنا، تجعلنا دائما متفائلين، والتفاؤل أسلوب حياة.
1: كل التحية والتقدير من فريق العمل، معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسيني.
2: أهلا بكم.

0: مع تزايد الضغوط اليومية أصبح الإنسان يبحث عن وسائل تعيد إليه التوازن الجسدي والنفسي بعيدا عن صخب الحياة، وهذه الضغوط اليومية أصبحت بطبيعة الحال جزء من حياتنا. هناك أساليب متعددة تدفع الشخص ربما للخروج من روتينه اليومي، من بينها الانضمام لرحلات العلاج الاستشفائي، وهي التي تجمع بين الاسترخاء والعلاج. وهنا نقطة وعد أن هذه الرحلات مختلفة نوعاً ما عن الرحلات السياحية.
1: نعم فاطمة، أكيد اليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء في أسلوب حياة على مفهوم العلاج الاستشفائي، فوائده، أنواعه، وأهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذ أحمد بن سليمان العلوي، مؤسس شركة رحالة العلم. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد بوجودي من بينكم وشكرا على الاستضافة.
0: إذن رحلات العلاج الاستشفائي لا تقتصر على التغيير أو كسر الروتين، وإنما يعني تأخذ منحى صحي أكثر. بداية عرفنا ما المقصود برحلات العلاج الاستشفائي.
2: طيب، هو غالب الإنسان بما أنه جالس ينتج وينجز، خصوصا في الفترة الحالية ما شاء الله، يعني الموظفين والناس بشكل عام جالسات يعني أنها تبذل جهد كبير جدا في أن نحن نوصل إلى
0: أهدافنا.
2: يعني أهدافنا في الحياة، وحتى أهداف المؤسسات والحكومات وإلى آخره. فمن الطبيعي أنك أنت لما تكون إنسان منتج تحتاج إلى أنك أنت تشوف لك المكان اللي خلينا نقول يحتويك أو يعلمك كيف تتعامل مع هذه الإنتاج الكبير اللي من الطبيعي أنه يولد ضغط. فأنت راح تتعرض إلى ضغوطات. هذه الضغوطات خلينا نقول إذا رحت مثلا على الجبل الأخضر أو إلى صلالة أو أي كان، جميل جدا، ولكن أنت ما جالس تتعلم الأدوات اللي تعلمك كيف تتعامل مع هذه الضغوطات. أنا الحين لو ضاعت سيارتي أو مثلا صار لي ألم في الأذن أو أيا كان، دائما ما أروح إلى الشخص المختص اللي يعلمني كيف أتعامل مع هذا الألم. صحيح. ونفس الشيء يقدم لي العلاج.
0: صحيح.
2: وأحيانا حتى أتبع نظام غذائي معين أو رياضة أو أيا كان، بحيث أن أنا أحافظ على صحتي، صح ولا لا؟ أو صحيح. السيارة تحتاج أنك تشيكها دائما بحيث أنك تحافظ على وضعها، بحيث أنها تكون يعني أنها آمنة. نفس الشيء الوضع النفسي، أنا أحتاج إن أنا أتعلم مهارات معينة، أسوي أشياء معينة، روتين حياتي يكون بشكل معين عشان أنا صحتي تكون في وضع جيد. طبعا الحياة دائما تكون مرة فوق ومرة تحت، أحيانا تتعرض لضغوطات، أحيانا والله مرتاح، فهذه التقلبات اللي فوق وتحت وإلى آخره تحتاج إلى شخص يعلمك أو يرشدك كيف أنت تتعامل معها. فهذه الرحلات الاستشفائية نحن نعلم الناس، هو ما تكون بمثابة هروب أن أنا أروح وغمض عيني وأحس بشعور حلو وأرجع والأمور تمام، لا، أحيانا حتى تكون شوية فيها جهد نفسي، فيها يعني تتحرك شوي من داخلك وتشوف قناعاتك وإيش الأشياء اللي تحتاج تغيرها، تبدلها، تطورها وإلى آخره. وهذا الموضوع ما سهل.
0: إذن هي ليست رحلة سياحية فقط.
2: هي ليست رحلة سياحية فقط. الحين الفرق ما بين الرحلة الاستشفائية والفرق ما بين الرحلة العادية، غالبا الشباب يعني ما شاء الله عليهم الحين زادت رحلات الهايكينج والتسلق.

0: هذه مرتبة ومصممة بطريقة جدا علمية، ما بطريقة فضفاضة أو بطريقة
1: ممتاز.
0: هلامية. فالشخص لما يجينا، يعني إنه هو في أيدي ناس دارسة كيف تصمم هذه الرحلات، دارسة الإنسان من ناحية الكيمياء اللي في الجسم وكهرباء الدماغ وكل هذه الأشياء، كيف الإنسان يحس، إيش يحس، كيف أنا ممكن أنقله من نقطة ألف إلى نقطة باء من ناحية العواطف والمشاعر والأفكار
1: واضح.
0: والجانب النفسي. فالحين هذا جدا مهم، بينها رحلة عادية أنا راح أكتشف الأشياء اللي في الخارج من طبيعة وتاريخ وإلى آخره، إلا أني أنا أكتشف نفسي، أكتشف الأشياء اللي في الداخل.
1: واضح. إذن هو جاي وهو عنده مشكلة،
0: صحيح.
1: يفترض أنه يعني حاجة مثلا مسببة له أرق، قلة نوم، قلق، ربما بدايات اكتئاب، يعني في حوار قبل.
0: صحيح.
1: وهل رحلاتكم هذه كلها مثلا ممكن تكون داخلية فقط، أو ممكن هي أو سفر لخارج البلد؟ أيضا في سؤال خطر في بالي أستاذ أحمد، إذن أنتم ما تفرقوا عن المعالج النفسي؟ أنا ممكن أجيك نختصر كل هذا وأجي لي مكانكم أو مركزكم وأقول المشكلة اللي عندي ونبدأ رحلة العلاج.
0: الحين في مسألة أن نحن نطلع برا عمان، ما شيئانية أن نحن نطلع برا عمان،
1: أوكي،
0: نحن بس رحلاتنا في عمان، لأن عمان ما شاء الله يعني اللي
1: زاخرة بالواقع.
0: جدا
1: نعم،
0: وبلد مريحة، الناس ترتاح
1: جميل.
0: من توصل، ما من توصل مطار، هم في الطائرة بتهبط يقول لك أنا ارتحت من أول ما وصلت، والناس يعني الناس دائما أنا أسمع هذه الكلمة.
1: جميل.
0: فبلادنا الحمد لله جدا مريحة. طيب، من
1: فإذا
0: ناحية
1: تختاروا المواقع في البلد.
0: نحن نختار المواقع في البلد، صحيح.
1: نعم.
0: الجانب الثاني، نحن الشخص اللي يجينا هذا البرنامج مصمم لشيء معين. فالناس اللي تجي تسجل معانا، نحن أول شيء نسوي معاهم مثل الاستبيان، يعبي، بعد الاستبيان نروح نقابلهم، بعدين نشوف إذا هذا الشخص نحن نقدر نخدمه ولا لا.
1: جميل.
0: ففي ناس مثلا قل لي وصل حل مرحلة الاكتئاب أو الوسواس القهري وإلى آخره، هذا لا، هذا أنا أقول له روح إلى طبيب أو استشاري نفسي، حتى وإن كان في عندنا استشاريين نفسيين. ليش؟ لأن طريقة التعامل معه مختلفة. حتى الغرفة اللي يجلس فيها لما يسوي الجلسة هذه اللي هي تكون فرد لفرد تكون مختلفة، في أرقام مختلفة من ناحية سعة الغرفة، من ناحية الضوء اللي موجود، وكل هذه الأشياء نحن طبعا نخليها في عين الاعتبار. نحن يعني إن الشيء اللي نقدمه للشخص أسلوب حياة أكثر من كونه علاج. فأنا ما أروح أعطي أدوية، أنا ما أروح أعطي الاستشارات اللي وصل إلى مرحلة الاكتئاب، لا، أنت تجيني أصلا قبل وأعطيك أسلوب الحياة، أساعدك في أسلوب الحياة اللي يساعدك أنك أنت ما توصل إلى هناك. مثل اللي يروح عند مثلا استشاري تغذية عشان يكون جسمه، يعني أنه يحس أنه مرتاح في جسمه، يحس أنه
1: وقاية
0: قوي.
1: نفسية نقول.
0: بالضبط. فهي تشتغل بهذه الطريقة، وأحيانا ما لازم تكون ترى عندك مشاكل كبيرة.
1: جميل.
0: أنا مثلا خليني أقول أنا
1: تغيير
0: مقبل
1: روتين، كسر
0: تغيير
1: روتين.
0: روتين، أو أنا مثلا مقبل على زواج، أو أنا باغي أحس إني أنا أكثر مرتاح مع نفسي.
1: جميل.
0: الحين اللي يقبل على زواج هو ما فهم نفسه من داخل، من الصعب إنه هو يفهم الطرف الآخر، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فأنا غالبا يعني ما عندي مشاكل كبيرة، ولكن أنا باغي يعني إن أستمتع في هذه الحياة أكثر.
1: كأني يعني أعمل وقفة، أدخل من مرحلة لمرحلة أخرى لدخولي للمرحلة.
0: فيصير أحيانا يقدر يستمتع بالأشياء البسيطة أكثر، فقال
1: جميل.
0: المشي على البحر، مشاهدة شروق الشمس، أحيانا تمر على زهر، الناس يمر عليها مرور الكرام، ما يقدر يستمتع بهذه الأشياء البسيطة، المشي في الليل، صح ولا لا؟
1: والفرق أنكم تقوموا بكل هذه الأشياء في الهواء الطلق.
0: صحيح. طبعا الطبيعة حالها تأثير جدا جدا كبير، وهذه أشياء مثبتة علميا،
1: جميل.
0: مثبتة يعني حتى من ناحية تشريحية حالها إثبات علمي، في أوراق علمية، وفي يعني إن بحوث، طبعا اللي يدخل موقعنا بيحصلها موجودة هناك، يقدر ينزلها ويقرأ هذه البحوث،
1: نعم.
0: إن كيف تروح وتتصل بالطبيعة. لما أقول اتصال بالطبيعة، أنا ما أقصد إنك تروح وتبحر أو تنزل بحبل، هذا لا، أنت قاعد ترفع الأدرينالين، قاعد تتحمس. الاتصال بالطبيعة شكله شوي مختلف تماما، أو يعني
1: تتأمل.
0: تتأمل في الطبيعة. فلما تدخل في هذا النوع من المشاعر، وفي هذا السكون، في هذا الهدوء، فعلا تبدأ تتصل في الطبيعة وتشعر بمشاعر أخرى. الحين في ناس أنا أحيانا أشوفهم فعلا يروح يطلع على البحر وتسمع السماعة صوت إلى الآخر، ويعني وايد أشياء تصير.

0: هذا يعني انه بعيد نوعا ما عن الاتصال في الطبيعة، هو طالع في الخارج ولكن ما اتصل في الطبيعة، الاتصال في الطبيعة
1: بس
0: يكون على
1: يستمتع
0: مستوى
1: بطريقته
0: المشاعر.
1: أستاذ أحمد.
0: هو يستمتع بس نسمي الأشياء بأسمائها
1: نعم
0: فقط.
1: جميل.
2: طيب خلينا نتكلم أكثر عن الفئات التي تستهدفها هذه الرحلات، أكثر الفئات إقبالاً.
0: صدقا في خلال السنوات الماضية نحن بدينا من 2018، وأول تجربة كانت حالي 2016، وبعدين بديتها كشركة. جونا صدقا الناس اللي يعني مدراء العموم اللي هم CEOs أحيانا ملاك الشركات، لأنهم يتعرضوا حل ضغط جدا
1: ضغوطات
0: جدا جدا عالي، وهو فاهم هذه الفكرة أنه أنا ترى ما دائما الفلوس تشتري راحتي، حلها دور كبير لا ننكر، ولكن أنا مهما كان عندي من الفلوس ورايح وجاي، لأنه هو جرب كل هذه الأشياء،
1: صحيح.
0: يقول لك أنا يعني أنا لا أزال أشعر بهذا الضغط، لا أزال أشعر أن في شيء مثلا قد يكون شيء ناقص وإلى آخره. طبعا خلينا نكون واضح، أول شيء اللي ندله على كل الناس أن أول شيء تلقاه لله سبحانه وتعالى،
1: أكيد
0: هو مصدر كل شيء، هو اللي يعينك، هو اللي يقويك، هو اللي يريحك، هو أذكارك، اتصالك بالله سبحانه وتعالى، قراءتك للقرآن، هذه كثير تساعدك، بالإضافة إلى التمارين والأشياء اللي نعطيك إياها والتأملات وإلى آخره. فهم غالبا هذه الناس اللي يجون لأنهم يتعرضوا لضغط كبير. مؤخرا فتحت مساحة اسمها كنف، هذه المساحة نفس الشيء تستهدف الموظفين، أو خلينا أقول الناس أقل دخلا من مدراء العموم، بحيث أنه لأن تكلفة الرحلة شوية تكلفتها جدا عالية. طيب فالمساحة هذه تكلفتها شوي أقل، ونفس الشيء تعطيك هذه التجربة كأنها تجربة صغيرة للرحلة الكبيرة، لأن نحن رحلاتنا غالبا تكون 7 أيام 8 أيام.
1: نعم، كنت يعني سبقتني كنت بسألك عن مدة
2: مدة الرحلة
1: الرحلة. إذن هي ليست علاج لي مثل ما قلت لي، أو بديل العلاج النفسي والسلوكي.
0: صحيح،
1: هذه نقطة. الشيء الآخر، هل يتم تصميم هذه الرحلات لمجموعات أو ممكن تكون فردية أستاذ أحمد؟
0: الحين احنا في عندنا نوعين من الرحلات، في المجموعات وفي الفردية. المجموعات غالبا ما تكون مصممة سابقا بالتعاون مع الاستشاري النفسي ومع المدربين الآخرين اللي نتعامل معاهم، وبعدين تبدأ الناس تسجل ونختار منهم الناس اللي نحن نقدر نفيدهم بشكل أفضل. أما الأشخاص لما يجون بشكل أفراد، يعني قولي شخصين ثلاثة بالكثير، أو حتى لو شخص واحد، نحن نجي ونجلس معه، إيش الشيء اللي تقاس تمر فيه في حياتك، إيش الأحداث اللي صارت لك مؤخرا، إيش أهدافك من هذه الرحلة، إيش تريد توصل، على أساس أن احنا نبدأ نصمم له كم عدد أيام الرحلة، إيش الأماكن اللي بنروحها
1: حاجة تناسبه يعني.
0: بالضبط، إيش الأشياء اللي بيسويها خلال هذه الرحلة.
1: جميل،
2: ممتاز. طيب أنت تكلمت عن أن الرحلات هي رحلات داخلية، إيش أهم هذه الوجهات اللي أخذت فيها كتجربة يعني رحلات استشفائية؟
0: والله يعني إنه أنا من شخصيا من محبين الجبل الأخضر، فدائما نروح الجبل الأخضر، يعني إنه مكان فيه زراعة وفيه فواكه يعني موسمية، فيه هدوء جدا جميل المكان أصلا، لما تدخل في أماكن لما ندخلها شوية معزولة عن الناس، ويعني إنها آمنة، ما تحصل حد فيها، ما تحصل فيه مثلا سيارات رايحة جاية، ناس بالقرب منك يكونوا، تعتبر يعني مكان جدا جميل
1: مثالي.
0: انك انت يعني ان تجلس مع نفسك وتتأمل وتدخل في داخلك، تغوص في أعماقك.
1: جميل.
0: صلالة نروحها يعني على حسب الموسم، نفس الشيء صراحة في كثير من الضيوف اللي يكونوا معانا يحبوا صلالة، ولكن صدقا هم يحبوا التجربة أكثر من المكان نفسه، المكان له تأثيره ولكن التجربة لها التأثير الأعمق يعني.
1: وهذا هو الأهم.
0: صحيح.
1: إذا الآن شخص سبع سمعنا ولفتت الفكرة، خذنا يعني في أكثر داخل هذه الرحلة، أعطينا ممكن تفاصيل تنفيذها على أرض الواقع، إيش تسوون خلال يعني باختصار خلال 7 أيام؟
0: طيب من البداية لما يدخل معانا يسجل في الموقع، مثل ما قلت، يعبي أسئلة معينة بحيث أن نحن نعرف يعني نتعرف عليه بشكل أفضل ونقدر نخدمه بشكل أفضل. بعد ما نتعرف عليه أكثر نبدأ نصمم يعني أن الرحلة جماعية، ولكن نسوي شيء خصيصا حاله خلال هذه الرحلة، نبدأ نرتبها بشكل أفضل. من بعدين يعني أن نستقبلهم في المطار، ناخذهم على المكان اللي هو في الرحلة. يبدأ الجدول بعدها اليوم الثاني، لأن أول يوم يكون بس عبارة عن الوصول. وغالبا ما يكون في تأمل الشروق وتأمل الغروب، وخلال هذه الفترة ما بين الشروق والغروب يكون في تمارين ومحاضرات. هذه التمارين غالبا ما نعلمه أشياء هو لما يرجع إلى بلده أو لما يرجع هنا مسقط يبدأ يطبق هذه الأشياء، عشان ما تكون هرب من شعور معين هو قاعد يعيش الحين، هو يرجع من هناك بأدوات معينة يقدر يستخدمها خلال يومه.
1: جميل.
0: والأشياء هذه تكون أشياء بسيطة يعني نسويها خلال اليوم، ووايد حريصين أن نحن ما نطلع بعيدا عن الدين والعادات والتقاليد، عشان ما يشعر الإنسان بغربة أنه هو قاعد يسوي هالأشياء. نحن أجدادنا سابقا تحصلت غالبا في المزرعة، ولما تعب كذا وقف وشرب ماء وجلس تحت النخلة وخذ لحظة يتأمل فيها الشجر وارتاح من داخل، تحسيه مرتاح مطمن. فنحاول ندخل في نفس يعني إنه في نفس هذه الأجواء وبطريقة علمية نشرح لهم الجانب العلمي منها.
2: طيب يعني كيف من خلال، أكيد أنت ذكرت أنكم بدأتوا يعني من عام 2018
0: صحيح.
2: في هذه الرحلة أكيد هناك الكثير من التحديات اللي واجهتوها، من خلنا نقول التقييمات سواء كان إيجابية أو سلبية، فكيف تقيمون أثر هذه التجربة مع المشاركين بعد انتهاء كل فترة من برنامج معين؟
0: هو اللي يصير أن في معانا يعني أن أشخاص متخصصين في هذا القياس، كيف أنه يقيس
1: قياس الأثر.
0: قياس الأثر غالبا ما نعتد بالتغذية الراجعة اللي تجينا من أول أسبوع، لأن الإنسان يعني أنه توك أنت راجع من سفر، فهو طبيعي أنك تكون مبسوط، صح ولا لا؟
1: صح.
0: يعني وغالبا نشوف نرجع نتواصل معه بعد 3 شهور أو بعد 6 شهور أو أحيانا 9 شهور، أنه كيفك فلان، طمني عليك، إيش صار، هل استفدت، تحس نفسك استفدت، لأنه هو بيرجع وبيطبق، وهناك نحن نقدر نقيس الأثر الحقيقي. في محاضرات كثيرة تطلع منها أو تجارب كثيرة تطلع منها وتحس أنك أنت طائرة في السماء وفرحانة ومبسوطة، بس يعني أن أثرها لحظي أو بسيط. أنا أريد أتأكد أن الضيف لما يجيني يأخذ شيء يقدر يفيده على حياته بالكامل. فعشان كذا أنا أسأله بعد فترة، ما أسأله بعد الأسبوع، يعني أنه خلال هذاك الأسبوع اللي خلصت فيه الرحلة مباشرة.
1: نتمنى يعني المستمعين اليوم يعني أضافوا معلومة جديدة لحصيلة معرفتهم ومعلوماتهم عن موضوع الرحلات وأنواع الرحلات. يعني واحدة من الرحلات التي يجب أن يحطوها في بالهم موضوع اللي هو العلاج الاستشفائي. خالص الشكر والتقدير لك أستاذ أحمد بن سليمان العلوي، مؤسس شركة رحالة العلم. نتمنى اليوم المعلومات اللي قدمها عن موضوع العلاج الاستشفائي كانت مفيدة، وفي أشخاص ممكن مهتمين بهذا الموضوع وحابين أنهم يخوضوا هذه التجربة، فأعتقد أنهم ممكن يطلعوا على يعني تفاصيل هذا الموضوع من خلال صفحة الإنستغرام الخاصة فيكم أستاذ
0: صحيح.
1: أحمد
0: شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا بإمكانكم تحصلوا صفحتنا على الانستغرام، بس تكتب رحالة العلم وتظهر لك الصفحة، وحياكم الله سواء كانوا أفراد أو مؤسسات ممكن يعني نساعدكم في ظروف الحياة.
2: شكرا لك، كل التوفيق لك.
0: شكرا جزيلا.

0: حديث اليوم.
1: في حديث اليوم مستمعينا نناقش موضوع وسائل التواصل في حياتنا وحياة أبنائنا، كيف نجنبهم مخاطرها وكيف نحقق التربية الواعية لأبنائنا، حيث أكيد وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم تؤثر على السلوك، سلوك الأبناء، تنافس الأسرة في تربية أبنائهم في توجيههم، مما قد يؤدي إلى ظهور مخاطر منها الإدمان والعزلة والتنمر الإلكتروني.
2: نعم، لوسائل التواصل الاجتماعي العديد ومن الفوائد، هناك فوائد جمة متعلقة باكتساب المعرفة، المهارات، التعلم، الانفتاح نحو الآخر أكيد بطريقة إيجابية، لكن كل هذه الأمور يجب أن تكون من خلال الاستخدام الآمن والمتوازن للتقنية وتحت نظر ومراقبة الآباء والأمهات. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذة سمية بن سليمان الراشدي، وهي ملهمة وعي ذاتي وتربوي وكاتبة قصص مخصصة، وأكيد رح نعرف ماذا يعني هذا المصطلح، ولها الكثير من التجارب في التربية الواعية والوعي الذاتي والحياة. أهلا وسهلا بك سمية.
3: يا أهلا وسهلا.
1: في البداية أستاذة سمية، نحن نعيش أكيد اليوم في عالم تسيطر عليه الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي، و ربما هذا الشيء يحدث التأثير بشكل مباشر أو بغير مباشر في طبيعة العلاقة بين الآباء والأبناء. فنتكلم بشكل كذا مفصل عن تأثير الشاشات على علاقة الأب أو الأب والأم بأبنائهم.
3: نيجي أول شيء على جوهر العلاقة أصلاً بين الوالدين وما بين الأبناء، هي قائمة على عدة محاور أساسية. خلنا نقول أول شيء مبنية على الحضور، مبنية على الحوار، مبنية على الشعور بالأمان، ومبنية على التأثير. فأول شيء عندنا ناخذ الحضور. صار عندنا من الصعب جدا الحين إن احنا نكرس وقتنا وطاقتنا وحضور على كافة المستويات، اللي هو ما بس حضور جسدي، حضور نفسي، حضور عقلي مع أطفالنا. اليوم صار عندنا مشتتات كثيرة، وأول مشتت اللي هي السوشيال ميديا والتقنية هذه، فصار جدا الآباء ما قادرين يعني ياخذوا الحضور الكامل وما قادرين يتواجدوا بشكل كامل مع أطفالهم، فهذا مؤثر جدا يعني عميق في مجرى العلاقة. نجي على الشيء الثاني اللي هو الحوار. قبل سابقا إيش يصير إن إحنا لما نجي من المدرسة يكون طول الوقت عندنا حوار مفتوح، عندنا مساحة كبيرة جدا للحوار مع آبائنا. الحين صار عندنا هذه الفراغات أو هذه الأوقات من اليوم إحنا دائما كآباء أمهات نعبيها بإيش؟ بالهواتف، لأن إحنا خلاص مكتفيين من يومنا، مكتفيين من الزحمة اللي صارت فيه، فكأننا نبى نهرب أو كأننا نبى نهرب من واقعنا ونبى شوية نسلي نفسنا فنستخدم الهواتف. يعني في المقابل في عندنا أطفال يعني ما جالسين نعطيهم لا الحضور ولا الحوار، ف يعني نقصان فرص الحوار مع الأطفال تؤثر على علاقتنا مع أبنائنا. الشيء الثاني صار عندنا قبل سابقا التأثير، نعرف إن الطفل يا إما يتأثر من أصدقائه المقربين أو العائلة المقربة، يا من المدرسة يا من الوالدين. الحين صار عندنا عامل تأثير آخر إحنا ما قادرين نتحكم فيه، اللي هو السوشيال ميديا، المحتوى اللي يعرض فيه. فصار كأن العائلة تحاول تثبت إن ما أنا بس المصدر الوحيد أصلاً للمعلومة في هذه الحياة، في حياة طفلي، بل هل أنا الملجأ الآمن لطفلي حتى يتأكد من صحة هذه المعلومة. صارت عندنا منافسة، يعني يحاول الوالدين إثبات هل هذا الطفل أصلاً سيلجأ لي إذا احتاج إنه يتأكد من صحة هذه المعلومة. كذلك عندنا اللي هو الاهتمام والشعور بالأمان، أن هذا يعني يعتبر ركيزة أساسية في علاقتنا مع الأطفال. لما إحنا نشغل بالهاتف، إيش الرسالة اللي نقدمها للأطفال؟ إن أو إيش الرسالة اللي يفهمها الطفل أصلاً لما أنا أجلس مشغل على الهاتف؟ إن أمي وأبوي ما يهتموا فيني، أنا شخص ما مهم، ما محبوب، خلاص. إيش يصير؟ في البداية الأطفال يحاولوا يعني يلفتوا الانتباه، بيسوا أشياء مزعجة، يكسر الأشياء، يصرخوا، يحاولوا يشتتون عن الهاتف. بس بعد فترة من هذه المحاولات وإحنا مستمرين أصلاً نستخدم هواتفنا بوجودهم، يعني يصير عندهم انسحاب من هذه التجربة، خلاص أنا سويت اللي علي وهذه وهذا اللي يقدمه لي أمي وأبوي. فعندنا هذا المحاور الأساسية في العلاقة مع أطفالنا تتأثر وتأثرت للأسف بسبب وجود الشاشات. فهذا اللي قاعد يصير بيننا نحن وبين أطفالنا،
2: فجوة يعني
3: صارت فجوة.
2: يعني من ضمن الأشياء اللي ركزتي عليها في تخصصك أنت تكتبين القصص، وهي مخصصة مثل ما ذكرتي لكل طفل حسب احتياجاته. وضحي لنا إيش نوع هذه القصص، وكيف يعني وكيف ممكن يتم التواصل معك عن طريق أولياء الأمور للاستفادة من هذه التجربة.
3: بدأت فكرة القصص المخصصة صراحة مع والدي في البداية، لأنه كان عنده تحدي يمر فيه، تحدي تربوي، ما قادر أحصل القصة المناسبة، لأن أنا أؤمن بقوة القصة.
2: صحيح.
3: يعني ما في قصة تناولت كل العوامل اللي هي يعيش فيها والدي. فبدأت كتابة القصة هذه، صممتها كتبتها، والصور حتى اللي استخدمتها في القصة هي صور ابني، فلقيت تأثير إيجابي. يعني انحل الحمد لله هذاك التحدي بسبب أن هذه القصة تشبهه،
2: لأن فيها رسالة معينة كانت مخصصة وموجهة لها.
3: نعم. جربتها مرة ثانية. جميل. في بنتي كذلك تحدي تربوي تمر فيه، والحمد لله انحل. فبدأت اللي هو مشروع قصة تشبه طفلك، من خلال أسئلة معينة أنا أطرحها لأولياء الأمور وبيانات هو يكتبها، التحدي بشكل خاص، أجلس جلسة مع الأم تخبرني التحدي إيش هي سوت، إيش مشاعر الطفل أصلا، وأدخل بالعمق للتحدي نفسه، وأحاول أحل التحدي عن طريق قصة من خلال الاحتواء والاحترام المشاعر والتغيير. يعني أحاول ألمس مشاعر الطفل بالحكاية لحتى نحل اللي هو المشكلة التربوية أو التحدي التربوي اللي هو يعيشه.
1: طيب، بما أنك كاتبة متخصصة للأطفال، إيش الدور الذي يمكن أن تؤديه القصة في أن هي مثلا تعزز قيمة معينة، الوعي حول شيء معين مثلا، أو منافسة المحتوى الرقمي الذي دائما يجذب أبنائنا؟
3: طبعا القصة أعتبرها من أقوى الأساليب التربوية، وأعتبرها نفس السحر صراحة. يعني أنا في أي شيء يواجهني مشكلة مع أبنائي أحكي حكاية وتوصلهم بسرعة، يعني حتى لو هم الأشخاص ما يشبههم، بس إن القيمة توصل بسرعة خاطفة. ليش؟ لأن هذه القصة تلامس، يعني يعيشوا من خلالها تجربة عاطفية. لما الشخص يعيش تجربة عاطفية يصير سهل ينقاد وراء القيم اللي موجودة في القصة. فيعني القصة من أسهل الأبواب عشان نغرس القيم، وعشان تكون ثابتة معه وتغيره، يعني تعمل على تغيير الطفل نفسه، على كيف يرى نفسه وكيف يرى العالم، كيف يعني كيف يطور من مهاراته بطريقة سهلة جدا. ما يحتاج أني أنا أتعب وأعيد وأزيد وأكرر وأكرر وأكرر. إنزين، لو نجي على شوية السوشيال ميديا تعطينا متعة لحظية أو تعطينا قيمة لحظية، غالبا ما تترسخ. ليش؟ لأنه في واجد مشتتات.
2: صحيح.
3: يعني الأطفال مثلا ممكن يشوفوا شيء مفيد، بس لأنه في مشتتات كثير، القيمة ما تضرب في العمق العاطفي بالنسبة للطفل، فبالتالي إيش يصير؟ يعني أوكي يتعلم هذا الشيء بس ما يقدر يطبقه في حياته. لكن لما يمشي مع القصة، وخصوصا لما تكون القصة كتاب موجود عنده، يقدر يقرأ
2: الموسى
3: أكثر من مرة.
2: نعم.
3: فتترسخ عنده هذا القيم بشكل سريع جدا.
2: نعم.
3: من ضمن يعني القيم اللي أنا أحاول أغرسها في القصص اللي هي احترام المشاعر، وكذلك الاعتراف بالمشاعر. يعني احنا عندنا حس في جونا في عمان، يعني او في منطقتنا، نحاول شوي نسخف موضوع العواطف والمشاعر،
2: التعبير عن المشاعر
3: فيها. ايوه، والتعبير عن المشاعر. فانا كثير جدا في القصص يعني استهدف فكرة المشاعر، ان انا في هذا التحدي اللي يمر فيه الطفل مثلا يشعر بشعور الخوف، يشعر بشعور الندم، يشعر بشعور التردد، يشعر بشعور انه غير مهم، يعني اصرح بالمشاعر نفسها. كذلك لما احنا في رحلة يعني الحل، كذلك اصرح في النهاية ايش هو شعوره، كيف انتقل من هذا الشعور إلى هذا الشعور. فهذا شيء جدا أركز عليه، لأن الطفل الواعي بمشاعر طفل متمكن.
2: نعم. جميل. ذكرتي نقطة مهمة سمية، أن الحين بعض الأهل يلجؤون للتقنية لأنها يعتبروها وسيلة من وسائل التعلم، لكن ذكرتي أنه ممكن يكون القراءة، أنك تلمس الكتاب، ممكن يكون تأثيرها أعمق وأقوى. كيف ممكن نحقق هذه المعادلة، إن إحنا بين إن نواكب التقنية الحديثة وبين إن التربية الواعية واختيار الأمثل لأسلوب التربية وأسلوب الترفيه وقضاء وقت الفراغ؟
3: مثلا إذا جينا نوازن ما بين الكتب والتقنية، أكيد لازم أوفر مكتبة أو كتب متنوعة في البيت. إذا ما أقدر أنا أخذ كتب بصورة دائمة، لا، في عندي كتب سمعية أو قصص سمعية، زين، أو حتى أنا نفسي يعني أطور مهاراتي أنا كأم في السرد،
2: في القراءة،
3: وفي القراءة، وأنا إني أكون قدوة. الطفل لما يشوف قدوة سهل إنه يحاكي هذه القدوة. أما بالنسبة اللي هو التقنية، كيف أنا أوازن بين هذه؟ أوضع حدود وأختار البرامج المناسبة اللي ترفع هذا الطفل، اللي تعزز من قيم هذا الطفل، اللي تواكب اللي موجود في الكتب مع اللي موجود في التقنية. فأنا لازم هنا أكون واعية باختياراتي في هنا وهنا، عشان أنا أحقق القيمة الإنسانية اللي أنا أسعى لها واللي أريد أغرسها في ولدي.
1: طيب، هل في طريقة معينة من خلالها نخلي الابن هو مثلا اللي يختار الوقت اللي يجلس فيه مع عائلته، كم عدد الساعات اللي يقضيها مع عائلته، بدل ما انه هو ينشغل بالشاشة او الأجهزة الإلكترونية بشكل عام؟
3: شوف، اول شيء ايش هو اللي يشد اصلا الطفل في الشاشات؟ ايش هو الشعور اللي يلبيه الشاشات، او الاحتياجات اللي تلبيها الشاشات؟ اول شيء في متعة، في فضول، في انشغال او الهروب من الواقع، في انه ما يحس بالملل، في ممكن يعطيه اللي هو الاهتمام، خصوصا اذا كان يكونوا صداقات من خلال السوشيال ميديا، يعني لما يكونوا صداقات انه في شخص ثاني يهتم فيه ويحتويني وهكذا. فانا لما اعرف هذه الاحتياجات اللي من خلالها اصلا طفلي مدمن على الشاشات، أنا أحاول ألبيها بطريقة صحية من خلال العائلة. كيف ممكن أنا ألبي هذه الاحتياجات اللي هي الاحتواء والاهتمام والشعور بالأمان والإنصات وكل هذه الأشياء؟ من خلال الحوار اليومي، الجلوس، الطلعات العائلية، أنا أبني هذه الثقة وأبني هذه العلاقة وألبي هذه الاحتياجات. إذا أنا لبيت هذه الاحتياجات، بطبيعة الحال لما يكون الطفل مدمن رح ينتقل من مرحلة الإدمان وإنه يشغل وقته فترة طويلة، ترجع وتتقلص المساحة اللي يستخدم فيها أصلاً التقنية بشكل طبيعي ومعقول. يعني لأنه خلاص كل احتياجاته أصلاً اللي كانت تدفع أنه يستخدم الشاشات خلاص انحلت، ما موجودة، تم
1: يعني
3: تلبيتها.
1: كان فيه نوع من الفراغ وامتلأ
3: فيه. فالطفل إذا امتلأت حاجاته داخل المنزل، مستحيل يروح يدورها برا البيت.
1: صحيح.
2: نعم. في ظل أيضاً الانشغال بالحياة وضغوطات الحياة، أكيد أحيانا نفتقد لبعض اللحظات الإنسانية والحوار والنقاش ولدفء الأسرة وتجمع الأسرة. ما أهمية الوعي الذاتي بالنسبة للوالدين؟ كيف ممكن أن يحقق الوعي الذاتي، أو كيف ينعكس موضوع الوعي الذاتي على وعي الوالدين بأنفسهم وعلى أسلوبهم في تربية أبنائهم؟
3: الوعي الذاتي إيش يعني؟ أنا كأم أو أب عارف مشاعري، عارف كيف أدير مشاعري، عارف أفكاري، وخصوصا الأفكار التربوية اللي نحن تربينا عليها، أكون عارف واضحة بالنسبة لهذه الأفكار وكيف أنا أتعامل معها. كذلك عارف إيش هي نقاط قوتي، إيش هي نقاط ضعفي في التربية أصلا. كيف ممكن الوعي الذاتي، أنا كأم، أنا إنسانة واعية، كيف ممكن يأثر على تربيتي؟ راح تكون التربية أسهل وأيسر، لأني أنا أتعامل بالفعل لا بردات الفعل. لما أنا أكون كشخص أو كأم واعية بطبيعة مشاعري، إحنا مرات ترى نتصرف كل شيء ردات فعل. ولدي طيح الكوب وكسره، أنا أبصرخ لأنها ردة فعل ما فعل. فلما يكون الواحد عارف بطبيعة مشاعره، راح ينتقل من مرحلة التصرف من ردة فعل إلى فعل، فيكون عندنا الرد، يعني لما الطفل يسوي أي شيء تكون عندنا ردات فعلنا هي أفعال حقيقية، يعني يكون متسمة أكثر بهدوء، راح يكون عندنا وضوح في التربية، وضوح في تلبية احتياجات أطفالنا، وضوح في فهم مشاعر الطفل، راح يكون عندنا وعي أكثر في كيف أصلا الطفل يشعر وإيش هو عالم الطفل. فأكون متعاطفة معاه، أنزل إلى مستواه. لما أكون أنا فاهمة نفسي أقدر أفهم طفلي. إذا كنت أنا ما فاهمة نفسي، يعني راح أحس بصعوبة في فهم هذا المخلوق. صحيح. اللي جالسة أنا أنشأ بين يدي.
1: طيب، حابين كذا نستفيد كخلاصة في الختام، كيف من الممكن أن العائلة تستعيد اللحظات الإنسانية اللي ممكن افتقدتها من خلال انشغال كل فرد باستخدام هذه الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، ونعادل بين التربية والاستخدام الآمن للتقنية؟
3: في البداية كيف أنا أعيد أو أنعش العلاقة الأسرية مثلا؟ أول شيء لازم إحنا كآباء نكون واعيين إن لازم ولا مفر لازم نقلل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونقننه لأوقات يكون أطفالنا محتاجين فيه. يعني الوقت اللي مثلا وقت العصر يعتبر وقت جوهري، راجع هو من المدرسة، أنا راجع من الدوام، هنا يصير الاتصال والحوار، كيف كانت مشاعرك، إيش صار، إيش كذا. إحنا غالبا راجعين من الدوام نستخدم التليفون لأن إحنا تعبانين وما فينا بارض حال أطفالنا. فلازم نوصل إلى مرحلة إن نتفق فيها أنا وأبو الأولاد إن نقنن استخدام الهاتف متى الأوقات اللي إحنا نستخدم فيها الهاتف. مثلا وقت الطعام ممنوع نستخدم فيه الهواتف، صحيح. يكون في عندنا حوار. مثلا وقت العصر ممنوع استخدام الهاتف، نقلل استخدام الهواتف. الشيء الثاني نحاول إنه يكون عندنا أنشطة جماعية متجددة بين فترة وفترة، هذه تعزز العلاقة والقوة والثقة بيننا وبين الأطفال. كذلك مثل ما قلت الحوار، الحضور والشعور بالأمان. أهم هذه أهم العلاقة الأسرية إيش تتلخص في 4 محاور نحاول إحنا ننعشها من خلال اللي هي وضع الحدود في استخدامها ومنح حرية. يعني لما نعطي الأطفال اللي هو استخدام الشاشات نعطيهم حرية متدرجة، ما نفتح لهم إياها مباشرة من عمر صغير.
2: نعم. خلص، الشكر لك سمية بنت سليمان الراشدي، كل الشكر طبعا لهذا اللقاء الثري، وما قدمتيه من أفكار أكيد كانت ملهمة وقيمة، أضافت أكيد عمقا ومعرفة في موضوع الوعي الذاتي بالنسبة للوالدين، الأفكار الجميلة المتعلقة بموضوع القصص المخصصة للأطفال ودورها في تغيير سلوكياتهم. في مثلا حساب معين ممكن الأهل أو أي حد مهتم في هذا الموضوع أن يتابعك من خلال وسائل التواصل أيضا؟
3: عندي اللي هو حساب مشروعي قصة تشبه طفلك على الإنستغرام موجود.
2: جميل.
1: كل الشكر لك الأستاذة سمية بنت سليمان الراشدي، ملهمة وعي ذاتي وتربوي وكاتبة قصص مخصصة، وأكيد أيضا لها الكثير من التجارب في التربية الواعية والوعي الذاتي والحياة. شكرا لك، نورتينا، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء أفاد الكثير من الأهل، ويمكن يعلمهم الطرق المناسبة في أنهم يتعاملوا مع أبنائهم في تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
3: جزاك الله.
2: شكرا لك.

0: ختاماً نقول أن التوازن في الحياة يبدأ من وضوح القيم والأولويات، ففي ظل المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية المتلاحقة يبقى الإنسان بحاجة لعلاقات إنسانية حقيقية وليست افتراضية،
1: وكل ذلك أكيد بحاجة إلى أن نتواصل مع بعضنا البعض حتى أن نقلل هذه التحديات التي نمر بها في يومنا ونعيش بسعادة. لكم خالص الود والتقدير من طاقم عمل البرنامج.
0: في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
0: وهذه أجمل تحية من المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك بلاده بالمباحثات الدبلوماسية، واجتماع مرتقب بمدينة ميامي الأمريكية يجمع مبعوثي الرئيس ترامب مع وفد أوكراني وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والناتو. تقديرا لمسيرتها في الدفاع عن العدالة الدولية، نافي بيلاي تحصد جائزة نوبل للسلام لعام 2026. من العناوين وإلى التفاصيل. أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته استهداف مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات. وجدد معاليه التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، مؤكدا على مساندة المجلس المطلقة للمملكة في كل ما تتخذه من خطوات لصون أمنها وحماية مقدراتها وسلامة أراضيها. وعرب معالي الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر وذوي المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. تدرس طهران ردودا وملاحظات أمريكية بشأن مقترح إيراني يفضي إلى معاودة فتح طرق الملاحة البحرية في المنطقة، في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل حاليا على المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق مع طهران، مؤكدا على أن المفاوضات التي يديرها تحقق تقدما إيجابيا وجيدا للغاية. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان في تركمانستان، ركزت على التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وسبل إيجاد مخرج سياسي للأزمات المتلاحقة. وقبيل انطلاق قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان اليوم، أبدى الرئيس الروسي استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن بلاده منخرطة في الحوار وترغب في رؤية إطار نهائي لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سياستها ورؤيتها، وهو ما قد يفشل في التوصل إلى حل ممكن للأزمة. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاصة إسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وإصابة امرأتين وطفل في إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار تجاه منازل شرق مخيمي المغازي والبريج وسط غزة. كما طال قصف مدفعي إسرائيلي مناطق واسعة من مدينتي رفح وخان يونس وحيي الشجاعية والتفاح شمال القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في عدد من القرى والبلدات في أنحاء من الضفة. وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون وأحرقوا أشجارا كبيرة منها، وذلك في ظل حماية يوفرها الجيش للمستوطنين. معقب هذه الاعتداءات، أعلن الجيش الإسرائيلي أراضي في منطقة دير إبزيع غرب رام الله منطقة عسكرية مغلقة، في حين أجبرت قوات الاحتلال مزارعين فلسطينيين على مغادرة أراضيهم إثر القرار. كما اقتحم عشرات المستوطنين المسلحين عددا من القرى ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لترهيب السكان، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بعدد من المنازل. يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات
على بلدات جنوب لبنان، حيث استهدف أطراف بلدة كفر تبنيت بقضاء نبطية، كما أفادت مصادر ميدانية بقيام قوات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات تفجير واسعة وعمليات نسف لمنازل في بلدات الخيام وكفر كلا والطيبة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف بلدتي المنصور ومجدل زون. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 5 جنود من أفراده. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أبدت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أبدت قلقها البالغ من حدوث فراغ أمني مع اقتراب انتهاء تفويض قوات اليونيفيل في ديسمبر المقبل، كاشفة عن مساع أوروبية لدعم وتدريب الجيش اللبناني. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا لم تصل إلى طريق مسدود. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، أكد زيلينسكي أن الطريق نحو السلام في هذه الحرب لا يزال مفتوحا، داعيا إلى فرض عقوبات أكثر صرامة لإضعاف الاقتصاد الروسي ووقف إنتاجه للأسلحة، معتبرا الرئيس الأوكراني أن زيادة الضغط على موسكو قد يساعد في التوصل إلى مفاوضات السلام. حديث الرئيس زيلينسكي حول التهدئة جاء بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي تفيد بأن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية تبدو وكأنها وصلت إلى طريق مسدود، واصفا الوضع بالخطير للغاية. وفي السياق ذاته، قالت مصادر أمريكية إن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في مدينة ميامي الأمريكية أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين الجانبين. وأكدت المصادر الأمريكية أن ويتكوف وكوشنر سيناقشان مقترحات تم تطويرها مع الروس والأوكرانيين، وذلك بعد زيارتهما الأخيرة إلى موسكو وكييف في سبتمبر الماضي. ومن أهم هذه المقترحات الضمانات الأمنية لأوكرانيا وخطة للازدهار في مرحلة ما بعد الحرب وجوانب أخرى من النزاع. من جانبه، ذكر البيت الأبيض أن الاجتماع المرتقب سيشارك فيه مستشارو الأمن القومي من دول المجموعة الثلاثية ألبانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو. هذا وتستمر المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا على الرغم من الحراك الدبلوماسي الذي تشهده هذه الأزمة. وأفادت وكالة الأنباء الروسية بأن غارة أوكرانية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في منطقة بيلغورود الحدودية بين البلدين. كما شنت القوة الأوكرانية هجوما بطائرات مسيرة على منطقة تفير الروسية، وهو ما تسبب في اندلاع حريق داخل أحد المصانع. وأخيرا، أعلنت الأكاديمية السويدية عن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي وإسهاماتها في الدفاع عن المبادئ القانونية الدولية وتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقد شغلت بيلاي عددا من المناصب، منها المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعضوية المحكمة العليا في جنوب إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك بلاده بالمباحثات الدبلوماسية، واجتماع مرتقب بمدينة ميامي الأمريكية يجمع مبعوثي الرئيس ترامب مع وفد أوكراني وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والناتو. تقديرا لمسيرتها في الدفاع عن العدالة الدولية، نافي بيلاي تحصل جائزة نوبل للسلام لعام 2026. حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، إلى ذلك الحين استودعكم الله، وإلى اللقاء.

استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. نباهج.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولاً للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
2: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
2: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
2: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
2: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
2: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
3: مستمعين الأكارم، طاب يومكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج.
2: مباهج.
3: اليوم نتحدث عن أهمية حماية الطفل. الطفولة أكيد مرحلة مهمة، وحماية الطفل لا تعني أن الطفل يملك قدرة على حماية نفسه أو فهم ما قد يعرضه للخطر، لذا تصبح مسؤولية حماية الطفل مسؤولية كبيرة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة ومن ثم المجتمع. وحماية الطفل أيضا لا تعني أن نحيطه بالخوف أو نمنعه من خوض التجارب، بل توفير بيئة آمنة داعمة لهذا الطفل، تحفظ له أكيد كرامته وتصون جسده ومشاعره. ما الذي نعنيه بموضوع حماية الطفل، وأين تبدأ مسؤولية الوالدين؟ ما أهمية الوعي المشترك بين الأسرة والمجتمع وبيئة المدرسة لحماية الطفل؟ كل هذه المحاور إن شاء الله راح نناقشها مع ضيفتنا اليوم في استوديو مباهج، سعاد بنت عبد الله الغيلاني، وهي أخصائية صحة نفسية، نناقشها أكثر في هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك سعاد. بداية، عندما نتحدث عن حماية الطفل، ما المقصود بموضوع حماية الطفل بشكل عام؟
4: لما نتكلم عن حماية الطفل، شيء جدا مهم أن احنا نفهم أنه ما يكون بعد وقوع الإساءة. حماية الطفل تبدأ بكثير قبل ذلك.
3: نعم.
4: هي أن احنا نوفر لبيئة فيها أمان اجتماعي ونفسي وجسدي، وأنه يحس أنه محترم ومسموع، وأن هناك شخص بالغ يستمع له ويدعمه في هذه المواقف حتى قبل وقوعها. فمثل ما ذكرتي في المقدمة، الطفل نفسه ما يقدر أنه يوصل صوته أو يقول بشكل مباشر أن أنا
3: بحاجة
4: لحماية أو تعرضت أساسا إلى إساءة بأي شكل من الأشكال. ولكن لما إحنا نوفر البيئة الآمنة بحيث أنه هو يقدر يوصل ويتكلم ويعرف أن أنا لما بتكلم هناك شخص من بيسمعني بيصدقني وبيساعدني في هذه المواقف، هنا إحنا خلقنا هذه المنظومة أو خلقنا هذه البيئة الآمنة لتحميه. فحماية الطفل ما تبدأ بس لما هو يتعرض لأي إساءة من الإساءات، ولكن تبدأ في توفير هذه البيئة. ولما نتكلم مثلا عن حماية الطفل في البيئة المدرسية مثلا، هي أن احنا نسوي هذه المنظومة أو السياسة. أتوقع أن أغلب المدارس عندهم هذه السياسات بشكل ممتاز، ولكن من الأهم أن احنا نوفر هذه البيئة ونوصلها للطفل بشكل مباشر. يعني الحماية هي مش بس اللي احنا نسويه بعد حدوث الضرر، وإنما أيضا ما نفعله عشان نمنع هذه المخاطر أو عشان نبني بيئة آمنة أكثر.
3: نعم. ما الذي نعنيه بحماية الطفل في بيئة المدرسة؟ يعني بما أن يعني انتهيتم مؤخرا من ملتقى حماية الطفل في المدارس، وطبعا أبرز المفاهيم والمعارف اللي حاولتوا تركزوا عليها وتوعوا فيها سواء العاملين في المدارس أو حتى الأسر.
4: الملتقى ركز أكثر على المهنيين، هو كان ملتقى مهني متعدد التخصصات، فكانت من أكثر من جهة معنية في حماية الطفل، فكان عندنا متحدثين من وزارة الصحة، وزارة التعليم، والنيابة العامة، فكانت الفكرة أن احنا يعني نسد الفجوات في النظام في أو في منظومة حماية الطفل لما تكون بشكل خاص في المدارس، لأن المنظومة نفسها أو مسؤولية حماية الطفل ما تقع على شخص واحد، بل هي مسؤولية أفراد مختلفين في محيط هذا الطفل، فابتداء من المنزل إلى المدرسة وإلى الدعم ما بعد ذلك. فكانت فكرة الملتقى إن إحنا نقرب وجهات النظر أو نقرب سياسات مع بعض، ونحاول قدر المستطاع إن إحنا نجمع أو نوضح المسارات في حماية الطفل لكل من يشتغل أو يعمل مع الطفل والأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
3: في حالات حماية الطفل عزيزتي سعاد، هل وجدتم يعني أنتم كأخصائيين نفسيين يوجد تداخل ما بين أدوار الأسرة مثلاً والجهات المختصة فيما يتعلق بموضوع التعامل مع هذه الحالات بالتنسيق أكيد مع الجهات المعنية؟
4: أكيد، مثل ما ذكرت حماية الطفل مش مسؤولية شخص واحد مثل ما ذكرنا.
3: نعم.
4: هي تبدأ من حمايته من والديه، وبعد ذلك حمايته في البيئة المدرسية ومجتمعياً أيضاً، يكون التنسيق مع الجهات المختلفة لأنها هي منظومة واحدة تحميه، مش شخص واحد اللي يحميه. فكان من المهم أن احنا مثل ما نقول أن احنا نحط يدنا في يد بعض عشان نقوي هذه المنظومة اللي موجودة الحمد لله في جميع المدارس في المحافظات، بحيث أن احنا نساعد على خلق هذه البيئة الآمنة للطفل، بحيث أنه ينشأ في مكان ما يعني يعرف إن إذا حدث ضرر في مكان يقدر يلجأ له، وحتى قبل ما يكون مثل ما ذكرت سابقا إن إحنا الحماية تبدأ قبل حدوث الإساءة وليس بعدها فقط،
3: وقاية يعني.
4: بالضبط.
3: نعم. نرجع لموضوع المخاطر نفسها التي تهدد الأطفال، ولما نتحدث عن منظومة حماية الطفل نحمي الطفل من ماذا تحديدا، وما هي المخاطر اللي أنتوا ترون إن هي مرة أخرى كأخصائيين نفسيين تهدد الأطفال اليوم؟ مفهوم الحماية يمكن على طول يجي في بالنا حمايته من العنف الجسدي، وإنما بينما هناك أشكال أقل وضوح مثل الإهمال النفسي، العنف النفسي، التنمر، وحتى الاستغلال الرقمي.
4: صحيح، المنظومة الحماية تشمل الإساءات هذه بمختلف أنواعها، في الإساءات الجسدية مثل ما ذكرتي، الجنسية، بعد الإهمال والتنمر، يمكن هذه من أبرز
3: التنمر الإلكتروني.
4: التنمر بكل أنواعه، جسدي. نعم. لفظي، نفسي، اجتماعي، أو حتى إلكتروني.
3: نعم.
4: فهي تبدأ من أن احنا نخلق هذه البيئة الآمنة لهم بحيث أنهم ما يتعرضوا مثل هذه الإساءات، وبنفس الوقت كيف نتصرف عندما تحدث هذه الإساءات، يعني تكون في أسس نظامي أو برنامج نظامي أو تعليمي وتثقيفي للأطفال، بحيث أنه كيف أن احنا ممكن نوقف التنمر في المدارس، وكثير من المدارس بعد تواصلت مع أخصائيين مختلفين بحيث أن احنا نسوي مثل هذه البرامج. الإهمال النفسي مثل ما ذكرتي، أو الإهمال بكل أنواعه بعد، هذه من الإساءات اللي نشوفها، والجسدي والجنسي.
3: الأسرة لها دور كبير في منظومة الحماية، ويفترض أن الأسرة هي الحامل الأول لطفلها، لكن أين تنتهي خصوصية الأسرة؟ يعني وين ترون أن لا يعني حتى الأسرة الآن لم تعد يعني مكان لحماية هذا الطفل، مكان آمن لحماية الطفل؟ متى يبدأ هنا دور ومسؤولية ومؤسسات المجتمع؟
4: مثل ما ذكرت لك، كانت في مسارات جدا مختلفة في وقت الإحالة، عندما يكون هناك خطر أو تم وقوع إساءة لطفل معين، فهي بمختلف أنواعها هناك مسارات مختلفة. إذا كان طبعا هناك خطر أو إساءة مباشرة للطفل في بيئة المنزلية، يتم يتم التدخل من قبل حماية منظومة حماية الطفل بسحب الطفل بعيدا عن هذه البيئة الخطرة. ولكن يمكن أنا أؤمن أن لما أنا كأخصائية أطفال أؤمن أن يعني دور مختلف الجهات مهم هنا، فدور الوالدين، دور الطبيب النفسي، المرشد الاجتماعي، والدور القانوني، ودورك كأخصائية نفسية ما يكتمل إلا بوجود هذه الأطراف أو هذه التدخلات بعد. ولكن يبدأ أول شيء ملاحظة الإساءة، فهي الحماية تبدأ أو نبدأ إن إحنا نتدخل لما نلاحظ أن في إساءة. وطبعا مع الأطفال هم يعني ما يعبروا دائما عن الخطر بشكل مباشر، يعني ما بتحصي طفل يجي يقول لك أنا صار معاي كذا وكذا وكذا بشكل مباشر، ولكن نلاحظ بأشكال مختلفة. فلما نبدأ نلاحظ هذه علامات الإساءة عليه، إن كان في تغيير في المزاج بشكل متكرر، إن كان في ظهور علامات إساءة جسدية، تدهور في الأداء الأكاديمي، انسحاب اجتماعي، ومثل هذه العلامات تشير إلى أن هناك إساءة حدثت مع هذا الطفل أو خطر. فتبدأ الخطوة الأولى بالملاحظة، بعد ذلك بالمتابعة أو أن احنا نسأل أو مثل ما يقولوا انفستيجيت اكثر في
3: البحث
4: عن ايش المشكله اللي صارت. ومثل ما ذكرت لك سابقا، لكل نوع اساءه او لكل خطر ممكن يصير في مسار مختلف اساسا يكون موجود.
3: موضوع التبليغ ايضا موضوع حساس، مع انه متاح والجهات المعنيه يعني اتعبت بصوره كبيره ورفعت الوعي، يعني
4: صحيح.
3: موضوع ان الوعي حول عن تعرض الطفل للأذى قد يكون يعني متاح للكل وبسرية تامة. لكن من وجهة نظرك، هل هذه ثقافة التبليغ اليوم يعني موجودة يعني بشكل ناضج في مجتمعاتنا بشكل عام؟
4: إذا بقارنها بقبل، طبعا احنا وصلنا مرحلة فيها الحمد لله أمان أكثر، إنهم حتى الطفل نفسه يعبر عن هذه الأشياء. إذا أنا بتكلم عن دورك أخصائي نفسي لما أتعامل مع الأطفال أو المراهقين في العيادة، أحصل في انفتاح، ولكن ما يكون دائما مباشر، فهي تبدأ في بناء هذه بيئة الحماية. ولكن هناك جهات حماية الطفل فاتحين مجالات أكثر للتبليغ، ففي عندنا الخط الساخن، وفي بعد التبليغ الإلكتروني أتوقع أن تم تفعيله قبل شهور، اللي هو أن تبلغي عبر الموقع الإلكتروني إذا لاحظتي أن في حالة تستدعي بحث أو أن تستدعي ان احنا ننظر لها بشكل مباشر او نبحث عنها بشكل اعمق. فهنا يكون الادوار مختلفه، يعني وين بدات، يعني اذا بتبدا معي في العياده فيبدا عندنا الريسك اسسمنت اللي هو تقييم الخطوره هنا، ونفهم ايش كانت نوع الاساءه، هل هو خطر مباشر بينه وبين نفسه او بسبب احد ثاني، كان تنمر. وبعد ذلك يتم مشاركه الجهات المعنيه في مساعدة الطفل على حماية على دور الحماية، وأيضا يعني إن إحنا بطرق علاجية أو ببرامج علاجية نساعد الطفل بحيث إنه هو يقوي من
3: يتخطى
4: طبعا. ونرجع لموضوع الوقاية أيضا، فكيف ممكن إن إحنا نساعد إنه إذا حدث مثلا تنمر، وهي أكثر شيء شائع هنا، كيف ممكن يستجيب لهذه المواقف، من ممكن عن من ممكن يبحث، إلى من يلجأ، كيف ممكن ندربه على الصرامة في الحوار، فمهارات التواصل الاجتماعي أو المهارات البين شخصية احنا نسميها، بحيث انه هو لما يتفاعل مع الآخرين يبني علاقات إيجابية وصحية بشكل أحسن، بحيث انه ما تستمر مع هذه الإساءة. فمثل ما ذكرت لك، هي منظومة شاملة، وأيضا يدخل دور المدرسة بشكل مباشر هنا، بحيث ان احنا نساعد الاخصائيين مثلا اذا انغفل عن الاخصائي، لان في المدارس عدد الطلاب في المئات يعني، فلما تبدا الحاله من عندي دائما يكون في تعاون مع مختلف المدارس إن كانت خاصة أو حكومية، وهذا شيء يعني إيجابي ولازم أشير له. يعني الحمد لله المدارس دائما تكون مستعدة بأنها تتعاون مع القطاعات الخارجية أو الخاصة بشكل خصوصي ببناء هذا التعاون لبناء منظومة هذه الحماية بشكل أقوى وأحسن.
3: جميل. بالعودة إلى ملتقى حماية الطفل في المدارس سعاد عزيزتي، يعني إيش أهم الأمور أو المحاور اللي تناقشتوا فيها؟ كل في مجاله وتخصصه، أكيد مثل ما ذكرتي كان في متخصصين من مختلف الجهات. إيش هي الرسالة الأساسية اللي كانت موجهة فيما يتعلق بحماية الأطفال في بيئة المدرسة؟
4: الملتقى بدأ لما احنا لاحظنا ان في فجوة بين القطاع الخاص والقطاعات الحكومية، خاصة في منظومة حماية الطفل. فكان الهدف الأساسي والرئيسي من هذا الملتقى ان احنا نسد هذه الفجوات، بحيث ان احنا نعرف لما توصلنا حالات كعيادة خاصة إلى من نحيل.
3: ممتاز. يكون في تعاون أكبر.
4: في تعاون أكبر بالضبط.
3: نعم.
4: وأيضا كان الملتقى لمهنيين مختصين في مجال الطفل والأسرة في مختلف المجالات، من مثل ما ذكرت وزارة الصحة، وزارة التربية، أخصائيين عاملين في المدارس. فهي توضيح المسارات وسد هذه الفجوات بحيث أن نطلع بمنظومة واحدة. مثل ما ذكرت سابقا أن يمكن أكبر المخاطر اللي ممكن نواجهها في بناء هذه المنظومة أن كل جهة تعمل بشكل منفصل. فكان الهدف أن احنا نقرب هذه الفجوات أو نحاول نسدها، وكانت تقريبا من الخطوات الأولى اللي خذيناها عشان نبني الجسور بيننا وبين القطاعات الحكومية.
3: إذن موضوع حماية الطفل سعاد هو ليس إجراء فقط نلجأ إليه، ليس فقط نعم القانون موجود، ولكن هي ثقافة نزرعها في تفاصيل حياتنا اليومية. فالأطفال طبعا أكيد أمانة في أعناقنا، فموضوع احترام الحدود، موضوع الإصغاء، موضوع حمايته من المخاوف، تعليمه حتى، كلها تقع ضمن يعني حقوقه، وضروري أن نحمي هذه الحقوق أكيد، ونتأكد يعني كأسر أنها موجودة. سؤالي ربما يتعلق بموضوع اللي هو حمايته نفسيا، بما أن يعني هذا تخصصك وأنت متعمقة فيه، هل تشعرين أن الجانب النفسي وحماية الطفل نفسيا أيضا هي ثقافة يعني يتمتع بها مجتمعنا يعني بشكل عام؟
4: من خلال العمل في الفترة الأخيرة في العيادة لامست هذا الجانب من الأهالي بشكل مباشر. حتى يعني كانت أغلب الحالات ممكن في البداية تكون من تحويل مدرسي، ولكن شفت في كثير من أولياء الأمور أمهات وآباء
3: يحرصون يعني في حال وجود أي مشكلة
4: أو حتى إذا هم ما كانوا ملاحظين شيء. لاحظت في كثير من جلسات الاستشارية اللي أسويها مع الأولياء الأمور بأنهم هم لبوا رغبة الطفل باللجوء إلى أخصائي نفسي دون أنهم يحسسوا بأن هذا غلط أو عيب. والحمد لله الوعي زاد في مجتمعنا بالتعامل مع وصمة العار المصاحبة للصحة النفسية، فزاد الوعي الحمد لله في المجتمع وخاصة بين أولياء الأمور، وصار اللجوء أو طلب المساعدة من أخصائي نفسي أمر سهل جدا ومطلوب من أولياء الأمور بعد.
3: نعم. إيش هي أكثر الحالات اللي تجيكم بشكل عام سعاد اللي متعلقة بالأطفال؟
4: مختلفة جدا. إذا بتكلم أكثر من الحالات اللي أشوفها في العيادة هي في الصحة النفسية بشكل مباشر، موضوع القلق إن كان أكاديمي أو حتى اجتماعي. القلق تقريبا من حتى من الإحصائيات ويشير إنه من أعلى الأمراض النفسية الموجودة في السلطنة، القلق بكل أنواعه. للأسف ظهرت بعد ثقافة إيذاء الذات كنوع من التعامل مع هذه الصعوبات أو التحديات النفسية، فلاحظنا أن الكثير ما يلجأ لإيذاء الذات كوسيلة للتفريغ أو التعامل مع الأذى النفسي، فكانت نفس الشيء عدد كبير من الحالات اللي كنا نشوفها فيها هذه الخطورة. وفي مشاكل سلوكية أيضا، مثلا الغضب، أحيانا تكون حتى اجتماعيين، تحديات اجتماعية في العلاقات الاجتماعية بشكل مباشر. نعم. أو بشكل خاص.
3: لكن الأمر الجيد والإيجابي أنه الحمد لله يوجد وعي في إيجاد حلول لهذه
4: أكيد الحمد المشكلات. لله أيوه. ما بس من الأسرة فقط، ولكن لاحظنا حتى من القطاعات المدارس، في التعليم، في الجامعات، في الشركات، صار في مسؤولية عندهم إنهم يخصصوا يوم للموظفين، للطلاب، بحيث أنه يكون عندهم ورشة أو برنامج يضم الصحة النفسية. فشفنا الحمد لله أنه في الأسر، في جهات العمل أيضا، صار في اهتمام أكبر لجانب الصحة النفسية أو الرفاه النفسي.
3: ممتاز. إذا أردنا أن نخرج من هذه الحلقة سعاد عزيزتي بثلاث رسائل مهمة خرجت فيها من ملتقى حماية الطفل، ركزت تحديدا على موضوع المدارس. اليوم أكيد في حلقتنا تحدثنا عن أهمية هذه المنظومة بشكل عام، والجهات المعنية والأطراف التي لها دور أكيد في تحقيق وتكامل هذه المنظومة، لكن ملتقى حماية الطفل في المدارس على وجه الخصوص، أهم ثلاث رسائل عملية خرجت بها من خلال طبعا مشاركة الجهات المعنية.
4: ركزنا أكثر على بناء العلاقة قبل أن تحدث المشكلة.
3: نعم.
4: فمثل ما ذكرنا أن الحماية تبدأ قبل وقوع الإساءة أو قبل وقوع الضرر، فكانت من أهم الرسائل أن احنا كيف نبني هذه العلاقة أو الثقافة العامة بين الجهات المعنية، وخاصة يمكن في المدارس كيف تكون بيئة المدرسة بيئة أمان أكثر. الرسالة الثانية كانت أن ما نتجاهل أي تغيير ممكن يصير في سلوك الطفل، لأن مثل ما ذكرنا الطفل ما يعبر بشكل مباشر، خاصة لما يكون في خطر، الخوف ممكن يسيطر عليه أكثر، فنبدأ نلاحظ هذه التغييرات السلوكية في الطفل. والمطلوب هنا ليس التشخيص ولكن الملاحظة، مثل ما ذكرت لما لاحظ في تغيير في الأداء الأكاديمي، في التفاعل الاجتماعي، في المزاج، نعطي أهمية لهذه الملاحظات. وأخيرا ويمكن من أهم الرسائل اللي تطرقنا لها، أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة وليست مسؤولية شخص واحد، فلا تستطيع مثل ما قلنا المدرسة وحدها أن تحمي، ولا الأسرة، ولا الأخصائي نفسه وحده. الطفل يحتاج إلى جهات تعمل يد بيد معا لبناء أو لخلق هذه البيئة الآمنة له نفسيا، اجتماعيا، وجسديا. فما بالضرورة ان احنا نعرف كل الإجابات، ولكن يحتاج ان احنا نعرف ايش الإجراءات او المسارات اللي ممكن احنا نتخذها بالتعاون مع جهات مختلفة لضمان حماية الطفل.
3: جميل. إذن حماية الطفل سعاد ليست إجراء فقط، أو هي منظومة لا تتعلق بفقط إجراءات. نعم هناك إجراءات قانونية وغيرها، لكن هي أيضا ثقافة نزرعها في منازلنا في بداية الأمر، في بيوتنا مع أبنائنا، في حياتنا اليومية، تبدأ من حتى من زرع يعني ووضع الحدود، الاحترام، الإصغاء، تعليمهم كيف يقولون لا مثلا في المواقف اللي راح تكون مؤذية لهم نفسيا أو جسديا، وأيضا طلب المساعدة سواء إذا كان شخص من خارج العائلة وجد أن هذا الطفل متضرر، يطلب له المساعدة، أو حتى يعني المجتمع بشكل عام كيف يطلب المساعدة لهذا الطفل. هذا أيضا واجب وثقافة يجب يعني نتمتع بها جميعا، لأن الطفل المحمي ليس الطفل الذي يواجه أي صعوبة، وإنما الطفل الذي يعرف أنه هو أكيد ليس وحده في هذا المجتمع، وهناك منظومة متكاملة تحميه من أي ضرر. كلمة أخيرة توجهها سعاد لجميع المستمعين اليوم فيما يتعلق بموضوع منظومة حماية الطفل.
4: يمكن من أهم الرسائل اللي إذا بوصلها للأهالي أو للعاملين مع الطفل بشكل مباشر، إن نلاحظ سلوك الطفل. الأطفال بطبيعتهم يتواصلوا معنا بسلوكهم أكثر من إنهم هم تكون عندهم القدرة بأنهم يعبروا بشكل مباشر. فرسالتي الأخيرة هنا اللي أريد أوصلها للأهالي ولجميع العاملين مع الطفل، إن خليكم قريبين وخلقوا هذه البيئة الآمنة للطفل بأنه هو يشارككم أو يعيش طفولته البريئة بشكل آمن أكثر من خلال الملاحظة والاستماع والاحترام المتبادل بيننا وبينهم.
5: شكرا جزيلا لك سعاد، أكيد نضم صوتنا إلى صوتك. سعاد بنت عبد الله الغيلاني، أخصائية صحة نفسية، شكرا لإثرائك لمباهج اليوم، ولنجعل أكيد بيوتنا ومدارسنا ومجتمعنا بشكل عام أماكن يشعر دائما الطفل فيها بأمان. حتى نلقاكم في حلقة مقبلة، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرجة حنان المعمري، وإلى اللقاء.
6: مباهج.
2: مباهج.
6: مباهج. إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
6: حنان المعمرية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة،
2: هذا الزمن وحده من يتذكره.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان،
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده،
3: تارة بكفاحهم
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
3: في الديار البعيدة.
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
3: على الأبواب المجيدة.
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
2: وإني مقيم ما أقام عسي،
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
2: شهب.
3: شهب في سماء الإبداع.
2: شهب
1: في سماء الإبداع.
3: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
2: في سماء الإبداع.
3: في سماء الإبداع.
2: الإعداد نور الدين الهاشمي،
3: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية،
2: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: شهب
3: في سماء الإبداع.

0: كان حديثنا في الحلقات السابقة عن أدباء قضوا وهم في ريعان شبابهم، وسؤالي الآن: ألا يوجد أديبات توفين وهن في ربيع العمر؟
1: بلى، وسوف نتحدث اليوم عن أديبة ومصلحة اجتماعية سبقت عصرها في الدعوة إلى الإصلاح، وخاصة فيما يتعلق بأوضاع المرأة في بداية القرن العشرين.
0: ما اسمها؟
1: عرفت باسم باحثة البادية، وهذا هو الاسم الذي كانت تنشر فيه في الصحف والمجلات.
0: أحسنت الاختيار، إنك تقصد ملك حفن ناصف التي لقبت بباحثة البادية.
1: هذا صحيح، وقد ولدت في القاهرة في نهاية القرن التاسع عشر.
0: هذا أمر مدهش أن ترى امرأة في تلك المرحلة المتأخرة اجتماعيا وثقافيا تدعو إلى الإصلاح، وهي شاعرة أيضا وتنشر مقالاتها في الصحف والمجلات.
1: ولدت في حي الجمالية بالقاهرة عام 1886، وهي كبرى 7 أبناء للشاعر المصري حفني ناصف القاضي. بدأت تعليمها في المدارس الأجنبية، ثم التحقت بالمدرسة السنية، حيث حصلت منها على الشهادة الابتدائية عام 1900 للميلاد، ثم انتقلت إلى قسم المعلمات بالمدرسة نفسها، وكانت أولى الناجحات. عملت مدرسة، ثم تزوجت بعدها بأحد أعيان الفيوم.
0: وفي البيئة الجديدة بادية الفيوم التي أقامت فيها بعد الزواج، اتخذت اسمها باحثة البادية. وفي تلك البيئة عرفت عن قرب الحياة المتدنية التي تعيشها المرأة، ومن ثم وقفت نشاطها على الدعوة إلى الإصلاح وتحرير المرأة بما لا يتعارض مع الدين والتقاليد.
1: أسست اتحاد النساء التهذيبي، فضم كثيرا من السيدات المصريات والعربيات وبعض الأجنبيات، وكان هدفه توجيه المرأة إلى ما فيه صلاحها، وأيضا الاهتمام بشؤونها، كما كونت جمعية لإغاثة المنكوبين المصريين والعرب، وهو أساس لما عرف فيما بعد بالهلال الأحمر، وأقامت في بيتها مدرسة لتعليم الفتيات مهنة التمريض.
0: مثلت باحثة البادية المرأة المصرية في المؤتمر المصري الأول عام 1911 لبحث وسائل الإصلاح، وقدمت فيه المطالب التي تراها ضرورية لإصلاح حال المرأة المصرية.
1: وقد تركت كتابا بعنوان النسائيات، يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من المقالات جمعتها الرائدة النسوية الكبيرة ملك حفن ناصف تحت اسم النسائيات، وهو عبارة عن سلسلة من المشاهدات والتجارب التي مرت بها الكاتبة. وينقسم الكتاب إلى جزئين.
0: الجزء الأول تتحدث فيه الكاتبة عن رأيها في الزواج وتربية البنات ومعاملة الرجال للنساء، ثم تقوم بعد ذلك بعمل مقارنة بين المرأة المصرية والمرأة الغربية.
1: ويحمل الجزء الثاني من الكتاب عدة خطابات ومقالات متبادلة بين الكاتبة وبين رائدة أخرى من رواد التيار النسوي العربي، وهي الأديبة مي زيادة. باختصار، يعرض هذا الكتاب لصورة شاملة بديعة للقضايا النسوية في العصر الذي كتب فيه.
0: كما تركت الكاتبة مجموعة شعرية متفرقة في شؤون المرأة، كالزواج والطلاق والسفور والحجاب والمساواة والتعليم والعمل.
1: تدعو أشعارها المرأة العربية المسلمة إلى التمسك بأمرين هامين، هما الدين والأخلاق والحياة. فالحياء للمرأة كماء الحياة لها، فإذا فقدته فقدت كل شيء. إن الفتاة حديقة وحياؤها كالماء موقوفا عليه بقاؤها، إيمانها بالله أحسن حلية فيها، فإما ضاع ضاع بهاؤها. لا خير في حسن الفتاة وعلمها إن كان في غير الصلاح رضاؤها، فجمالها وقف عليها إنما للناس فيها دينها ووفاؤها.
0: كما كتبت في موضوعات قومية تدعو فيها الأمة إلى اليقظة والنهوض، وتنبه هذه الأمة إلى الأخطار التي تحدق بها من كل جانب، فقد مزقت المصائب شمل الأمة وهي صابرة رغم شدة الأخطار التي تحيط بها، وإذا بقيت على هذه الحالة فسوف يسلبها الأعداء كل شيء. يا أمة نثرت منظومها المحن حتى ما صبر ونار الشر تستعر، كيف اصطبار وسيل الظلم مكتسح عرائس الخير لا يبقي ولا يذر. إن الشكات بخار جائش فإذا سدت مراجله لا شك ينفجر. والبيت الأخير أشبه بالحكمة، فالشكوى إذا تراكمت وتراكمت دون حل تحولت فيما بعد إلى انفجار كبير لا يبقي ولا يذر.
1: لكن آمال باحثة البادية تحطمت على صخور الواقع، فالأخطار كانت أقوى من قدرات الأمة الضعيفة الخارجة من ليل طويل على صد هذه الأخطار، وهذا ما أوقع الأديبة باليأس أحيانا. فتقول معبرة عن ذلك: أعملت أقلامي وحين منطقي في النصح والمأمول لم يتحققي، وظننت إخلاصي يفيد وهمتي تقضي بمن أشقى لهن إلى الرقي. أكبرت نفسي أن يقال تملقت، لا كان عيش يرتجى بتملقي، والرأي يجلوه التباين مثلما يجلو المحك العصجد الحر النقي.
0: في البيت الأخير حكمة أيضا، فالآراء لا يكشف قوتها أو ضعفها إلا التضاد والاختلاف، كما يكشف المحك عن الذهب بين بقية المعادن. فقوة أي رأي أو فكر تتجلى في الحوار والنقاش، فإما أن يصمد أو ينهزم ويتلاشى.
1: تحدثنا عن شعر هذه الأديبة، ولكنها عرفت أيضا قيمة النثر والكلمة الصادقة. تقول متحدثة عن قيمة الكلمة وأهميتها ومعناها وسحرها: كيف تفيض في الألفاظ الجامدة المجردة حياة سريعة متقدة بثورة الشعور وهيجان الغضب وأنين الشكوى ورنين النجاح والظفر. لماذا تهتز الألفاظ تارة كالأوتار وتولول تارة كأمواج البحر، وتهمس أحيانا همسا عجيبا كأنما هو منطلق من سحيق الوديان ومبهم الآمال.
0: الكلمات سحر حلال إذا أحسن الكاتب استخدامها. ويحضرني هنا قول الكاتب الفرنسي المشهور فيكتور هوغو صاحب رواية البؤساء الشهيرة: الكلمة كائن حي، وقد تكون خالقة ساعة تجعل المخيلة ترى ما لا ترى، وتنظم أفقا مفعما بالكائنات الجميلة، وتصبح سحرا يجعل الغائب حاضرا والعدم وجودا.
1: ما يدعو إلى الأسى أن هذه الأديبة قد انطفأ وهج نجمها في 12 من نوفمبر من عام 1918،
0: أي أنها كانت في 33 من العمر، وقد رثها شاعر النيل حافظ إبراهيم بقوله: ملك النهى لا تبعدي فالخلق في الدنيا سير، إني أرى لك سيرة كالروض أرجه الزهر. كنتم مع برنامج شهب
1: في سماء الإبداع.
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي.
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية.
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه، خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان في محطتنا السابقة، وقفنا عند ميزان الوقت وعرفنا أن الوقت لا يخزن بل يعاش، واليوم نقف عند ميزان قد يكون الأصعب في الضبط، لأنه يسكن بداخلنا ويتحرك أحيانا قبل أن نلتفت إليه. نقف عند ميزان المشاعر. دعني أسألك سؤالا، هل تذكر آخر مرة قلت فيها كلاما ثم تمنيت لو لم تقله، أو اتخذت قرارا في لحظة ثم ندمت عليه بعدها، أو تصرفت بطريقة ثم تساءلت لماذا فعلت هذا؟ في أغلب الأحيان الجواب واحد، كانت المشاعر تقود وليس العقل. إذن المشاعر نعمة من الله. الفرح نعمة، والحزن نعمة، والغضب نعمة، والخوف نعمة. نعم، حتى الغضب والخوف نعمة، لأن الغضب ينبهك حين تنتهك حقوقك، والخوف يحميك حين يقترب الخطر، والحزن يعمق إنسانيتك ويرقق قلبك. المشكلة ليست في المشاعر بل في الانقياد لها دون وعي، فحين يتحول الغضب إلى كلام لا يرد، وحين يتحول الخوف إلى شلل يمنعك من الحياة، وحين يتحول الحزن إلى يأس يسرق منك الأمل، هنا يختل الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تأمل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشديد من لا يغضب، بل قال الشديد من يملك نفسه حين يغضب. فالقضية ليست أن تلغي مشاعرك، بل أن تقودها ولا تنقاد لها، وهذا هو الاتزان الانفعالي. وللمشاعر طبيعة مهمة يجب أن نفهمها جميعا. المشاعر رسائل وليست أوامر. حين تشعر بالغضب فهو يقول لك هناك شيء لم يعجبك، وحين تشعر بالقلق فهو يقول لك هناك شيء تحتاج إلى الاستعداد له، وحين تشعر بالحزن وهو يقول لك هناك شيء كان يعني لك الكثير. استمع للرسالة، لكن لا تدع الرسالة تتحكم في القرار. وأعداء الاتزان الانفعالي ثلاثة. الأول الإنكار، حين يقول الإنسان أنا لا أغضب، أنا لا أخاف، أنا بخير، وهو ليس بخير. الإنكار لا ينهي المشاعر بل يدفنها حتى تنفجر في لحظة لا يتوقعها. والثاني الانجراف، حين ينقاد الإنسان لمشاعره دون أي تفكير، فتصبح الانفعالات هي التي تصنع القرارات وترسم العلاقات. الثالث القمع، حين يحاول الإنسان إخماد مشاعره بالقوة فيتظاهر بالهدوء وهو في الداخل يغلي. والحل ليس في واحد من هذه الثلاثة، بل في الوعي والتعامل، أن ترى مشاعرك وتفهم رسالتها ثم تختار كيف تتصرف. وأجمل ما علمنا إياه الإسلام في هذا الباب، أن العبادة نفسها تعلم الإنسان ضبط المشاعر. الصلاة تعلمك الهدوء وسط الضجيج، والصوم يعلمك أن تملك نفسك حين تدعوك، والصبر ليس كظم المشاعر بل هو إدارتها بحكمة. يقول الله تعالى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكظم لا يغني الإنكار تماما، بل يعني أن تملك زمام نفسك حين يريد الغيظ أن يأخذ منك. فكر في مشاعرك هذه الأيام، أي مشاعر تتكرر معك أكثر من غيرها؟ قلق، غضب، إرهاق، حزن لا تعرف سببه؟ لا تهرب من الإجابة، فقط اسأل نفسك بهدوء، ما الرسالة التي تحاول هذه المشاعر إيصالها إلي؟ وهل استمعت إليها؟ أم أنك كنت مشغولا بإسكاتها؟ في المرة القادمة التي تشعر فيها بالغضب أو بانفعال شديد، لا تتصرف فورا، أجل ردك 5 دقائق، فقط 5 دقائق، أخرج من المكان، أو اشرب ماء، أو قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو توضأ. وبعد الدقائق 5 ستجد أن الرد تغير تماما، أو أنك أدركت أنه لا يستحق ردا أصلا. 5 دقائق قد تحفظ علاقة وتوفر ندما. وتذكر دائما، ليس المهم ما تشعر به، بل كيف تتعامل مع ما تشعر به؟ بعد أن عرفنا كيف ندير مشاعرنا، يأتي سؤال أعمق: ما الذي يقود المشاعر في الأصل؟ وما الذي يجعل إنسانا يرى الأزمة فرصة وآخر يرى في الفرصة أزمة؟ الجواب في كلمة واحدة هو التفكير، وهذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة ميزان التفكير. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. عندما يتحرك المرعى مع الحيوان في السافانا بشرق أفريقيا، يحدث كل عام واحد من أعظم مشاهد الحياة البرية على كوكب الأرض. أكثر من 1.5 مليون تقريبا من الحيوانات بين ثيران النو ومئات الآلاف من الحمر الوحشية والغزلان تتحرك عبر منظومة السيرينجيتي ومسايا مارا في تنزانيا وكينيا في أفريقيا جنوب الصحراء. لكن لماذا تتحمل الحيوانات هذه الرحلة الطويلة؟ لأن المرعى نفسه يتغير مع حركة الأمطار، تتغير أماكن نمو الأعشاب وتوفر المياه، فتتحرك الحيوانات وراء الموارد الجديدة. هذه الحركة الدائرية التي تستمر على مسافة 1500 كيلومتر سنوياً، تدور في نفس الدوائر من المرعى ها ألف مثلا إلى المرعى التالي إلى المرعى التالي إلى مراعي مناسبة للولادة للتكاثر لمدة 2 أسبوع، ثم تكمل طريقها إلى المرعى الأول فالثاني فالثالث، وهكذا في دورة رعي دائري مستمر منذ أن وجدت هذه الحيوانات في أفريقيا جنوب الصحراء في السافانا الأفريقية ولازالت إلى اليوم. هل تأثر هذه الأعداد؟ هل تأثرت أعدادها؟ لازالت أعدادها كبيرة جدا. هل كانت في مرحلة زمنية أعداد كبيرة أو لا؟ هذا موضوع آخر، لكن لازالت تدور في نهج الاستدامة التقليدي الذي يحدث. هذه الرحلة الموجودة في السافانا الأفريقية بقيادة ثيران النو، ثيران النو تقريبا 1 مليون من ثيران النو تكون موجودة، والحيوانات الأخرى هي المرافقة لثيران النو. فخريطة والمعرفة الوراثية اللي موجودة في هذا القطيع هي التي تعرف وتخطط للرحلة كاملة، وتعرفها وتعرف المسارات والمساقات منذ أن كانت في هذه الموقع. لذلك يعني تلتحق بها بقية يعني الكائنات الحية. هو النو لا يحمل فقط الخريطة والقيادة، وإنما يستجيب أيضا لمنظومة من الإشارات البيئية التي تقود مع القطعان إلى مناطق الغذاء والماء، وتتحرك معه الحمر الوحشية التي تستطيع الاستفادة من أعشاب أكثر خشونة نسبيا، بينما تستفيد أنواع أخرى من النموات الأقصر والأعلى جودة. إنها ليست مسيرة عشوائية، بل منظومة رعوية تتحرك على مساحة هائلة، وأثناء الحركة تعبر القطعان الأنهار. وهنا يظهر الجانب الذي يجعل هذه الهجرة مشهورة عالميا، حيث يتوافد الآلاف أو الملايين من البشر للتفرج وللاستمتاع بهذه المناظر. عند عبور نهر مارا تنتظر التماسيح النيلية، وقد تغرق أو تموت بعض الحيوانات أثناء العبور، بل إنه أكثر ما يموت من ثيران النو ليس بسبب التماسيح، بل بسبب التدافع الذي يحدث أثناء عبور النهر. لكن قصة الحيوان التي يعني تموت لا تنتهي عند النهر، فجثثها تصبح مصدر الغذاء للكائنات المائية والنسور والضباع والحشرات والكائنات الدقيقة، وتنتقل المغذيات من أجسام الحيوانات إلى النظام البيئي وإلى النظم البيئية، حتى الموت يصبح جزء من دورة الحياة ودورة المواد في هذه المناطق. أما على اليابسة فتتحرك القطعان خلفها الروث والمخلفات الأخرى، وهذه المخلفات أيضا تدور المغذيات، تنقل المغذيات، تنقل البذور، وتؤثر في ارتفاع الأعشاب وتركيبها. لكن هناك أيضا جانب آخر مهم في الحركة، الحيوانات تغادر، فعندما تتحرك القطعان من المنطقة إلى أخرى ينخفض الضغط الرعوي. هذه المغادرة هي فلسفة الاستدامة التي تحدث في أفريقيا جنوب الصحراء. تغادر الحيوانات من المناطق وتترك الأرض لتستعيد عافيتها من جديد، وهذا للأسف ما لا يحدث في جنوب الجزيرة العربية في المراعي بمحافظة ظفار. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي يستهله بأبرز العناوين. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، مع واشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة وسط اقتحامات واعتقالات واستهداف للمزارعين الفلسطينيين. الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك بلاده بالمباحثات الدبلوماسية، واجتماع أمريكي أوكراني أوروبي يبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب. فوز القاضية نافي بلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 تقديرا لمسيرتها في الدفاع عن العدالة الدولية. من العناوين وإلى التفاصيل، أعرب معالي جاسم محمد البليوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعرب عن إدانته استهداف مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات. وجدد معاليه التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، مؤكدا على مساندة المجلس المطلقة للمملكة في كل ما تتخذه من خطوات لصون أمنها وحماية مقدراتها وسلامة أراضيها. أعرب معالي الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر وذوي المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. تدرس طهران ردودا وملاحظات أمريكية بشأن مقترح إيراني يفضي إلى معاودة فتح طرق الملاحة البحرية في المنطقة، في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل حاليا على المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق مع طهران، مؤكدا على أن المفاوضات التي يديرها تحقق تقدما إيجابيا وجيدا للغاية. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان في تركمانستان، ركزت على التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وسبل إيجاد مخرج سياسي للأزمات المتلاحقة. وقبيل انطلاق قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان اليوم، أبدى الرئيس الروسي استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه قال الرئيس الإيراني أن بلاده منخرطة في الحوار وترغب في رؤية إطار نهائي لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سياستها ورؤيتها، وهو ما قد يفشل في التوصل إلى حل ممكن للأزمة. حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى صنعاء هانز غروندنبرغ من انزلاق اليمن مجددا نحو حرب شاملة في ظل تصاعد التوترات وتفاقم التحديات الأمنية والسياسية، بما يهدد تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات. وأكد المبعوث الأممي أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل على احتواء التصعيد واستئناف المسار السياسي بين الأطراف اليمنية لتجنب اتساع رقعة المواجهات وما قد يترتب عليها من تداعيات إنسانية واقتصادية في ذلك البلد الذي يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاصة إسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وإصابة امرأتين وطفل في إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار تجاه منازل شرق مخيمي المغازي والبريج بوسط غزة. كما طال قصف مدفعي إسرائيلي مناطق واسعة من مدينتي رفح وخان يونس وحيي الشجاعية والتفاح شمال القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في عدد من القرى والبلدات في أنحاء من الضفة. وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون وأحرقوا أشجارا كبيرة منها، وذلك في ظل حماية يوفرها الجيش للمستوطنين. معاقب هذه الاعتداءات أعلن الجيش الإسرائيلي أراضي في منطقة دير إبزيع غرب رام الله منطقة عسكرية مغلقة، في حين أجبرت قوات الاحتلال مزارعين فلسطينيين على مغادرة أراضيهم إثر القرار، كما اقتحم عشرات المستوطنين المسلحين عددا من القرى ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لترهيب السكان، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بعدد من المنازل. هذا وتواجه إسرائيل احتمال تأجيل انتخابات الكنيست حال تجدد المواجهة مع إيران، ومع ذلك لم يتغير مستوى التصعيد في الأراضي الفلسطينية التي ودعت شهداء في قطاع غزة، فيما تعاني الضفة الغربية من اعتداءات الجيش والمستوطنين وتهويد القدس المحتلة.
1: ارتفاع مضطرد في مستوى الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يتم توثيقه على أكثر من مستوى، بهدف السعي للفوز بانتخابات الكنيست وتغليب الوجود والسيطرة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على المدى الطويل. قطاع غزة، حيث وقف إطلاق النار لا يلامس واقع الغزيين، استهدفه الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات عنيفة طالت أحياء الشجاعية والصبرة شرق مدينة غزة، فدمر عدة منازل وخلف شهيدين أحدهما طفل إلى جانب عشرات المصابين. القصف المدفعي استهدف المنطقة الوسطى، فأعلن عن شهيد في دير البلح، وآخر سقط برصاص قناص إسرائيلي في مخيم المغازي، ورصد تقدم للآليات العسكرية في المنطقة الوسطى تحت غطاء من إطلاق الرصاص والقذائف وتنفيذ الآليات عمليات تجريف للأراضي. شرق وجنوب خان يونس تعرض للقصف المدفعي المكثف في وقت تتعمق الأزمات الإنسانية نتيجة قيود إسرائيل على إدخال المساعدات رغم المطالبات الدولية بالعكس. في الضفة الغربية اعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين، بينهم مدير المسجد الإبراهيمي في الخليل، خلال اقتحامات لمناطق بيت لحم والخليل وقلقيلية. واستهدف الجنود مزارعين في بلدة عبوين قرب رام الله، ومنعوا مزارعين من الوصول لأراضيهم في منطقة وادي اللبن. كما شدد الجيش إجراءاته على الحواجز العسكرية، وامتدت الإجراءات لتطال الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في القدس في مسعى لعرقلة صلاة الجمعة، ورغم ذلك توافد آلاف الفلسطينيين للصلاة. المستوطنون يستمرون في تنفيذ اعتداءات تركزت في مسافر يطا بالخليل وقرية جوريج جنوب نابلس ومدينة سلفيت، وأطلق المستوطنون مسلحون الرصاص خلال اقتحام إحدى ضواحي مدينة رام الله، فيما اندلعت مواجهات أصيب خلالها فلسطينيون أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين في بلدة بيتا قرب نابلس. سياسيا تستعد إسرائيل لانتخابات الكنيست، لكن موقف بنيامين نتنياهو المتأزم بفعل الاتهامات الموجهة حول علمه المسبق بأحداث 7 أكتوبر وقضايا فساد تطاله مباشرة قد تكون السبب في توجهه نحو تجديد المواجهة مع إيران. فوفقا لتقديرات إسرائيلية يمكن للتصعيد مع إيران أن يعود مجددا خلال أسابيع، ما دفع الجيش لرفع درجة الاستعداد مع رصد هبوط طائرات عسكرية وأخرى للتزود بالوقود في مطار بن غوريون، مع تلميح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بإمكانية تأجيل الانتخابات حال تجدد الحرب، ما يعتبر مخرجا ولو مؤقتا لبنيامين نتنياهو وداعميه. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غاراته على بلدات جنوب لبنان، حيث استهدف أطراف بلدة كفر تبنيت بقضاء نبطية، كما أفادت مصادر ميدانية بقيام قوات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات تفجير واسعة ونسف لمنازل في بلدات الخيام وكفر كلا والطيبة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف بلدتي المنصور ومجدلزون. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 5 جنود من أفراده. مع الصعيد الدبلوماسي، أبدت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أبدت قلقها البالغ من حدوث فراغ أمني مع اقتراب انتهاء تفويض قوات اليونيفيل في ديسمبر المقبل، كاشفة عن مساع أوروبية لدعم وتدريب الجيش اللبناني. أعلن حزب العمال الكردستاني أنه سحب قبل أيام مقاتليه من تركيا ومناطق أخرى في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الخطوات التي ستتخذها أنقرة لاستكمال مسار السلام ومدى انعكاسه على الدول الإقليمية.
2: يشكل هذا الانسحاب بالنسبة إلى أنقرة فرصة لتقليص التهديدات الأمنية وخفض كلفة العمليات العسكرية وتعزيز الاستقرار والتنمية في جنوب شرقي تركيا، لكنه يضع الحكومة أمام استحقاق موازن يتمثل في توفير إطار قانوني للمرحلة المقبلة ومعالجة الملفات المرتبطة بالحقوق الكردية والمشاركة السياسية. أما حزب العمال الكردستاني فيواجه تحدي الانتقال من العمل المسلح إلى المسار السياسي والحفاظ على حضوره وتأثيره بعد التخلي عن السلاح، في ظل ضرورة لتسوية ملفات المقاتلين والقيادات وضمان تنفيذ التفاهمات بين الأطراف. ويمتد أثر الخطوة إلى العراق، حيث قد يسهم تراجع وجود الحزب المسلح في الشمال في الحد من العمليات التركية عبر الحدود وتهيئة الظروف لتعزيز سيادة بغداد وتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي مع أنقرة. وفي سوريا تتوقف التداعيات على مسار منفصل يتعلق بمستقبل ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية قسد، التي تطالب تركيا بمعالجة صلاتها بالكردستاني، بينما ترتبط ترتيباتها العسكرية والإدارية بمفاوضاتها مع الحكومة السورية. هذا ولا يعني انسحاب مقاتلي الحزب تلقائيا تفكيك هذه القوات أو حسم مستقبلها، لكنه قد يزيد الضغوط باتجاه إعادة تنظيم وضعها ضمن تسوية سورية أوسع. أما إيران فتراقب انعكاسات التحول على التوازنات الأمنية في المنطقة، وإن كان الاتفاق التركي لا يشمل تلقائيا التنظيمات الكردية المسلحة الناشطة على أراضيها، وبين فرص خفض التوترات وتعزيز الاستقرار والتجارة يبقى نجاح المسار مرتبطا بالتحقق من الانسحاب ونزع السلاح وتنفيذ الضمانات السياسية والقانونية ومعالجة جذور الصراع، بما يحول التفاهمات الأمنية إلى سلام مستدام. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: في ولاية فلوريدا ترعى الولايات المتحدة مباحثات سياسية بمشاركة أوكرانية وأوروبية للتوصل إلى تفاهمات بشأن إيجاد حل حالة الحرب الروسية الأوكرانية. ميدانيا قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون في قصف أوكراني على مدينة حدودية روسية.
3: أعلن الكرملين أن موسكو تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو على عدم وجود بوادر مشجعة لتحقيق تسوية دبلوماسية في أوكرانيا. وكان ماركو روبيو قد وصف الأزمة الأوكرانية مؤخرا بأنها بلغت طريقا مسدودا، موضحا أن روسيا مصرة على التحرير الكامل لدنباس، لكن أوكرانيا تعتبره شرطا غير مقبول على الإطلاق. ويرى روبيو أن ذلك يشكل جمودا يمكن كسره إما بتسوية تفاوضية أو بتصعيد من أحد الطرفين أو كليهما بحيث يمتد إلى ما وراء حدود النزاع. ولعل هذا الجمود بالذات هو الذي دفع الجانب الأمريكي لتنشيط مساعي ويتكوف وكوشنر، اللذين يرجح أن يقوما بزيارة إلى موسكو في الشهر الحالي، وسيحملان معهما مخرجات الاجتماع الموسع في ميامي الذي ضم فريق التفاوض الأوكراني، ومعه ممثلون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والناتو، بمعنى أن هناك محاولة لتوسيع الرقعة التفاوضية

0: خلال المترو وغرق العاصمة في ظلام دامس. وبالمقابل طال القصف الأوكراني مركز بيانات ياندكس الضخم في مدينة ريزان والذي يحتوي على عشرات آلاف الخوادم، ما أسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل، وتسبب في تعطيل بعض خطوط السكك الحديدية والمصارف وأعطال وصفت بأنها غير مسبوقة. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أعلنت الأكاديمية السويدية عن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي وإسهاماتها في الدفاع عن المبادئ القانونية الدولية وتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقد شغلت بيلاي عددا من المناصب منها المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعضوية المحكمة العليا في جنوب إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. في ختام فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء لهذا العام احتفل بتخريج الدفعة الرابعة من البرنامج الوطني لبناء القدرات رافد للمدن الذكية المرحلة الأولى والتي ضمت 20 خريجا من مختلف الجهات، كما أقيمت جلستان تناولتا مستقبل القطاع السكني والشمول في تصميم المدن. وكان المعرض قد شهد توقيع أكثر من 230 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإسناد مناقصة، وشكل مساحة لتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بمشاركة أكثر من 50 دولة. رعى المناسبة معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني. شارك سلطنة عمان في أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين. استعرض الاجتماع مجالات رعاية كبار السن وتحديث الميثاق الأخلاقي الخليجي للعاملين في مجال العمل الاجتماعي وتعزيز سياسات الأسرة، إضافة إلى موضوعات الأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة وشؤون المرأة. مع الأهامش الاجتماع أقيم حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجال الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية. بحثت سلطنة عمان وجمهورية نيبال الاتحادية الديمقراطية خلال جلسة المشاورات السياسية الثانية التي عقدت في العاصمة كاتماندو، بحثت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وتناولت المشاورات الفرص المتعلقة بالتعاون في مجالات الاستثمار والتعليم والتبادل الثقافي والمنتجات الزراعية والأسمدة والنقل الجوي، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا القنصلية والاتفاقيات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية. وفي العاصمة طشقند بحثت سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقاء سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية بسعادة بهرامنغون علييف النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان. حصلت سلطنة عمان العام الثاني على التوالي على المركز الأول إقليميا وجائزة الريادة الإقليمية في مؤشر التنمية البريدية لعام 2026 الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي. ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي يشهده القطاع والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الخدمات البريدية وتوسيع نطاقها. وشهدت شبكة الخدمات البريدية في سلطنة عمان نمواً في عدد مكاتب البريد ونقاط النفاذ، ليرتفع عددها الإجمالي من 610 نقاط في عام 2024 إلى 704 نقاط في عام 2025، بما يعزز انتشار الخدمات البريدية ووصولها إلى مختلف شرائح المجتمع في سائر المحافظات. اختتمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة نسخة الثالثة من معسكر المشاريع الطلابية الواعي

0: بمحافظة ظفار بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة. حصل فريق باراسايت على المركز الأول عن مشروع نصد ومكافحة والقضاء على نبتة البراثينيوم السامة، وجاء ثانيا فريق معيار عن مشروع جهاز توفير الطاقة الكهربائية، بينما حصل فريق مدار على المركز الثالث عن مشروع منصة وكلاء الذكاء الاصطناعي. وسعى المعسكر إلى دعم وتنمية المبادرات الطلابية وإكساب الطلبة المعارف والمهارات اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناشئة واعدة. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط مرتفعا ب3% مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداول بأكثر من 58% لتتجاوز 417 مليون ريال عماني، فيما قاربت القيمة السوقية 39 مليارا و900 مليون ريال عماني.
1: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليغلق المؤشر العام مرتفعا ب3% عند مستوى 7832 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وارتفع مؤشر الخدمات بنحو 3% والقطاع المالي بأكثر من 2%، أما مؤشر الصناعة فارتفع ب1.5%، وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليونا و388 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 1,361 مليون ورقة مالية من خلال نحو 60 ألف صفقة. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت ارتفاعا طفيفا لتقارب 39 مليارا و900 مليون ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع ب88% مقابل 87% لمشترياتهم. وتصدر سهم بنك مسقط إجمالي قيمة التداول ب20%، كما تصدر سهم بنك صحار الدولي ب31% من إجمالي عدد الأوراق المالية، فيما بلغ صافي شراء الاستثمار الأجنبي 62 ألف ريال عماني في آخر جلسة تداول لبورصة مسقط.
2: أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: انخفض إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان بأكثر من 2% حتى نهاية أغسطس الماضي ليقارب 149 مليونا و 959 ألف برميل، منها أكثر من 91 مليون برميل من وقود السيارات والطائرات، كما تجاوز إنتاج غاز البترول المسال 7,445,000 برميل، وقارب إنتاج النافثة 26,200,000 برميل، فيما بلغ إجمالي إنتاج البتروكيماويات 725,600 طن متري. سجل إجمالي اشتراكات خدمات الهاتف المتنقل النشطة في سلطنة عمان نموا ب 2.5% بنهاية أغسطس الماضي على أساس سنوي، لتجاوز 8,515,000 اشتراك. وارتفعت الخدمة آجلة الدفع 7%، فيما انخفضت مسبقة الدفع 0.5%. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي اشتراكات خدمات إنترنت الأشياء والإنترنت ذات أو ذي النطاق العريض والألياف البصرية ليقارب 8,372,000 اشتراك. ما إلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل $2.64 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $108.36 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ $114.07 للبرميل. عالميا، ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أنه من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.6% في وقت تختبر فيه صدمة الطاقة الناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط مدى متانة الاقتصاد العالمي. من جهتها، رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لحجم نمو تجارة السلع خلال هذا العام إلى قرابة 4%، مرجعة ذلك إلى قدرة سلاسل الإمداد على التكيف مع تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، إلى جانب قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأفادت المنظمة بأن حجم تجارة السلع العالمية سجل نمواً 3.5% خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعة أن يرتفع إلى أكثر من 4% في العام المقبل. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدماً إيجابياً. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة وسط اقتحامات واعتقالات واستهداف للمزارعين الفلسطينيين. الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك بلاده بالمباحثات الدبلوماسية، واجتماع أمريكي أوكراني أوروبي يبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب. فوز القاضية نافي بلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 تقديرا لمسيرتها في الدفاع عن العدالة الدولية. حرر لكم حصاد الليلة أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذه على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم. يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنيا العريمية.

في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند ميزان الوقت، وعرفنا أن الوقت لا يخزن بل يعاش، واليوم نقف عند ميزان قد يكون الأصعب في الضبط، لأنه يسكن بداخلنا ويتحرك أحيانا قبل أن نلتفت إليه. نقف عند ميزان المشاعر. دعني أسألك سؤالا، هل تذكر آخر مرة قلت فيها كلاما ثم تمنيت لو لم تقله، أو اتخذت قرارا في لحظة ثم ندمت عليه بعدها، أو تصرفت بطريقة ثم تساءلت لماذا فعلت هذا؟ في أغلب الأحيان الجواب واحد، كانت المشاعر تقود وليس العقل. إذن المشاعر نعمة من الله. الفرح نعمة، والحزن نعمة، والغضب نعمة، والخوف نعمة. نعم، حتى الغضب والخوف نعمة، لأن الغضب ينبهك حين تنتهك حقوقك، والخوف يحميك حين يقترب الخطر، والحزن يعمق إنسانيتك ويرقق قلبك. المشكلة ليست في المشاعر بل في الانقياد لها دون وعي. فحين يتحول الغضب إلى كلام لا يرد، وحين يتحول الخوف إلى شلل يمنعك من الحياة، وحين يتحول الحزن إلى يأس يسرق منك الأمل، هنا يختل الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تأمل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشديد من لا يغضب، بل قال الشديد من يملك نفسه حين يغضب. فالقضية ليست أن تلغي مشاعرك، بل أن تقودها ولا تنقاد لها، وهذا هو الاتزان الانفعالي. وللمشاعر طبيعة مهمة يجب أن نفهمها جميعا. المشاعر رسائل وليست أوامر. حين تشعر بالغضب فهو يقول لك هناك شيء لم يعجبك، وحين تشعر بالقلق فهو يقول لك هناك شيء تحتاج إلى الاستعداد له، وحين تشعر بالحزن وهو يقول لك هناك شيء كان يعني لك الكثير. استمع للرسالة، لكن لا تدع الرسالة تتحكم في القرار. وأعداء الاتزان الانفعالي ثلاثة. الأول الإنكار. حين يقول الإنسان أنا لا أغضب، أنا لا أخاف، أنا بخير، وهو ليس بخير. الإنكار لا ينهي المشاعر بل يدفنها حتى تنفجر في لحظة لا يتوقعها. والثاني الانجراف. حين ينقاد الإنسان لمشاعره دون أي تفكير، فتصبح الانفعالات هي التي تصنع القرارات وترسم العلاقات. الثالث القمع. حين يحاول الإنسان إخماد مشاعره بالقوة فيتظاهر بالهدوء وهو في الداخل يغلي، والحل ليس في واحد من هذه الثلاثة بل في الوعي والتعامل. أن ترى مشاعرك وتفهم رسالتها ثم تختار كيف تتصرف. وأجمل ما علمنا إياه الإسلام في هذا الباب أن العبادة نفسها تعلم الإنسان ضبط المشاعر. الصلاة تعلمك الهدوء وسط الضجيج، والصوم يعلمك أن تملك نفسك حين تدعوك، والصبر ليس كظم المشاعر بل هو إدارتها بحكمة. يقول الله تعالى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكظم لا يغني الإنكار تماما، بل يعني أن تملك زمام نفسك حين يريد الغيظ أن يأخذ منك. فكر في مشاعرك هذه الأيام، أي مشاعر تتكرر معك أكثر من غيرها؟ قلق، غضب، إرهاق، حزن لا تعرف سببه؟ لا تهرب من الإجابة، فقط اسأل نفسك بهدوء، ما الرسالة التي تحاول هذه المشاعر إيصالها إلي؟ وهل استمعت إليها أم أنك كنت مشغولا بإسكاتها؟ في المرة القادمة التي تشعر فيها بالغضب أو بانفعال شديد، لا تتصرف فورا، أجل ردك 5 دقائق، فقط 5 دقائق، أخرج من المكان، أو اشرب ماء، أو قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو توضأ. وبعد الدقائق 5 ستجد أن الرد تغير تماما، أو أنك أدركت أنه لا يستحق ردا أصلا. 5 دقائق قد تحفظ علاقة وتوفر ندما. وتذكر دائما، ليس المهم ما تشعر به، بل كيف تتعامل مع ما تشعر به؟ بعد أن عرفنا كيف ندير مشاعرنا، يأتي سؤال أعمق: ما الذي يقود المشاعر في الأصل؟ وما الذي يجعل إنسانا يرى الأزمة فرصة وآخر يرى في الفرصة أزمة؟ الجواب في كلمة واحدة هو التفكير، وهذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة ميزان التفكير. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.
2: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. المبعوث الأممي الخاص إلى صنعاء يحذر من انزلاق اليمن مجددا نحو حرب شاملة وسط تراجع فرص السلام. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة وسط اقتحامات واعتقالات واستهداف للمزارعين الفلسطينيين. الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن غاراته على عدة بلدات في جنوب لبنان، ويعلن عن مقتل ضابط وإصابة 5 من جنوده. الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك بلاده بالمباحثات الدبلوماسية، واجتماع أمريكي أوكراني أوروبي يبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب. فوز القاضي نافي بلاي بجائزة نوبل السلام لعام 2026 تقديرا لمسيرتها في الدفاع عن العدالة الدولية. معرض أكتوبر العمران يختتم أعماله بعد أن شهد خلال 4 أيام التوقيع على أكثر من 230 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإسناد مناقصة. سلطنة عمان تتصدر إقليميا في المؤشر العالمي للتنمية البريدية للعام الثاني على التوالي. ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقط هذا الأسبوع لتتجاوز 417 مليون ريال عماني. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان.
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. رست السفينة أمام الميناء في صور 3 أيام، واشتغل دلشاد في إنزال البضائع وتنظيف السفينة ودعك أرضها استعداداً للسفر القادم. وفي اليوم الثالث،
5: هيا ابدأوا تحميل السفينة، سوف نبحر غداً عند الفجر بإذن الله.
2: إلى أين نحن مسافرون يا أخ محسن؟
6: ألا تعرف؟
2: لا.
6: إلى الهند؟
2: لا يهم، الهند، زنجبار، المهم أن أبتعد عن مسقط وحاراتها ونظرات الناس.
6: هل أخبرت أحداً أنك مسافر؟
2: أبداً أبداً، حتى أخي عيسى.
6: هل لك أخ اسمه عيسى؟
2: ليس أخي، ولكنني رضعت معه وتربينا سويا، إنه كأخي.
0: وفي فجر اليوم التالي رفعت المرساة وفردت الأشرعة، سبحت السفينة وناور السكاني الموجة خارجاً من خور البطح نحو مياه المحيط المفتوحة.

0: دلشاد يا دلشاد، ماذا تفعل؟
1: أرتب البضاعة في المخازن مع صالح وإبراهيم.
0: أترك ما بيدك، النوخذ يريدك.
1: أنا؟
0: نعم أنت، أسرع، إنه في الغرفة اليمنى ومعه مسافران غنيان من وجهاء صور.

0: نعم يا سيدي.
1: اسمعني يا دلشاد، هذا هو العم مبارك بن عبد الله، إنه قريبي، وهو ذاهب إلى الهند لعلاج عينيه، وهذا ابنه حمد. أريدك أن تقوم على خدمة العم مبارك ولا تتركه ليلا ونهارا، ماذا قلت؟
2: أنا جاهز.
1: حسنا، ابق معهم ولا تفارقهم.
3: ما اسمك؟
2: دلشاد.
3: دلشاد؟ رائحتك نتنة يا دلشاد، اذهب واغتسل.
2: ها؟
4: تعال معي. أبي منذ أن فقد بصره صار يشم كل شيء مضاعفا 10 مرات، والروائح العفنة تثير غضبه، ولهذا عليك الاعتناء بالنظافة.
2: أنا آسف، سوف أذهب وأغتسل بمياه البحر.
4: خذ هذه ثياب جديدة.
2: شكرا لك يا سيدي.
5: وهكذا أصبح دلشاد عيني العم مبارك يمشي بمحاذاته ويتأكد من سلامة الطريق حتى لا يتعثر بدلو أو يسقط من حاجز السفينة، كما كان يساعد ابنه حمد عندما يقوم بتحميمه خلف ستارة ينصبها.

0: طعام العشاء، هان موعد طعام العشاء.
1: اذهب يا دلشاد واجلب لنا الطعام.
2: حاضر يا سيدي. تفضلوا.
3: ما هو الطعام يا حمد؟
1: سمك وأرز يا أبي.
3: وين دلشاد؟
1: ها هو واقف أمام الباب.
3: دلشاد، دلشاد.
2: نعم يا سيدي.
3: تعال وكل معنا يا بني، تعال.
2: ولكن يا سيدي.
3: اجلس، اجلس يا بني. حمد.
1: نعم يا أبي.
3: أخرج لنا بعض السمن من الجرة التي جلبناها معنا، واسكب منه فوق الرز.
1: حاضر يا أبي.

0: خذ هذه اللقمة يا بني، اخترتها لك من صدر السمكة، اللحم هنا طري.
1: شكرا يا أبي.
0: أعتقد أنه سمك الكنعد. الحمد لله.
1: ها، لم تأكل يا أبي.
0: يا لقد شبعت يا بني، شبعت.
1: لا لا، خذ هذه اللقمة مني أرجوك.
0: حاضر، بارك الله فيك يا حمد. حمد.
1: نعم يا أبي.
0: أخرج لنا الحلوى، أين وضعتها؟
1: في الكيس الصغير مع التمر.
0: أخرج التمر أيضا، كل كل يا دلشاد كل. ها، ما رأيك في الحلوى الصورية يا دلشاد؟
2: إنها لذيذة وخفيفة وتذوب في الفم، وفيها طعم سمن وسكر ورائحة عطر لا أعرفه.
1: والحلوى المسقطية؟
2: هذه تذوقتها مرة واحدة.
1: مرة واحدة؟
2: أجل، كنت صغيرا وجائعا ألعب في بطن الوادي الكبير، عندما رأيت امرأة تحمل صينية فيها أصابع حلوى وأرغفة خبز وتريد تقديمها لأبي الشقص.
0: ومن هو أبو الشقص هذا؟
2: قبر قديم لرجل صالح لا أحد يعرفه، ويقدمون إليه النذور.
1: أها، وبعد ذلك؟
2: انتظرت حتى ذهبت المرأة وتسللت إلى القبر، يدفعني الجوع الذي يعوي في بطني منذ يومين ويكاد يفتك بي، وقاسمت أبي الشقص طعمه.
0: نعم. كل يا دلشاد، كل حتى تشبع من الحلوى أو التمر.
1: خذ يا أبي، اخترت لك هذه التمرة.
0: بارك الله فيك يا بني.
3: كان دلشاد ينظر بحزن عميق إلى تلك العلاقة السامية بين مبارك وابنه، والتي حرم منها وهو صغير، فأبوه مات قبل ولادته. كان الابن يهز رأسه بخضوع لأبيه حين يأمره، والأب يربت على كتف ابنه دائما بحنان، وينظر إليه بعينيه المطفأتين، وكأنه لا يعرف في العالم إلا وجه ابنه الشاب.
1: كم سنبقى في البحر إلى الهند يا أبي؟
0: حسب تجربتي في رحلاتي السابقة، ما بين شهرين إلى شهرين ونصف، وما هو مقدر لنا من الله سبحانه وتعالى.

0: عند ظهر أحد الأيام، كانت مريم تقوم بتدليك ظهر بيبي فردوس ودهنه بخليط من الكركم والصندل والشوارنا، حين دخلت ماموزي ببشرى.
1: بيبي فردوس، لقد وصل أخوك عبد اللطيف من السفر.
2: ابتعدي ابتعدي يا مريم، ابتعدي. ساعديني في ارتداء ثيابي. من أخبرك؟
1: الخادم سخي، إنه بالباب ويحمل الحقائب.
0: ركضت فردوس تتبعها الخادمات، وركضت مريم معهم باتجاه الباب. وما إن فتح الباب حتى دخل رجل طويل ممتلئ الجسم باسم المحية، يرتدي دشداشة نظيفة وعمامة بيضاء بأطراف منسولة، ويتمنطق خنجرا وعلى كتفيه سباعية. دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. عندما يتحرك المرعى مع الحيوان في السافانا بشرق أفريقيا، يحدث كل عام واحد من أعظم مشاهد الحياة البرية على كوكب الأرض. أكثر من 1.5 مليون تقريبا من الحيوانات بين ثيران النو ومئات الآلاف من الحمر الوحشية والغزلان تتحرك عبر منظومة السيرينجيتي ومسايا مارا في تنزانيا وكينيا في أفريقيا جنوب الصحراء. لكن لماذا تتحمل الحيوانات هذه الرحلة الطويلة؟ لأن المرعى نفسه يتغير مع حركة الأمطار، تتغير أماكن نمو الأعشاب وتوفر المياه، فتتحرك الحيوانات وراء الموارد الجديدة. هذه الحركة الدائرية التي تستمر على مسافة 1500 كيلومتر سنوياً، تدور في نفس الدوائر من المرعى ألف مثلا إلى المرعى التالي إلى المرعى التالي إلى مراعي مناسبة للولادة للتكاثر لمدة 2 أسبوع، ثم تكمل طريقها إلى المرعى الأول فالثاني فالثالث، وهكذا في دورة رعي دائري مستمر منذ أن وجدت هذه الحيوانات في أفريقيا جنوب الصحراء في السافانا الأفريقية ولازالت إلى اليوم. هل تأثر هذه الأعداد؟ هل تأثرت أعدادها؟ لازالت أعدادها كبيرة جدا. هل كانت في مرحلة زمنية أعداد كبيرة أو لا؟ هذا موضوع آخر، لكن لازالت تدور في نهج الاستدامة التقليدي الذي يحدث. هذه الرحلة الموجودة في السافانا الأفريقية بقيادة ثيران النو، ثيران النو تقريبا 1 مليون من ثيران النو تكون موجودة، والحيوانات الأخرى هي المرافقة لثيران النو. فخريطة والمعرفة الوراثية اللي موجودة في هذا القطيع هي التي تعرف وتخطط للرحلة كاملة، وتعرفها وتعرف المسارات والمساقات منذ أن كانت في هذه الموقع. لذلك يعني تلتحق بها بقية يعني الكائنات الحية. هو النو لا يحمل فقط الخريطة والقيادة، وإنما يستجيب أيضا لمنظومة من الإشارات البيئية التي تقود مع القطعان إلى مناطق الغذاء والماء، وتتحرك معه الحمر الوحشية التي تستطيع الاستفادة من أعشاب أكثر خشونة نسبيا، بينما تستفيد أنواع أخرى من النموات الأقصر والأعلى جودة. إنها ليست مسيرة عشوائية، بل منظومة رعوية تتحرك على مساحة هائلة، وأثناء الحركة تعبر القطعان الأنهار. وهنا يظهر الجانب الذي يجعل هذه الهجرة مشهورة عالميا، حيث يتوافد الآلاف أو الملايين من البشر للتفرج وللاستمتاع بهذه المناظر. عند عبور نهر مارا تنتظر التماسيح النيلية، وقد تغرق أو تموت بعض الحيوانات أثناء العبور، بل إنه أكثر ما يموت من ثيران النو ليس بسبب التماسيح، بل بسبب التدافع الذي يحدث أثناء عبور النهر. لكن قصة الحيوان التي يعني تموت لا تنتهي عند النهر، فجثثها تصبح مصدر الغذاء للكائنات المائية والنسور والضباع والحشرات والكائنات الدقيقة، وتنتقل المغذيات من أجسام الحيوانات إلى النظام البيئي وإلى النظم البيئية، حتى الموت يصبح جزء من دورة الحياة ودورة المواد في هذه المناطق. أما على اليابسة فتتحرك القطعان خلفها الروث والمخلفات الأخرى، وهذه المخلفات أيضا تدور المغذيات، تنقل المغذيات، تنقل البذور، وتؤثر في ارتفاع الأعشاب وتركيبها. لكن هناك أيضا جانب آخر مهم في الحركة، الحيوانات تغادر، فعندما تتحرك القطعان من المنطقة إلى أخرى ينخفض الضغط الرعوي. هذه المغادرة هي فلسفة الاستدامة التي تحدث في أفريقيا جنوب الصحراء. تغادر الحيوانات من المناطق وتترك الأرض لتستعيد عافيتها من جديد، وهذا للأسف ما لا يحدث في جنوب الجزيرة العربية في المراعي بمحافظة الظفار. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة،
2: هذا الزمن وحده من يتذكره.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان،
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده،
3: تارة بكفاحهم
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها، يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل،
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر،
3: على الأبواب المجيدة،
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
2: وإني مقيم ما أقام عسي،
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
2: شهب
3: في

0: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
1: في سماء الإبداع.
0: في سماء الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
0: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب في سماء الإبداع.

0: كان حديثنا في الحلقات السابقة عن أدباء قضوا وهم في ريعان شبابهم، وسؤالي الآن: ألا يوجد أديبات توفين وهن في ربيع العمر؟
1: بلى، وسوف نتحدث اليوم عن أديبة ومصلحة اجتماعية سبقت عصرها في الدعوة إلى الإصلاح، وخاصة فيما يتعلق بأوضاع المرأة في بداية القرن العشرين.
0: ما اسمها؟
1: عرفت باسم باحثة البادية، وهذا هو الاسم الذي كانت تنشر فيه في الصحف والمجلات.
0: أحسنت الاختيار، إنك تقصد ملك حفن ناصف التي لقبت بباحثة البادية.
1: هذا صحيح، وقد ولدت في القاهرة في نهاية القرن التاسع عشر.
0: هذا أمر مدهش أن ترى امرأة في تلك المرحلة المتأخرة اجتماعيا وثقافيا تدعو إلى الإصلاح، وهي شاعرة أيضا وتنشر مقالاتها في الصحف والمجلات.
1: ولدت في حي الجمالية بالقاهرة عام 1886، وهي كبرى سبعة أبناء للشاعر المصري حفني ناصف القاضي. بدأت تعليمها في المدارس الأجنبية، ثم التحقت بالمدرسة السنية، حيث حصلت منها على الشهادة الابتدائية عام 1900 للميلاد، ثم انتقلت إلى قسم المعلمات بالمدرسة نفسها، وكانت أولى الناجحات. عملت مدرسة، ثم تزوجت بعدها بأحد أعيان الفيوم.
0: وفي البيئة الجديدة بادية الفيوم التي أقامت فيها بعد الزواج، اتخذت اسمها باحثة البادية. وفي تلك البيئة عرفت عن قرب الحياة المتدنية التي تعيشها المرأة، ومن ثم وقفت نشاطها على الدعوة إلى الإصلاح وتحرير المرأة بما لا يتعارض مع الدين والتقاليد.
1: أسست اتحاد النساء التهذيبي، فضم كثيرا من السيدات المصريات والعربيات وبعض الأجنبيات، وكان هدفه توجيه المرأة إلى ما فيه صلاحها، وأيضا الاهتمام بشؤونها، كما كونت جمعية لإغاثة المنكوبين المصريين والعرب، وهو أساس لما عرف فيما بعد بالهلال الأحمر، وأقامت في بيتها مدرسة لتعليم الفتيات مهنة التمريض.
0: مثلت باحثة البادية المرأة المصرية في المؤتمر المصري الأول عام 1911 لبحث وسائل الإصلاح، وقدمت فيه المطالب التي تراها ضرورية لإصلاح حال المرأة المصرية.
1: وقد تركت كتاباً بعنوان النسائيات، يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من المقالات جمعتها الرائدة النسوية الكبيرة ملك حفن ناصف تحت اسم النسائيات، وهو عبارة عن سلسلة من المشاهدات والتجارب التي مرت بها الكاتبة. وينقسم الكتاب إلى جزئين.
0: الجزء الأول تتحدث فيه الكاتبة عن رأيها في الزواج وتربية البنات ومعاملة الرجال للنساء، ثم تقوم بعد ذلك بعمل مقارنة بين المرأة المصرية والمرأة الغربية.
1: ويحمل الجزء الثاني من الكتاب عدة خطابات ومقالات متبادلة بين الكاتبة وبين رائدة أخرى من رواد التيار النسوي العربي، وهي الأديبة مي زيادة. باختصار، يعرض هذا الكتاب لصورة شاملة بديعة للقضايا النسوية في العصر الذي كتب فيه.
0: كما تركت الكاتبة مجموعة شعرية متفرقة في شؤون المرأة، كالزواج والطلاق والسفور والحجاب والمساواة والتعليم والعمل.
1: تدعو أشعارها المرأة العربية المسلمة إلى التمسك بأمرين هامين، هما الدين والأخلاق والحياة. فالحياء للمرأة كماء الحياة لها، فإذا فقدت فقدت كل شيء. إن الفتاة حديقة وحياؤها كالماء موقوفا عليه بقاؤها، إيمانها بالله أحسن حلية فيها، فإما ضاع ضاع بهاؤها. لا خير في حسن الفتاة وعلمها إن كان في غير الصلاح رضاؤها، فجمالها وقف عليها إنما للناس فيها دينها ووفاؤها.
0: كما كتبت في موضوعات قومية تدعو فيها الأمة إلى اليقظة والنهوض، وتنبه هذه الأمة إلى الأخطار التي تحدق بها من كل جانب، فقد مزقت المصائب شمل الأمة وهي صابرة رغم شدة الأخطار التي تحيط بها، وإذا بقيت على هذه الحالة فسوف يسلبها الأعداء كل شيء. يا أمة نثرت منظومها المحل حتى ما صبر ونار الشر تستعر، كيف اصطبار وسيل الظلم مكتسح عرائس الخير لا يبقي ولا يذر. إن الشكاة بخار جائش فإذا سدت مراجله لا شك ينفجر. والبيت الأخير أشبه بالحكمة، فالشكوى إذا تراكمت وتراكمت دون حل تحولت فيما بعد إلى انفجار كبير لا يبقي ولا يذر.
1: لكن آمال باحثة البادية تحطمت على صخور الواقع، فالأخطار كانت أقوى من قدرات الأمة الضعيفة الخارجة من ليل طويل على صد هذه الأخطار، وهذا ما أوقع الأديبة باليأس أحيانا. فتقول معبرة عن ذلك: أعملت أقلامي وحين منطقي في النصح والمأمول لم يتحققي، وظننت إخلاصي يفيد وهمتي تقضي بمن أشقى لهن إلى الرقي. أكبرت نفسي أن يقال تملقت، لا كان عيش يرتجى بتملقي، والرأي يجلوه التباين مثلما يجلو المحك العصجد الحر النقي.
0: في البيت الأخير حكمة أيضا، فالآراء لا يكشف قوتها أو ضعفها إلا التضاد والاختلاف، كما يكشف المحك عن الذهب بين بقية المعادن. فقوة أي رأي أو فكر تتجلى في الحوار والنقاش، فإما أن يصمد أو ينهزم ويتلاشى.
1: تحدثنا عن شعر هذه الأديبة، ولكنها عرفت أيضا قيمة النثر والكلمة الصادقة. تقول متحدثة عن قيمة الكلمة وأهميتها ومعناها وسحرها: كيف تفيض في الألفاظ الجامدة المجردة حياة سريعة متقدة بثورة الشعور وهيجان الغضب وأنين الشكوى ورنين النجاح والظفر. لماذا تهتز الألفاظ تارة كالأوتار وتولول تارة كأمواج البحر، وتهمس أحيانا همسا عجيبا كأنما هو منطلق من سحيق الوديان ومبهم الآمال.
0: الكلمات سحر حلال إذا أحسن الكاتب استخدامها. ويحضرني هنا قول الكاتب الفرنسي المشهور فيكتور هوغو صاحب رواية البؤساء الشهيرة: الكلمة كائن حي، وقد تكون خالقة ساعة تجعل المخيلة ترى ما لا ترى، وتنظم أفقا مفعما بالكائنات الجميلة، وتصبح سحرا يجعل الغائب حاضرا والعدم وجودا.
1: ما يدعو إلى الأسى أن هذه الأديبة قد انطفأ وهج نجمها في 12 من نوفمبر من عام 1918،
0: أي أنها كانت في 33 من العمر، وقد رثها شاعر النيل حافظ إبراهيم بقوله: ملك النهى لا تبعدي فالخلق في الدنيا سير، إني أرى لك سيرة كالروض أرجه الزهر. كنتم مع برنامج شهب
1: في سماء الإبداع.
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي،
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية،
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية.
1: ملتقيات أدبية وفكرية.
2: قصص وروايات وتراث شعبي.
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية.
2: حوارات ونقاشات وآراء.
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصص حلقة هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة العاشرة من برنامج النادي الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. واصل النادي الثقافي مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، الذي يهدف إلى إبراز المنجز القصصي العماني والتحولات الفنية والفكرية للقصة القصيرة، وذلك في إطار قراءة نقدية لمساراتها الإبداعية واستكشاف تطور لغتها وبنائها السردي. وقد استضاف النادي الثقافي في مقره بالقرم مساء الأربعاء 30 سبتمبر لعام 2026 جلسة الحلقة 10 من هذا البرنامج، وضمت 4 قاصات عمانيات قدمن تجاربهن وشهاداتهن وقرأن نماذج من نصوصهن القصصية، ثم تفاعلن مع الأسئلة المتعلقة بمسيرتهن في كتابة القصة القصيرة. وهؤلاء الكاتبات هن أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي وفاطمة العبيداني. أدار الجلسة الأكاديمي العماني الدكتور علي بن سالم المانعي، مساعد عميد كلية التربية والآداب في جامعة صحار. عبر هذه الحلقة من المشهد الثقافي نوثق جزءا من تجارب الكاتبات 4 ومسيرتهن القصصية وإجاباتهن عن الأسئلة التي طرحت عليهن. وبداية نستمع إلى المحاورة بين مقدم الجلسة والكاتبات 4.
1: نبدأ بأمامة. أمامة، هل المرأة تكتب من المرأة أم للمرأة أم عن المرأة؟ هل المرأة تكتب منها من المرأة أم لها أم عنها ضد الآخر؟
2: يعني لا أفكر بهذه الأشياء حين أكتب. نعم. وإنما أكتب على حسب ما يعني الإلهام، الفكرة، ما رأيته، ما أريد أن أوصله من الرسالة. يعني لا أكتب بمعنى أنه أنا امرأة فأكتب بشكل مختلف عن الرجل مثلا. نعم. لا، أحيانا قد أعبر عن قضية أشعر بها أنا أكثر، أو أستطيع أن أعبر عنها بشكل أفضل من الرجل، لأنها قد تتصل بطبيعة المرأة. ولكن بشكل عام يعني، لأنه يعني هو صعب حقيقة أنه الواحد يحكم من قصة واحدة وأن يعرف أسلوب الكاتب ونمطه في الكتابة وأفكاره من خلال قصة واحدة، فلا بد أن يعني يقرأ مجموعة قصصية له. أحيانا تكتشف أنه هذه الكاتبة لها صوت نسائي واضح في كل القصص التي تكتبها، وأنها في كل القصص تعبر عن قضايا تتعلق بالمرأة وضد الآخر، وهذه طريقة يعني المرأة تنفس بها أو ربما تنتقد فيها الرجل، ولكن بطريقة يعني مواربة.
1: أنا طبعا ما لاحظت في وأنا أقرأ هذه القصص مريم أنه كثيرا ما تركز المرأة على الحالة النفسية والمزاجية للشخصية، فهل فعلا المرأة يعني متخصصة في وصف الحالة المزاجية لشخصياتها؟ تركز كثيرا على النفسيات، لأن لاحظت أنا كثيرا الاحتفاء بذلك، وذكر حتى الثنائيات المتضادة في القصص، يعني في ثنائيات موجودة كثيرا في قصصكم، في قصص المرأة. مريم، وأنت باحثة نفسية واجتماعية، هل ترين أن فعلا يعني المرأة تكتب عن نفسية المرأة، تصف واقع المرأة، نفسية المرأة، خوفها من الآخر، تكتب للآخر، أم أنها لا يوجد فرق حتى في كتابتها عن الآخر؟
3: ممكن أن أكتب عن الرجل أكثر، يعني بنفس التفصيلات الصغيرة اللي أكتبها عن المرأة، ولكن لقربي من يعني من عالم المرأة أكثر، يمكن لقربي من الأماكن اللي يعني دائما يصادفني في الأماكن، يعني مثلا في مجموعة قوارير كل القصص عن المرأة، ما عشان أنا متحيزة للمرأة لا، ولكن أنا أكتب يعني طبق يعني كذا طبقا لحالة التأثر بالقصة. يعني إذا تلاحظ وأنا أكتب القصة لازم أكون متلبسة الشخصية عشان أوصفها، يعني الوصف الشخصية هذه كأني أنا أغمض عيوني وأحط نفسي مكان الشخصية، إيش هذه الشخصية تصرفها تجاه بعض الأشياء، سبحان الله، فأنقل ذلك حرفيا، وقد أوفق وقد يمكن الناس يقولوا اتبالغ، ولكن يعني يجب أنه يعني تلبس بالشخصيات لكي تكتب عنها. فيمكن أني أنا كامرأة أقدر أن أنا أتلبس بشخصية المرأة أكثر عن شخصية الرجل.
1: جميل جميل. طيب الآن السؤال لأمل وفاطمة، لو أردنا أن لو كان أحد النقاد أو أحد القراء أراد أن يقرأ لكن، ما المشروع اللي تشتغلون عليه يعني وأنت تكتبين يعني، ما الشيء الذي تركزين عليه كثيرا بحيث تختصرين علينا عندما نقرأ القصص؟ هل تكتبين، لماذا تكتبين يعني، هل ما النقطة المحورية اللي تركزين عليها كثيرا في كتاباتك أم أن هناك تنويع في الكتابة؟
4: هو أنا شخصيا يعني عندي ميول وحب للفلسفة من الأساس يعني، ولأني من الأساس أقرأ أكثر في الفلسفة أكثر مما أقرأ في الأدب. فأنا لاحظت وأنا أكتب أن أساسا قراءتي للفلسفة أثرت على كتابتي الأدبية. مشروع الأساسي يعني اللي أفكر فيه، أنا عندي مجموعة قصصية واحدة وعندي روايتين غير منشورات عندي في البيت محفوظة فيهم، ما نشرتهم لحد الحين. في الأساس كانت فكرتي في أثناء الكتابة أني أريد أبدأ من فكرة فلسفية وأريد أجسدها عن طريق الأدب، يعني يكون الأدب هو تجسيد لفكرة فلسفية في الأساس. وأغلب الأفكار الفلسفية اللي أنا يعني تشغل ذهني هي التعبير على الإنسان، الإنسانية، فكرة إنه الإنسان أساساً أثناء عيشه في المجتمع وأثناء عيشه في الحياة الطبيعية يكون في أغلب الأحيان مصادر غير قادر على التعبير عن نفسه، فالأدب هو الوسيلة للتعبير عن هذا الإنسان.
5: لا دكتور، أنا يعني أي حدث أشوفه مناسب ويخص الإنسان أو يمكن أن يقدم شيء عن الإنسان نفسه أو حدث ممكن أنه يصور موقف أو يعالج قضية أنا أتناوله في قصة من قصص القصيرة. كل شيء يتعلق بالإنسان أنا ركز على النواحي الإنسانية والاجتماعية والنفسية صحيح، لكن أنا أحس كل حدث جدير بأن يكتب بأن يوضع كنص ليعالج قضية ليصور حالة إنسانية فهو يكون يعني في صلب أو صميم موضوعاتي القصصية. دكتور
1: جميل. مريم وأمامة، لاحظت من خلال قراءة سعيد الصبا ومن خلال ما كتبتي يا مريم أن هناك توجه للحديث عن القضايا المجتمعية، هل عند كتابتكم تميلون إلى تغيير الوعي المجتمعي مثل ما حصل في قصة سعيد الصباغ مثلا، أو حتى ما حصل في مسألة اللي هي البحث عن العلاج سواء كان علاجا شعبيا أو علاجا بالطبي، هل عندكم توجه لتغيير الوعي المجتمعي أم أن هناك سؤال يشغلكم وأردتم الحديث حوله ولم تستطيعون أن تخرجوا بعيدا عن هذا السؤال، سؤال طرح عليكم أو حالة أو مشهد أو هكذا كتبتم حوله، أم أن هناك توجه تلقائي للكاتب في تغيير وعي المجتمع عندكم؟
3: هو فعلا في يعني توجه انه يعني يلتفت يعني القصة تلفت نظر بعض الناس للقضية اللي انا احاول اشرحها من خلال قصة قصيرة، وانه يتم يعني مثلا عندي في قوارير تقريبا كلها قضايا امرأة وهذه من ضمنها مثلا قصة فضيحة، يعني كيف كلام الناس ممكن يتحور، وانه يعني في القرى إنه الكلام كثير وتداول الحديث والزيادة في الحكي كثير، مثلا عندنا يعني حتى في مجال الحياة اليومية، حتى لما يعني في مجال العمل، في مجال مثلا إذا تروح مثلا يعني أنا أتكلم مع فئات المجتمع كلها، مثلا عندي صديقات أمينات سر في المحكمة عندي كذا، فمعظم القضايا سببها يعني تكونت القضية بسبب كلام كبر أو بسبب أفكار وضعت في رأس شخص آخر. يعني ممكن أنا عندي القناعة أن أعيش الحياة عندي، بس الحياة اللي أنا عايشتنا فجأة في إنسان معين يبدأ تأثيره علي فأرغب بالانقلاب على وضعي أو أرغب كذا. إذن هي مسألة التغيير مسألة حكي، فإذا كان الحكي السلبي قادر على أنه يغير حياة آمنة مستقرة، فالحكي في الكلام الإيجابي أو القصة اللي احنا نكتبها أكيد أنها راح تغير في شيء إذا قرأت بتمعن وقرأت بوعي.
1: قبل أن أنتقل إلى أمامة، مريم أنت تكلمت كثيرا عن الموروث العماني وهذا الموروث العماني وهذا يستهويني كثيرا، أنت في كتاباتك تسائلين الموروث العماني أم تنقلينه للجمهور؟
3: أنا أحبه يعني ما أريد حد ينساه، يعني ما قصدي أن أنا أحب المغبار والترصيص وإلى آخره، ولكن هذه التصرفات البسيطة اللي هي يعني فعلت عن غير وعي هي من موروثنا، هي شيء كانوا أجدادنا. يعني وأنا أكتب ترصيص، الترصيص كان عندنا يعني كان عندنا حرمة كبيرة توفت الله يرحمها، كان أي حد يمرض ترصص له، يعني تجيب رصاصة من الرصاصات القديمة، رصاص يمكن يعرفوا الناس اللي في مثل عمرنا. فهذه الحرمة يعني يقولوا ودوه هذا عند عند حبوه سالمة. زين حبوه سالمة إيش تسوي؟ يعني إحنا كنا نتذكرها حتى أنا وبنات خالتي، فكانت هي تجيب القمر الفحم وتحط فيه الرصاصة، وفي أثناء ذلك يكون عندها ملة فضة أو يعني آنية فضة وتحط فيها الجسم الورق الحنة وماي وحاجات كثيرة، وهي تمسك بالمقص. طبعا المقص إذا تلاحظوا بعد في موروث ثاني إن شاء الله بكتب عنه قصة أخرى، المقص دائما كموروث يستخدم تحت رأس الجنين الطفل عشان ما ينتقز في الليل، عشان ما يقوم ولا يبكي، عشان ما يخوفوا الجن. هذا من ضمن الأشياء طبعا اللي تراني أنا ألقط من الشياب أجلس معهم أحب. فهم في جلسوا بالمقص سيوا يبين زين بين إذا كان من جن يبين، فهي كأنها تقول شعر أو كأنها تقول حاجة أو ترنيمة، ترنيمة لحد ما تخلص الترنيمة تكون الرصاصة ذابت فتكبها، فتجلس تشوف عليها هذا ست نور اللي

0: مغلوطة، ولكنها من تراثنا، من ذكرياتنا الطفولية، من الأشياء اللي شهدناها وإحنا صغار، واليوم نتكلم عنها ونقول تذكروا لما كانت تسوي كذا وتسوي كذا، يعني ننقدها بطريقتنا إحنا عاد كبرنا، لكن يعني هي تظل من موروثنا وتظل إن تذكرنا بأجدادنا وشيابنا. يعني السبيتان هذه كان جدي يقولها،
1: هذا مين؟
0: خلا ودوني السبيتان
1: فعلا،
0: الله يرحمه.
1: شكرا يا مريم، شكرا. أمامة ما رأيك؟
2: والله أنا حبيت إنها هي يعني قاعدة تحافظ على التراث أو توثق التراث من خلال القصة.
1: ليس بعيدا عن هذه النقطة، سنرجع للنقطة الأولى، يعني هل يمكن أن نأخذ الحكاية الشعبية وننسجها في بناء قصصي محكم؟ كما نعلم أن الحكاية الشعبية لها بناءها الخاص وممكن تكتب بطريقة الحكاية الشعبية، ولكن أخذ الحكاية الشعبية كما تكلمت مريم وننقلها إلى بناء القصة القصيرة في بنائها الخاص، هذا بالأمر السهل يكون؟
2: بالنسبة لي أنا أكتب الحكاية الشعبية للأطفال، ولكن لم أكتبها للكبار
1: قصيرة،
2: لم أكتبها كقصص. يعني أسلوبي في القصص القصيرة مختلف ربما بالنسبة للقصة اللي قرأتها، هذه كانت تركز أكثر على مسألة أنه كيف ممكن للسلطات الدينية والاقتصادية والاجتماعية أنها تتآلف لخلق وضع معين أو للحفاظ على مصالح معينة داخل المجتمع. وهذا يعني كان القصة كانت نموذج بسيط، وإنما ما يحدث في المجتمعات أساساً وما نشهده نحن وفي العالم يعني يثبت بشكل أعمق كيف أن هذه السلطات الثلاث يمكن أن تجتمع على مبدأ خاطئ لحماية مصالحها كل على حدة. أما بالنسبة لبقية القصص في المجموعة، بعض هذه القصص كانت تستند على فكرة واقعية، وأنا أخذت الفكرة وحولتها إلى قصة طورت منها. وبعض القصص ربما يعني نحن كبشر، ولا أقول كامرأة أو كرجل، قد لا نتمكن أحيانا من يعني التعبير عن مشاعرنا وأحاسيسنا وما نشعر به بشكل مباشر. قد يبدو ذلك للطرف الآخر يعني وكأننا فتحنا أسرارنا أو فتحنا قلوبنا وما فيها، فالطريقة الأخرى التي تكون في التعبير عن مشاعرنا أو أحاسيسنا أو الأفكار الفلسفية أو الذهنية أو أي فكرة أخرى يعني ترد في بالنا عن طريق القصة. فالقصص الأخرى يعني قمت بتوظيف هذه الأفكار فيها. يعني
3: استمعنا فيما سبق إلى كل من الكاتبات العمانيات أمامة اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي وفاطمة العبيداني، وقد أجابت كل منهن عن أسئلة مقدم الجلسة الدكتور علي بن سالم المانعي حول تجربتهن القصصية ضمن برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة العاشرة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، حيث شهدت الجلسة مداخلات من الحضور تناولت أساليب الكتابة القصصية لدى الكاتبات المشاركات في الجلسة، وهن أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي وفاطمة العبيداني. نستهل هذه المداخلات بمداخلة الناقدة الدكتورة منى حبراس.
1: هذا السؤال الذي سألته في البداية سؤال تقليدي طبعا، هل المرأة تكتب من المرأة أم المرأة أم عن المرأة؟ سؤال تقليدي، لكن أردت أن أستنطق الأخوات فقط في السؤال ليس إلا.
2: حياك الله دكتور علي، يعني كأنك تستبق مواليد قوله، ونريد شاكسة تحديدا في هذا السؤال. يعني نحن اليوم استمعنا دكتور علي إلى 6 قصص. من الـ6 قصص 4 قصص كانت شخصياتها الرئيسية رجال، قصتان فقط شخصيتيهما الرئيسيتين كانت شخصيات نسائية، قصة من مريم وقصة من فاطمة. لذلك أنا أتصور أنه السؤال المبدئي ربما قد يكون مستفز، وانتقلت فعلا هو سؤال قد يكون متكرر وأشبه ما يكون سؤال حاضر دائما عند كتابة المرأة، أن هل تكتب المرأة للمرأة وهل تكتب لأجل المرأة وماذا، يعني هذه الموضوعات. لكن لا يحدث العكس غالبا، يعني مثلا الكاتب الرجل عندما يكتب في كل قصصه شخصيات رئيسية رجال لا يسأل لماذا يكتب الرجل عن الرجال أو لماذا فقط يهتم بالرجال، ولكن المرأة عندما تكتب عما تعرف يصبح مباشرة هذا موضوع نقاش، هل تكتب من المرأة وهل عن المرأة وهل هي تفكر فقط في المرأة. أنا عجبتني مثلا إجابة أمامة تقول لا أفكر في هذه الأشياء، فأنا أساسا أكتب من الحالة، أكتب عن الإنسان، أكتب عن المواقف التي أعرفها. لكن أحيانا قد أستشف لماذا يطرح هذا السؤال، لأن بالنسبة لي أو كما دائما أؤمن أن المرأة مجهولة حتى كتبت. عندما كتبت المرأة عرف الرجال ما يعتمل في عوالم المرأة، فلذلك وكأنها فتحت نافذة على هذا العالم الذي ربما لا يعرف تفاصيله القارئ الرجل.
3: لذلك الفضول أكثر من المرأة،
2: بالضبط أثار الفضول. لذلك أصبح هذا السؤال حاضرا عندما تكتب المرأة، لماذا تكتب عن المرأة فقط؟ لأنها ذهبت إلى المناطق التي ربما لم يكن يكتشفها من قبل أو لم يعرفها من قبل. لكن الحقيقة أنا أتصور أنه بحاجة إلى أن نتجاوز هذا السؤال، أن نقول أن نتحدث عن الشخصية الموجودة بغض النظر عن كونها رجلاً أو امرأة، أنها إنسان يحمل قضايا كما يحمل الرجل أيضاً قضايا.
0: كانت هذه الناقدة الدكتورة منى حبراس. ننتقل إلى مداخلة الأكاديمي والمترجم الفلسطيني حسني مليطات.
4: صحيتم مساء جميعا، شكرا لك دكتور علي، شكرا لكم الأستاذة أمامة وفاطمة ومريم وأمل، أشكركم جميعا. أنا أتفق مع الدكتورة منى في هذه النقطة، أنا ما يكتب هو كاتب، يعني بغض النظر مجرد ما يتحول الحدث إلى مشهد سردي إذن هو أصبح جزء من، أو مجرد ما يتحول الحدث وإن كان واقعيا أصبح مشهدا متخيلا بغض النظر عن جنس كاتبه يعني. لكن أنا أريد أن أسأل الأستاذة مريم حول اللهجة. أنا كما قال دكتور علي أنا ما فهمت القصة الأولى تحديدا، لكن شعرت أني في شيء مهم يعني يتعلق بالموروث، ممكن القصة الثانية لامست الاتجاه الكتابي عندك يعني، فلماذا لا يعني على الأقل القارئ لغير العماني، لأنه إحنا أيضا بحاجة حقيقة لمعرفة هذا الموروث بعمقه، أنه كما فهمت من القصة الثانية أن هناك حفر حقيقي للموروث الشعبي العماني، موضوع الأفلاج وموضوع التعامل الشعبي مع كثير من القضايا. أعتقد أنا بحاجة أيضا أن أعرف هذا السلوك أو هذه الممارسة أدبياً على الأقل، لأنه هذا الجزء مهم أيضا في الأدب العالمي كله، وبالتالي له اهتمامه وله أثره وجزء من التراث الثقافي الذي إذا دون أعتقد أنه سيكون جزء من هذه الذاكرة الجمعية، ليس فقط العمانية وإنما أيضا العربية، وربما إذا ترجمت تصبح العالمية أيضا. فأنا يعني أشجعك أن تكون أيضا باللغة الفصحى، يعني أو اللغة التي يمكن أن نفهمها جميعا، حتى نعيش هذا الموروث. شكرا لكم وكل التوفيق لكم جميعا.
0: كان هذا الأكاديمي والمترجم الفلسطيني حسني مليطات. ونستمع الآن إلى مداخلة الدكتور ناصر العبري.
5: أنا سؤالي، هل لا زالت القرية تمثل غنى بيئي لكي تدور حول كثير من الأحداث، من وليكون يعني كثير من القصص تدور أحداثها في القرية؟ يعني هل لا زالت القرية ببيئة القرية الاجتماعية والثقافية والطبيعية إلى آخره، يعني غنية بأن تكون محط انظار أو الكاتب؟ لأن أمامي الآن أكثر من كاتبة كانت القرية هي المحور الحديث وانطلق من ضمنها من خلالها. أيضا لعلي أنا أعقب على ما ذكرت الدكتورة منى حول كتابة المرأة على المرأة، أنا في رأيي يعني أن لو كتب رجل عن المرأة وهو قادر أن يكتب عنها لأثارت حفيظة المرأة، في رأيي أثارت يعني حتى لو يعني وصل إلى، ولذلك أكثر قبولا عندما تكتب المرأة عن المرأة كما ذكر الدكتور. نعم، لكن أحيانا أكثر احتجاجا للمرأة، المرأة أكثر احتجاجا.
1: أنا طبعا سؤالي كان لأني أمامي 4 نسوة.
5: نعم،
1: هذا سؤالي فقط، كان مقدمة فقط، وكنت أريد فقط دقائق في دكتور.
5: السؤال الثاني أيضا وهو عام لجميع الكتاب، مدى قرب وبعد أو انفصال أو اتصال الناحية النفسية والاجتماعية للكاتب عن موضوع كتاب أو قربة بموضوع كتابته؟ يعني ما أعرف أنا كيف أصيغ السؤال، لكن يعني موضوع القصة هل هو تعبير عن ما يعتمر النفس الإنسانية أو النفس للكاتب، أو عن يعبر عن وضع اجتماعي ويسقطه على القصة لكي تظهر في صورته؟ يعني هذا سؤالي يعني يعني أتمنى الإجابة عليه. يعني هل أنا أعبر عن ذاتي كقاص في حين هو يعني هو هم عام أو مشروع عام أو ثم تقولوا تيمة عامة؟ لا يعني لا أعرف هذا يعني إجابة لهذا السؤال.
1: أنا أشكر دكتور حسني والدكتورة على المداخلة، لكن لا أتوقع أن تنتظرون إجابة في ذلك. أما سؤال الشيخ، السؤال أنا سألت السؤال هذا على فكرة، سألت مريم و أمامة، هل الكاتب عندما يكتب لتغيير الوعي المجتمعي، أم أنه يكتب لأن أمامه قضية يريد أن يكتب عنها أصلا، سؤال مطروح أو رأى شيئا أمامه فكتب حول هذه القضية، هل يكتب لتغيير الوعي المجتمعي أم أنه يكتب لأنه أراد أن يكتب أصلا هكذا؟ وكان السؤال موجه لمريم وأمامة. يعني
0: كان هذا الدكتور ناصر العبري حول حضور القرية في النص القصصي وكتابة المرأة عن المرأة ورد مقدم الجلسة على مداخلته. ونستمع إلى مداخلة الأكاديمي والشاعر الدكتور خالد المعمري ورد مقدم الجلسة على مداخلته.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكراً للأخوات على هذه الجلسة الثرية، أشكر الدكتور علي أيضاً على هذه القراءة. أنا لن أطيل، سأعقب على نقطتين. النقطة الأولى، النقطة التي تحدثت عنها الدكتورة منى عن قضية كتابة المرأة، لماذا تسأل المرأة ولا يسأل الكاتب الذكر؟ في رأيي إضافة إلى ما ذكرته الدكتورة منى أن هذا راجع إلى، طبعا ربما يختلف معي البعض، راجع إلى السلطة، سلطة الكتاب الذكورية، من حقه أن يسأل دون أن يتلقى أي سؤال، هو يسأل يطرح سؤال لماذا، وفي المقابل لا يمكن أن يتقبل السؤال من الآخر. هذا يعني ملخص لماذا تسأل الكاتبة ولا يسأل الكاتب. النقطة الثانية دكتور بخصوص القرية، أنت ذكرت أنه حنين الكاتب، أنا من خلال قراءتي في الشعر الحديث أو حتى الكتابة السردية الحديثة، أنا أرى أن حضور القرية أكبر من كونه حنين، هو صراع ذاكرة، صراع الموجود والمفقود عند الكاتب نفسه، لأن لو قلنا الحنين يعني مشهد بسيط، لكن الكاتب سيعود إلى القرية متفقدا كل شيء، لكن هي أكبر من حنين، هي صراع تشكل عند الكاتب لحظة الكتابة، وبالتالي هذا الصراع أوجد لنا تضاد بين بيئتين، بيئة المدينة وبيئة القرية. شكرا لكم
1: دكتور خالد. عندما أنا أتكلم عن الحنين فقط استشهاد على أنه يبقى الإنسان الماضي يجتره الماضي كثيرا، ولذلك الكاتبات عندما تكلمنا عن القرية تكلمنا بكل تفاصيل القرية، بعاداتها، بفكر أهلها، بتفاصيلها، حتى بأزقتها، بالممارسات القديمة التي كانت موجودة في القرية، فذاكرة القرية موجودة في مخيال الإنسان، يبقى هكذا. ولذلك عندما نتكلم عن طفولة الإنسان أحيانا قد الطفولة تبقى راسخة في ذهن الإنسان، أنا أقول وقلت أن قد يكون بعد فترة من الزمن الجيل القادم الذي عاش في المدينة من يأتي يتكلم عن المدينة وينسى كما ذكرت مريم، ينسى كل تفاصيل القرية، لم تعد القرية وجود. ولذلك لا نقول القرية حنين بقدر ما نقول الكاتبات تكلمنا بكل تفاصيل القرية، حتى بفكر أهلها، حتى بالمعتقد، طريقة تغيير النظام القرية. لما تكلمت أمامة عن سعيد صباه كانت تتكلم عن تغير المجتمع تلقائيا نحو المدنية، يعني حتى القرية تغيرت إلى المدنية.
0: كان هذا الأكاديمي والشاعر الدكتور خالد المعمري ورد مقدم الجلسة على مداخلته.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونختتم مداخلات الحضور بمداخلة الفنان التشكيلي يوسف البادي الذي تحدث عن حضور اللهجة المحلية في النص القصصي، كما وجه سؤاله إلى الكاتبة أمام اللواتي عن العلاقة بين اهتمامها بالتصوف وأدب الطفل.
1: بس أنا في البداية بيقول يعني بعيدا عن المرأة والرجل في الكتابة، أنا أعتقد الكتابة رواية أو قصة أو حتى الفنان التشكيلي مثلا، أنا أعتقد هو ما مهنته أن يقول أنا رجل أو أنا امرأة في النص. أنا أعتقد هو الكاتب والفنان مثل ما قلت بشكل عام مهمته أنه يطرح أسئلة ولا يطرح أجوبة، هذا من ناحية المرأة والرجل. يعني من ناحية أخرى نتكلم عن اللهجة العمانية، أنا أعتقد أنه الوقوع بكثرة في اللهجة العمانية يمكن أحياناً يضعف النص ولا يقويه، لأنه مرات يعني الواحد حتى مثلاً لو شفنا الأفلام المصرية إن صحت أنها تكون فن يحتذى، أنا أعتقد لما تكون يعني اللغة العربية تدخل في اللهجة المصرية مثلاً تستوي كأنها كوميديا أو العكس طبعاً. فأنا أعتقد أنه ما بالضرورة إحنا نتكلم باللهجة العمانية البحتة إلا إن كان مثلا عبارة أصلا ما تقال إلا بالعمانية، مثل ترصيص أو شيء اللي تفضلتي وقلتي الأستاذة مريم، أعتقد اسمها الكلمة كذا. فيعني إذا البقية ما عندهم هذه الكلمة ولا شيء ممكن نمرر هذه العبارة أو الكلمة. أقصد الأستاذة أمامة، أنا كان في بالي سؤال يعني بعيد من زمان أقصد، وهو بين اهتمامك بالصوفية واهتمامك بالطفل في آن واحد، هل كان في بينهم خط لقاء؟
2: والله يعني هذا السؤال هو اللي أوقع المجموعة القصصية هذه في مشكلة، لأنه أنا أكتب أساساً يعني إصدارات كثيرة للطفل، وحين جئت وأصدرت هذه المجموعة القصصية ربما لم يحالفني الحظ في اختيار اسم للمجموعة القصصية، والجميع اعتقد أنها كتبت للأطفال بسبب عنوانها بابا خليل، وبابا خليل للمفارقة هي قصة صوفية أساساً مذكورة في الكتاب، ولكن مصطلح بابا يطلق في بعض المجتمعات مثلاً في الهند وباكستان على الرجل الدرويش، على الرجل البسيط الذي له كرامات، ففهمت يعني فهمت الكلمة خاطئة. فأنت جبت السؤال اللي ربط أدب الطفل مع القصة الصوفية. بالنسبة للتقاطع نعم، يعني بسبب اهتمامي بالقراءة في كتب التصوف كان هو سبب يعني اللي خلاني أكتب أو أحول المثنوي إلى قصص للأطفال. فالمثنوي لجلال الدين الرومي صدر في 20 قصة مخصصة للأطفال، لأني لاحظت أنه هناك مثنوي مكتوب للأطفال باللغة الفارسية وباللغة التركية، ولكن لا يوجد له يعني شيء مشابه باللغة العربية، وهناك مجموعة أخرى وإن شاء الله في أعمال أخرى قادمة.
0: كانت هذه الكاتبة أمام اللواتي وقد أجابت عن سؤال الفنان التشكيلي يوسف البادي حول اهتمامها بالتصوف وأدب الطفل. ختاما نستمع إلى إجابات الكاتبات أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي وفاطمة العبيداني عن مداخلات وأسئلة الحضور.
3: تفضلي أمل.
4: بالنسبة للقرية أستاذ، موازات القرية يعني حبلة بالكثير من التفاصيل، القرى العمانية يعني الإنسان دائما يشعر بالحنين والشوق للفردوس المفقود اللي هي مرحلة الطفولة، دائما هناك تفاصيل يعني الكاتب دائما يعني يشعر بها بشكل مختلف عن الشخص يعني العادي، الأديب هو إنسان حساس يشعر بالتفاصيل بالأحداث قد يدمجها مع طفولته. فمثلا أنا قد نشأت في بيئة ساحلية كان يعني البحر وجود أو مرتكز هام أو مهم في كثير من قصص القصيرة. هناك البحر، الشاطئ، الأصداف، القوارب، جميع هذه الأشياء حين يتذكرها الأديب يوظفها في قصصه بما يناسب شخصيته أو يناسب طفولته. لذلك فالقرية هناك نستطيع أن نقول بأنها عبارة عن مخزون ثقافي متجدد. الأديب يستطيع أن يصور قرية الساحلية أو قرية الجبلية أو يصور الكثير من التفاصيل التي تختص بها هذه القرية. لذلك فإن القرية هي زاد أساسي لدى الكاتب. يعني صحيح أن المدينة تحوي الكثير من التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لكن تظل القرية يعني وجهة نظري نكهة خاصة لدى الأديب في وصفه الكثير من التفاصيل والمجالات المختلفة.
3: دعوني أنا أحور السؤال فاطمة، أحور السؤال بطريقة أخرى. هل القصة القصيرة تحتفي كثيرا بالقرية أكثر من بقية الفنون الأخرى؟ يعني هل لاحظنا فعلا كما لاحظ الشيخ أن فعلا القصة القصيرة كثيرا ما تحتفي بالقرية أكثر من الرواية؟ فهل فعلا يعني القصة القصيرة حاضنة القرية؟
2: فقط ملاحظة، أنا لست ابنة قرية.
3: نعم.
2: وهذه القصة الوحيدة التي ذكر فيها القرية. بالمصادفة يعني حدث ذلك مصادفة.
3: لكن يبقى حنين أهل المدينة إلى القرية ترى.
5: كان الأستاذ يسأل عن علاقة الكاتب بعمله الكتابي، هل يصدر من خلال شعوره هو الشخصي يعني أو هي رؤية يعبر عنها؟ أنا راح أتكلم عن منظور الشخصي في الموضوع، وخصوصا لما نتكلم عن المرأة. المرأة يعني في مجتمعنا أنا أشعر أنه ضرورة الكتابة عن المرأة هذا شيء يعني مهم جدا، لأنه كما تعرفين نحن يعني نمر في ثقافة استعراض، وثقافة الاستعراض دائما توحي للآخرين بأنه كل شيء بخير كل شيء زين. لكن لو جلست مع البشر يعني أطفال أو كبار، نساء أو رجال، كلهم يعانوا من مشاكل رؤية الذات وموقع هذه الذات من المجتمع يعني. فلما نتكلم عن المرأة أو نتكلم عن مشاعر المرأة تجاه نفسها، فأنا أراهنك أنك ممكن تحصل تقريباً 90% من النساء عندهم إشكاليات في نظرته لذاتهم داخل المجتمع، والسبب الرئيسي هو المجتمع نفسه وطريقة نظرته وتعامله مع المرأة. فطبيعي أنه هذا يظهر في الكتابات، كتابات النساء يعني عن المرأة. لما كان يسألنا الدكتور لماذا يعني نكتب عن المرأة، نحن نكتب عن المرأة لأن المرأة في هذه الثقافة إلى حد كبير مصادرة أساسا، لا تستطيع التعبير عن نفسها.
2: يعني أنا أتفق بأنه ما في كاتب عماني قرأت له ما كان يتكلم عن القرية. وفي فترة من الفترات أنا يعني هذا سبب لي يعني أزمة، لأنه أجد المواضيع كلها تتشابه. وبالنسبة لي أنا ابنة مدينة لم أعش في القرية، ليس لدي هذاك الزخم أو الذاكرة التي تربطني بالقرية ورموزها ومصطلحاتها وكلماتها، ليس لدي. فبالتالي أنا أكتب وقصصي بعيدة عن القرية. حتى هنا في هذه القصة مصطلح القرية ذكر، ولكن من غير يعني التوغل في تفاصيل هذه القرية. بقية القصص كلها بعيدة عن هذا الجانب. فقط هذا هو التعليق. يعني
6: ما لازم تكون قرية إمامة. يعني مثلا في إحدى مجموعات الدكتور يونس لخزمي تكلم عن مطرح كون أنه عاش فيها، فكانت يعني طبعا هي ما قرية مطرح، هي مدينة ساحلية، لكن زخم التفاصيل اللي تكلم عنهن ما زالت محفورة. أنا يعني حسيت كأني أنا عايشة في المكان، وإني أنا أتنقل في الأزقة، وإن الشخصيات اللي هناك يعني اندمجت معاها وصارت يعني مثل كأنك تقرأ نجيب محفوظ كذا. يعني شخصيات الإنسان اللي يتعامل مع يعني مع الشخصيات المعاشة كأنها يعني أنت تقرأها كأنك عايش معها. فهذه ما قرية. فأحيانا تكون قرية، وأحيانا هي تكون البيئة أو المكان اللي أنت عشت وترعرعت فيه يمثل لك طفولة. قبل ما تنساها تريد تسجل هذه الذكريات، هذه الأشياء اللي عشتها عن طريق القصص. وفي نفس الوقت هي يعني يمكن هو تذكير حالك وتذكير للآخرين. يعني وأنا أكتب أحس إنه أنا اقتربت من ذاتي الصغيرة من طفولتي، وفي نفس الوقت تركت إرث لما يجي وأولادي بعدين يقروا يعرفوا لأن أولادنا اليوم ما عندهم هذا الأرض اللي هي القرية والمزارع والأفلاق وكذا. حتى لما نأخذهم يعني وإحنا يعني أولاد قرى تقريبا، يعني احترام الأمامة، يعني إحنا أولاد قرى، يعني إحنا متربيين في قرى، لكن أولادنا لما يروحوا هناك ما تمثلهم القرية هذاك المعنى اللي عندنا وهذاك الشيء. حتى أن يعني أحيانا أنت تقول حال ولدك يلا نشوف المزارع، نمشي بين المزارع، ما يتشجع، غير عننا احنا صغار وكبار، احنا نريد نمشي، نريد نشوف، نريد ايش تغير، ايش تطور، ايش اللي صار. فالقرية ما زالت هي بذكرياتها، بالناس اللي فيها اللي باقيين او الجديدين، ما زالت تمثل الأصالة، تمثل الشيء الجميل اللي الواحد الأصل اللي يريد يحتفظ فيه. المدينة جميلة نفس الشيء، في ناس عندهم ذكريات والمدينة جميلة، بس انا احسه يعني كأنه يعني جماد وهيئات. لكن احيانا انت في قصه قصيره تصنع حياه من مثلا في داخل مكتب، داخل مؤسسه، داخل شارع، مثل قصص سليمان المعمري وغيره من القصاص، يعني اذا كنت انت قريت لهم. ف يعني كل واحد له اسلوبه اللي يقترب من البيئه اللي هو قاسي يتكلم عنها، ومن القصه درجه اقترابه من القصه هي اللي تخلي هذه القصه مخلده في ذاكره القارئ.
3: جميل يا مريم، يبقى الإنسان ابن بيئته ويحن إلى طفولته ويحن إلى أماكنه السابقة، كمنزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. قد يأتي بعد فترة من الزمن في الجيل الحاضر الآن الذي عاش في المدينة من يحن إلى المدينة، من يتكلم عن المدينة، فقد يكون هذا اجترار لما كان للسابق القديم.
0: كانت هذه إجابات الكاتبات أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي، إضافة إلى الكاتبة فاطمة العبيداني، عن مداخلات وأسئلة الحضور، وذلك في جلسة الحلقة العاشرة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها لتغطية جلسة الحلقة العاشرة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، والذي ينظمه النادي الثقافي احتفالا بالقصة القصيرة في عمان. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. دمتم بود.

0: إذاعة سلطنة عمان من البيت إلى المدرسة ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامج قبل الجرس الذي نوعنا فيه بكل ما يهم أبناءنا الطلبة في مدارسهم.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: حلقة اليوم ستكون عن التوازن الرقمي وتأثيراته الآمنة على أبنائنا الطلبة وكيف نصل إلى الاستخدام المتوازن للتقنية، ونقدم بعض الحلول التي تساعد الطلبة للتخلص من إدمان الشاشات وأولياء الأمور للتعامل معهم ومساعدتهم. هذا الموضوع سنناقشه مع الأستاذ حمد بن محمد الشماخي، أخصائي نفسي بمدرسة سعود بن عزان البوسعيدي من الخامس إلى الثامن بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية. أهلا وسهلا بك أستاذ حمد معنا في قبل الجرس.
2: أهلا وسهلا أستاذ نائلة، بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، يسعدني أن أكون معكم اليوم عبر إذاعة سلطنة عمان للحديث عن موضوع أصبح جزءا أساسيا من حياة أبنائنا. بالحقيقة أن التقنية أصبحت جزءا من التعليم والتواصل الحياة اليومية، ولا نستطيع أن نقول لأبنائنا اتركوا الأجهزة، بل يوجد هناك سؤال وهو سؤال الأهم، كيف نستخدمها بطريقة متوازنة؟ كيف نساعد هذا الطالب على أن يكون هو المتحكم في الشاشة وليس العكس؟ وهنا يأتي دور الأسرة والمدرسة في بناء علاقة صحية ومتوازنة بين الطالب والتقنية، خصوصا في أوقات الدراسة والنوم والراحة للطالب.
1: لأن فعلا الاستخدام المتوازن للأجهزة الذكية هو الذي يعزز جودة حياة هذا الطالب ويسهم في استقراره النفسي والاجتماعي أيضا والصحي. ونحن في حلقة اليوم سنتناول التأثيرات المختلفة لهذه التقنية التي تدعونا لمحاولة الاستخدام المتوازن. أستاذ حمد، خلينا نتكلم من خلال أنتم عملكم الواقعي والفعلي في المدارس، يعني هناك تأثيرات كثيرة انعكست على الطلاب بسبب استخدام يعني الأجهزة على اختلاف أنواعها. ولما تجلس مع المعلمين فعلا يعني نسمع كثير من التفاصيل اللي ربما تكون إحنا ما منتبهي لها كأولياء أمور. فخلنا نرصد من واقع عملك كأخصائي نفسي التأثيرات المختلفة للاستخدام غير الآمن وغير المتوازن للأجهزة.
2: شوفي أستاذة نائلة، يكون هناك في مؤشرات أكيد.
1: نعم.
2: مع بداية العام الدراسي مؤشرات استخدام الهاتف، هناك ضعف الانتباه والتركيز، كذلك النوم داخل الحصة الدراسية داخل الصف، كذلك يكون هناك قوة الانفعال عند هذول الطلبة أو تدني في التحصيل الدراسي. هذه يؤشر أن هذا بسبب استخدام الغير متوازن للهاتف.
1: نعم.
2: أو للأيباد أو للألعاب الإلكترونية. فحن من واقع خبرتنا في المدرسة، أول بداية حن دائما نوجه المعلمين، كنا أخصائيين، كنا المعلمين هم المتواجدين يعني وقت كافي مع الطالب داخل الغرفة الصفية، إذا لاحظت أي مشاكل تشوفها على طول بلغ الأخصائي أو إدارة المدرسة، ومن ثم حنجلس مع الطالب ونعرف ونجلس نحل هذه المشكلة هذا الطالب. فمن ضمن هذه المشاكل المشاكل استخدام الغير متوازن استخدمه أيام الدراسة. لاحظنا أكثر من مشكلة، صار في مرة مشكلة التنمر، نمر عدوان، ضرب عدوان يعني غاسي بين الطلبة. فلما جلسنا مع هذول الطلبة حصلناهم أنهم حاملين جروب في الانستغرام، برنامج التواصل الاجتماعي، ويتواصلوا عشان أنه يلعبوا هذه الألعاب الإلكترونية، وهذا فاز على زميله وهذاك يعني فتن بين زملاء، فصارت هذه المشاحنات وصار الاعتداء داخل المدرسة وقت الاستراحة. فكان اعتداء بدني قوي، والسبب هي لعبة.
1: لعبة
2: وين؟
1: نعم.
2: لعبة لعبة كانت في البيت.
1: في البيت نعم.
2: لكن بسبب هذا الهاتف وهذا الجروب صارت مشكلة وقد وصلتين إلى المدرسة.
1: نعم فعلا هذا اللي يصير لما يكون الأولاد يلعبوا مع بعض، بعدين لما يروح الولد إلى الحارة يتصير ضرابة بسبة النفاذ عليه في اللعبة.
2: أيوة
1: يعني سبحان الله كأن ما في مشاعر احترام روح المنافسة. يعني نعم. إيش هو اللعب؟ إني أنا أحترم المنافس، هذه منافسة، إحنا نحترم بعض.
2: نعم.
1: لكن في الألعاب الإلكترونية هذا الأمر غائب.
2: لا بسبب هذه الألعاب اللي دخلت علينا، هذه الألعاب الدخيلة مثل الببجي وما شابه، ليش كلها ألعاب عدوانية
1: ما فيها قيم.
2: ما فيها قيم، ألعاب عدوانية ما فيها قيمة التسامح. إذا فاز علي خلاص أني عادي، فزت علي نتقبل الهزيمة. ما في، فكلها ألعاب عدوانية، فلا بد أني نفوز. وصارت فتنة يعني، جاء زميل ثاني فتن أنه كيف هزمك، وصار يتعاير فيما بينهم وكل حد يضحك على الثاني وصارت الفتنة.
1: يعني صار تنمر لأن انهزم.
2: أنه انهزم.
1: نعم فهذا يعني
2: فقلت وين التنمر؟ جاء في المدرسة.
1: في المدرسة
2: وقت الاستراحة. فلما تواصلنا مع أولياء الأمور فتفاجئوا للأمر أنه كيف عند الولد جروب؟ ليش كيف عند جروب؟ أنت عطنا تليفون هاتف.
1: ما يعرفون أنه مع جروب. نعم.
2: وين متابعتك أنت؟ عطنا نستخدم هاتف. كيف عند جروب؟ أنا والله عطنا هاتف يستخدمه عشان دراسته، يستخرج منه معلومات، عنده حصص دراسية في هذه المنصات الدراسية الحين، عنده دراسة، عنده حصة. فالطالب ما يعرفه هل هناك يأخذ حصته بالكامل ولا يدخل هو بس مجرد داخل من الحصة ومن ثم داخل في الألعاب الإلكترونية وما شابه ومنصات ثانية.
1: نعم. أو يمكن يدخل بس ما يحضر الحصة يلعب.
2: ممكن أن يدخل ممكن أن حاضر داخل، لكن أن يطالع عن الحصة وداخل في أشياء ثانية.
1: نعم.
2: سواء في منصات التواصل الاجتماعي، عندك الانستغرام، عندك التيك توك، هذه أشياء خطيرة
1: الآن الدول
2: هذه المرحلة للطالب.
1: نعم الدول الآن لجأت إلى حظر أن الأطفال يعني يعملوا حسابات في منصات التواصل الاجتماعي.
2: حتى بعض الدول أظن حضرت التيك توك.
1: نعم وأيضا حتى مسألة أن الطفل يعني حتى في أوروبا كان الطفل مسموح له بأن يحضر الهاتف إلى المدرسة. الآن في كثير من الدول الأوروبية منعت الطلاب أنهم يعني يحملوا الهواتف إلى مدارسهم.
2: لكن كيف ليش منعت؟ لكن لابد أن شافت أن هذا غير في صالح الطالب.
1: نعم أن تأثيراته
2: كانت يمكن صارت في له تأثيرات كبيرة على الطالب.
1: نعم.
2: فعشان كذي منعت.
1: نعم.
2: فهذا الطلاب هم في هذه المرحلة، خاصة شوف أني عندي الطلاب من صف 5 إلى 8، يعني هذه المرحلة يعني غير مدركين وغير واعين بمخاطر استخدام الهاتف.
1: صحيح.
2: أو باستخدام هذه منصات التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: وإحنا ما شاء الله كثرت عندنا هذه الابتزاز وما شابه من منصات التواصل الاجتماعي. هذول الأطفال يعني ما يدركوا مخاطر هذه المنصات.
1: نعم. وإذا كانت الدول الأوروبية اللي مع الانفتاح الكبير فيها في مجتمعاتها، لكنها الآن بدأت تسن تشريعات وتحاول أن تحمي الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار اللي موجود على وسائل التواصل، وبل أصبحت تضع قوانين تقننهم، حتى تقنن وصولهم أو تمنع وصولهم وتمنعهم حتى من إنشاء حسابات على منصات مثل إنستغرام أو تيك توك أو منصات التواصل المختلفة لحمايتهم. فكيف إحنا يعني أيضا في المدرسة يمكن تلاحظوا كيف أن الأطفال

0: نعم
1: والباقي كنت تحصل ما في تواصل، تحصل في عزلة بسبب ايش؟ بسبب هذه الألعاب الإلكترونية والهاتف واستخدام هذه الايبادات غير متوازنة.
0: نعم. بالنسبة أيضا لموضوع عدم التركيز والتشتت الانتباه، يعني ما عنده قدرة الطالب على أن ينتبه في الحصة، كثير أكيد رصدت مثل هذه الملاحظات.
1: كثير رصدنا مثل هذه الملاحظات، طالب ينام داخل الصف، أول ما يوصل يحضر الطابور، وبعض الأحيان الطالب ما يحضر الطابور على طول، أول ما دخل المدرسة راح في الغرفة الصفية ونام. لما يمر عليه المناوبين انزل إلى الطابور الصباحي، يبدأ الدوام سم المدرسة من الطابور الصباحي، تمارين رياضية، نشيط، مشاركتك مع زملائك في الطابور الصباحي، ترديدك للسلام السلطاني، هي أهم حاجة.
0: نعم.
1: فالطالب لا يروح على طول الصف وينام، والله أستاذ أنا عوني راسي، أستاذ أنا مريض، على أساس مريض؟ أكيد هو سهران على الهاتف وسهران على الألعاب الإلكترونية، وقع ممكن ما نام، صلى الصبح ورجع سيدة المدرسة، فوين ولي الأمر؟ وين متابعتك لهذا الطالب؟ النوم ليس مجرد راحة، هو جزء أساسي من استعداد الدماغ للتعلم. كذلك عندما ينام الطالب متأخر قد نراه في اليوم التالي أقل تركيزا، أقل نشاطا، عند أكثر نسيانا،
0: وانتباهه أيضا قليل.
1: أيوة. كذلك أقل قدرة على استيعاب الدروس، ما مركز أو ما يربط الدرس بالدرس، خاصة مثل المواد العلمية، عندك الرياضيات العلوم.
0: نعم.
1: فهو ما عنده ربط بهذه الدروس، الاستيعاب عنده قليل.
0: نعم، في فصل يعني عنده في المعلومات.
1: أيوة، فصل.
0: نعم.
1: في المعلومات. ما يربط المعلومات.
0: نعم.
1: أيوة.
0: حتى في اللغة يصير عنده، ما عنده قدرة على الحديث والترابط لغوي في الحديث.
1: أكيد.
0: لا، بسبب قلة النوم.
1: أكيد قلة النوم. وقد يدخل الطالب في دائرة أنه سهر، تعب صباحا، ثم ضعف تركيز داخل المدرسة وتراكم دراسي. فهني لابد أن يأتي دور الأسرة. كيف يأتي دور الأسرة؟ لابد أولياء الأمور أن الطالب ما يخلى عند الهاتف داخل غرفة النوم، أو أنه يقول خلاص الطالب، حتى لو الطالب يقول أني والله أقدر أنام عادي، لو الهاتف موجود عندي أكيد الطالب ليأخذ ويجادل في الحكي، يقول أني والله أقدر، خلينا الهاتف معي بالغرفة وأني أقدر أنام على طول.
0: نعم.
1: لكن ربما بعد ما يترك الهاتف معاه يمكن الطالب يفرر في البرامج، ما يحس ساعة
0: الوقت.
1: ساعتين ثلاث من الوقت وينام متأخر.
0: صحيح فعلا. وهذا اللي يصير فعلا،
1: وهذا اللي يصير. فلا بد أنه إيش؟ يكون الهاتف
0: خارج الغرفة.
1: نعم. أبدا.
0: كل الأجهزة، يعني
1: كل الأجهزة التواصل سواء من
0: آيباد،
1: حاسب آلي، كمبيوتر ثابت،
0: لابتوب، أي شيء،
1: أي حاجة تكون خارج شحنهن خارج
0: الغرفة.
1: ويكون واضح على مرأة ولي الأمر، حتى إذا اضطر ولي الأمر أن يقولنا. وكذلك حتى حين أجهزتنا خارج، إذا يعني في جدال مع الولد، الطلبة ما شاء الله يعني أذكياء ويأخذ وايد، قالوا ليش أنت زين عندك الجهاز داخل غرفة واني لا؟ فأنت ممكن تكون غدوة تقول أوكي أنا مشكلة، أنا جهازي خارج غرفة النوم للنوم فقط للراحة، خاصة إذا الطالب يجد صعوبة في التحكم في نفسه، يعني أنا أوطي للتليفون، يعني صعوبة التحكم في نفسه،
0: مثل الإدمان يصير عنده.
1: أيوة. نعم. عنده إدمان.
0: وأيضا في مسألة مهمة، أن الأطفال عندما يلعبون يفترض أن يكون مكان لعبهم مكان مكشوف.
1: أيوة.
0: نعم، ما حط الطفل في غرفة مغلقة وهو يلعب لوحده.
1: لا، المفترض كولي أمر أني على طول الغرف هناك ما فيهن ولا مفتاح داخل الغرفة، ما في أني أوطي مفتاح في الغرفة.
0: نعم.
1: خاصة غرفة الأطفال.
0: نعم،
1: ما يكون فيها مفتاح
0: حتى نحميهم.
1: أنا أسحب المفتاح أحميهم، يعني يكون عشان ما يدخل يقفل على عمره، أنا والله أخذ حصة دراسية، أنا والله ألعب الأيباد، أنا والله نشاهد مقاطع فيديو تعليمية. لا، خلي المكان مكشوف مثل ما تفضلت أستاذة.
0: نعم.
1: مكان مكشوف. حتى وقت الدراسة بيكون في الحصص الدراسية.
0: نعم، ما ينعم على المنصات
1: التغوية. هذه المنصات فلا بد أن تكون مكشوفة.
0: نعم،
1: مكشوف لولي الأمر.
0: نعم،
1: يكون يشوف الولد إيش يأخذ وإيش ما يأخذ، عشان ما تكون فيه تجسس، خلي في الغرفة قفل عليه ويتجسس عليه.
0: نعم، بالفعل.
1: نعم، المقبلين إن شاء الله العام الدراسي على دراسات الحصص هذه، التقوية هذه المنصات التعليمية. فالمشكلة أن الجهاز نفسه أصبح يحتوي على كل شيء، سواء دراسة، ألعاب، تواصل، مقاطع فيديو. لذلك يحتاج الطالب أن يحدد هدف واضح.
0: نعم،
1: من استخدام هذا الجهاز، يعني بدل ما يقول الطالب مثلا، يقول أنا الطالب أني مثلا سأدرس

0: على الهاتف، فصعب انك تدرس على الهاتف. لكن اذا عندك حصه دراسيه ممكن ان تاخذ له ايباد يدرس عليه، وبدون بطاقه، وبدون ما ينزل هذه هذه منصات التواصل الاجتماعي، الانستغرام، السناب، والتيك توك، بدون ما تنزلها خلاص. هذه ما في، هذا الايباد للدراسه فقط.
1: نعم.
0: انت تريد الدراسه تحتاج تستخرج معلومه، عندك اليوتيوب استخرج منها معلومه، ومثل ما تفضلنا سابقا يكون المكان مكشوف وواضح.
1: نعم.
0: تحت مرأة ولي الأمر. ممكن يقول لك الطالب يجيك يقول لك أنا سأبحث عن معلومة 20 دقيقة بعدين بغلق هذا الجهاز. فكيف يميز بين استخدام الدراسة والترفيه؟ يعني كيف يستخدم بين الدراسة والترفيه؟ طب إذا الطالب إذا فتح الجهاز للبحث عن هذه المعلومة، بعد 5 دقائق بيحصل نفسه فاتح مقاطع وايد.
1: نعم.
0: لاف على مقاطع وايد والوقت يمشي.
1: نعم.
0: هو ما يحس بهذا الوقت. ساعة ساعتين
1: وضاع وقت الدراسة
0: هني. فلا بد أني في حالة أني مثل ما خبرتك سابقا أن نوقف هذه الإشعارات، هذه المنصات التواصل الاجتماعي كامل، وهذا الأيباد مخصص للدراسة فقط.
1: نعم. ما المطلوب من أولياء الأمور في مثل هذه الحالات؟ يعني لما يكون الطالب منعزل عن الآخرين، لما يكون الطالب لا ينتبه وعنده أيضا حتى ضعف في التواصل البصري أحيانا، يعني بسبب انشغالهم بالهواتف، هو فقط يعني كل أغلب وقته أمام هاتف، حتى لما يكلم الآخرين تجد بصريا لا يتواصل معهم.
0: أكيد.
1: يعني مهارات التفاعل الاجتماعي والبصري والإنساني غير موجودة. كيف أنتم كمدرسة يعني تضعوا خطة لولي الأمر لمتابعة هذا الطفل وتغيير سلوكياته؟
0: احنا نوجه ولي الأمر أو رسالة لولي الأمر، لابد أن تكون هناك قواعد واضحة في استخدام الهاتف. أول بداية لا داعي لاستخدام الهاتف للطالب، يعني طالب في المرحلة الدراسية ما يحتاج يستخدم الهاتف. إذا يحتاج مثلا نقول لمنصات التعليمية للحصص الدراسية، في إمكانه في بدائل، عندك الحاسب الآلي، عندك الآيباد، التاب، في بدائل. وكذلك بمتابعة ولي الأمر، أتابع والله اليوم ايش استفدت من الحصة، ايش اليوم سجلت من معلومات مهمة من الحصة. اذا استدعيني ياخذ حصة دراسية لكن الناس تعطيه الهاتف، لا، هذه خطر للطالب. كذلك لابد تكون هناك قواعد واضحة للطالب، ان في حالة انه يقتل الهاتف فابد ان يستخدم في اليوم لك نص ساعة او لك ساعة، ايش موافقة الطرفين مثل العقد السلوكي، في حالة انك انجزت، واذا مستواك التعليمي في مؤشر طيب ممتاز. كذلك إذا في متابعة في المدرسة، أن الطالب ما شاء الله انتباهه تركيزه عالي في المدرسة، هذه المؤشرات أعطتني أنك أنت ممتاز، ممكن أن أعطيك استخدام الهاتف في اليوم نص ساعة أو ساعة بعد ما تنجز أعمال يكون ما عليك شيء.
1: ونشدد أيضا أن الأطفال يعني لا يحبذ أن يكون معهم هواتف، والمراهقين يعني في سن مبكرة تكون معهم هواتف لحمايتهم من مخاطر التواصل مع العالم الخارجي. يعني ما في ضرورة أن يكون معه، وإذا كان يعني ساعات معينة ومحدودة وما تزيد حتى دقيقة واحدة عن الساحة اللي محددة والوقت المحدد له.
0: مثل ما تفضلتي، يحبذ أن ما يكون الطفل أقل من عمر 14 سنة ويستخدم هاتف. وين استخدم هذا الهاتف؟ لا يستخدم خارج البيت، وعلى متابعة ولي الأمر. لفت انتباهي موقف يحتاج إلى التأمل فيه والنظر فيه. في فترة أثناء توجهي برفقة أحد الزملاء إلى أحد المقاهي، لفت انتباهي مجموعة من الطلبة يعني وهم بعمر يعني في المراحل الدراسية من صف خامس إلى ثامن تقريبا. فلفت انتباهي كل واحد معه هاتفه ويمارس ألعاب إلكترونية. ربما هذه الألعاب الإلكترونية لا تتناسب مع أعمارهم. المشكلة ليست في امتلاك طفل هذا الهاتف، وإنما في غياب الرقابة الوالدية والمتابعة والتوجيه. فالهاتف قد يكون وسيلة نعم للترفيه والتعلم، لكنه ربما قد يكون أو يصبح نافذة لمحتوى يؤثر في أفكار هذا الطفل وقيمه وسلوكه.
1: بما أنك ذكرت السلوك أستاذ حمد، طبيعي فعلا أن الهاتف إذا استخدم كأداة لقتل الوقت، وأي أجهزة هي استخدمت كأدوات تمضية الوقت وللترفيه غير المسؤول، هي في النهاية بتكون لها أضرار كبيرة على الطفل وعلى الطالب. يعني لابد أن يكون هناك خطة. خطة للوقت، خطة لماذا، ما هي غرضي أو ما هو غرضي من استخدام الجهاز، ما هو غرضي من التصفح عبر الإنترنت. لأن في هذه الحالة راح أعمل لنفسي لوقتي قيمة إضافية أستفيد من هذه الأجهزة.
0: كذلك من المواقف اللي لفتت انتباهنا ضعف التحصيل الدراسي، يعني طالب كان متميز بالمستوى التحصيل الدراسي ودرجاته عالية، لفت انتباهه ولاحظ المعلم داخل الصف أن الطالب وقت الحصة ينام، انخفض التركيز عنده، دافعيته قلت، صار قليل دافع التعلم عنده، علاقته مع زملاء غير سوية اختلفت. فلاحظ هذا المعلم، وعلى طول المعلم بلغ الأخصائي، ومن ثم الأخصائي تابع هذا الطالب، فظهرت المشكلة من استخدام الهاتف، ويستخدم هذا الهاتف إلى وقت متأخر من الليل، ويجي المدرسة يعني ينام ويأتي المدرسة وهو يعني
1: نعسان
0: ومرهق، تركيزه يعني
1: ضعيف
0: جدا. فهذه من المواقف اللي تحتاج إلى متابعة، وبعد تحسن مستواه رجع مستوى مثل السابق وحسن.
1: نعم
0: مثل مستوى الطبيعي وحسن.
2: قبل الجرس. قبل الجرس.
1: كيف يمكن لنا أن نوازن، أن لا نحرم الأطفال من أوقات لعب آمنة، من استخدام آمن للأجهزة، وفي نفس الوقت عام دراسي موفق ومثمر، وأيضا في جانب من التفوق لهم؟
0: لابد أن أستاذة نوازن بين الحياة الدراسية والحياة الاجتماعية خارج المدرسة أو الحياة الأسرية داخل البيت أو المنزل. فيكون لابد أن الطالب يعطي له وقت للترفيه، لكن لابد أنه يكون هناك عامل يعني جدول أو منظم جدولة للدراسة، لحل الواجبات، للمذاكرة، للتحضير، هناك يعطى وقت للترفيه. لابد أن يحتاج تعزيز الطالب في بدائل ثانية، ممكن والله تروح تطلع برا تلعب الكورة مع زملائك، وهذا الحين قليل تشاهده صراحة في مجتمعنا، خاصة الحين من دخلت هذه الألعاب الإلكترونية والأجهزة والبلايستيشن وما شابه، قليل نحصل الحين في المجتمع، تحصل أطفال يلعبوا خارج البيت أو في الملاعب، قليل
1: صحيح
0: تحصلهم داخل البيت. وين دخلت البيت تحصل البيت ساكن هدوء، كل واحد منشغل
1: بجهازه.
0: مرات تحصل روح ولي الأمر منشغل بجهازه، ولي الأمر داخل البيت منشغل بجهازه. فحن أصلاً بداية نبدأ من أنفسنا حن.
1: نعم.
0: أنا كولي أمر الغدوة، لابد أن نكون الغدوة داخل البيت. أيوة، حتى حن نلاحظ أن نواضح معاك، نلاحظ أن أولياء الأمور يتعمدوا يعطوا الولد أو الطفل داخل البيت الهاتف أو الجهاز عشان بس أنه يرتاح، يأخذ راحة قسمة الراحة. مثلا أنا جيت أني من الدوام تعبان مرهق، على طول لقيت الأولاد ما نايمين، على طول روحوا مثلا والله من لعب بلايستيشن، أو والله من اجلس شوي في الأيباد، روح شوف اليوتيوب، روح شوف اليوتيوب، أهم شيء راحتيني أني أنام. ما حسبت تأثير هذا الطفل بعد مشاهدة اليوتيوب أو بعد استخدامه للهاتف، ما حسبت لاني حساب. فلا بد أن يكون فيه توازن.
1: أيوة، مسألة القدوة جدا مهمة.
0: أيوة نعم، جالسين مثلا في صالة، جالسين سوالف، لابد تعال شاركنا بالسوالف، أخذ وقتي معه بالأسئلة، لكن ما أقول له والله أنا سوالف، روح زين روح شوف اليوتيوب. ليس المطلوب هني على ولي الأمر أو سواء الأب أو الأم أن يكون مراقب إلكتروني للطالب طوال الوقت، يمكن يوضع قواعد بسيطة مثل ما تفضلنا سابقا، مكان الدراسة مفتوح، كذلك الجهاز يستخدم في مكان مشترك عند الحاجة، أي واحد يحتاجه من داخل البيت يستخدم هذا الجهاز. كذلك تحديد المهم والوقت، إيش مهمتك بالضبط، كم من الوقت تحتاج أنت. بعض الطلبة يقول لك لا 5 دقائق، لابد أن يكون هناك قواعد ثابتة واضحة. إذا حصل جدال هذا الطالب مع ولي الأمر أن 5 دقائق 5 دقائق، ربما بعدين خلاص بيشوف أن الأمر هين، مجرد أن أخذ أقعد ولي الأمر أقول له 5 دقائق يعطيني 5 دقائق، فلا أكون واضح. عندك 10 دقائق مهمتك هو حدد الوقت، مثلا هو حدد قالك 10 دقائق، خلاص 10 دقائق.
1: 10 دقائق
0: مثلا، ما أقول له والله خلص، أقول له خلص الوقت، لا أقول له مثلا باقي 5 دقائق، باقي ثلاث، باقي ثنتين، خلص الوقت. هني أعطيه مؤشر، أعطيه أنبه أن الوقت عندك باقي كذي من الوقت لك، حاول تخلص. كذلك مثلا ما تفضلنا إغلاق التطبيقات غير الضرورية، كامل كل المنصات إغلاقها غير الضرورية. أنت وقت دراسة هذه ما تحتاج لها، أنت الإنستغرام والسناب والتيك توك ما تحتاج هذه المنصات، فأغلقهم. كذلك متابعة الإنجاز وليس التجسس، مثل ما تفضلنا سابقا وطرحنا إيش إنجزت اليوم وإيش درست اليوم، مثلا الحصة الدراسية الرياضيات إيش درست في الرياضيات، أي درس، كيف حسيت نفسك متمكن من الدرس اليوم،
1: تحتاج مساعدة
0: تحتاج مساعدة. متابعة إنجازه، حس أنه ولي الأمر وتابعني وليس متجسس علي. فهذه النقاط والهدف من هذه كل هذه النقاط، الهدف منها هو بناء الثقة والمسؤولية تدريجيا الطالب، وليس خلق صراع دائم بين الطالب ووالده. في بلا شك أستاذة النشاط البدني يمكن أن يساعد الطالب على تفريغ طاقته، وكذلك تحسين المزاج والاستعداد الذهني بعد أثناء الدراسة من الساعة 7 إلى الساعة 2، 8 حصص دراسية، ثم الرجوع إلى البيت يأخذ غصب من الراحة ثم يبدأ المذاكرة. فأكيد عنده لابد أن يحتاج هذا اللعب يساعده في، أو النشاط يساعد الطالب في تفريغ هذه الطاقة وتحسين مزاجه. لكن يجب أن يكون هذا النشاط مناسب للوقت. أي ولا الطالب جاي من الدراسة أخذ 8 حصص دراسية، وصل البيت صلى تغدى وقال أنا بلعب على الألعاب الإلكترونية أو على الهاتف، هذا أكبر خطأ. لا، ممكن أني ترتاح، أني مرتاح، لا أرتاح، خذ غصب الراحة. بعد ثم أبدأ بحل الواجبات بالأنشطة الخفيفة الدراسية. عندك وقت العصر، عندك وقت نشاط بدني، والنشاط البدني يفضل أستاذ يكون خارج البيت، سواء في الحارة مع زملاء الملاعب، خاصة الحين كثرت عندنا، حن عندنا هذه الأكاديميات كنا نشارك في أكاديمية، لكن مش يوميا، في الأسبوع يومين. خذ متنفس نص ساعة زمان وارجع لي قبل المغرب، تجهز لصلاة المغرب، ومن ثم ارجع وابدأ مذاكرتك. ما تخلق مشكلة بين الرياضة والمذاكرة.
1: طيب أستاذ حمد، أكيد أنتوا لكم جهود ونشاط وعمل دؤوب من أجل خلق هذا التوازن الرقمي المطلوب في حياة الطالب، فكيف توصلوا أن الطالب يستخدم التقنية استخدام متوازن؟
0: بالنسبة لدور المدرسة هو دور مهم جدا، لكنه ليس هو عقابيا، ليس مجرد أنه شاف هذه مشكلة عند الطالب. لأن إذا لاحظ المعلم الطالب دائما قليل التركيز أو دائم التعب داخل الصف، يمكن أن يبدأ بالملاحظة والتواصل مع الأخصائي النفسي أو الاجتماعي، ثم التواصل مع الأسرة، يعني إذا احتاج أو إذا لزم الأمر لا تواصل مع هذه الأسرة. فهني دور الأسرة والمدرسة أو شريكان متعاونان ليش في مساعدة هذا الطالب.
1: إذن استخدام الأجهزة له تأثيرات مختلفة على الطلاب، من حيث تأثيرات على تقديرهم لذاتهم، عزلتهم عن الواقع، هناك اضطرابات في النوم، هناك ضعف تواصل بصري، هناك ضعف تحصيل دراسي، هناك ضعف تكوين صداقات، هناك تنمر إلكتروني، هناك نوبات غضب، عدم ضبط نفس، عدم القدرة على التعبير، مشاكل صحية أيضا، يعني حتى تطور اللغة مع الطالب يكون ضعيف، قدرته على معالجة الموضوعات والمعلومات التي يتعلمها أيضا قدرة محدودة. مثل ما ذكرت أستاذ حمد أنه هو إذا درس درس قبل الدرس اللي بعده ما يقدر يربط بين المعلومات،
0: بين
1: الدرسين، يعني أضرار عديدة أو يلمس المعلمون والأخصائيون في المدارس. فهذه جملة من المشكلات احنا نضعها أمام أولياء الأمور من خلال برنامج قبل الجرس، حتى ينتبهوا فعلا لتأثيرات الأجهزة المختلفة وليس فقط الهاتف في حياة أبنائهم، وبالتالي إنهم يضعوا أيضا خطة بالتعاون مع المدرسة لحماية الأبناء وللاستخدام الآمن والمتوازن للأجهزة الرقمية. في ختام الحلقة، ماذا تريد أن تقول لولي الأمر؟ ماذا ممكن نعطيه من حلول ممكن يبدأ فيها من اليوم في التعامل مع استخدام أبناء للأجهزة الرقمية؟
0: نعم أستاذ، هناك أنا أضع 3 خطوات لولي الأمر يبدأها من اليوم. الخطوة الأولى تقول ضعوا نظاما واضحا للشاشات، يعني وقت للدراسة، كذلك وقت للراحة ووقت للترفيه ووقت للنوم. والخطوة الثانية هي أن يجعل الهواتف خارج غرفة النوم. النوم ليس وقتا للتفاوض، يعني ما النوم ليس وقت التفاوض مع الولد. نامت نام نام ساعة نام ساعتين، لا، بل حاجة أساسية للطالب. كذلك هي الخطوة الثالثة أن نكون غدوة لهؤلاء الطلبة. لا نستطيع أن مثلا نقول للطالب، أني كولي أمر أقول للطالب اترك الهاتف واجلس معنا، بينما جميع يعني بين جميع أفراد هذه الأسرة يمسكون هواتفهم طوال الوقت ويدردشون، والولد جالس بس يشوف على ولي الأمر.
1: نعم، إذا عملية التفاعل اللفظي والاجتماعي مع الأولاد مهمة جدا. يعني لا تحرمهم من شيء، وأنت هذاك الشيء أنت بنفسك تمارس.
0: فأكون أنا كان ولي الأمر أكون قدوة.
1: نعم.
0: فأكيد إذا شافوا أن ولي الأمر قدوة لهم أكيد أنه بيتبعوا خطاه.
1: نعم بالفعل.
0: نعم. كذلك الرسالة الأخيرة للطالب.
1: تفضل.
0: تنظيم استخدام الهاتف لا يعني حرمانهم. لابد أن الهاتف أو هذه الأجهزة يحتاج إلى تنظيم، وإنما يعني أن تكون من يتحكم في هذا الهاتف. أنت من تتحكم في الهاتف، وليس الهاتف الذي هو اللي يتحكم فيك. خذ منه ولا تعطيه، يعني تعطيه إيش من وقتك.
1: نعم.
0: يأخذ وقتك ويضيع لك وقت الدراسة. استمتع بالتغنية، استمتع بيومك، استمتع بحياتك، العب وتواصل مع زملائك، تعلم، لكن لا تجعل هذا الهاتف أو هذه الشاشة الصغيرة تأخذ منك أشياء مهمة مثل دراستك، كذلك صحتك ووقتك مع أسرتك. وأختم رسالتي بأن التوازن الرقمي لا يعني أن نبتعد عن التقنية أبدا، بل أن نستخدمها دون أن نسمح لها بأن تسرق منا حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم، كلام جميل أستاذ حمد، لأن إحنا اليوم التقنية اليوم أداة من أدوات المعرفة الإنسانية المشتركة، فإذا إحنا أحسننا استخدامها فرح يكون لها دور كبير في صقل مواهبنا ومهاراتنا، وفي يعني في إكسابنا فرص وفتح أمامنا فرص لم تكن متاحة لنا لولا هذه التقنيات الرقمية. شكرا جزيلا لك الأستاذ حمد بن محمد الشماخي، أخصائي نفسي بمدرسة السعود بن عزان البوسعيدي من 5 إلى 8 بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من قبل الجرس في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العام.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي من مدرسة شبيب بن عطية من ولاية المضيبي.
11: عبد الرحمن يبلغ من العمر 11 عاما، يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندسا معماريا. مرحبا عبد الرحمن.
12: مرحبا أستاذ سليمان.
11: كيف حالك؟
12: بخير.
11: من وين جاي الحين؟
12: من ولاية المضيبي.
11: ما شاء الله، جاي علشان تشارك في برنامج القارئ الصغير. سمعت أنت البرنامج؟
12: أيوة سمعت قبل، لكن بس كنت في البيت.
11: أيوة كنت أسمعه من البيت يعني؟
12: أي في البيت، سووا لي لقاء في البيت.
11: أنت سووا لك لقاء في البيت؟
12: أيوة.
11: من سوى لك؟
12: أستاذ راشد كان هو.
11: أستاذ راشد، إذن زميلنا راشد السعدي صح؟
12: تقريبا.
11: أيوة في برنامج صباح المدارس.
12: أيوة.
11: كان بالتليفون.
12: أيوة.
11: إذن هو أكيد. وإذن برنامج القارئ الصغير مالي أنا ما سمعته أبدا.
12: هذا؟
11: أيوة.
12: قالوا لي وتدربت عليه.
11: دربت إيش قالوا لك؟ من قال لك؟
12: أبوي.
11: أبوك. وكيف تدربت؟
12: تدربت بالتليفون وكذا، وجلست أحفظ وذا.
11: إيش حفظت؟
12: حفظت قصيدة.
11: إيش هي القصيدة اللي حفظتها؟
12: كل ما وجهت قلبي.
11: جميل، بنستمع إليها، ولكن خلينا أولا أسألك عن القراءة. أنت تحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقراها؟
12: مثلا أبو فيهم مغامرات يعني على الكواكب وكذا، مغامرات على الحيوانات هكذا يعني.
11: جميل، مثل إيش اللي قريت مع المغامرات؟
12: مثل مثل ما السندباد. مثلا
11: السندباد يعني كان يعمل مغامرات؟
12: مغامراته جميلة جدا.
11: مثل إيش؟ حكي لي واحدة من مغامرات سندباد.
12: كان سندباد في من زمان كان هناك صديق، وكان سندباد يسوي مغامرة واجد، وكان هناك ملك. وسندباد سوى شيء وكان يقتلوه.
11: قتل سندباد؟
12: لا.
11: كانوا باين يقتلوه يعني.
12: نعم.
11: لكن هو نجا.
12: نعم.
11: جميل.
12: وأهله تركوا. وراحوا تقريبا.
11: جميل جميل. إيش غير السندباد قريت؟
12: مثلا قصة النبي الله يوسف.
11: قصة سيدنا يوسف عليه السلام.
12: نعم.
11: احكي لي قصة سيدنا يوسف.
12: مثلا كان في من زمان ولد سيدنا يوسف، وعنده 11 تقريبا ون 10 أخوان، وكان يغاروا منه كثير.
11: 11 ولا 10؟
12: 11.
11: لا 11، لأن القرآن قال إني رأيت 11 كوكبا.
12: أيوة.
11: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صح؟
12: نعم.
11: جميل، إذا كان عنده 11 أخ.
12: أخو كانوا يغاروا منه واجد.
11: يغاروا.
12: يغاروا أن كان. أيوة. أبو نبي الله يعقوب كان يحبه واجد.
11: يحب سيدنا يوسف.
12: أيوة كثير.
11: أكثر من أخوته الثانيين؟
12: أيوة، أخوته غاروا وقال حال أبوه نحن بنروح عند يوسف ندرب علي يروح مكان يعني يروح يعني يوم يروح أماكن بعيدة مثلا مصر
11: يروح السباق قصدك صح؟
12: أيوة وهكذا وهم راحوا ضربوه عقوف البير ومرت الأيام وراحت قافلة تريد تشرب ماء ونزلت هذاك أبو سميونة نزلت الحبل وجابت الماء وشافت ولد بعدين هذا الولد طلعوه وخليوه هناك بعدين مرت الأيام وراحوا مصر وباعوا هذا الولد بعدين راح عند عزيز مصر واهتموا فيه اهتموا فيه عزيز مصر وزوجة رئيس مصر زليخة اهتموا فيه
11: زوجة عزيز مصر قصدك صح؟
12: نعم
11: جميل ما شاء الله عليك يعني انت سردك لقصة سيدنا يوسف جميل وانا لو خليتك تكمل الحلقة كلها بتنتهي خلينا الحين ننتقل الى حاجة ثانية قرأتها ايش غير قصة سيدنا يوسف
12: سليمان عليه الصلاة
11: عليه الصلاة والسلام إذن قصة سيدنا سليمان النبي صح؟
12: نعم
11: ايش حكاية سيدنا سليمان؟
12: كان سيدنا سليمان عند ابو سيدنا داود كانوا هم أغنياء من يوم كان صغير هذا الولد كان حكيم من يوم صغر والله أعطى واجد أشياء يوم كبار مثلا بعدين استوى خليفة بدال أبوه وكان الناس غيرانين بعدين الله أعطاه هالسماء اللي أحصينا فيها جنحان يعني هو جلس واجد يتلهبهن ويروح بهن وعقب الوضع وحبهن واجد واستوى يضيع وقت واجد عليهم بس شغلنا عن عبادة الله وذبحهن كلهن بعدين الله عطاه بذا الشيء عطاه يتحكم بالهواء وعطاه قدرات أن الجن يطيعوه لو ما طاعوه يحبسهم بس نازل ويفهم كلمة الحيوانات وعطاه واجد أشياء
11: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن يعني اختصرت قصة سيدنا سليمان بشكل جميل جدا ما شاء الله عليك تحفظ قرآن؟
12: نعم
11: إيش بتسمعني؟
12: البروج سورة البروج
11: سورة البروج يلا بسم الله
12: أعوذ

0: قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة. بعد أنت تحفظ أناشيد صحيح؟
0: أيوة،
1: ليش بتسمعني؟
0: كل ما وجهت قلبي في مكان لست أهلا.

0: تقي بلا عطش يأكل عمري فطلي بالعمر قبلة. يا لإيقاع السواقي إذ غوى قلبي يدلة، يعزف المجد اخدرارا قالدا يشبيه حقلة. كل حرف في عمان غصن حب مد ظلة، فافتحوا صدري ففيه جبل يحضون سهلة.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عبد الرحمن. هذه القصيدة تعرف تألف من؟
0: أيوة، هشام بن ناصر الصقري.
1: صحيح، ما شاء الله عليك، ممتاز. أنت بعد من هواياتك الرسم؟
0: الرسم وقراءة القصص.
1: إيش ترسم؟
0: مثلا أرسم جبال، قارب، أشجار، جبال.
1: جميل، ومن شوف رسوماتك؟
0: الأستاذ وإخواني وهكذا أولاد صفي.
1: حلو، هكذا جزيل. جميل، إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أمنيتي أصير مهندس معماري.
1: مهندس معماري، ليش عاد؟
0: لي أصمم البيوت، ويعني أنا يعجبني كذا.
1: يعجبك أنك تصمم البيوت؟
0: أيوة.
1: طيب إيش اللون اللي بتختاره للبيت إذا صممته؟ أي لون؟
0: حليبي مع بني كذا.
1: تحب لون الحليبي؟
0: أيوة.
1: والأبيض ما تحبه؟
0: الأبيض بيق غبار، يمكن يوسخ.
1: يوسخ القدار، صح؟
0: أيوة.
1: والحليبي أفضل؟
0: نعم.
1: ممتاز، ممتاز يا عبد الرحمن، إن شاء الله تتحقق أمنيتك تصير مهندس معماري كبير
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
1: ممتاز يا عبد الرحمن، شرح لي إياها.
0: يعني تقول كلام حسن أم تسكت؟
1: أيوة، يا تقول كلام جميل أو الأفضل أنك ما تتكلم، صح؟
0: صح.
1: جميل يا عبد الرحمن، ممتاز. إذن عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي، البالغ من العمر 11 عاما، الطالب الرائع في مدرسة شبيب بن عطية للتعليم الأساسي في ولاية المضيبي، شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: صحتنا.
9: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
10: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
11: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
8: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
12: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
13: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
14: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
8: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
8: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
1: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
8: فنجومنا لا تغيب
1: في عالم الفن، نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
8: نجوم لا تغيب،
15: نجوم لا تغيب.
8: نجوم لا تغيب،
1: الإبداع لا وطن له.
8: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
1: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
8: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
1: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
8: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب،
1: رفيق صبيعي،
0: من عام 1930 إلى 2017.
2: حيرني البعض بشروالي وبلف الشالي وبالخالي.

0: معشر أو أبدو خلوكا إذا بظهر بقميص فوق المنفالي.
1: أصدقائنا، الفنان الذي بصحبتنا اليوم والذي لن يغيب هو أحد القامات الفنية العربية.
2: إنه فنان من الجيل القديم، بل وتجدد إلى يوم وفاته، فقد كان عطاؤه للفن كبيرا جدا.
1: إنه أبو صياح، رفيق درب غوار الطوشة، وحسن البرزان وأبو عنتر، وبدر أبو كلبشة.
2: أجل، هو رفيق بمعنى الكلمة، إنه رفيق صبيعي، ممثل ومونولوجيست ومغن سوري من مواليد مدينة دمشق، وتوفي بها أيضا.
1: قدم صبيعي في بداياته شخصية أبو صياح، مجسدا عبرها شخصية الرجل الدمشقي الشهم القوي.
2: أدى هذه الشخصية وبرع فيها، ثم أخذ يطور نفسه، وكان له إسهام مهم في بداية الدراما اللبنانية.
1: كيف؟
2: في عام 1969 عمل في تلفزيون لبنان والمشرق بعدد من المسلسلات، منها فاعل خير والسبع بحرات ومسح رمضان وغيرها من الأعمال.
1: يعد الفنان رفيق صبيعي رائدا من رواد الفن في سوريا، شب على حلم الفن متحديا إرادة الأب وظنون المحيط، الأمر الذي لم يكن سهلا في الشام بعد الاستقلال.
2: كان يطلق على الممثل لقب المشخصاتي، وكان التمثيل آنذاك يعد عيبا اجتماعيا، ما اضطره إلى البدء باسم فني هو رفيق سليمان.
1: بدأ صبيعي مسيرته في أواخر الأربعينيات بتقديم مقاطع كوميدية ارتجالية على مسارح دمشق ونواديها الأهلية،
2: ثم انتقل إلى الغناء والتمثيل في فرق فنية عدة كفرقة علي العريس وسعد الدين بقدونس وعبد اللطيف فتحي والبيروتي ومحمد علي عبدو.
1: ومن المسرح الحر بدأ بتقديم مسرحيات يتخللها أغنيات خاصة مثل بالمقلوب وطاسة الرعبة ومرتي أمر صناعي وصابر أفندي.
2: أيها الأصدقاء، رفيق صبيعي أبو صياح أشهر أدواره على الإطلاق منذ مسلسلات صح النوم وحمام الهنا.
1: بدأت قصته مع أبو صياح كما روى ذلك في إحدى مقابلاته قائلا:
2: أول مرة قدمتها عن طريق المصادفة، حين أراد الفنان أنور المرابط أن يتغيب عن أداء فصل كوميدي يلعب فيه دور العتال أي الحمال بأجرة في إحدى مسرحيات الراحل عبد اللطيف.